0: بقصد أو بغير قصد إلى إساءة عاطفية، أحياناً الواحد يكون قاصد، وأحياناً يتحول إلى إساءة عاطفية مؤذية ترى بغير قصد. بغير قصد، لكن أسلوبي مع هذا الشخص خلاني أنا آذيه عاطفياً ونفسياً. من سماتها أنه أنا دائماً أسخر من رأي هذا الشخص اللي قدامي، أهينه حتى لو ما كانت الإهانة واضحة، إهانة مبطنة، أنتقص منه،
1: تسخيف أفكاره ورأيه،
0: نظرته للحياة، رأيه حول موضوع معين، اختياراته للأشياء معينة في الحياة، أستهين بمشاعره، أنا أرمي الكلمة ما أقول، ما أثمن وش أثرها عليه، فبالتالي أنا بس أجدع هالكلمة وأنا ما أفكر وش أثرها عليه. طب قد تكون قتلته، ترى الكلمة أحد من السيف. لكن أنا لأنه يعني هذه تكون إساءة عاطفية بالغة تقتل،
1: نعم،
0: يكون فيها نوع من الإشعار الطرف الآخر بالدونية، أني أنا أفهم أكثر منك، أنا أنت ما تفهم، أنت دائما غلطان، أنت مدري وشو، انتقاص منه، يكون فيها نوع من الأذى إما الجسدي أو النفسي. جسدي إما يكون باستخدام أساليب عقاب خاصة بين الآباء وأبنائهم، أو الزوج والزوجة، عقاب بدني، ضرب أو إهانة أو إهانة عاطفية أو عقاب عاطفي، إما الصمت العاطفي،
1: الصمت العقابي،
0: الصمت العقابي، التجاهل أو العصبية الزايدة، أو يعني
1: الإهمال.
0: هنا تحول الاختلاف إلى خلاف يؤدي إلى الإساءة والضرر العاطفي.
1: نعم،
0: هذا الفرق.
1: وأعتقد هذه من أكثر المشكلات اللي نواجهها في علاقاتنا بشكل عام.
0: صحيح.
1: لكن هنا تحديدا في هالحلقة نبي نفصل بين الرجل والمرأة. هل تركيبة المرأة هي اللي تعطيها هذا النوع؟ هل احنا نعرف الرجل وتركيبته يعني وطريقة ما خلقها الله فيه، والمرأة باختلافها وكونها يعني أكثر عاطفة وأكثر يعني المرأة بكونها يعني، هل هذه التركيبة المختلفة فسيولوجياً لها تأثير على مستوى أنه كيف أقدر؟
0: خلينا نقول التركيبة المختلفة يمكن تكون في نفسيا أكثر. المرأة عاطفية بطبيعتها، المرأة عاطفية، المرأة دائما تهتم بالعواطف، الرجل دائما يفكر بالعقل. مو معنى ذانا ترى أنه الرجل ما عنده مشاعر ولا عاطفة والمرأة ما عندها عقل، لا، بس وش اللي يطغى؟ يعني المرأة دائما لو ما عاطفتنا تطغى كان ما ربي كرمنا بالأمومة.
1: صحيح.
0: لأن الأمومة رحمة، أنت تعطيني عيالك وأنت تتعاملينهم من قلبك أكثر مما تعاملينهم من عقلك. الرجل يتعامل مع عياله من عقله أكثر مما يتعامل من قلبه. هذا التوازن في الحياة اللي يخلينا نبني أسر متوازنة وأسر صحية. لكن نقول المرأة ليش المرأة غلط معها زوجها أو أخوها أو أبوها أو مين ما كان من الرجال؟ الرجل بالنسبة له هذا الخطأ موقف راح
1: ينتهي،
0: والزمن كفيل بأنه يحله. حتى لو هي زعلانة، زوجته أو بنته أو أخته، حتى لو هي زعلانة خلاص يسكت. طيب وخلاص الزمن كفيل بأنه يحلها، يا ابن الحلال خليها شوي لما يطخ اللي في راسها وترجع. ما يدري أنه المرأة تخزن هذا الشيء. المرأة يعني هذا الشيء ما يمر من الرجل ينسى، المرأة ما تنسى.
1: دقيقة يعني.
0: ذاكرة المرأة قوية جدا في استحضار التجارب أو الأخطاء السابقة اللي أثرت عليها وجرحتها. المرأة ترى تهتم بأدق التفاصيل، الرجل ما يهتم بالتفاصيل، بدليل أنه لكن أشوف أنا الحين أنت مثلا عندك موضوع تلقين الرجال يقوله بجملة واحدة، حنا نكتب مقال. ليش؟
1: دائما يطقطقون علينا في هالجانب، أنه المرأة يعني كلامها مثلا
0: تسهب
1: كثير.
0: ليش؟ لأنه المرأة تهتم بالتفاصيل، تبحث عن التفاصيل. الرجل لا، الرجل عندك خلاص عطني شيء مختصر

0: وما عندي استعداد أسمع.
1: ولذلك تجدين ولقطع كلامك المرأة دائما ممكن تجمع لها أكثر شغلة في عمل واحد.
0: بالضبط
1: ما شاء الله. أيه. يعني أيه. هنا ولدها هنا مدري مين. أيه. هنا ممكن تكلم أمها ممكن تروح تخلص يعني.
0: بالضبط. أنا وياك قاعدين الحين عندي بروح بالليلة بوجب مدري مين وبعيالي مدري وش يبون. فحنا نهتم بال نعم. بالأشياء نقدر نسوي أكثر من شيء. يعني حنا مثلا برضو ترى هذه نظلم الرجل فيها لأنه عن الله خلقنا بقدرات إننا ممكن مثل ما قلتي أكثر من شيء ممكن نسويه نعم. في وقت واحد. لا الرجل دائما ما لا تعطينه أكثر من شيء. إيه؟ غير كذا إحنا نهتم بالتفاصيل. اهتمامنا بالتفاصيل هذه يخليني طيب هو اليوم أسألي في كذا نعم. فهذه تبني التراكمات.
1: بالضبط. ولذلك يمكن وإحنا بنرجع عند الحلول وعند أثر أيضا أثر الجروح العاطفية على العلاقة أيضا الزوجية وبنرجع عند هالتفاصيل وفهم التركيبة بين والاختلاف هذا هو يساعد أنه نبني هذا الفهم ونبني ويمكن بنروح عند الحلول معك. طيب نروح لهذا الفاصل القصير جدا ونرجع نكمل معكم.

0: حياكم من جديد. إذا تغريد نقول ليش المرأة تتذكر والرجال والرجل سبحان الله يمكن يتجاوز سريعا، يمكن هو مو معناته أنه ما ينجرح، ترى دائما يقال أنه الرجال مثل كذا، هو ليس تسخيفا في مشاعر الرجل وأحاسيسه، إنما بلا شك أنه عنده إحساس وأنه يتضايق وممكن ينجرح، يمكن جرحه أقوى من جرح المرأة في هذا الشعور. لكن فهم هذه التركيبة والتوليفة،
1: التركيبة النفسية للمرأة والتركيبة العاطفية لها تختلف أكيد عن الرجل. المرأة ليش أنا أقول لك أنها دائما تؤثر فيها، إذا حنا ما عالجنا الموضوع بشكل صحيح يكون الاختلافات هذه تؤثر في المرأة بشكل كبير. ليش؟ لأنه قلت لك ترى المرأة ما تنسى. أنا لو أسألك مريم أنت قبل ما تجين وش تغديتي، تقولي لي ها والله نسيت. لكن اللي يسيء لك تذكرين أدق التفاصيل، صح ولا لا؟
0: بالضبط، بالضبط.
1: حتى وأنت عملتي مع الشخص مشت حياتك ومشت، لو تسأليني أنا نفس الشيء، حتى لو مشت الحياة ونضحك ونمزح مع بعض ونطلع ونروح ونجي، لكن تظل أي شيء يذكرك بهالموقف تحسين أنه جرح وانفتح وبدأ ينزف من جديد. ليش؟ لأنه المرأة دائما تخزن هالتجارب هذه، بالذات التجارب المؤلمة تتخزن، مو بس ترى في ذهنها، تخزن في ذاكرتها، تخزن في جسدها، ترى حتى الجسد ممكن يترجم هذا بعدين، يرفض، تترجم إلى أمراض، إلى عزلة، إلى، لأنه المرأة زي ما قلت لك مو بسهولة تتجاوز. والأعراض اللي تصيب المرأة بعد فترة من الزمن ومن تكرار الإساءة لها، الرجل يقول لك خلاص يعني، ومثل ما قلنا الزمن كفيل أنه يحل المواضيع ويتجاوز ويعيش حياته، لكن المرأة تؤثر عليه لأنه المرأة لها عقل يخزن وجسد يخزن وعاطفة تتآذى وتجرح وجسد يئن.
0: نعم.
1: نتيجة هذا ولي بعدين بعد فترة من الزمن يصير من كثر الضغط عليها يصير الجسد يصرخ ويبدأ الأمراض.
0: وهنا يوضح أنه هذه الرقة في هذه المرأة سبحان الله، رغم صلابتها، رغم قدرتها على الحمل 9 شهور والإنجاب، ممكن تكون حتى وجودها وسندها العاطفي لأسرتها كبير جدا واستيعابها كبير، إلى أن سهل خدشها
1: طبعا.
0: لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام
1: رفقا بالقوارير.
0: فبس أنا نجي، خلينا نروح للمرأة، خلينا نروح لأنفسنا حنا يا سيدات. طيب أنا شلون أتعامل مع هالمشاعر؟ أنا اليوم هل علشان ما يصير هالألم مخزن فيني ويأذيني، أنا شلون أتعامل معه؟ شلون ما خليه يأثر علي هذا التأثير حتى أصبح بطاقتي، حتى أصبح أتعامل على الأقل بطريقة إيجابية؟
1: شوفي، فيه جزئين

0: احنا هنا نتكلم عن جزء او شيء يخص المرأة مع الشريك او اللي اساء لك، سواء احنا نتكلم عن المرأة والرجل. انا ما اتكلم عن اساءة مرأة لمرأة، لا انا اتكلم عن اساءة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. سواء من ما كان هذا الرجل، مثل ما قلنا اب اخ زوج، وغالبا غالبا هذه بين الازواج.
1: نعم
0: حلو. طيب كيف اذا كان الرجل اللي او الشريك، اذا كان شريك متفهم اول شيء المراه، وكيف لو كان هذا الشريك غير متفهم؟ هذه النقطه الثانيه.
1: ممتاز.
0: مع الشريك المتفهم او الرجل المتفهم، الرجل اول شيء لازم اكون انا عندي من الذكاء والفطنه ما يخليني افرق بين هل هذا الرجل اساءته لي اختلاف طبيعي، لكن يمكن هو بحسن نية بغير قصد تكراره أو يتعامل معي بشكل أنه من غير ما يقصد أصبح تحول هذا الاختلاف إلى إساءة عاطفية وضرر نفسي عليه.
1: نعم.
0: أو أنه هذا الرجل مصر أنه يؤذيني،
1: يتعمد.
0: في المرحلة الأولى أو في قصدي ال ال ال
1: بداية المشكلة،
0: لا في النوع الأول اللي نعم. هو إذا كان الرجل عن غير قصد، لكن تعرفين بعضهم يعني
1: عصبي.
0: عصبي، لا حتى العصبي لا، عصبي عالج عصبيتك. ما أنا ماني مضطرة أني أتحمل هالعصبية وتأثر علي وأنت تفرغ هالمشاعر الغضب فيني، وبعدين أنت ترجع متوازن نفسيا وأنا أتحمل نتيجة عصبيتك بحيث أني أتعامل معها وأضطر أني أتعايش معها. لا، هنا لازم هو يعالج عصبيته. لا أنا أقصد مثلا في بعض الرجال شخصيتهم يحس أنه أنا من باب الملح ولا من باب الميانة ولا من باب أن هذه شخصيتي، أني أنا أذب الكلمة ولا أدري وين تروح. لا، حتى الكلمة لها أدبيات، ترى حتى الدين يحثنا أننا ما نجرح إنسان ولو بكلمة.
1: بالضبط.
0: ولا تنابزوا بالألقاء، كثير لو نبي نقعد نفصل بآيات الله سبحانه وتعالى نجد أنه الله سبحانه يحثنا على حتى نعم. الكلمة ما تطلع منا إلا وحنا عاملين حسابها وعارفين وش أثرها على الشخص اللي قدامنا. شفتي؟ فهنا أنه أول شيء أقعد مع هالشخص إذا كان متفهم وأشرح له وش الضرر النفسي اللي واقع عليه. الشيء الثاني تقبل هذا الطرف الآخر.
1: نعم.
0: يعني كثير إحنا نسمع كلمة آسف،
1: وهذه مهمة جدا.
0: أي بس ماذا تعني كلمة آسف يا مريم؟ مش معنات الأسف. الأسف حنا نمارسه في حياتنا كثير. آسف
1: وين أصرفها؟ وين أصرفها؟
0: لا، وآسف آسف أي شيء. أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف. بس حسسني بمعنى أنك آسف. آسف معناتها أني أنا ماني براضي أو ضميري أن نبني على التصرف اللي أنا سويته تجاهك. آسف ليست كلمة تقال.
1: نعم.
0: إنما فعل يترجم بهذه الكلمة. عرفتي كيف؟
1: بالضبط.
0: لذلك أنه إذا أنا بحل يعني بسد هالفجوة هذه اللي صارت بيني وبين زوجتي أو بنتي أو أختي أو أمي، طيب لازم أنا أعرف وش معنات كلمة آسف. إني أعرف إنه هالتصرف هذا فعلا جرحها. الجرح
1: نعم.
0: هذا يحتاج لمداواة مني. نعم. بالشيء اللي هي فعلا اللي هو فعلا يصلح له. أنت ما تقدرين تشوفين مريض سكر تعالجينه بدواء ضغط.
1: بالضبط.
0: صح ولا لا؟
1: ما يكون في مكابرة.
0: وش الدواء؟
1: يعني.
0: الدواء من الفعل اللي أنا أقدمه بحيث إنه يمسح يداوي، مو بس يخيط الجرح على عدم نظافة. شفتي كيف؟ إني أكون صبور لما أجرح ويكون تراكمات عبر وقت طويل وبعدين تنفجر هالإنسان اللي قدامي وأشوف أثر إساءتي العاطفية لها. ممكن تكون ترى نفور، ممكن تكون عزلة، ممكن تكون أمراض جسدية.
1: نعم.
0: ممكن تكون عصبية.
1: بالضبط.
0: كان واحدة كانت هادية يعني متفانية معطاءة، فجأة صارت عصبية. لازم أنا أشوف الشيء اللي أنا سويته. طبعا إحنا نتكلم هذه تكون الآثار تظهر من بناء على علاقات طويلة مو والله أنا اليوم أخوي أنا تزعلت أنا وياه ولا زوجي ولا ولدي ولا أبوي خلاص أنا أسأت، لا هذه نعم. التراكمات، إحنا نتكلم عن أعراض التراكمات
1: بالضبط، وهي تصير نتيجة هذه التراكمات. يعني نرجع سبحان الله حديثك وكل عادة تغريد، يعني نبدأ لما نطرح مثلا الحالة أو المشكلة أو اللي نسميها، تجدين إنه الحل واضح أصلا ضمن
0: بالضبط.
1: ضمن التراتبية اللي انبنت عليها حتى هذه المحاور. في اختلاف، فرقنا بين الألم العاطفي، كيف نفرق بين اختلافنا.
0: هنا نجي للشخص، بس بعد إذنك أنا أنا قطعتك بس عشان ما أنساها.
1: زين.
0: لأن تعرفين الذاكرة هذه الذاكرة تروح
1: اللي ما نبيها.
0: لكن الثانية لا. الشخص اللي لا والله ما هم، وأنت تعرفين إنه هو يقصد الإساءة ويقصد الأذى العاطفي والإساءة العاطفية ويقصد نتائجها، يعني بقصده يبي يصل إلى نتائجها السلبية. لازم أكون أنا يعني أدرب نفسي إني ما أكون الضحية.
1: يا سلام.
0: أنا
1: هذه مهمة النقطة.
0: يعني ترى مو بأي شخص في الحياة أنا أقدر، لو أنا أقولك والله زميل عمل أقولك تجنبيه عادي، مو وش بيأثر في حياتك. لكن في بعض الرجال في حياتنا وبعض النساء في حياة الرجال، ترى لأنه إحنا قلنا إنه ممكن رجل وممكن
1: الجنسين،
0: هذا ما تقدرين تتخلصين منه في الحياة، ما تقدرين، هذا معاك
1: منك،
0: في روابط بينك بينك وبينه، تربط بينكم وبينكم، ما يمكن فصله. هنا لازم أنا ما أستسلم لدور الضحية،
1: نعم،
0: ولا أرضى أني أكون دائما الطرف الضعيف، بس هل أكون أنا أقابل النار أصب عليها زيادة بنزين؟ لا، لازم أكون أعرف وشلون، مثل ما قلنا سابقا في حلقات سابقة، أنه كل إنسان في هالدنيا له مفتاح. أنت تآذيني
1: بالضبط،
0: أنا أعرف وشلون، يعني يكون عندي من الذكاء بحيث أني أدرس الشخصية اللي قدامي، أعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، زي ما هو يعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي ويجي يدوس على
1: ويعايرني فيها واللي يبتزني من خلالها. بالضبط،
0: إذا في شيء في شخصيتي أنا أقدر أقويه وأحسن منه، أنا أقويه وأحسن منه، مو بعشان هذا الشخص، عشان أنا أخفف من الضغط اللي جاي علي منه.
1: سبحان الله، بعض العلاقات سبحان الله لما تكون صحية، أي طرف من الأطراف، إحنا نتكلم سواء رجل أو امرأة، وإن كانوا زوجين أو من روابط الأسرة، سبحان الله تلقينا يشرق. يشرقون مع بعض.
0: صح، بالضبط بالضبط. برضو من الأشياء
1: بعضهم يتغير للأسوأ، تلقينا
0: صح
1: دبل تعب.
0: لأنه استسلم، لأنه ما سمح للطرف الآخر أنه يكشف نقاط قوته وضعفه ويستغل هالشيء. الشيء الثاني اللي لازم برضو إذا كان الطرف الآخر غير متجاوب أو قاصد، أني أول شيء ما ألعب دور الضحية أو ما أستسهل وأني أكون دائما الضحية. الشيء الثاني، خليني أتعلم من هذا الرجل، إحنا قلنا إحنا نساء عاطفيات، لكن خليني أتعلم من الرجل وأدرب نفسي كيف أني أتجاوز، كيف أني أنا ما أشغل نفسي. أوكي هي توجع، بس بدل ما تكون تنزف تكون تغزك مثل الإبرة كذا.
1: نعم،
0: عرفتي كيف؟ وحياتي ماشية وأنا ناجحة، أشوف وش أنا ناجحة فيه أسويه، أشوف وش الشيء اللي يخليني تفكيري ما يتركز حول هذا الشيء وأتجه له، مو بس أقعد أنا أشتر هالأحزان وأقعد أفكر فيها ليل ونهار وأقعد الإساءة دي. الإساءة هذا الشخص في حياتي أساس، ما أقدر أشيله من حياتي وأطلع، لكن أتعايش بحيث أنها خلاص كل مرة وراء الثانية إذا ما شاف تأثيرها السيء علي،
1: نعم،
0: هو بيهبط، الوقت بيورينه ترى هذا الإنسان اللي قدامك قوي.
1: نفس طريقة تعاملنا معي.
0: وإذا يعني أنت بتحاول أنك تكسرها، لا ترى في أي شيء برحمة رب العالمين وبعون رب العالمين بيقويها. كل ما كنتي أقوى وكل ما كنتي أنتي برعتي في شيء معين ونجحتي فيه وخليتيه ينسيك هالألم اللي يجيك، كل ما كنتي تجاوزتي هذا الشيء.
1: يا سلام. إذا كوني قوية، وأيضا نؤكد على أهم جزئية اللي هي الحوار، فهم الطرفين لبعضهم واختلافهم، فهم قدسية العلاقة إن كانوا زوجين إلى أي درجة هم يحترمون. احترام العلاقة يؤدي دائما لنتائج الإيجابية، وما نوصل نحن نكرر هذه الإساءات. الوقت داهمنا تغريد،
0: شفتي؟
1: إيه، فكلمة الختام عبد المحسن يشير اللي يقول خلاص قضينا.
0: أي يلا
1: قضينا، نودعكم إن شاء الله، أتمنى إن شاء الله قدمنا شيء إيجابي
0: إن شاء الله يا
1: للطرفين، سواء الرجل ولا للمرأة، وأسلوب الحياة اللي حنا ممكن نتعلم منه ونستفيد. ألقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي. معكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا من الإعداد تشاركني ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وتحية من مخرجنا عبد المحسن السران. سعادة جارية.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخباراً ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأفلام تطلق مبادرة لإيداع المواد الفيلمية الوطنية. أطلقت هيئة الأفلام مبادرة إيداع ضمن مشروع الأرشيف الوطني للأفلام، داعية الجهات والأفراد وصناع المحتوى إلى إيداع المواد الفيلمية المرتبطة بيوم التأسيس واليوم الوطني السعودي، بهدف حفظها وتوثيقها بوصفها جزءاً من الذاكرة الثقافية والسينمائية للمملكة. تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لحماية الإرث السينمائي والثقافي الوطني وتعزيز مكانة المملكة مركزاً لصناعة الأفلام في المنطقة، عبر جمع المواد الفيلمية وحفظها وترميمها وإتاحتها للأجيال القادمة وفق أفضل المعايير والممارسات المتخصصة في الأرشفة والحفظ الرقمي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال صون الإنتاج الإبداعي المرتبط بالمناسبات الوطنية وحماية التراث البصري المعاصر من التلاشي أو الفقدان الرقمي، إلى جانب إثراء سجل الأفلام السعودية بمصادر متنوعة وإتاحة مرجع علمي وبحثي يدعم الدراسات المتخصصة في مجالات السينما والثقافة البصرية. هيئة الأدب تختتم مشاركة المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة بكين، وسط حضور ثقافي ومعرفي مميز جسد مكانة المملكة المتنامية في المشهد الثقافي الدولي وعزز حضورها في أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في صناعة الكتاب والنشر، إلى جانب دعم مسارات التعاون الثقافي والمعرفي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، بما يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ويمثل معرض بكين منصة مهمة لتوسيع فرص الشراكات المهنية وتبادل الخبرات في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى، فضلاً عن تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والصين. الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تدشن هويتها البصرية الجديدة. احتفلت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بتدشين هويتها البصرية الجديدة في مناسبة جسدت مرحلة جديدة من مسيرة الجمعية ورسخت توجهها نحو تطوير العمل المؤسسي وتعزيز دورها في خدمة الفن التشكيلي السعودي. وجاء إطلاق

0: الهوية البصرية الجديدة متزامناً مع استكمال عدد من المشاريع التطويرية التي نفذتها الجمعية، وفي مقدمتها مشروع التحول الرقمي الشامل ومشروع التميز المؤسسي والمشروع الثقافي لتطوير البنية الإدارية والمالية والتشغيلية للجمعية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الثقافة ورؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي. إطلاق ورش متخصصة لصناعة النصوص المسرحية والسينمائية. أعلن الكاتب والمخرج المسرحي ياسر مدخلي عن إطلاق 3 ورش تدريبية متخصصة في مجالات الكتابة المسرحية والسيناريو السينمائي واستراتيجيات الكتابة الدرامية، مستنداً إلى خبرة تراكمت عبر مسيرة إبداعية وأكاديمية امتدت لسنوات داخل المملكة وخارجها. وتهدف الورش إلى تمكين الموهوبين والمهتمين بالكتابة الإبداعية من اكتساب المهارات الأساسية والمتقدمة في بناء النصوص الدرامية والتعرف على أدوات تطوير الفكرة وتحويلها إلى عمل قادر على الوصول إلى الجمهور بمستوى احترافي. ويجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، مقدماً للمشاركين مساراً متكاملاً يبدأ من توليد الفكرة وصياغتها، مروراً ببناء الشخصيات والحبكة الدرامية، وصولاً إلى إعداد النص المسرحي أو السيناريو السينمائي وفق أسس فنية ومهنية معاصرة. لقاء ثقافي يستعيد ذاكرة منفوحة ويوثق تاريخ الرياض. ضمن السلسلة التاريخية من ذكريات بلدة منفوحة، نظمت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع ديوانية آل حسين التاريخية جلسة حوارية ثقافية استضافت الباحث والمؤرخ الدكتور راشد بن محمد بن عساكر بحضور نخبة من المؤرخين والباحثين والمهتمين بتاريخ مدينة الرياض وتراثها العمراني والثقافي. أدار اللقاء الأستاذ عبد العزيز الحسين، وتناولت الجلسة جوانب متعددة من تاريخ منفوحة إحدى أقدم بلدات الرياض، واستعرضت تحولات المكان وأثره في تشكيل الهوية التاريخية والاجتماعية للعاصمة، مستندة إلى شواهد تاريخية وروايات موثقة وإضاءات بحثية تسهم في تعزيز الوعي بالموروث المحلي. وقدم الدكتور راشد بن عساكر قراءة تاريخية ربطت بين الأحداث والشخصيات والمواقع التي أسهمت في تشكيل ذاكرة منفوحة والرياض، مستعرضاً محطات مهمة في تاريخ المنطقة، ومؤكداً أهمية التوثيق العلمي في حفظ الإرث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: شهدت مكتبة الإسكندرية انعقاد ملتقى الأدب السعودي المصري الأول، في خطوة ثقافية تعكس عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، تفتح آفاقا جديدة للحوار الأدبي وتبادل الخبرات بين المبدعين والنقاد. ومن بين المشاركات السعوديات البارزات في هذا الملتقى الكاتبة والروائية الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية، والمستشار الثقافي التي حضرت ضمن جلسة قراءات في الإبداع السردي السعودي، حيث ناقش عدد من النقاد والأكاديميين أعمالها الروائية وتجربتها الإبداعية في فضاء ثقافي عربي. في هذه الحلقة من برنامج الإيوان يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية والمستشار الثقافي. مرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: خليني أبدأ معك بداية يعني عن نظرتك إلى أهمية إقامة ملتقى الأدب السعودي المصري الأول، وما الذي من الممكن أن

0: يضيفه للمشهد الثقافي العربي؟
1: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. بالنسبة لهذا الملتقى، أرى أن إقامة ملتقى الأدب السعودي المصري الأول في مكتبة الإسكندرية هي ليست مجرد فعالية ثقافية عابرة، بل هي لحظة رمزية عميقة، لأن الإسكندرية تحمل ذاكرة عربية وإنسانية ممتدة عبر القرون. حين يلتقي الأدب السعودي بالمصري في هذا المكان تحديدا في مكتبة الإسكندرية، فإننا لا نحتفي بالنصوص فقط، بل نعيد وصل الجسور بين تجربتين ثقافيتين شكلتا جزءا مهما من الوعي العربي. مثل هذه الملتقيات تضيف للمشهد الثقافي العربي مساحة حقيقية للحوار، أيضا تمنح الأدب فرصة لأن يتحرك خارج الحدود الجغرافية نحو فضاء عربي أكثر انفتاحا وتفاعلا.
0: دكتورة، للكاتب يعني أهمية بالغة وقصوى في المجتمع الثقافي والأدبي ولا سيما العربي، ولكن الكاتب ذاته ماذا يعني له أن تناقش أعماله الروائية أمام نخبة من النقاد والأكاديميين وكذلك المهتمين بالأدب في محفل ثقافي عربي؟
1: بالتأكيد الكاتب هنا يحمل الامتنان، يحمل شعورا جميل وقدر كبير من المسؤولية. أيضا الكاتب عادة هو يقضي سنوات كثيرة وهو يكتب في عزلة داخلية، ثم يجد نفسه فجأة موضوعا للتأمل والتحليل والنقاش أمام عقول متعددة وخبرات متميزة ومختصين. أيضا هنا تأتي الدهشة، يأتي الفرح، تأتي فكرة أن تكون فكرة الانتشار سواء للأدب السعودي أو الأدب المصري. بالنسبة لي كانت تجربة أشبه برؤية العمل الروائي من مرايا مختلفة، أرى أعمالي في عيون الآخرين، فكل ناقد يضيء زاوية ربما لم ينتبه لها الكاتب أثناء الكتابة، وهذا هو جمال مشاركة الأعمال ومناقشتها من قبل النقاد.
0: بالنسبة لك دكتورة زينب، كيف وجدت طبيعة الطروحات النقدية وكذلك الأسئلة التي تناولت أعمالك الروائية؟
1: هم في مكتبة الإسكندرية تم تناول عملين من أعمالي، هي رواية هيا ورواية على كسر تويت. وجدت الطروحات النقدية عميقة وجادة فعلا، والأجمل أنها تتعامل مع الرواية بوصفها حكاية فقط، ليس بوصفها حكاية فقط بل بوصفها رؤية للعالم والإنسان. طبعا الأسئلة التي طرحت لامست البنية السردية للروايات والبعد النفسي للشخصيات، أيضا علاقة النص بالتحولات الاجتماعية والثقافية. هنا أنا شعرت أن الحوار كان حوارا مع النص لا حوله، وهذه طبعا نقطة سارقة لدى الكاتب والأديب.
0: نعم دكتورة، يكتب الكاتب أحيانا بمقصد معين وأفكار معينة وكذلك أيضا زوايا معينة، ولكن ما ذكرته قبل قليل قضية الدهشة تحدث حينما يتطرق أحد النقاد إلى زاوية لم تنتبه أصلا إليها ككاتبة. كيف يسهم النقد في مثل هذا المستوى بإعادة اكتشاف الكاتب لعمله الإبداعي؟
1: بالنسبة لي ككاتبة، رأي النقاد مهم جدا، ولكنه لا يشكل تجربتي الكتابية أو لا يشكل. هناك بعض الكتاب يكتب من أجل النقاد، ولكن المبدع الحقيقي هو له فضاءه وله حريته، وله مجرد أن تقيد نفسك بفكرة أن هناك ناقد يقرأ لك أو قارئ شرس يتربص بك، لن تستطيع الكتابة. لكن بشكل عام النقد الحقيقي لا يشرح النص فقط، بل يكشف للكاتب ما خبأه النص عنه. أحيانا يكتب الروائي طبعا بدافع شعوري أو حدسي، أيضا يأتي الناقد ليكشف البنية الفكرية أو الرمزية التي تشكلت تلقائيا داخل هذا العمل. لذلك أؤمن أن النقد ليس خصما للإبداع، بل شريكا في تعميق فهمه.
0: نعم، لكن هل غالبا يصدق هذا النقد ويلمس الزاوية التي ذهب إليها الكاتب ذاته؟
1: هي في النهاية الكتابة هي ذوق وذائقة. ثانيا الناقد لديه معاييره التي درسها وتعمق بها، لكن الكاتب أحب دائما أن أخرج الكاتب من إطار النقد، لأنه سوف يتوقف. مجرد أن يفكر الكاتب وجود النقاد هنا، الفكرة أن فكرة الكتابة هي الحرية.

0: ذلك هذا يعني يتعارض مع فكرة وجود الناقد. الناقد له عمله وله معاييره، وأنا لدي عملي ومعاييري. مجرد أن تتلاقى هالآراء أو المعايير، هنا يكون رأي آخر ومختلف.
1: هل يجب أن يدافع المبدع عن أعماله الإبداعية وأن يعني يواجه النقد اللاذع أحيانا بردود تكون متوافقة مع مستوى النقد؟
0: الكاتب عادة، أو لو تحدثت عن نفسي، أنا أكتب من أجل الكتابة لا من أجل النقاد، من أجل من يقرؤون لي في أقاصي الدنيا.
1: نعم.
0: لذلك مجرد أن أفكر أن أدخل في حروب مع ناقد أو غيره، هو حر فيما يكتب. شخصيا أنا يعني لا يعنيني سواء كتب الناقد شيء جميل عما كتبت، أو أن هناك نقد شرس لما أكتب. أنا أطلع ولي رأيي في النهاية. ولكن هذا لا يجعلني أتوقف عن الكتابة، ولا يحزنني، ولا يشكل شيء في تجربتي في الكتابة أو في موهبتي أيضا. أنا لا أشكك في موهبتي، لذلك الناقد له رأي وأنا لي رأي آخر، وأيضا القراء لهم رأي مختلف تماما.
1: طيب، من خلال هذه التجربة في مكتبة الإسكندرية وهذا النقاش الذي حدث لنصوصك الإبداعية، كيف تقيمين مستوى الاهتمام العربي الحالي بالرواية السعودية؟
0: بالتأكيد هناك فرق واضح وكبير. فالرواية السعودية اليوم لم تعد تقرأ باعتبارها ظاهرة محلية، بل أصبحت جزءا من الحوار الروائي العربي العام. طبعا قبل سنوات كان الاهتمام يتركز على أسماء محدودة، أما اليوم فهناك الكثير من سفراء الكلمة من الروائيين وغيرهم والشعراء، وهناك فضول أيضا حقيقي لاكتشاف الأصوات السعودية في كل مكان في العالم العربي. وهناك أصوات كثيرة متنوعة وجديدة، وهذا أيضا مؤشر على نضج التجربة السعودية واتزاحها.
1: هل للمبادرات الثقافية السعودية إسهام في تعزيز حضور الكاتب السعودي خارج المملكة؟
0: بالتأكيد، هذه الملتقى الأدب المصري السعودي هي كانت إحدى هذه المبادرات.
1: نعم.
0: ولا يمكن إنكار الأثر الكبير لهذه المبادرات بالنسبة للكاتب بشكل شخصي. ما حدث خلال السنوات الأخيرة هو انتقال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم الذي تقوم به مشكورة وزارة الثقافة. أيضا برامج الترجمة، دعم النشر، المشاركة الدولية، الملتقيات الثقافية أيضا، كلها ساهمت في جعل الكاتب السعودي أكثر حضورا وثقة وقدرة على الوصول إلى القارئ العربي والعالمي.
1: هناك اختلاف دكتورة بين المدرسة النقدية السعودية وكذلك المدرسة النقدية المصرية، لكن هذا التفاعل بين المدرستين ما الذي يمكن أن يضيفه في مثل هذا الملتقى؟
0: النقد المصري يمتلك إرثا أكاديميا وثقافيا عريقا، ولا يمكن أن ننكر هذا الشيء، بينما تحمل التجربة السعودية أسئلة جديدة مرتبطة بتحولات اجتماعية وثقافية متسارعة. لذلك التفاعل بين هاتين المدرستين يخلق مساحة ثرية لأن نتبادل يعني المناهج، الرؤى، والأفكار أيضا، ويمنح النص الروائي فرصة لأن يقرأ من زوايا مختلفة، وهذا بالتأكيد يثري الكاتب والناقد معا.
1: كيف يمكن لمثل هذه المناسبات الثقافية التي تعتبر يعني عابرة أحيانا أو مؤقتة أن تتحول إلى مشاريع مستدامة للتبادل المعرفي والنشر أيضا المشترك؟
0: المشاريع المستدامة هذا هو التحدي الحقيقي. فنجاح أي ملتقى لا يقاس بعدد الجلسات، بل بما يمكن أن يتركه من أثر مستمر أيضا. طبعا يمكن تحويل يعني هذه اللقاءات إلى مشاريع مستدامة، يعني عبر مثلا إقامة برامج مشتركة، إصدارات نقدية متبادلة، ورش كتابة، شراكات بين المؤسسات الثقافية العربية. أيضا حين يصبح الحوار مستمر ما بيننا، يتحول الملتقى من حدث إلى حركة ثقافية.
1: نعم. بعيدا عن النقاد، كيف وجدت تفاعل الجمهور المصري مع الأعمال السعودية التي طرحت خلال الملتقى؟
0: الواقع أنه كان تفاعل جميل جدا، وربما كان لي قبل هذا الملتقى تجارب كثيرة مع القراء المصريين بالذات. فكانت تجربتي جميلة، وكان هناك الكثير من القراء الذين حضروا من أجل أن يستمعوا إلى روايات التي قرأوها. وهذا كان على هامش الملتقى، فكان شيء جميل بالنسبة لي، يعني كانت

0: تفاعل دافئ فضولي، يعني بمعنى جميل للكلمة نفسها. شعرت أن الجمهور المصري يعني طبعا كان يقرأ الأعمال السعودية أيضا يعني برغبة حقيقية في فهم المشتركات بيننا والتفاصيل الإنسانية داخلها، ليس باعتبارها نصوص قادمة من بلد آخر، لأن هذا النوع من التلقي يمنح الكاتب شعور أيضا بأن الأدب قادر فعلا على أن يتجاوز الحدود.
1: نعم، أختم معك بهذا السؤال الجديد الذي ينتظره القراء من الدكتورة زينب الخضيري.
0: حاليا أعمل على مجموعة من المشاريع الروائية والثقافية التي تدور يعني حول الإنسان بوصفه دائما هو محور الحكاية، وبما يحمل هذا الإنسان من هشاشة وأسئلة وذاكرة. كما أواصل يعني العمل على مشروع بيت الرواية الذي أطمح أن يكون مساحة حقيقية لدعم السرد والحوار الأدبي السعودي. أما الجديد فهو نصوص يعني تحاول روايات تحاول اقتراب أكثر من روح الإنسان والبحث عن معنى في تفاصيله. وأنا ابنة الرواية، لذلك أنا أعشق الرواية وكتابتي لها مستمرة. بإذن الله السنة القادمة ربما يكون لدي روايتين إن شاء الله، انتهيت منهما الآن، ولكن الآن في طور يعني الإجراءات والنشر إن شاء الله.
1: فلك إن شاء الله تعالى التوفيق، وننتظر هذه الروايات وهذه الأعمال الجديدة الإبداعية بكل شغف. الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية والمستشارة الثقافي، متحدثة عن ملتقى الأدب السعودي المصري الأول. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.

جدة التاريخية 12 عاماً من الحضور العالمي وصون الذاكرة الحضارية. على ساحل البحر الأحمر تقف جدة التاريخية بوصفها واحدة من أبرز الشواهد الحية على عمق التجربة الحضارية في الجزيرة العربية. وفي الذكرى 12 لتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تتجدد الحكاية التي تختزنها أزقة البلد العتيقة، وتستعيد الرواشين الخشبية والمساجد والأسواق القديمة دورها في سرد قصة مدينة صنعت جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات عبر قرون طويلة. يمثل إدراج جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي اعترافاً بقيمتها الإنسانية والثقافية، فهي مركز تاريخي ارتبط بالحج والتجارة البحرية، وشكل محطة التقاء للقادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، الأمر الذي أوجد بيئة ثقافية غنية انعكست على العمارة والعادات وأنماط الحياة في المدينة. وتتميز جدة التاريخية بنسيج عمراني متفرد يعبر عن المدرسة المعمارية الحجازية، حيث تتناغم البيوت التاريخية مع الرواشين والأسواق والمساجد في مشهد يعكس هوية المكان وروحه، كما تجسد المنطقة نموذجاً حضارياً يعبر عن التفاعل الثقافي الذي شهدته منطقة البحر الأحمر عبر العصور. وخلال السنوات الماضية شهدت جدة التاريخية أعمالاً واسعة لإعادة الإحياء والمحافظة على معالمها التراثية في إطار رؤية تستهدف تعزيز حضور الثقافة في الحياة اليومية، وأصبحت المنطقة اليوم وجهة ثقافية نابضة بالحياة تحتضن الفعاليات والمعارض والمبادرات التراثية، وتستقطب الزوار والمهتمين بالتاريخ والعمارة والفنون في مشهد يعكس التحول الذي تشهده المملكة في مجال صون التراث وتوظيفه بوصفه مورداً ثقافياً وتنموياً. وتؤكد تجربة جدة التاريخية أن التراث يمثل طاقة متجددة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الهوية الوطنية، فكل مبنى جرى ترميمه، وكل موقع استعاد حضوره، وكل قصة خرجت من صفحات التاريخ إلى فضاء الحاضر، تسهم في بناء علاقة أكثر عمقاً بين الإنسان ومكانه وتاريخه.

0: مستمعينا الأعزاء، في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد رجنين. دمتم في رعاية الله. الإيوان.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون

كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد

أنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

الحساب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا

الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم

الخاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.

دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال

ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه

الخلص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذق

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

الجديد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. نرحب فيكم في هذه الحلقة وفي يوم جديد في هذا المساء الجميل من مساءات الرياض وجميع مناطق المملكة. نرحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع معنا في هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج هوا بلادي وجميع برامج إذاعة الرياض. نمسي عليكم بالخير ونمسي على مخرجنا الرائع محمد الحميضي، وأيضا نمسي على زميلتي تهاني طيف، أقول حياك الله والحمد لله على السلامة.
1: يا هلا ومرحبا، الله يسلمك إن شاء الله. طبعا عودا حميدا للجميع للبرنامج.
0: الحمد لله السلامة. إن شاء الله استمتعتي بإجازتك.
1: الحمد لله رب العالمين، هي كانت إجازة لغرض ما والحمد لله.
0: يلا الحمد لله.
1: أهم شيء إنه تسهل الغرض.
0: الحمد لله.
1: خلصنا اختبارات، خلصنا ذا الأمور. يا رب لك الحمد والشكر، ويعني ارتحنا شوي يعني بعد الاختبارات. في كل الأحوال إنه الصيف دائما كذا لازم يكون فيه كذا بداية خرشة على قولهم. على حسب مين، فين، إيش عندك، إيش الأحداث اللي راح تكون في الصيف. الأيام الماضية يمكن كانت حافلة كثير بالحفلات حقت التخرج، حفلات الزفاف، الخطوبة،
0: المناسبات السعيدة.
1: بالضبط، هذا هو الصيف.
0: صحيح.
1: إذا ما نطوع على هالنوع من المناسبات وما عشتها واستمتعت فيها، ما أعتقد أن راح يعد الصيف وأنت مبسوط ومستأنس.
0: هي اللي تحلي أيام الصيف. صحيح. بصراحة، لأنه إحنا نعرف الصيف حر. صحيح. والجميع بالضبط. يفكر بإجازة، ولكن مثل هذه المناسبات، مثل هذه الملتقيات العائلية والملتقى الأصحاب، ترى ينفس الواحد. صح. شوي ويغير. صح. جو. ليش؟ لأنه الجميع طالع إجازة. فأنت تحس نفسك بالحالك أنت وأسرتك، فهنا لابد أنك إيش تواكب المجتمع اللي حولك.
1: صح.
0: فيكون في مناسبات، يكون في يعني مناسبات فرح، مناسبات تخرج، فهذه زي ما قلت لك تحلي أيام الصيف.
1: بالضبط. إن شاء الله بإذن الله أنت كمان تستمتع بإجازتك في الأيام القادمة إن شاء الله، وزملائنا اللي طلعوا لإجازاتهم بإذن الله تكون إجازات سعيدة بالنسبة لهم.
0: زميلنا ظافر طلع إجازته والله ييسر له إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله بعد
1: بإذن الله،
0: نعود إن شاء الله في هالبرنامج إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: فإحنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وإن شاء الله عندنا فقرات كثيرة متعددة تاني والمستمع العزيز، وفعاليات نجوب فيها مملكتنا الحبيبة ونتعرف على الجديد من خلال الفقرات المنوعة ومن خلال حصاد المراسلين في هذا البرنامج في هوا بلادي. وعندنا أيضا سؤال للحلقة.
1: صحيح.
0: بمشيئة الله سيكون يعني سؤال الحلقة أيضا هو يتكلم عن الصيف وقضاء الإجازة في الصيف. ونتكلم فيه بمشيئة الله عن سؤالنا. طبعا يقول لكل واحد منا منطقة، إذا جاء طاري الصيف حضرت في باله مباشرة بمشهدها، بأجواءها، بناسها. صحيح. بتفاصيلها اللي طبعا علقت في الذاكرة. إذا طلبنا من المستمع العزيز يعني يسترجع لنا أجمل صيف قضاه في إحدى مناطق المملكة، أي منطقة سيختار؟ وما الذي جعل هذه التجربة مختلفة وملهمة بالنسبة له؟ يعني وين المنطقة اللي أنت تفضلها في قضاء الصيف؟ منطقتك، أي منطقة من مناطق المملكة؟ احنا عارفين الحمد لله المملكة مليئة بالأماكن الجميلة والسياحية، ويجونها من برا المملكة ومن داخل المملكة لاستكشاف جمال مملكتنا الغالية. فاليوم احنا نحاول ندردش مع مستمعينا عن هذا الموضوع، وين المنطقة اللي يختارونها في الصيف؟ وش اللي يتبادر في ذهنه على طول أول ما ياخذ إجازة أو يفكر بأخذ الإجازة قضاء صيفة في أي منطقة؟ حنا ننتظرهم على 011-40-53، ونتمنى إن شاء الله نسمع أصواتكم وأراءكم حول قضاء الإجازة، وين تقضونها، وليش تختارون هذه المدينة اللي داخل المملكة لقضاء إجازتكم. طبعا رحب بمعدتنا عايشة الزير، نسيناها
1: توني بقول. طبعا الإعداد المميز كالمعتاد من طاقم الإعداد، طبعا طاقمنا عايشة الزير ونور مطيري الله يحفظهم ويعطيهم العافية إن شاء الله. وكمان ما ننسى، ما مسيت على محمد حميضي، يعني هو مس عليه من يوم شافني وقال زي اللي يقول رجعتي.
0: طيب
1: رجعنا، ما في احد يروح، انا داري انها بشماته اعرف.
0: لا لا لا، عمل بالعكس، احنا نحب عملنا والحمد لله نقدم فيه ان شاء الله اللي يرضي المستمع، وهذا واجبنا اولا واخيرا. احنا متواصلين معكم، نروح الى فاصل جميل من مخرجنا الرائع محمد الحميضي، ونرجع وخلونا نسمع اصواتكم على 011-40-53.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونبدأ مع أخبارنا اليوم. منافذ البيع تنتعش بأكثر من 31 ألف طن من ثمار الخوخ المنتجة محليا.
1: يا سلام.
0: طبعا بداية الخبر، تشهد أسواق المملكة حركة تجارية لتداول وتسويق المحاصيل الزراعية والفواكه المحلية تزامنا مع ذروة الموسم الصيفي، حيث يبرز الخوخ كمنتج زراعي محلي مهم يتجاوز حجم إنتاجه السنوي 31 ألف طن، ويغذي منافذ البيع ويجد إقبالا لافتا من المستهلكين لجودته ومذاقه الفريد. كذلك أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن حملة حلوة بموسمها اللي أطلقتها للتوعية طبعا بالفاكهة الموسمية المتنوعة ورفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج المحلي في موسم وفرته. قالوا إن الخوخ المحلي يتميز بجودة عالية وتتركز زراعته في عدد من مناطق المملكة، أبرزها تبوك والجوف وعسير والباحة، مبينة أن المحصول يشتهر بتنوع أصنافه التي تجود بها البيئة المحلية، ومن بينها طبعا الإيرلي جراند وديزرت ريد والفلورايدا برينس وكذلك غيرها من الأنواع، حيث يسهم هذا التنوع في دعم الاستهلاك الطازج.
1: طبعا رفض قطاع الصناعات التحويلية بالإضافة إلى دخوله في بعض المستحضرات الطبية والتجميلية، وتواصل الزراعة الوزارة جهودها لتمكين المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية من خلال تقديم منظومة متكاملة من الدعم والخدمات تشمل الإرشاد والتوجيه الفني والتسهيلات التمويلية والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد والتسويق عبر تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية لضمان سرعة وسهولة وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: طبعا يذكر أنه حملة حلوة بموسمها تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية، أوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام لتعزيز استهلاك المنتجات المحلية ورفع معايير جودتها وسلامتها، وكذلك التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية، فضلا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية والاستثمارية.
1: طبعا هذا الفاكهة الخوخ منتجة محليا من الثمار الصراحة اللذيذة والجميلة، وما شاء الله يعني احنا نشوف في الأيام الماضية ما شاء الله بدأت تطلع لأي فواكه الصيف الموسمية المرتبطة بالصيف مثل الجح، الحبحب، الشمام، الخوخ، أشياء كثيرة يعني بدأت تطلع ويا ربي لك الحمد، تزرع محليا تنتج محليا وتصدر، فيعني صيف فواكه موسمية يا ربي لك الحمد، هذه من الأشياء الجميلة في مملكتنا،
0: من أحلى المشروبات على فكرة والعصائر هذه الفترة الخوخ.
1: عصير الخوخ هذا ما شاء الله يعني من الأشياء المنعشة في الصيف، خاصة إذا جاك بارد وجميل كذا، وحنا سمعنا المناطق اللي يتم الزراعة فيها، نتمنى إن شاء الله التوفيق لهم وموسم جميل حلوة بموسمه، يعني حتى التعبير حق الموسم جميل جدا، فنتمنى إن شاء الله تستمتعون بهذا الصيف مع الخوخ والتين والعنب والجح والفواكه الموسمية الجميلة. مش عندنا الحين نروح لحصاد مراسلين، نبدأ من وين؟
0: نبدأ مع زميلتنا نورة مروعي من عسير. حياك الله يا نورة.
2: حياك الله تهاني وحياك الله علي ومرحبا بالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
1: حياك الله يا نورة، كيف الأجواء عندكم في عسير في أبها؟
2: والله والله أجواء جميلة جدا جدا جدا جدا
1: ما شاء الله.
2: إيه إحنا ما إحنا راضين، الصيف ما هو راضي يجينا لأن الأمطار على طول علينا.
1: ما شاء الله.
0: ما هو راضي.
1: لا إحنا والله مو براضي يجينا مطر، لكن يجيبها الله إن شاء الله، الله يجيب الخير.
2: إن شاء الله، الله كريم الله كريم.
1: وش جولتك اليوم؟ وين متواجدة يا نورة؟
2: أوصف لكم أول شيء مشاعري أول ما جيت المكان من فوق. أنا قلت الله يعيني على المشوار لأن الطلعة فوق ونزلة تحت وفي فعالية، أفكر أقول كيف أسوي وكيف أنزل، والموقع طبعا اسمه منتزه الريف.
1: ما شاء الله. هذا وين موجود؟
2: في بني مازن، في ريف بني مازن منتزه الريف. فلما جيت وقفت سيارة لقيت نفسي مع هذا المرشد الرائع المشرف على المكان، نازلة بكل سلاسة وأنتوا سامعين صوتي ما في أي ضيق تنفس،
1: ما شاء الله.
2: في مرونة في النزول، استمتعت بكل دور من هذا أدوار هذا المكان اللي يتوسط الطبيعة. رحب بضيفي المميز الأستاذ المرشد السياحي نامي اليامي، حياك الله.
3: الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا ألف فيكم في عسير في منتزه الريف.
2: تخدتني في رحلة جميلة من فوق لين تحت، الآن احنا جهة المسرح، اوصف لي هالجمال ما بين الركائب ما بين المسارات ما بين قصة سحاب اللي امتعتني فيها من اول لين وصلنا هنا.
3: الله يحييكم. حنا نقول صورة، اول شيء صورة الواجهة عسير ومنطقة عسير وقرية بني مازن. الريف هذا الموسم يعيش تجربة، نعيش تجربة الماضي في زمن الحاضر، اللي فيها ثقافة عسير الزراعة، تجارب عديدة عندنا في المكان، اللي هي تجربة خبز الميفة من الصفر، يتذوق الزايد وتذوب خبز الميفة من يده، وتجربة المزارع الطفل الصغير مخصص للأطفال، اللي هي بالنسبة ميزة جديدة للأطفال، اللي هو على أرض الواقع وأرض بلادنا في المملكة العربية السعودية، اللي كيف ينبت وكيف يزرع في أرضه وينتج. هذه مخصصة للأطفال الصغار، التجربة الثالثة اللي هي تذوق العسل وخلايا العسل واستخراج العسل. التجربة الرابعة اللي هي البيوت الشعبية، اللي هي البيوت الشعبية استخراج القط العسيري، الرموز القط العسيري. وأنت لاحظتي معي

0: في الجولة اللي هي في كل ركن في كل زاوية في منتزه الريف يكون فيها رسوم أو القط العسكري متواجدة في المكان. وفرنا هذه السنة اللي هي الخدمة السريعة اللي هي محطات الشحن السريع، شبكات الواي فاي في المكان.
1: جميل. الحين احنا نسمع رمي تقريبا عندك.
0: وفرنا ترفيه خاص للأطفال وخاص للكبار، اللي هو الرمي بالأسهم والرمي بالأسلحة الغازية وركن حضانة وألعاب حركية للأطفال. وميزة جديدة في منتزه الريف في منطقة الأسيري اللي هو تفريغ الطاقة السلبية بتكسير الصحون وجدران.
1: قلت لي عشان أروح أكسر
0: فما أمت أنا فأبشري
1: يعني راح أكسر.
0: الله يحييك. وجدار خصصناه لفضل الداخلية.
1: أيوه.
0: الشخص يكون كل ما يفضل لنفسه ويفضل الداخلة يكون أحسن وأريح بما يفضل لشخص آخر.
1: جميل أستاذ نامي. إحنا من أول ما طلعنا كان كل ركن له إطلالة خاصة فيه ومرتبط بذكرى تراثية أو اسم تراثي، مرتبط بجبل، مرتبط بإطلالة، مرتبط بوادي في ذاكرة أهالي بني مازن أو ريف بني مازن. حدثنا عنه.
0: اولا المدخل اللي هو كفي ضحى، اللي هو يسمونه اهل القريه كفي ضحي او اسم ضحي، هو يرمز جبل نهران، قديما اسمه جبل ضحي اللي هو وقت الضحى وقت الشروق. اللي تحته كفي سحاب اللي هو له قصه من قبل 80 سنه، قصه سحاب. الركن الثالث اللي هو كفي الفي اللي هو اسمه حاليا جبل ام قواس، حولناه إلى جبل الفي، كفي الفي، نرمز رموز أسامي الأولين، أسامي الرموز الجبال. الكفي البستان، كفي البستان لماذا سمي البستان؟ لأن يوجد لديه بستان من قبل 80 سنة من أصحاب المنتزه. تحت اللي موجود هنا اللي هو جلسات العربية، تتكون من تصميم وفن تصميم اللي يسمونها الركائب اللي هي المدرجات العسيرية في الزراعة.
1: لازم نوضح معنى كلمة الركائب للمستمعين لأنه اسم أو مصطلح محلي. وضحنا وش اسم الركائب.
0: الركائب هذه ميزة الزراعة في عسير،
1: المدرجات الزراعية،
0: المدرجات الزراعية في عسير
1: يطلق عليها اسم
0: ركائب. الركائب اسمها الركائب.
1: كم ركيب هنا؟
0: توجد لدينا 6 ركائب في المكان، ويوجد لديها فيها جلسات عربية في حالة الزائر إذا دخل المكان ومع مشروبات أو مأكولات خارج المنتزه. أصبح لدينا جلسات عربية في حالة الزائر إذا جاء ما يطلع من المكان، يجلس وينزل أغراضه ويستمتع بجمال بني مازن.
1: جميل أستاذ نامي. طبعا المكان فيه جميع الخدمات ورغم صعوبة المنظر يعني يحس الواحد أنه ممكن أنه يتعب لنزل، لكن ما شاء الله تبارك الله في مسار مرن جدا، من طبعا ما شاء الله مرصوف بطريقة جميلة بالإضافة إلى عربات الجولف.
0: أما مهتمين بزوارنا الكرام وسياحنا الكرام وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، سهلنا لهم الدخول عندنا كهايك أو مسارات عربيات نزول، ليس لدينا مدرجات نزول.
1: طبعا أستاذ نامي لديك الكثير ولديك أيضا مشاعر جميلة وأنت توصف لي قصة سحاب وأبناء سحاب ومرجيحة سحاب الموجودة في هذا المكان اللي تحمل ذكرى جميلة من نسج خيال هذا المرشد المبدع اللي يعيش فيها الزائر تجربة جميلة من خلال القصص الخيالية، أيضا من خلال ما هو موجود أمامه. إحنا اليوم عن يساري سحاب وعن يميني سحاب وشمالي سحاب وجنوبي سحاب وأنا هنا في الوسط. أنت قلت لي كلمة راح تختم فيها.
0: مرحبا ألف بزواركم الكرام وزوارنا وسياحنا في منطقة عسير، السماء أرضكم والريف داركم.
1: الله يسعدك. شكرا لك أستاذ نامي على هذه الجولة الممتعة في منتزه الريف اللي يحتضن عدد من الفعاليات الأسرية والترفيهية وأيضا المناسبة حتى لغير السعوديين الأجانب من ترفيه وتنس أعتقد قلت لي وغير.
0: في تجربة جديدة عندنا هذه السنة اللي هي تجربة التنس على الطبيعة، بتكون مكس أو فيها خصوصية للطاقم النسائي.
1: جميل جدا. طبعا زميلي علي وتهاني
2: ما شاء الله جوه نورة
1: والله جوا جميلة. أنا ما بدي طبعا أنا بكمل تمشي فوق وبكمل على السودة لأن فعلا الجو جميل. وتوقع من الظهر كان في أمطار حسب البتوت اللي أنا شفتها في أمطار جهة السودة،
0: في جهة السودة عندنا، وإن شاء الله الخير جاي.
1: إن شاء الله
0: يحييكم في أي وقت.
2: يعطيك العافية نورة. وصراحة الرياضة الأخيرة اللي قالها التنس مكشوفة هذه أجواء.
0: التنس هذه طال عمرك هذه جديدة، يمكن في عصير جديدة هذه.
1: أنا بخرب عليهم لأنها

0: تكون إطلالة جميلة مستمتع جلسة.
1: فهذه تجربة فريدة من نوعها، هذه لعبة تنس على الطبيعة.
2: يا سلام.
1: تكون فوق فوق السحاب وعلى الضباب وعلى الغيوم.
2: والله فكرة
1: تكون
2: حلوة.
1: تجربة ممتعة.
2: حلوة.
1: فأنا أنا أنا إنسان متحمس لهذا الشيء.
2: يا سلام يا سلام، كلنا والله متحمسين لهذا الموضوع وهذا الفكرة الجميلة الرائعة في منتزه الريف. يعطيك ألف عافية وشكرا يا نورة، ومساءكم جميل وضباب وبراد، وإن شاء الله الله يجيبه لنا في الرياض إن شاء الله.
0: اللهم آمين يا رب. حياكم الله.
2: يعطيك العافية نورة، شكرا لك.

0: طبعا سؤال حلقتنا اليوم عن أفضل صيف قضيته وين وليه، يعني هذا باختصار واللي هو السؤال ما شاء الله فيه كثير من التفاصيل لكن بنسولف كثير معهم.
1: وش المنطقة اللي عجبتك وقضيت فيها الصيف؟ هل المنطقة اللي عجبت كل الناس اللي سافرت معهم ولا الأجواء اللي كانت حولك هي اللي خلت المنطقة؟ لأن فعلا في ناس يروحون لمناطق هي حلوة بس إنه هو ما يشعر فيها بالجمال اللي يشعره،
0: لأنه ما يشعر بالألفة في المكان نفسه.
1: فممكن اللي معه مسافرين يخلون المنطقة في نظرة حلوة يكرر زيارتها، أو أهل المنطقة باستقبالهم وحفاوتهم. فحنا اليوم نبغى نسمع من المستمع العزيز والمستمعات اللي سافروا وين قضوا الإجازة، وين المنطقة اللي أنت تحس أنها تناسبك على طول، أول ما تأخذ إجازة تفكر فيها، هل هي ديرتك مسقط رأسك أو أنه في مكان ثاني يعني تروحه داخل المملكة؟ خلونا ناخذ منكم هالتجارب ونسمع منكم وليش أعجبتك هذه المنطقة، وهل كل سنة أنت تقضي فيها إجازتك أو هذه الإجازة؟ و إن شاء الله تستمتعون إن شاء الله بإجازاتكم وأوقاتكم الجميلة
0: إن شاء الله بإذن الله. 011-4053 طبعا رقم التواصل. ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ومن عسير إلى المنطقة الشرقية مع زميلتنا ياسمين سهامي. حياك الله ياسمين.
1: مساء الخير ياسمين.
2: يا هلا وسهلا، مساء النور تهاني وعلي، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستوديو ولكل المستمعين.
0: مرحبا، حياك الله ياسمين. احنا قبل شوي نتكلم عن المشروبات الباردة والصيف، والحين الجولة عن الشاي. يعني هذا من الأشياء اللي إحنا يمكن نتميز فيها، حتى في الصف نشرب شاي.
1: ترى في شاي، في شاي مثلج.
2: إحنا في ناس يفضلون القهوة وجوهم ما يكيف إلا على القهوة. صح. وفي ناس سبحان الله شاهي لازم، هذا شيء أساسي، يعني ما يشربون القهوة بس يشربون شاهي. فالحلو في الموضوع إنه اليوم إحنا موجودين في متحف الشاهي بالخبر، ويمكن كثير منا يشرب الشاهي كل يوم، لكن قليل اللي يعرف إنه وراء كل كوب في حكاية. صحيح. في تاريخ، في ثقافات من مختلف أنحاء العالم. المكان بصراحة اللي أنا موجودة فيه الآن مو مجرد متحف، نقدر نقول عنه إنه رحلة تنقلك بين دول وحضارات، وكل قطعة فيها لها قصة تستحق إنه إحنا نتكلم عنها. فبنتكلم اليوم عن هذا المتحف، متحف الشاهي، مع صاحب المتحف والرحالة الأستاذ وائل اطغفق. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله، يا هلا وسهلا، سعدنا بلقائكم. شكرا أستاذة ياسمين على هذه الزيارة الطيبة لمتحف الشاي اللي هو المسار السياحي الجميل في مدينة الخبر، ويستاهل من يزار حتى يتعرف على ثقافة الشاي وتنوعها. يعني
2: فعلا. لكن قبل ما نتكلم عن المتحف، أنا دائما أسأل يعني في بالي أقول، هو يعني المشروب هذا نقول عنه شاي ولا شاهي؟
3: التسمية لو رجعنا إلى قبل 5000 سنة، وهي أصل الشاي في الصين، عندهم الصين لغتين أو لهجتين للشاي، لتسمية الشاي. جنوب الصين يسمى تي، وشمال الصين يسمى تشي بالجيم المعطشة. فلما جو الهولنديين في جنوب الصين أرادوا أخذ الشاي من جنوب الصين، أخذوا بالتسمية الصينية الجنوبية اللي يسمونها تي، فأطلع عليه باللهجة الأوروبية تي. أما اللهجة الشمالية لما بدأوا القبائل التركية والروس والفرس أيضا أخذوا الشاي من الشمال، يسموه تشي اللي هو اللفظة الصينية الشمالية، فأخذت تشاي. لا عاد بعد ما دار العالم وصل إلى المملكة سموها شاهي.
2: في بعضهم يقولون ترى الشاهي هو اللي معه الحليب.
3: نعم صحيح، هو طبعا الشاي إذا قلنا في الأصل صيني، فالصين طلعت 6 أنواع من الشاي لا سابع لهم، اللي هو الشاي الأحمر والأسود والأولينج والأصفر والأخضر والأبيض. عدت بريطانيا وأرادت أن تغير من هذه التركيبة، فاستقرت على الشاي الأخضر والأسود، لكن أضافت لها نكهات على أساس سوق للعالم. فلما سوقت للعالم طبعا وصل منها جزء إلى الهند والهند وسيلان، فكانوا الهند وسيلان يحبونه بالحليب، فدائما لفظة الشاي بالهند وسيلان معناتها شاي بالحليب. أما الشاي السليماني فهو شاي على قولتهم شاي سادة، مثل ما عرفنا احنا عندنا شاي سليماني، والكرك هو شاي بالحليب.
2: جميل. طب الحين بيك توصف لي المكان، إيش المقتنيات اللي موجودة؟ لأنه أنا أول ما دخل صراحة انبهرت بالمكان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الترتيب، تناسق الألوان، أنواع الشاي موجودة عندك، الأباريق، يعني أنا اكتشفت أنه كل شاي له بريق معين.
3: طبعا المتحف كان متحف متنوع، إلى أن اهتدينا عبر وزارة السياحة بداية، ثم وزارة الثقافة ومتاحف، قسم المتاحف، قالوا كل ما كان المتحف موضوع واحد ما يتشتت الضيف، يبدأ يعرف ويقرأ ويتابع، وفعلا هذه حقيقة. فبدأت بتصفية المتحف وركزت على شيء يميز المتحف اللي هو الديوانية، ديوانية القهوة والشاي والبخور اللي يقدم، فركزت على الشاي. ومنها كان عندي مجموعة من الأدوات، ومن خلال ترحالي جلبت هذه الأدوات من كل مكان، من الصين وحتى أمريكا الجنوبية، فأصبح لدي هذا الكم الهائل من ثقافة الشاي اللي انتقلت من الصين وعبر هذه الدول مرورا بأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، حتى وصلت إلى المتحف بشكل جميل ورائع، بحيث الإنسان لما يزور المتحف يجد أمامه لوحة عالمية للشاي، ثقافة لا يستطيع أن يبتعد عنها، من خلال الأباريق والسماورات وطريقة أيضا الشاي وإعداده والتنوع والقصص والحكاية التي حكت حول القصص الشاي وتأثيره، حتى أن الشاي هو سبب في يعني تغييرات سياسية في العالم. لو سمح لنا الوقت كان تكلمنا عنها كثيرا، لكن هو شاي، الشاي يعتبر هو شراب عالمي رقم واحد ويتعدى القهوة بكثير، لا شك في ذلك. يعني
2: أنا لما دخلت قلت لي لازم أجربك، تخليني يعني تجربين شاهي الصيني، اكتشفت أنه فيه له معدات خاصة، النوع عندهم مختلف، حتى لون الشاي حقهم مو بأحمر، يعني مائل للبرتقالي الفاتح، بصراحة ما في طعم كثير، خفيف، لأنه هم ما يفضلون الشاي الثقيل.
3: إذا دخلنا عالم الصين فدخلنا عالم الشاي على أوسع أبوابه، يعني الشاي الصيني له طقوس وله تقاليد وله أدوات للاستعمال، وعندهم بعض الأشياء ممكن يستغرب منها السامع. يعني تخيلوا أن الشاي كل ما عتق بالنسبة للصينيين يعتبر أغلى ثمنا وأعلق وأكثر عبقا لاستطعامه، حتى أنه يستخدم في إضافة الماء واستعماله لعشر مرات خلاف الشاي السيلاني والهندي، وغير الطريقة والنكهة والطاولة اللي يعدون فيها الشاي، هذه طاولة بحد ذاتها تعتبر نوع من الثقافة، مثل مجالسنا ودواويننا، مثل اللي يعد القهوة عندنا، عندهم من يعد الشاي على طاولة خاصة بأدوات خاصة. وشافت أستاذة ياسمين هذه الطريقة وجمالها وروعتها، يعني أعطت الشاي طعم آخر، بالإضافة يعني المكان يضيف نكهة إلى المكان وإلى جمالية الشكل.
2: طب أنا أشوف الحين قدامي عندك السجل الزمني للشاي، إيش قصته؟
3: طبعاً إحنا نقول الشاي عمره 5000 سنة، 5000 سنة هذه مرت على يعني العالم كله، 5000 سنة مرت يعني بثمان مراحل أساسية. البداية كانت الصين، وثم انتقلت إلى شمال الصين اللي هي منطقة آسيا الوسطى، ثم انتقلت إلى اليابان، ثم انتقلت بعد 3000 سنة إلى أوروبا وأمريكا عن طريق القوافل الأساطيل البحرية الهولندية عام 1610، ثم اتجهت إلى أوروبا وأمريكا. أمريكا أيضا كانت هناك وقفة للشاي الهولندي ورفع الضرائب والتاكس في أمريكا، فاستشاطوا غضبا السكان الولايات المتحدة بعد كانوا أن يشربون الشاي بنهم، ورفع التاكس أدى إلى فوضى، ويعني نوع من الفوضى التجارية في بوسطن، فرموا الشاي في البحر نكالا في الإنجليز، فطبعا ردوا عليهم الإنجليز بإطلاق النار، فأصبحت الشاي وبوسطن هي الانفتاح وطرد الإنجليز من الولايات المتحدة. هذا السبب الرئيسي من أسباب الشاي وتغييره لسلوك السياسات في العالم. أيضا اتجهت إلى الصين وسرقت 20,000 شتلة وجلبتها في سيلان والهند عام 1835، ثم

0: اتجه هذا الشاي الإنجليزي بعد أن كان شاي صيني إلى الجزيرة العربية عبر ميناء البصرة وميناء جدة وميناء عدن، وأصبح الشاي شاي إنجليزي منذ ذلك الوقت عام 1860. هذا هو التاريخ تقريبا.
1: طيب يعني عشان الوقت بس، إيش أبرز

0: الزعفران، ماء الورد، الحسا يضيفون ماء اللقاح، العمان تضيف اللبان، الجدة والحجاز عموما يضيفون الويزة والشيبة وكذلك النعناع والعدس. وكل دولة كانت أصبحت لها نكهة مميزة بالشاي بالإضافة إلى الشاي الأصلي اللي هو حتى وصلت إلى المغرب، يعني المغرب العربي مشهور بشاي وجماله ولوقه.
1: يعطيك العافية وما شاء الله، يعني أنا متأكدة اللي بيزور المتحف بيتعرف على تاريخ الشاي وأنواعه، والأهم أنهم بيذوقون وبيتلذذون بأنواع الشاي اللي يتسوى على أصوله بالطريقة الصينية. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك أستاذ ياسمين، وشكرا على المذيعين على سعة صدرهم وعلى تنقل هذه الجميلة والتحفة المتحف الشاي إلى العالم. وأي واحد يزور الشرقية والخبر حياه الله، المتحف بيته ومكانه.
1: إذن شكرا لصاحب المتحف الرحالة الأستاذ وائل دغفق، واللي كلمنا عن متحف الشاهي بالخبر. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: الله يعطيك العافية زميلتنا ياسمين، وإن شاء الله بإذن الله في يوم ما نلبي دعوة ضيفك الكريم طبعا.
1: الله يحييكم،
2: ونزور المتحف ونتعرف على أنواع وقصص الشاي، مو بس أنواع الشاي أو نذوقه فقط. فإن شاء الله بإذن الله يعني يكون لنا زيارة بإذن الله قريبا للمتحف. شكرا لك ياسمين على هذه الجولة الجميلة الحقيقة. شكرا أيضا لضيفك الكريم، أتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله.
1: في أمان الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في ساعتنا الأولى من برنامج هوا بلادي. وخلونا نروح اليوم لمهرجانات الصيف وأبرز ما يميز هذه المهرجانات. وضيفي في هذا الموضوع الأستاذ عبد الله بن صالح الزيدان الشمري، مسؤول اللجنة الإعلامية في صيف المذنب. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله ويا مرحبا والله ومسهلا، وأنا سعيد جدا أن أكون أحد المشاركين معكم في هذا البرنامج الجميل.
0: يا هلا ومرحبا فيك. والحقيقة إحنا في كل عام نحرص أنه نغطي صيف المذنب وأهم الفعاليات اللي تكون موجودة فيه، فحدثنا عن هذا العام، كيف بدأت هذا المهرجان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر قيادتنا الرشيدة على دعمهم المتواصل لتفعيل السياحة بشكل عام في المملكة، وكما أشكر سمو سيدي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم الدعم الأول للسياحة في المنطقة وسمو نائبه، وكما أشكر سعادة المحافظ الأستاذ عبد الرحمن السيف وسعادة رئيس بلدية المذنب الدكتور عبد المحسن العمار على الجهود في إنجاح المهرجان، وكما أرحب بكم أجمل ترحيب بكم وبالمستمعين الكرام في هذا اللقاء الجميل عبر أثير الرياض في برنامج هوا بلادي. وبالنسبة لمهرجان صيف المذنب فهو يقام سنويا في منتزه خرطم السياحي بموقعه الجديد بمشروعه الذي يعد بتصميمه المتميز ويتوسطه سارية العالم السعودي كأطول سارية بالمحافظة، والذي انطلق يوم الخميس الموافق 25/6/2026 ولمدة 60 يوما متواصلة. وهذا المهرجان مرخص من الهيئة العامة للترفيه وبإشراف إمارة منطقة القصيم ممثلة بمحافظة المذنب وبتنظيم متميز من أمانة منطقة القصيم وبلدية محافظة المذنب وبإدارة تنفيذية للمهرجان لأخي الأستاذ محمد البيضاني. أحب أوضح في بداية الأمر أن المهرجان صيف المذنب حصل على جائزة أعلى إشادة لأفضل مهرجان صيفي على مستوى المملكة لجوائز التميز السياحي برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. وهذا العام تميز المهرجان بوجود العديد من الفعاليات السياحية والتراثية والبرامج المتنوعة التي تشمل كافة أفراد الأسرة والمجتمع، ويبدأ المهرجان فعالياته يوميا من بعد صلاة المغرب مباشرة حتى الساعة الثانية ليلا، والدخول مجاني للجميع.
0: ما شاء الله تبارك الله. المهرجان يضم العديد من الفعاليات ترفيهية وثقافية وكذلك أنشطة اجتماعية، حدثنا عن هذه الفعاليات.
1: الحقيقة مهرجان صيف المذنب يتميز هذا العام بفعاليات عديدة، من ضمنها

0: فعالية القرية التراثية، وهي عبارة عن تراث المملكة النجدي والحجازي. كيفية البناء بالطين قديما، وهي من الأعمال التي يعمل بها آباؤنا وأجدادنا في الماضي، ويتخلل هذه الفعالية أهازيج تكرار مثل العبارات لبنة طينة لبث شعور الحماس. ويشمل الركن النجدي خيمة شعبية تراثية لتعريف الزوار لمهرجان صيف المذنب 48، من خلال عرض القطع التراثية والنادرة والقديمة التي حازت على استحسان وإعجاب زوار المهرجان. وكما شارك في المهرجان الحرف اليدوية، حيث تدمج بين الإبداعي والفني والمهارة اليدوية لتحويل الأقمشة إلى قطع فنية مثل الملابس ومنتجات تراثية. وتتنوع هذه الحرفة لتشمل التطريز اليدوي والتفصيل، وترتبط ارتباطا وثيقا بتراث المملكة. وأيضا وجود فعاليات متعددة مثل السامري، وهي شيء أساسي، والعرض السعودية، ومشاركة فرقة من الباحة لأول مرة تقام في هذا المهرجان، وفرقة من الشمال لعرض موروث الدحة الشمالية والاستعراض الينبعاوي. وأيضا يوجد قرية الحجازية بجوارها يتخللها الأهازيج الحجازية الممتعة والرائعة التي لاقت على إعجاب واستحسان الزوار. كما يوجد أركان لإنتاج الكليجة القصيمية، وهذا ما يشتهر فيه أهل القصيم، وهي من إبداع الأسر المنتجة المبدعة. كما أوضح أنه يوجد أركان بيع للأشخاص ذوي الإعاقة تكون مجانية لهم، وعملت بلدية محافظة المذنب مشكورة بتهيئة المهرجان كاملا بالخدمات العامة لهم. ويوجد مسرح فعاليات يقام فيها العديد من الفرق الترفيهية والجوائز والسحوبات القيمة، إضافة إلى وجود منطقة للتسوق والأسرة المنتجة ومنطقة لألعاب الأطفال.
1: جميل، جميل جدا. يعني هذا التنوع ما شاء الله تبارك الله اللي ذكرته أستاذ عبد الله في الفعاليات، من حرف يدوية، عروض فنية ومسرحية، أيضا الكثير من الفعاليات والمشاركات المجتمعية. إلى أي مدى يحقق هذا توازن في دعم المجتمع المحلي في المذنب؟
0: طبعا بالتأكيد يا أختي الله يعطيك العافية، أن مهرجان صيف المذنب، أن التنوع الحاصل في المهرجان يحقق فعليا التوازن بين الترفيهي ودعم المجتمع المحلي بمحافظة المذنب، من خلال استقطاب كافة أفراد المجتمع. وهذا يعود بالنفع والفائدة على الأسر المنتجة والحرف اليدوية والمشاركين في هذا المهرجان.
1: الله يعطيكم العافية الحقيقة على هذا التنوع الجميل اللافت في الفعاليات اللي طبعا تواكب كل فئات المجتمع. خلينا نتحدث اليوم عن يعني المهرجان صيف المذنب. هذا العام جاء بفعاليات متنوعة ومواقع أو موقعه الحيوي مثل منتزه خرطم. كيف صممتوا تجربة المهرجان بحيث تكون جاذبة للعائلات والزوار طوال فترة الصيف؟
0: طبعا صيف المذنب أرى أنه يتجاوز كونه فعالية ترفيهية ليؤدي دورا تنمويا في تعزيز مكانة المحافظة داخل خريطة السياحة المحلية في منطقة القصيم. فالمهرجان يسهم في جذب الزوار من خلال المنطقة وخارجها، ما ينعكس مباشرة على الحركة التجارية طبعا. كما أن استمرارية المهرجان عاما بعد عام تساعد في بناء هوية سياحية مميزة لمحافظة المذنب، بحيث تصبح المحافظة وجهة معروفة من خلال الموسم الصيفي وليس مجرد محطة عابرة يعني. فهذا التنوع من الفعاليات يرسخ صورة إيجابية عن المحافظة ويعزز حضورها على مستوى القصيم، خاصة عندما يقترن بالمقومات الطبيعية والتراثية والخدمات المقدمة للزوار. والأثر الحقيقي للمهرجان لا يقاس فقط بعدد الزوار، بل بمدى قدرته على تحريك الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والترفيهي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله، وصيف جميل إن شاء الله تقضونه مع صيف المذنب.
0: الله يعطيكم العافية. تسمحي لي في الختام أقدم يعني جزيل الشكر وعبارات الثناء باسمي وباسم أهالي محافظة المذنب لكم أنتم على اهتمامكم وحرصكم على إبراز السياحة الصيفية في المملكة من خلال هذا البرنامج المتميز هوى بلادي. وبإذن الله تزورونا في المهرجان، ويشارك في هذا المهرجان العديد من الفرق من داخل المملكة من كافة مناطق المملكة، وأيضا القطاعات الغير ربحية مثل الجمعيات، مثل جمعية ثقفني وجمعيات القطاعات غير ربحية في المحافظة. حياكم الله وشاكر ومقدر أخوكم المرشد السياحي والإعلامي عبد الله بن صالح الزيد.

طبعا في هوا بلادي تغطية لكل مهرجانات الصيف هذا العام في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتناسب طبعا مع سؤال حلقة اليوم عن أجمل صيف قضيته، وين كان وكيف كان هذا الصيف في أي منطقة من مناطق المملكة. ولو يعني قدمت إجازة أو فكرت في قضاء الصيف لهذا العام، إيش المنطقة اللي تطري على بالك ولماذا، وإيش اللي يميزها طبعا عن بقية مناطق المملكة. إحنا ما زلنا معكم في هوا بلادي وننتظر تواصلكم على 011 40 53.

تخبر. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء الجميل من مساءات يوم الأحد في فقراتنا المنوعة. ونذكركم بسؤال الحلقة اللي طرحناه في بداية الحلقة، وانت

0: أتمنى إن شاء الله أنه التفاعل مع هذا السؤال. إحنا عارفين الناس في إجازة، ولكن يعني كلمونا عن إجازتكم. طبعا إحنا قلنا في سؤالنا لكل واحد منا منطقة ده مكان يا تهاني ومدينة مسقط رأسه، إذا جاء طار الصيف على طول هالمنطقة أو المدينة تحضر في باله. في أحيانا بعض الأشخاص ما تكون مسقط رأسه لكنه مثلا يحب المدينة هذه،
1: صح،
0: ويعني يعشقها، فتلقينه في كل إجازة يروح لهذه المنطقة. وش الأسباب؟ إيش اللي جذبك في هذه المنطقة اللي من يعني من المملكة العربية السعودية؟ وكل مناطق المملكة جميلة ورائعة، لكن في أشخاص لهم ذكريات جميلة في مناطق معينة يعشقونها. في من يحب الجبل ويحب السهول ويحب الأماكن المرتفعات والأجواء الباردة، وفي ناس لا بالعكس يحب الساحل، المناطق الساحلية، يحب البحر، وفي ناس يحب البر. فلكل شخص ذوق معين. إيه، فحنا نقول يعني ذوقكم ومواقفكم وذكرياتكم مع أفضل إجازة قضيتها في أي مدينة من مدن المملكة، وليش، وش الأسباب، وهل هي المدينة هي اللي جذبتك، أو والله الجروب اللي راح معك إلى هذه المدينة، أو أهل المنطقة وجدت فيهم ترحاب، وجدت فيهم التعامل السلس الجميل الرائع، فهو اللي حببك في المنطقة. خلونا يعني نسمع وجهات نظركم حول هذا الموضوع وأراكم على 011-40-5-3. ونقول يا مساء الخير لأول متصل معنا في هذه الحلقة، سليم. مساء الخير يا سليم.
2: مساء النور. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، حياك الله. شلونك؟ إن شاء الله بخير.
2: حياك الله. نفسيتك بخير وعلى زميل التهاني.
1: هلا ومرحبا، حياك الله.
0: حياك الله يا سليم. سليم ذكرني بس، من وين يا سليم؟
2: مدينة؟ سليم الربيعي من الطايف.
0: الطايف، حياك الله. أحلى المصايف. شلونك يا سليم؟ إن شاء الله بخير.
2: والله بخير، أخبارك؟ إن شاء الله طيبين.
0: نحمد الله ونشكره، كلش تمام يا ربي، لك الحمد. سؤالنا اليوم عن أجمل إجازة قضيتها في مدينة من مدن المملكة يا سليم. على طول أول ما تأخذ إجازة تفكر في هالمنطقة هذه أو المدينة.
2: صحيح، أنا طبعاً ابن الطايف وعاشق الطايف، لأنها صاحبة موارد كثر وتتربى على الوجهات السياحية. طيب، رحت مدن كثر بس أفضلها صراحة، لكن أكثر الروتين اللي غيرني البيئة، أنا أخرج، هي موقعها طبعاً مميز الطائف،
0: ما يحتاج،
2: قريبة. صحيح، قريبة من مكة، من جدة، من الجنوب. صحيح، يعني ما شاء الله. نعم،
0: هي منطقة وسط. صحيح،
2: منطقة وسطية، طبعاً فيها موارد كثيرة من ناحية المناخ والطقس، الطبيعة، موارد الفواكه، الأشياء هذه،
0: والأجواء
2: طبعاً متصدرة. نعم، والأجواء، والطائف يعني غنية عن التعريف.
0: ما يحتاج.
2: عندي أستاذ علي، أنا كتبت وأنا أسمعكم أول، هذا مشاركة، يعني هي أبيات كذا زي ما تقول، هي حلوة.
0: يلا سمعنا.
2: أنا الطايف طبعاً.
0: يلا سمعنا يا سليم.
2: الطايف جميلة وأنا سميتها فتون، اسم على مسمى يلي لكلامي تسمعون، الطايف طبيعة ومناخ وطقس، تسحر اللي لها يجون، وهي جميلة وجاذبة وجذابة وما تعلى النظر والعيون. مواردها كثر، رمان وعنب وخوخ ومشمش وتين وليمون وعسل وسمن ورود وأكثر وشبع التبون، والكرم والشهامة والوفاء سجية أهلها يا جعلك ما تهون. والطايف ترحب بالسياح ومصافين وذبايحهم تطبخ في القدور،
0: سلام.
2: والطايف ورودها تتراقص تتمايل بين الشفا والهدى في الغصون، وأيامها والليال زاكية طول الشهر، وليالي البدر لها طعم ولون.
0: يا سلام. سلامتك. يا سلام، صح لسانك.
2: طبعا أستاذ علي، الطايف عندنا في منتصف الشهر حاجة رائعة بالليل، أجواء شاعرية مع أضواء القمر الساطع على الجبال على الطبيعة، شيء لا يوصف.
0: الله يهنيكم يا سليم، أجواء الطايف معروفة جميلة ورائعة. طيب، وأهلها هي اللي يجملون هذه الأجواء فعلا.
2: ما الطايف زود والله، ما
0: زود. إجازة موفقة وممتعة لك يا سليم، ولكل من نوى يروح للطايف إن شاء الله.
2: آمين آمين.
0: الله يعطيك العافية يا سليم.
2: أهلا وسهلا.
0: تسلم يا غالية.
1: من الطائف نروح لأبو سمية، حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: أي عشان بشوفه هو من.
0: عليكم السلام.
1: حياك الله يا أبو سمية.
3: أبو سمية.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله، من وين تكلمنا؟
3: عليك مسلم على الحكومة الرشيدة والشعب السعودي.
1: يا هلا ومرحبا فيك.
3: أنا أقول الدين اللي أنت ربيت فيها لها حق ولا قصرت الدولة.
1: أي.
3: كل محل في منتزة. وبعدين عقب التشجير حكومة الرشيدة اقتربت المحال البرية الساعة تقول قابة ما شاء الله.
1: صحيح. أبو سمية.
3: شرها لها حق عليك. والوطن طال عمرك، هي الإجازة شهرين أو 10 أيام زيادة، فهم؟ وطنك لك حق، وجيرانك لك حق، وأبوك وأمك وكذلك وطنك. ولا قصرت الدولة، إن بغيت الساحل، إن بغيت الجنوب، إن بغيت الرياض، إن بغيت القصيم، إن بغيت الشمال، إن بغيت المنطقة الشرقية، كلش متوفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية. من الأخير أبو سمية، ما خليتني أقول لك شيء. طيب يعطيك العافية ويومك جميل إن شاء الله أبو سمية.
0: تسلم. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نتكلم عن أجمل منطقة قضيت فيها إجازة. هل هي مسقط رأسك، المدينة اللي أنت ولدت فيها وعشت فيها وتتذكرها على طول لما تجي إجازة، ولا والله أنت تروح إلى مدينة ثانية ومنطقة ثانية وتحاول أنك تتعرف على ربوع الوطن الغالي؟ وش أجمل الذكريات اللي حصلت لك في هذه المنطقة وفي هذه المدينة في إجازتك؟ رحب فيكم على 011-40-53 ونرحب في عايش سعيد. يا مرحبا يا عايش.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
4: أهلا أخوي علي وتهاني وفريق العمل معكم مستمعين ومستمعات.
0: يسعد أوقاتك يا عايش.
4: طبعا لا شك أخوي علي أنا أتحدثك من المدينة المنورة.
0: يا مرحبا.
4: والأكيد المدينة منورة أنا من بالكون يجهلها، فبالتالي من أجمل الأماكن الحقيقة اللي
0: يا سلام
4: يكون فيها الإنسان يقضي إجازة في المدينة المنورة.
0: يا سلام.
4: لأنها أخوي علي تتوسط هذه المدينة، أولا يجينا مكانة الدينية والإسلامية، وجود المسجد النبوي الشريف والأماكن التاريخية.
0: صحيح.
4: التي تذكرنا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من المساجد التاريخية، من الأماكن اللي مر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، من الآبار التي مر النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مائها، من مزارعها، من بساتينها. فهذه الأماكن تبقى راسخة في ذهني، ليس كأحد من سكان المدينة ومولود فيها، ولكن كأي زائر أخي علي نأخذ انطباعاته. طبعا إحنا من الزوار يعني يأتي للمدينة المنورة، تبقى هذه المدينة عالقة بأذانهم، حتى يعني يحس لما يغادرها يحس بالحنين بالرجوع إليها.
0: صحيح.
4: من أجمل الأماكن الحقيقة، يعني صح إن الآن الأيام صيف وحرارة، لكن ميزة المدينة على حرارة الصيف إنها بتمورها بنخيلها يعني يعطيها أكثر جمالا.
0: صحيح.
4: ومن أفضل الأوقات، يعني طبعا المدينة جميلة بكل حالاتها بجميع فصول السنة، ولكن في الشتاء ما أجمل المدينة. أيضا تتوسط المدينة أخي علي إنها منطقة سنتر ما بين التاريخ، يعني منطقة العلا، التاريخ والحضارة والتراث قريبة.
0: صحيح.
4: أردت البحر ينبع بدر يعني قريبة، أردت الجبل والصحراء موجودة قريبة.
0: صحيح.
4: فهذه من أجمل الأماكن. طبعا لا شك يعني أنا أخذنا طبعا مناطق المملكة جميلة جدا، سال جنوب الطائف أبا كل أخذناها بزيارات وكانت جميلة جدا، ولنا فيها ذكريات جميلة وأماكن حلوة. لكن سبحان الله تعالى المدينة المنورة لها طابع في ذهن الشخص.
0: صحيح.
4: يعني حتى ولو كان يعني ما هو من سكانها.
0: والله شوف يا عايش، كلامك على متمة. أنا زرت المدينة المنورة بصراحة، من المدن اللي تحس فيها براحة نفسية وشوق للعودة لها بصراحة. المدينة المنورة يعني مكان ومنطقة جميلة ورائعة، وأهلها أجمل منها بصراحة، لكن هي يعني من الأماكن الرائعة والجميلة، والحمد لله يعني حنا كل مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها ومراكزها جميلة ورائعة، لكن تظل في أماكن تجذب
4: في
0: أي وتبقى في الذاكرة وتجذبك لزيارتها مرة أخرى. فالمدينة أحد
4: أخوي علي ممكن اللي يغيب عن المدينة شهر ويعود لها مرة أخرى يجد تغيرات كبيرة من خلال المشاريع السياحية، من خلال التطور الموجود لدينا الآن ولله الحمد. يعني نلاحظ الآن في المدينة من خلال رؤية المملكة 2030، الآن أصبحت كل شهر يعني تروح للمدينة تغيب شهر تجد مشروع جديد، يعني من المشاريع السياحية الآن اللي تواكب أجواء المدينة الصيفية الحالية.

0: طبعا اللي هي المزارع الريفية، هيئت للأماكن للسياح للزوار من خلال تبريد الأماكن. أيضا الآن الطرق أخوي علي المودية للمسجد النبوي الشريف من مسجد قباء أو من مسجد الشهداء بجبل أحد، أو أصبحت الآن بعد الأنسنة أصبحت الآن أماكن باردة من خلال الرذاذ المائي، الجلسات، المقاهي التراثية، أكلات المدينة أيام زمان، المشروبات. يعني تستطيع أن تذهب من المسجد النبوي إلى مسجد قباء سواء مشيا على الأقدام أو بالدراجات الهوائية أو بالسيارات الجوف المكيفة أو المكشوفة. يعني لك خيارات عدة جميلة، هيئة الطرق للمشي، للدراجات، للسيارات الجول، يعني أنت وماذا تختار. أي مسجد الباص السياحي ينقلك إلى مختلف، ينطلق من المسجد النبوي ينقلك إلى كافة الأماكن التاريخية. أيضا من أحب الإطلالة على جبل أحد، الآن هيئت له أماكن تطلعك الجبل تستكشف المدينة مثل جبل أحد والمطل الجميل. يعني هذه يعني إضاءة بسيطة من إضاءات الموجودة لدينا في
1: المدينة. واللي ما زال المدينة لا تفوت المدينة المنورة زيارتها والاستمتاع في هذه المدينة الجميلة والرائعة. يعطيك العافية عايش، ونتمنى لك مساء جميل. شكرا لك يا غالي.
0: يعطيكم العافية على تحت الفرصة، وشكلك
1: من البرنامج المميز يا هلا.
2: نروح لمحمد، حياك الله.
3: يا هلا، مساء الخير يا تهاني.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
3: الله يمسيك بالخير والعافية.
2: اهلا وسهلا.
3: حياك علي.
1: مساء النور، حياك الله اخوي محمد.
3: الله يمسيك بالخير والعافية. مرحبا يا هلا ومرحبا.
2: هاي محمد، من وين تكلمنا؟
3: كل جميع طاقم البرنامج
1: الله يسلمك.
2: من وين يا محمد؟
3: انا من جدة.
2: من جدة، وين بتسافر او سافرت؟
3: والله حاليا ما اروح، ما سافر.
2: اي
3: مرة ما اطلع من البيت.
2: سابقا يعني.
3: سابقا كنت اروح للطائف.
2: تروح الطائف؟
1: يا سلام.
3: اي راح الطائف
1: دور البراد.
3: اروح للقريب منه.
2: قريب قريب، هذا هو قريب وبراد. ما شاء الله تبارك الله.
3: الحين بعير ديره ما اروح.
2: ما ادري محمد، ان شاء الله اللي عوض في الايام القادمه ان شاء الله تستعوض على موضوع السفر ويعني الصيف وتغير جو وتروح للطائف وتعيد ذكرياتك من جديد.
3: اللهم امين، احنا وياهم ان شاء الله.
2: يا رب وياك. الله يعطيك العافيه يا محمد.
3: الله يعافيك. يا مرحبا.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: طبعا جده من المدن الجميله والرائعه صراحه، وفيها فعاليات صيف وفيها يعني اماكن جميله، لكن احنا نقول دائما وابدا في اشخاص يميلون الى مناطق معينه، في ناس يميلون إلى مناطق معينة ومدن معينة يستمتعون فيها في الصيف وفي إجازاتهم، وجدة من أحد هذه. صح. المدن الجميلة والرائعة اللي فيها فعاليات صيف وفيها البحر والسواحل وأنشطة ممتعة في جدة. طبعا هنا نقول جميع مناطق المملكة. صح. ومدنها فيها من الجمال ما يكفي، وفيها من الجمال الشيء الكثير، سواء في الجنوب، في الشمال، في الغرب، في الشرق، في الوسط.
2: وعلى حسب أنت وش تدور، يعني بتروح البحر ولا بتروح عشان الجو البراد ولا بتروح علشان الطبيعة والمناظر يعني زيارة الأماكن. إيه بالضبط، ولا بتروح لزيارة أسرية أصلا. فما شاء الله تبارك الله، يعني التنوع موجود، المهم انك تحدد وجهتك.
1: صحيح.
2: وتشد رحالك.
1: الحمد لله، وامن وامان. بالضبط. وكل شيء متوفر سواء في منطقتك، في مدينتك اللي انت رايحها، حتى على الطرق السريعه. وبما ان جبنا الطرق السريعه والسفر وما سفر، معنا مسعود. حياك الله مسعود.
4: وعليكم السلام. يا مرحبا وهلا.
1: مرحبا، كيف حالك يا مسعود؟
4: يا مرحبا. يا هلا ومرحبا.
1: حياك الله، سمعنا انك على الطريق سفر. ها
2: يا هلا ومرحبا، حياك
4: ان شاء الله. يا مرحبا يا هلا والله.
1: وين
4: تصحيح الاسم؟ سعود فيصل السلي.
1: سم
2: سعود،
4: تصحيح الاسم مو بمسعود.
1: ايه. سعود معليش. نعم. معليش.
4: يا مرحبا
1: والله. هذا الحميدي اعطانا قال مسعود. سعود يا محمد. مسافر انت يا سعود ولا
4: سم
1: انت الحين على طريق سفر؟
4: نعم نعم.
1: ما شاء الله،
4: طالع والله طالع زيارة بس مفاجأة. يعني
1: ما شاء الله توصل بالسلامة
4: من القصيم على الرويبة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. إجازة ولا زيارة؟
4: لا والله زيارة، بس زيارة عمل مؤقتة. ولكن أنت تتحدثون عن أفضل مناطق.
1: أي وين تروح في الصيف؟
4: أنا أفضل منطقة زرتها في حياتي. أي. في صراحة منطقة حائل.
1: حائل ونعم
4: لا جميل. بالجو ولا بالكرم ولا بأخلاق أهلها ما شاء الله تبارك الله، رحت فيها في مهمة عمل فأني طلبت التمديد فيها
1: ما شاء الله،
4: وبعدين ما شاء الله أول ما انبسطت منها رجعت لها ثاني مرة.
1: حلو.
4: أخلاق أهلها وطيبتهم تفرض عليك أنك ترجع.
1: يا سلام، هذه من المواقف اللي ما زالت يعني عالقة في ذاكرتك.
4: نعم صحيح والله العظيم، نعم والله.
1: يا سلام.
4: وأنا زرتها يعني بدون قصد يعني بس مهمة عمل، وبعدين سبحان الله العظيم تغيرت الفكرة عندي مرة.
1: ليش؟
4: 100 درجة يا أخوي، طيبة أهلها. وتجي تسأل واحد عن موقع ماني بسأل، تقدر تفضل أول شيء تقهوى وتأخذ واجبك وتمشي. يا بالحلال يعني قال أبد ولا الله. من قال خليك وراي، إلى صمّل قال خليك وراي، روح لين يوقفك على الموقع اللي أنت بيه.
1: والله نعم، أنا أشهد بالله أنهم فعلا والله رجال يعني. شروة من عندي ومن يسمعني
4: طيب الله
1: فعلا حائل، وترى هي جميلة بأهلها والمنطقة جميلة،
4: جميلة بأهلها. أي والله، نعم
1: والله. وهي حتى والله جميلة،
4: أنا جميلة الحمد لله، وفيهم كرم وفيهم، ولكن المنطقة ذي فيها تميز غير.
1: يعني لو قالوا لك تروحها مرة ثالثة بتروح
4: على طول، على طول بدون
1: أي الله ييسر أمرك إن شاء الله، وتوصل يعني. وتوصل وجهتك الرويضة إن شاء الله وأنت سالم غانم إن شاء الله. تسلم يا سعود. لا أنت، لا أنت. الله يحفظك،
4: الله يحفظكم، يسعدكم، جزاك
1: سعيد الجميع، حياك الله.

مستمعينا طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي وبندردش باقي عن المناطق العالقة في ذاكرتكم في الصيف واللي قضيتوا فيها أيام جميلة على 011-40-533. بس بنروح الفاصل وراجعين لكم. يا حبيب.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة.

0: مختلفة، آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في برنامج هوا بلادي، ومن أخبارنا اليوم نتحدث عن حدائق جدة، حيث تتحول الحدائق الكبرى في مدينة جدة خلال موسم صيف 2026 إلى وجهات حضرية رئيسية تستقطب السكان والزوار، بما توفر طبعا مساحات خضراء واسعة ومرافق ترفيهية وخدمية. طبعا هذا جعلها من أبرز عناصر الجذب داخل النسيج العمراني للمدينة، وتبرز حديقة الأمير ماجد إحدى أهم هذه الوجهات بمساحتها اللي تتجاوز 130 ألف متر مربع، وموقعها الحيوي بحي الربوة، إذ تجمع بين المسطحات الخضراء الواسعة ومناطق الألعاب وممرات المشي، إضافة إلى المرافق الخدمية التي تدعم الاستخدام العائلي، لتتحول إلى مساحة مفتوحة تستوعب الأنشطة الترفيهية والفعاليات المجتمعية على مدار العام.
1: طبعا وفي وسط المدينة تأتي حدائق السجا، أحد المشاريع النوعية لإعادة تشكيل مفهوم الحديقة المركزية، تمتد على مساحة تتجاوز 60 ألف متر مربع، تضم مسارات للمشي والدراجات ومناطق ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء موزعة على عدة مناطق داخل الحديقة.
0: أيضا الدراجات ومناطق ألعاب الأطفال كذلك، ويكتسب هذا الموقع مركزيته بوصفة وجهة حضرية، روعي طبعا في تصميمها الدمج بين مجموعة من الحدائق المجاورة التي شكلت معا نسيجا ترفيهيا متكاملا يخدم سكان الأحياء المحيطة. أما حديقة الأجواد شرق جدة فتشكل إضافة حديثة ضمن منظومة الحدائق الكبرى اللي تمتد على مساحة تجاوز 70 ألف متر مربع، وتضم مسارا دائريا للمشي والدراجات بطول يتجاوز كيلومترا، إلى جانب مسطحات خضراء واسعة ومناطق مخصصة للأطفال ومرافق خدمية، مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للموقع عبر الدمج بين العناصر البيئية وكذلك المكونات الترفيهية.
1: طبعا تعكس هذه الحدائق الكبرى توجه نحو تعزيز مفهوم الحديقة المركزية داخل الأحياء، بما يتيح للسكان الوصول إلى مساحات مفتوحة مجهزة بمواصفات متكاملة، تسهم في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتوفير بيئة مناسبة للعائلات خلال الإجازات وفترات الذروة الموسمية. ترتبط هذه المواقع بمنظومة أوسع في الحدائق والممرات والمساحات العامة المنتشرة في أنحاء المدينة، مما يعزز من تنوع الخيارات الترفيهية ويمنح الزوار فرصة التنقل بين وجهات متعددة داخل نطاق حضري واحد.
0: أيضا تشهد هذه الحدائق خلال موسم الصيف إقبالا متزايدا من العائلات والزوار، في ظل ما توفره من بيئات آمنة ومساحات رحبة ومرافق متنوعة، إلى جانب ارتباطها ببرامج تحسين المشهد الحضري ومبادرات الأنسنة التي أسهمت في رفع جودة الحياة داخل مدينة جدة. تأتي جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ وتهيئة هذه الوجهات ضمن مسار تطويري مستمر يهدف إلى تعزيز حضور الحدائق العامة بوصفها عنصرا أساسيا في الحياة اليومية، وكذلك مكونا رئيسيا في تجربة المدينة خلال المواسم والإجازات.

0: يعني الحدائق يمكن هذه الوجهة الطبيعية اللي لازم المفروض صحيح. انه الأسرة تلجأ لها سواء كان في الصيف او غيره من اوقات السنة، تروح تستانس تنبسط
1: وعيالة
0: كمان يفرغون طاقة حركية جميلة، الأطفال يفرغون فيها ويتحركون، تعودهم أيضا على وجودهم في الأماكن العامة وآداب تواجدهم في الأماكن
1: صحيح.
0: العامة
1: صحيح. والحمد لله إحنا الحين نشوف الحدائق منتشرة في الأحياء، في كل حي في حديقة، حديقة الحي ويكون فيها أنشطة، لعب كرة صحيح. قدم، منها حتى مثل ما قلتي الاحتكاك بالآخرين، تعلم الآداب والعلاقات الاجتماعية، البعد عن الانطوائية، لأنه إحنا نعرف إنه أبنائنا الآن وبناتنا الصغار صاروا ما يبغون يحتكون بأحد، يبغى بس يلعب وأجهزة إلكترونية وجوال ويعني إنترنت، حتى في بعض الأحيان في الإجازات ينكدون عليك في الإجازة، المنطقة دي مثلا ما فيها إنترنت ما في مدري شلون، فيحس أنه خلاص مرتبط مع الأجهزة الإلكترونية والنت فلما أنت تطلع معهم في حدائق عامة ويلعبون ويتحركون وده، ترى أنت قاعد تنشط ذهنهم ويتحركون وتطلع الطاقة اللي فيهم السلبية، وحتى يتعدل نومهم
0: بالضبط.
1: أكلهم يجوعون الآن لأنه جالس ما يتحرك، فتلقينه ما يأكل، أو إذا أكل أشياء غير مفيدة، ليش؟ لأنه ما يتحرك ولا يطلع ولا يجي، ونشوف الحين أنه ما عندهم أصدقاء صديقة أجهزة. فلذلك أنت لما تحرص عليهم وخاصة الحين الإجازات، وإذا ما أنت مسافر وكان الله بيعهم بعض العوائل ما عنده والله إجازة، عمله ما أعطوه إجازة فمضطر أنه يداوم، لكن ما يمنع أنك تطلعهم حدائق البر، الفعاليات المقامة ما شاء الله في سواء في الرياض ولا في جميع مناطق المملكة، فعاليات كثيرة كثيرة، مناسبات، سينما، ألعاب أطفال، مهرجانات، أسواق، ففي أشياء كثيرة لازم أنك أنت تستغلها وتستغل وتعلمهم كيف يستغلون وقتهم في هذه النشاطات الجميلة والرائعة. فنقول كان الله في عونهم وإجازة سعيدة للجميع مشيئة الله. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي.
0: وموضوعنا اليوم ذكركم فيه من جديد، وجهة علقت في ذاكرتك قضيت فيها أجمل إجازة، سواء كان على مستوى الفعاليات أو على مستوى الأشخاص اللي كنت موجود معاهم أو على الأجواء أيضا أو المنطقة اللي كنت متواجد فيها. شاركونا على 011-40-5-3. ما زلنا معكم طبعا في ساعتنا الثانية وما زلنا نستقبل اتصالاتكم. ومن معنا؟
1: معنا أبو عبد الله. مساء الخير أبو عبد الله.
2: السلام عليكم، كيف الحال؟
1: عليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك.
2: سمين طيبين.
1: الله يحييك، شلونك أبو عبد الله؟ طيب.
2: الله طيب الحمد، بكرة بإذن الله نسافر على الباح.
1: يا ما شاء الله ما شاء الله، الله يسر أمره.
2: بإذن الله.
1: يسر لك إن شاء الله. الله، أنت من أهل الباحة؟
2: ها؟
1: من أهل الباحة ولا رايح تزور الباحة؟
2: أحتاج مسقط الرأس الباحة.
1: يا سلام، كل إجازة لازم تروح يا أبو عبد الله؟
2: ما في، متقاعد طال عمرك، لي 25 سنة متقاعد.
1: ما شاء الله، يعني جاستك في جيبك ما يحتاج.
2: ما طال عمرك أدق سلب وامشي.
1: طيب كلمنا على الباحة، ليش تحس إنه الإجازة فيها تكون ممتعة وحلوة؟
2: والله يا أخي الباحة طال عمرك زي ما قالوا مدينة الضباب.
1: يعني يا سلام.
2: في جميع المواسم، بس في الشتاء، في الصيف، في الربيع، في أي وقت. فهمت؟
1: يا سلام.
2: بس في حاجة يا علي.
1: أسلم.
2: ودي تناقشونها.
1: ليه؟
2: هي ارتفاع الأسعار. صراحة أنا أقول لك المصايف الباحة عسير الصايف، هذه نار.
1: قصدك إنه الأسعار هناك
2: ما يحتاج، غالية جدا.
1: خلاص
2: تقول يا أخي ليش ترفع الأسعار؟ قال والله أنا ما عندي إلا شهر بس أستفيد فيه، والباقي ما عندي شيء.
1: إيه بس إنه الأجواء، إحنا نتكلم كيف الأجواء، الأجواء تكون حلوة والنفسية حلوة يا أبو عبد الله.
2: ممتاز. لكن طبعا إذا كان جايبك فاضي مشكلة.
1: إذا جايبك فاضي لا تطلع، لا تروح. إذا جايبك فاضي لا تروح تصيف.
2: أنا ما عليك، أنا من الباحة وعندي بيت وعندي كل شيء هناك، بس أقول لك اللي يجون يتذمرون.
1: والله شوف أبو عبد الله، الباحة جميلة وأهلها جميلين والطايف جميلة أجواءه وأبها، هي طبعا

0: حفلات والدنيا ومهرجان جميع ما تبغى.
1: يا سلام،
0: مهرجان عسل،
1: ما
0: مهرجان الفواكه.
1: انت بتروح لحالك ولا مع الاسره؟
0: لا لا لحالي.
1: لحالك
0: عفيك.
1: ليش غريبه المره هذه بالحالك؟ بالعاده انت تروح مع الاهل ولا لحالك؟
0: والله ما لا، لكن صار كل الاولاد هنا والعجوز تقول فينا بقى هنا حوالي يمكن 10 ايام قلت انا ما عاد اصبر لازم امشي انا.
1: تسبقهم تلحق البراد والاجواء الزينه.
0: عاد بيه اقول لك انصرخت اليوم.
1: الله ييسر امرك. تروح وترجع بالسلامه يا ابو عبد الله وتستمتع. الله يحفظك، سعدنا بسمع صوتك.
0: شكرا للمستمعين.
1: الله يحفظك يا سلام.
0: شكرا يا اخي، حياك الله. تزور ان شاء الله في الباحه
1: باذن الله. ان شاء الله ابو عبد الله
0: مقابله مع عبد الله الشهري كبير مذيعين المذيعين.
1: يا سلام يا سلام، تستاهل والله الزياره الباحه، لازم نزورها بمشيئه الله.
0: وانت طيب،
1: يعطيك العافيه ابو عبد الله.
0: شكرا.
1: تسلم
0: يا علي.
1: تسلم
0: شكرا.
1: يا غالي،
0: حياك الله
1: يا حفظك.
2: ومعنا عبد الرحمن، حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا عبد الرحمن. من وين تكلمنا؟
3: من الرياض.
2: من الرياض، وين بتروح؟
3: والله رياضك رياضك.
2: افا، ليش ما عندك اجازه؟
3: عندنا اجازه بس يا زين الرياض.
2: اي يا زين، اجل من تحب الرياض وجلسات الرياض والنوم والاستراحات.
3: ما احد يطفش الرياض.
2: الله الله الله عليك يا شيخ.
3: نعم،
2: احس في مبالغه في الموضوع.
3: والله تستاهل هذه المدينه صراحه.
2: شوف انا بقول لك على شيء، انا من الناس اللي ما اقدر اعيش خارج الرياض، بس ان اذا جتني فرصه اني انا اسافر بسافر.
3: والله حتى اذا سافرت برا اني عد الايام الى نفسي.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: من عشان وين تروح في الرياض يا عبد الرحمن؟ يمكن عنده جد، يمكن عنده
2: توني
1: برنامج.
2: بقول له ايش تسوي؟
1: يمكن عنده برنامج حلو عبد الرحمن.
3: جد ولي هو الشباب صراحه.
2: اي انت تحب الجمعات والجلسات و...
3: نعم نعم.
2: تطبخ يا علي؟ عبد الرحمن؟
3: طبيخ درجة أولى.
2: طبيخ درجة أولى؟
1: ما شاء الله عليك.
2: ما أدري هسه إنك قاعد تبالغ.
3: لا لا، هذا الواقع، هذا الصحيح.
2: طيب ما في مشكلة.
3: تغدون بكرة ما في مشكلة.
2: لا لا عليك بالعافية، بس
1: خليني. الله يعطيك العافية.
2: أسألك شيء بس عبد الرحمن.
3: تفضلي.
2: أنت الحين إجازة ولا دوام؟
3: لا والله دوام.
2: دوام، ما قدمت إجازة أصلاً.
3: لا والله ما قدمت.
2: طيب تجي الإجازات إن شاء الله ونشوف وين تطير يا عبد الرحمن. الله يعطيك العافية.
3: الله يعطيك
1: العافية يا عبد الرحمن.
2: تسلم، شكرا لك.
1: طبعا كل واحد حر، طبعا في حتى لو بعضهم لو أخذ إجازة ويجلس في مدينته، ترى يعني هي حرية شخصية.
2: أنا أخذت إجازة وجلست ما سافرت.
1: إيه ف...
2: بس مو بقضية أنه أنا ما بسافر، بس هو المقصد أنه هل أنا ما أقدر أسافر؟ يعني ما أقدر أسافر؟
1: لا هو قال أنه ما أخذت إجازة.
2: أي ف... هذا هو.
1: أي فممكن بعضهم ترى يقول لك يعني خلني أعود نفسي، أوكي مدينتي حلوة وجميلة وكل شيء فيها، وفعلا ترى اللهم لك الحمد ما تشعر بالوقت، وذا داوم بعدها عندك فعاليات وعندك أجواء جميلة، ومثل ما قال عبد الرحمن في الزملاء ويطلعوا طباخ ماري، يعني هذا ما شاء الله مشغول وقته في الوناسة، والله يسعده إن شاء الله ويسعد الجميع. أبو نايف، يا مرحبا يا أبو نايف، خلنا نسمع أبو نايف.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله. وعليكم السلام
4: ورحمة الله بالخير.
1: يا مساء النور والسرور، حياك الله أبو نايف، شلونك؟
4: الإجازة جميلة وأنتم المتعة في هذه الإجازة.
1: الله يجمل أيامك إن شاء الله.
4: يعني تبسطون اللي عنده إجازة وماشي، واللي ما عنده إجازة برضو.
1: الله يسعدك يا أبو نايف. أنت من وين تكلمنا يا أبو نايف؟
4: أنا كلمك حاليا من الرياض، بس كنت في جولة على المنطقة الجنوبية حوالي 22 يوم تقريبا.
1: يا سلام. يعني خلصت إجازتك؟ إجازتك خلصت؟
4: لا لا، إجازتي أنا في جيبي ما شاء الله تبارك الله، متقاعد. بس أنا أقول لك الإجازة هي يعني إن صح التعبير هي مسألة ثقافة ترى صراحة.
1: صحيح.
4: يعني الإنسان ما هي بس كذا ما شاء الله تبارك الله خبط لزق. لازم الواحد يرتب أموره جسمانيا ماديا معنويا، يشوف مثلا الأماكن الجميلة التي بيزورها مثلا. صح. كل سنة مثلا يزور منطقة معينة، فما هو بس بعض الناس مع احترام شديد ما يكون عندي إجازة بس ما يبغى يتحرك أو ما يبغى يروح،
1: ما خطط
4: إلا لا ما لا ما عندي يمكن تخطيط، لكن لما نشوف أحد غيره ولا قريب له ولا صديقه مثلا راح منطقة معينة، يا خلني أروح زيه بدون تخطيط، هذه ينصدم بالمنطقة، ينصدم بالجو، يمكن ينصدم بالأمور المالية خاصة طبعا، هي في الدرجة الأولى أهم شيء.
1: طيب أنت أبو نايف، اول ما

0: أول ما أنت تقول أنا أبغى إجازة أو أسافر داخل المملكة، وش المنطقة اللي على طول تخطر في بالك ولازم تروحها؟
1: طبعا أنا بتكون جهتي مجروحة في المنطقة الجنوبية بشكل عام، لأني أنا من أهل الباحة بس من سكان وعايش في الرياض.
0: ما شاء الله، حلو، على طول على الباحة.
1: اي طبعا في الصيف شيء طبيعي الانسان يبحث عن البرد، هذا شيء طبيعي لان المنطقه البارده تبهج النفس وتعطي لك اريحيه، وتغيير الجو اساسا ترى مو شرط انه يكون مثلا تروح منطقه بارده. يعني مثلا اهل الرياض مثلا يروحون المنطقه الشتويه كتغيير جو حينسجموا، والعكس صحيح. لكن انا لكن الواحد لازم يخطط في هذا الشيء، يعني خاصه مع احترامي الشديد لما يكون لديه عائله وعدد مثلا كبير، مثلا لا سمح الله الله يحفظهم ان شاء الله، لازم يكون في تخطيط مسبق، ما يكون خبط لزقه وعشوائي.
0: هو اللي يخلي الرحله ويخلي الذكريات جميله وعالقه في ذهنك، لانك انت لما تكون مخطط للرحله ومرتبها فهنا تصير رحلتك حلوه وجميله ومريحه. لكن اذا جات عشوائيه انت بتكره الرحله هذه والطلعه والاجازه.
1: يا سلام يا سلام، لان في هناك ارتباط جسماني ارتباط مادي، وهذا الماده هي عصب الحياه، يعني شيء طبيعي. ما في يعني اجازه ورحله ومشوار سواء طيران او بر بدون ماده، لازم ويحسب الانسان حسابه انه يكون لا سمح الله في معوقات او مثلا احداث خارج عن الإرادة،
0: يعني الظروف. صحيح. الواحد يكون ماسك احتياطات.
1: لكن المناطق الجنوبية يعني في الدرجة الأولى، خاصة ما شاء الله تبارك الله الباحة يعني فيها جميع المقومات السياحية.
0: يا سلام.
1: يعني أنا معلش أخالف الأخ المتصل اللي قبل شوية أبو عبد الله،
0: أي.
1: يوم يقول إنه في غلاء.
0: أي.
1: شوف الغلاء موجود على مستوى العالم.
0: صحيح.
1: هذا رقم واحد.
0: صحيح.
1: وأحيانا إن صح التعبير لو تبحث عن أسباب الغلاء هذا، مع احترامي الشديد وأنا آسف على هذا الكلام، السائح نفسه. لأنه هو أحيانا مثلا يكون في يعني في قبل فترة في أحد الوسائل الاتصال ووسائل التقنية في شخص في منطقة الباحة عنده عقار، عقاره هذا مأجره يقول 700 ريال لمدة 7 أيام. اتصل عليه شخص قال أبغى العقار حقه، قال والله العقار محجوز الآن لمدة 7 أيام، لكن بعد 7 أيام تعال. قال بكم مأجره؟ قال 700 ريال. قال إيش رأيك تطلع المستأجر وأعطيك 1000 ريال؟
0: صح.
1: أي هذه شوف أول شيء فيها نقطة أنانية، هذا رقم واحد.
0: صحيح.
1: ثاني شيء يعني منو السبب في ارتفاع السعر؟ هو السائح نفسه.
0: صحيح.
1: أي هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنت كسائح لا سائح تبغى هاي كلاس ولا 5 ستار في المسكن وتبغى شيء رخيص ما تجي.
0: صحيح.
1: هذه
0: صحيح.
1: على مستوى عالمي يعني.
0: لا وانت وانت عارف المنطقه اللي بتروحها وميزانيتك، لا بتكون جاهز.
1: يا سلام ولا ما الحمد لله يعني وطننا الغالي والله الحمد فضل والله في جميع المقومات السياحيه، يعني ناهيك انه في ناس يجون من خارج الدوله.
0: صحيح اكيد طبعا،
1: يعني ناهيك عن الدول الخليج هذا الله يحييهم، حتى دول اوروبيه. صحيح. انا وجدت قبل كم يوم سائح طلع اثنين سائحين من سيارتهم من عمان لكنهم هم من اوروبا.
0: صحيح صح، يجون ويتمشون ويخيمون. صحيح.
1: يا سلام يا سلام، بس عاد هي مساله تخطيط، مساله ثقافه.
0: صحيح.
1: اي نعم،
0: بيض الله وجهك ابو نايف ويعطيك الف عافيه، وكلامك جميل ورائع
1: وانتم اجمل.
0: يا سلام،
1: شكرا الله يحفظك.
0: شكرا لك يا ابو نايف، يا مرحبا.
1: شكرا بك،
0: حياك.

0: أبو عبد الله.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: يا هلا والله، حياكم الله على البرنامج الطيب واللي فيه تعريف للسياحة وتشجيع برضه.
0: الله يعطيك العافية. من وين تكلمنا يا أبو عبد الله؟
1: أنا من الخبر.
0: من الخبر، عاد المنطقة الشرقية ما يحتاج فعاليات طول العام، مو بس
1: فعاليات موجودة لكن الرطوبة.
0: طيب ناوي تسافر؟
1: أنا والله تقريبا يعني تقاعد، أروح دائما الجنوب.
0: أي
1: أخلي يعني تقريبا شهر شهر شوي، لكن بصراحة في معاناة. يمكن المقتدر ما تكون عنده معاناة، لكن اللي قد الحال وهذا ويبغى يروح ويبغى ينبسط ويبغى يفرح العيال عقب مثلا جهد مدارس وعقب تعب ويبغى يعطيهم، ففي بصراحة ينصدم ببعض المعوقات هناك، مثل الأسعار، مثل الخدمات.
0: أبو عبد الله اسمح لي بس بسألك، أنت أصلا من الجنوب؟
1: لا لا.
0: إيه يعني أنت تروح فقط عشان تغير جو؟
1: لا راح أغير جو لأني سئمت من.
0: وين تروح؟ أي منطقة؟
1: والله أنا من الناس اللي ارتاح فيها بها، لكن ما يمنع أروح لشو اسمها ذي، يسمونها النومة والمنطقة الثانية. يعني ما استقر، دائما عندي جدول معين.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
1: أطلع إلى الساعة 9 أو 8 في الليل وأرجع. لكن في حاجة واحدة برضو تغيب عن بعض الناس.
0: نعم.
1: اللي هو الأكسجين. اللي ما تعود على الأكسجين.
0: صح.
1: في مشكلة بصراحة، صادف مشاكل.
0: ممكن يتعب فعلا.
1: صار رياضي يتعب ويمشي وكذا. فيصير عنده يعني نفس.
0: لأنه مرتفعة طبعا المنطقة.
1: نعم. فعشان مرتفعة وهذه من ناحية طبية، يعني هو يعني الشخص اللي يتعب شيبان كبار في السن.
0: صح.
1: اللي ما تعودوا على الديرة، لكن أهل الديرة لا.
0: متعودين وفعلا يعني، والوضع عندهم طبيعي.
1: يعني
0: الله يعطيك العافية يا أبو عبد الله.
1: لا لكن أنا أتكلم موضوع الغلاء، يعني أنا أتمنى أن تكفر لشاليهات، تكفر الشقق، وتكفر هذا عشان يكون المناسب،
0: عشان الأسعار تصير في متناول الجميع.
1: وفعلا الأخوان أنا قابلت عمانيين فهم يستغربون، يقول كيف تجون صلالة وأنتم عندكم المناطق هذه؟ هذه أحلى من اللي عندنا. كلامه صحيح، جربنا صلالة في شيء نامس وما نامس، في شيء يعني ما في شيء يشجع. لكن أبها ولا الباحة ولا تنومة ولا بالجرشي ولا الأخو شو اسمه ذي اللي يسمون قريتين ونوبتين اللي برضه هذه كلها مناطق حلوة.
0: نعم.
1: وصراحة يعني وجود اللي هي البنية التحتية ممتازة جدا، الأمطار بعد 11 الظهر الأجواء
0: صح
1: طيبة.
0: صحيح صحيح.
1: أمور كلها ممتازة جدا. في بعض المعوقات ما قلت لك وهذه مقدور عليها، يعني المفروض أنها دور البلديات ودور الأخوان في السياحة وقتهم هذا عشان يجذبون الأخوان القطريين والكويتيين والبحرينيين. الآن قاعدوا يعملوا رحلات مباشرة.
0: صح.
1: عندهم
0: صح.
1: الأبهة.
0: نعم.
1: هذا شيء طيب يعني.
0: الله يعطيك العافية يا أبو عبد الله، وأكيد يعني هذه يعني لفتة ونقطة فعلا ضروري أنه يتم الالتفات لها، لكن أنا أعتقد أنه تم علاج كثير من هذه النقاط ولا لا علي يعني في السابق، في توفير طبعا المناطق السياحية لدور الإيواء والأماكن المناسبة بالأسعار كذلك.
2: صحيح.
0: المناسبة.
2: صحيح. والتخطيط المبكر.
0: بالضبط.
2: التخطيط المبكر يريح
0: من هذه الأمور. فعلا مسألة التخطيط المبكر راح يخليك تحسب ميزانيتك وتجمع حتى على قد المكان اللي أنت رايح له أو راح تسكن فيه. فشكرا لك يا أبو عبد الله، ما قصرت يعني على هذه اللفتة، وضروري فعلا أنه يكون في تخطيط مبكر حتى.
2: أنا أقول فعلا صحيح، التخطيط المبكر يريحك من ذا الأمور، لأنه فعلا في الصيف حيكون في زحمة.
0: صح.
2: لا تتوقع أنت يعني رايح المنطقة سياحية.
0: صح.
2: وبعدين مشكلة لو تسافر خارج المملكة بتشوف وتعاني مثل هذا الموضوع، هذا نفس الوضع، أغلى وندرة في الحجوزات. ليش؟ لأنه تخطيطك كان متأخر. فأنا أقول خططوا وابحث بطريقة مناسبة قبل فترة.
0: إيه؟
2: عندك خيارات كثيرة كثيرة، ولذلك وبعدين أنت طالع إجازة يا جماعة الخير، اللي يطلع إجازة يعني حاول أنه ينبسط ويبسط عياله أو أبسط نفسك. يعني ترى في ناس كثير يحد يعني يجهزون لهذه الإجازة من فترة، يجمعون لها مبلغ معين حتى يستمتع في إجازته. فالحمد لله حنا في ديرتنا ويا ربي لك الحمد أمن وأمان، وكل شيء متوفر وكل شيء أمامك، وأجواء رائعة ومطاعم وكافيهات وفعاليات. فيا ربي لك الحمد، نحمد الله على هذه النعم ونتمنى إن شاء الله دوامها وعدم زوالها، والله يحفظ بلدنا إن شاء الله، وتستمتعون بإجازتكم، بس خططوا من وقت مبكر. بالضبط.

0: أنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نذكركم بأرقام التواصل 011-40-53 عن سؤالنا اليوم، وش المدينة اللي ما زالت عالقة في ذهنك قضيت فيها إجازة داخل المملكة واستمتعت بهذه المدينة أو هذه المنطقة، والزيارة اللي قضيت فيها إجازتك تكلمنا عنها، وش اللي أول ما يخطر في بالك، أي مدينة تقضي فيها إجازتك وليش تقضي فيها الإجازة، يعني علمنا وش المميزات لهذه المنطقة أو هذه المدينة. فاحنا يعني ننتظركم على 011-40-53 ونرحب في عبد الله ولا عبد الرحمن؟
1: عبد الرحمن.
0: حياك الله عبد الرحمن.
2: الله يعافيك. السلام
0: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن.
2: كيف الحال؟
0: يا مرحبا.
2: الله يعافيك، شلونكم؟
0: الله يبارك فيك. من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
2: من الرياض. الله يعافيك، حاب امسي عليكم كلكم وحاب امسي على متصل دائما يتصل عليكم.
0: حياك. حياك الله. من هو؟
2: أبو سميح الله
0: يسعدك ويسعد إن شاء الله.
2: ما أعرفه بس إني من فانزاته والله، صرت
0: يستاهل،
2: صرت أدخل بس أسمع الإذاعة عشانه.
0: الله يسعدك ويسعده إن شاء الله يا عبد الرحمن.
2: آمين.
0: عبد الرحمن، وين تقضي إجازتك؟ وش اللي أول ما يخطر في بالك من يوم يقولون لك عندك إجازة الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي على طول تفكر في هالمدينة داخل المملكة؟
2: والله إجابتي شوية مختلفة، ما هي بالسعودية صدق الله حق، يعني لأنه أشوف أنها غالية شوية بالسعودية صدق.
0: هنا غالية أكثر من برا؟
2: أي نعم.
0: وين يا عبد الرحمن؟ شكلك أنت
2: رحبها وقيسها على الدوافع.
0: لا والله تراك تدفع هناك برا المملكة وأنت مستانس ومبسوط، وأحيانا تلقى الأسعار نار غالية، بس سبحان الله بعضنا يعني يقول لك لا والله السياحة الخارجية. أنا معك، أتفق أنه في بعض الأماكن عندنا غالية، ولكن هذا طبيعة الصيف، لكن بعد الصيف ترى تلقى الأمور طبيعية يعني.
2: فعلا أجواء، لكن برا هناك أجواء وخضار يعني على مد النظر.
0: ما رحت الجنوب أنت عبد الرحمن؟
2: رحت، ساكن فيه أنا
0: سابق. ما شاء الله. طيب هناك خضار وأجواء وأمطار، بس شكلك انت تحب برا يا عبد الرحمن، ها؟
2: والله ايه شوي، بس هل يقول لك يعني اوفر، اقسم بالله 5000 كيف تدفع هناك تعيش ملكة.
0: يا ساتر يا ساتر.
2: ايه
0: طيب يا عبد الرحمن، يعطيك العافية ومساءك سعيد وتسلم يا عبد الرحمن. شوفوا
2: الله،
0: هذه وجهة نظر نحترمها ونقدرها، انه يقول لك والله اني انا اسافر برا المملكة يكون لي اوفر وما اوفر، انا والله اختلف وما أشوف أنه معليش يعني على حسب وجهتك برا. لكن لو تروح لأوروبا في الصيف لا والله بتدفع دبل، والله العظيم غرشة الموية ب17 ريال. أيه. الحين في كاس العالم في أمريكا
1: مبالغ،
0: لا تقول لي كاس عالم وأسعار مرتفعة، ويجيك واحد يقول لي والله واحد رايح رحلة الحين لكاس العالم رحلة مكلفة 150 ألف ريال بس عشان يشوف مباريات المنتخب. فيا جماعة ترى في الصيف شيء طبيعي، زحمة وعالم طالع إجازات
1: تقفز في المواسم، مو طبيعي
0: يعني، يتوفر لك فعاليات وأنشطة. حنا هنا اللهم لك الحمد ما نوصل المواصيل هذه ولا
1: يعني، أنت على الأقل حتوفر مثلا رحلة الطيران.
0: ايه؟
1: تقدر تروح سيارة إلى مثلا المنطقة قريبة منك وتجلس فيها، ممكن أنت المبلغ تدفع في شيء آخر، تدفع في سكن.
0: صحيح.
1: لكن إذا أنت بتسافر خارج المملكة بتضطر أنك تدفع طيران،
0: وصدقني حتى تكون ميزانيتك، وإذا تقول لي 5000 4000 والله بتكون أنت شاد على عمرك.
1: بالضبط.
0: يعني لا بعضهم يقول لك والله أنا لا،
1: شوف المقارنة يعني. أوكي أنت لازم حلو أنك أنت تسافر برا وتشوف وتجي هنا نفس الشيء، بس
0: لا.
1: يعني هنا كمان هذا يعني لهم حق،
0: كل شيء متوفر.
1: بالضبط، هذا اللي لهم
0: حق. يا ربي لك الحمد. وأحيانا بعضهم ترى ما يكون عنده إجازة طويلة،
1: صح؟
0: أي فيقول لك لا أنا أقضيها داخل المملكة والحمد لله كل شيء متوفر ويا ربي لك.
1: ادفع طيران مثلا على 5 أيام وارجع. طيب أبو تميم.
3: السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله. وعليكم السلام.
3: الله يمسيكم بالخير جميعا.
0: الله يمسيك بالنور والسرور.
3: صراحة اتصالي أنا حبيت أن أسلم، أول شيء زمان ما سمعت أخوي محمد الحميضي، ثانيا كذلك عبد الله يطولك عمرك.
1: الله يحفظك، تسلم.
3: وكذلك اخويا ضيعت اسمك مالك.
1: علي.
0: اي علي. ما.
3: علي حياك. انا والله يوم ان الله دموعكم بهذا البرنامج والله حبيت اني اتصل واسلم ومسي عليكم.
0: الله يسلمك. مسيك.
3: لكن أنا أذكر زمان الكلام ذا أني رحت تبوك في مهمة عمل كم سبع طولت يعني كلها كانت أسبوع، وكان هذا اللي يعجبني بحياتي. لكن أنا مثل ما يقولون في ديرتي ما لا أشرق ولا أغرب.
1: من وين تكلمنا أبو تميم؟
3: أنا خليها
1: أيه كلها أسرار أنا داري شخصيته لازم تصير مبهمة. طيب أبو تميم قول.
3: الله يطول عمرك. لكن أكثر أجواء يعني في ديرتي طبعا. طيب. في مزرعتي الحمد لله في ويا حلو صيفنا ويا حلو شتانا.
1: يا سلام.
3: من فضل رب العالمين اللهم لك الحمد. أنا والله لما أنا أصرف ريال أحطه مثلا في ديرتي أفضل من والله أني أروح أصرف في دولة أخرى صراحة.
1: لا هي شوف أحيانا يكون السفر هواية عند بعض الناس يكتشفون يعني

0: عادات جديده، اماكن جديده، ناس جديده، فمن حقه. لكن كمان يعني ما مو لدرجه ان انا مثلا اقارن بينها وبين ديرتي اللي المفروض ان انا يعني انشط السياحه فيها.
1: ما في وجه مقارنه بيني وبين دولتي صراحه من اي دوله مهما كانت. يعني الحمد لله ترى دولتي والله العظيم انا يلي اكلمك الان والله اشياء انا اكتشفها عن طريق مثلا في اليوتيوب لما ادخل انا
0: أي.
1: ألاحظ مناطق حلوة والله أنا كان في أوروبا للأسف، يعني ما فيها إيضاح للناس عنها، أو رغم كأجواء في مناطق حلوة أثرية أشياء جميلة جدا. أنا والله شفت مرة مقطع شكل بالجنوب استغربت والله، أنا أول ما شفته قبل ما أحسب أن أنا في دولة أوروبية للأمانة.
0: يظل أنه حتى يعني في أماكن كثيرة فعلا مثل ما قلت يا أبو تميم ما نعرفها أو ما زرناها أو لم يسبق لنا أنه إحنا سمعنا عنها من قبل، حتى في المكان اللي أنت تسكن فيه على فكرة. يعني إحنا في الرياض عمرنا كله عايشين في الرياض، إلى الآن في أماكن ما نعرفها في الرياض.
1: صح ما في شك، ولكن ترى دائما الإنسان هو أي شخص هو الدليل للبقية
0: للمنطقة نفسها،
1: وتذكره وتقول في كذا وفي كذا وفي كذا، أنت وصلت حاجة أو سطر للمتلقي كمواطن فهو يتشجع ويمشي جد. يعني كأسعار كأماكن حلوة غير الأمن المفروض رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية أبو تميم، شكرا لك على اتصالك ويومك جميل إن شاء الله.

0: طيب احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. انا ما ادري ايش فيني شركت من الوصف اللي قاعدين يوصفون ما شاء الله عن الاجازات والمدن. لا مويتي عندي يا ربي لك الحمد. فعلا نقول انه داخل المملكه والله اصبحت يعني يا ربي لك الحمد كل شيء متوفر واماكن جميله وفيها كل المقومات للسياحه. بس حنا بعضنا يكابر يقول لك لا خارج المملكه ارخص ما ادري وين احسن وافضل. لا اصبحنا يا ربي لك الحمد اذا كان الاجانب يجون عندنا هنا يجون يزورون المملكه ويستمتعون بمحافظاتها ومدنها ويلقون كل شيء ويخيمون ويجلسون بالشهور. فهذا ما يمنع انه بس في بعض الناس يعني سبحان الله يقول لك لا
1: شوفوا يعني ترى اتجاه يعني او توجه خلينا نقول عليه. في ناس تحب تستكشف الاماكن الجديده الشعوب وعاداتهم هذه الاشياء. هذا طبيعي انه هو شجع على انه يكون في يعني سفر خارج المملكه. لكن اذا انت رايح تبحث عن شيء اصلا موجود في المكان اللي انت عايش فيه, انا اشوف انه من الاولى انك تختصر على نفسك المسافه. صحيح. وبين أهلك وربعك وديرتك وعارف عاداتهم وعارف تقاليدهم تروح وتستانس وتنبسط وترجع.
0: صحيح.
1: فضلا عن أنك أنت ممكن تروح المكان عشان تبحث عن طبيعة وتبحث عن سعر أرخص مثلا, لكنك تفاجأ بشعب فظ مثلا أو تفاجأ بتصرفات ما تتناسب معك. صحيح. ولا مع عاداتك. فاللي تعرفه
0: وإحنا ما إحنا ضد السياحة الخارجية يعني ما نقول لكم إن ما نروح ونسافر نروح ونجي, بس إن إحنا نتكلم عن سياحتنا في المملكة العربية السعودية. هل يعني ما نملك هذه المقومات في مملكتنا سياحة؟ بالعكس نملك مقومات قوية ومتوفرة ما شاء الله في جميع مدن ومناطق ومحافظات ومراكز المملكة. فإحنا طبعا إحنا نتكلم عن هذا الموضوع, وين قضيت إجازتك وش أفضل مدينة تقضي فيها الإجازة داخل المملكة. لكن نروح إلى فاصل إن شاء الله قصير ونرجع إن شاء الله نستكمل فقرات هوا بلادي. لا تروح بعيد.
2: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن. خير القرون.
3: كان الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثريا وصاحب تجارة, ويروى أنه لا يدخل في تجارة إلا ربح فيها. وقيل له ذات يوم سنقترح عليك تجارة خاسرة ونرى هل سيحدث عكس ذلك. فقال لهم سأربح بإذن الله تعالى إيمانا منه وثقة بالله سبحانه وتعالى. وكان الاقتراح بأن يبيع التمر في هجر والتي تشتهر بالتمور, بل إنها كانت تصدر التمر للمدينة. فقام بتحميل الجمال من تمر المدينة وأرسله إلى هجر والتي أصابها وباء لا يعالجه إلا تمر المدينة آنذاك, فباع التمر أضعاف أضعافه. فسبحان من قال في كتابه العزيز يرزق من يشاء بغير حساب.
4: السلام عليكم. مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك, بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه, وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذرا, الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول. لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية. تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي, عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك, ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه. وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا كن حذرا.
7: رؤية السعودية 2030 أرقام وإنجازات.
8: تعنى حكومة المملكة بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكانها بمختلف فئاتهم, وأحد أهم هذه الفئات هم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين سعت المملكة لحفظ حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم. وتوفير سبل التمكين والاستقلال لهم. وتشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان المملكة، وتهدف المملكة إلى أن تصل نسبة العاملين إلى 12% تقديراً لنوع الإعاقة وقدرة الفرد منهم على ممارسة العمل. وقد وصلت نسبة العاملين منهم في عام 2023 إلى 12.6%، ما يزيد على المستهدف لهذا العام بنسبة يسيرة وهو 12.3%.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
7: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
1: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: طبتم وقتا وأهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم سلامة اللسان.
2: والآن أصدقائنا إلى مواد هذه الحلقة.

0: مستمعين الأعزاء، من الأخطاء اللغوية الشائعة استعمالنا الفعل استطرد ونحن لا نقصد به إلا معنى تابع أو واصل.
1: فنقول استطرد فلان في كلامه، واستطرد الكاتب في كتابته، والأولى أن نستعمل تابع أو واصل.
0: أما الخطأ في الفعل استطرد فلأن معناه في غير هذا الذي تقدم، فإذا قلت أخي المستمع استطرد فلان في قوله فالمعنى انتقل من موضوع إلى آخر.
1: واستطرد فلان لخصمه إذا أظهر له الانهزام مكيدة له لكي يحمل عليه وينتهز الفرصة لمطاردته.
0: وجاء في الحديث كنت أطارد حية، أي أخدعها لأصيدها، ومنه طراد الصيد، وهذا الأخير من المجاز.
1: مطاردة الأقران أي حمل بعضهم على بعض في الحرب، وتقول هما فرسا الطراد.
0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: استطرد فلان في كلامه وتقصد أنه استمر،
0: بل قل
1: تابع فلان كلامه،
0: أو قل
1: واصل فلان كلامه.
0: إياك وأن تقول
1: استطرد زياد في قوله وتقصد أنه استمر،
0: بل قل
1: تابع زياد قوله،
0: أو قل
1: واصل زياد قوله.

0: مستمعين الكرام، أحبة لغة ضاد، هناك من يراوده الشك حيال ظرف الزمان حين، أهو معرب أم مبني؟
1: ففي بعض المواضع يراه معربا، وفي مواضع أخرى يراه مبنيا، وعندئذ يقع في حيرة من أمره، وربما يرتكب خطأ لغويا نتيجة ذلك.
0: بيد أن أهل اللغة وضعوا ضوابط تحكم ظرف الزمان حين وتبين حالته الإعرابية في أي سياق يرد فيه،
1: حيث يرى اللغويون أن ظرف الزمان حين يكون مبنيا إذا أضيف إلى جملة فعلية فعلها فعل ماض غير ناقص، وذلك في مثل نحو سررت حين رأيتك،
0: ونحو قول الشاعر
1: على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع،
0: ونحو قول الشاعر
1: يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب.
0: ويأتي ظرف الزمان حين معربا إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب، كأن يضاف إلى جملة فعلية فعلها مضارع، نحو زيد كريم على حين يتباخل إخوته،
1: أو يضاف إلى جملة اسمية نحو عماد كريم على حين الكرام قلائل،
0: ونحو قول الشاعر
1: تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير داني.
0: وكذلك يكون ظرف مكان مضافا إلى مفرد، ونعني بذلك ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، وفي هذه الحالة أيضا يكون معربا نحو قولك انتظرتك حين الانصراف.

0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل الحنجرة،
1: وقل الحنجرة،
0: لا تقل المصاريف الشهرية،
1: وقل المصروفات الشهرية،
0: لا تقل الكلية الصناعية،
1: وقل يا صديقي المستمع الكلية الصناعية،
0: وإياك وأن تقول التبرع بالكلى،
1: وقل التبرع بالكلى،
0: لا تقل نفى أن تكون الحكومة لها رأي في ذلك،
1: وقل نفى أن يكون للحكومة رأي في ذلك،
0: لا تقل عزيزي المستمع أبو فراس الحمداني،
1: وقل أبو فراس الحمداني،
0: لا تقل ظهر جرم سماوي،
1: وقل ظهر جرم سماوي،
0: لا تقل جاء بحجة دامغة،
1: بل قل جاء بحجة دامغة،
0: لا تقل يغاب القمر في الأفق،
1: وقل يغيب القمر في الأفق،
0: ولا تقل هذا يزيد عن حاجتي،
1: وقل يا صديقي المستمع هذا يزيد على حاجتي.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: البيت السعيد. تعد هذه الحلقة انتصار الضاني وتقدمها نوال بخش. البيت السعيد إخراج عبد الله الحربي.

ونتساءل ماذا نعرف عن الفروق الفردية بين الناس؟ عزيزتي المستمعة، أخي المستمع، لعل كلمة فروق فردية تذكرنا بحديث أهل التربية بوجود تلك الفروق بين التلاميذ والأشخاص من حيث قدراتهم وميولهم، مما يتطلب من المعلم والمربي إدراك ذلك الفرق حتى يتعامل مع كل تلميذ حسب قدراته وشخصيته. وكذلك الناس، أجناس ومعادن، يختلفون في استعداداتهم وقدراتهم البدنية والنفسية وأيضا العقلية. ترجع هذه الفروق أعزائي المستمعين إلى تفاعل كل من العوامل الوراثية والبيئية، فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين من حيث الشكل والتكوين وأيضا اللون وغيرها من مكونات جسمية لها آثار وراثية.

هي خلقية، وتلك من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه. ومن ذلك أيضا اختلاف ألوان الناس ولغاتهم وغيرها من حاجات مكتسبة، كما يختلف الناس في شخصياتهم وأمزجتهم ومشاعرهم وتأثرهم وعقولهم، فما يصلح مع البعض في التعامل لا يصلح مع الآخرين، ولهذا الاختلاف حكم كثيرة وعبرة. فلو تساوى الناس في قدراتهم لما وجدنا منهم طبقات يعمل بعضهم لبعض، ولكل إنسان قدرات على المربين إدراكها حتى لا يكلفوا أبنائهم فوق طاقتهم. وهكذا نجد أن أهمية مراعاة عاملي البيئة والوراثة حين نحكم على الناس ونتعامل معهم.

غياب الآباء سبب ضياع الأبناء. أيها الأعزاء، قد نجد الأم أو قد تجد الأم نفسها مطالبة للقيام بدور الأب والأم معا في تربية الصغار، تسهر على تربيتهم ورعايتهم، لكن المؤسف هو وجود الأب أو الأم وانشغالهم عن تربية أبنائهم، فتتخلى الأم عن رسالتها في رعاية أبنائها، وينشغل الأب بأعماله وأسفاره وأصدقائه عن رعاية أبنائه، فيصبح في عداد من يطلقون عليهم لقب أباء غائبون. كانت الأسرة في الماضي القريب أسرة كبيرة ممتدة تشمل الأخوان والأجداد والأقارب والأعمام وغيرهم، إلا أنه من سمات الحضارة انفراط عقد تلك الأسرة الكبيرة واستقلال كل ابن عند زواجه ليكون أسرة محدودة تشمل الزوج والزوجة والأولاد، بما فيه من زيادة العباء المادية على كاهل الزوج خاصة، وارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المهور، مما يجعل الشاب يبدأ حياته محملا بديون يلهث سنوات وسنوات بعد الزواج ليعمل ليل نهار حتى يسد كل الديون، غائبا عن بيته وعن رعايته لأبنائه. إن نشأة هذه الأسرة المحدودة أعزائي المستمعين ضاعفت من مسؤولية الأم والأب، وبدأ تأثير وجود الخدم والسائقين السلبي يظهر مردوده على سلوك الأبناء، وبدأ المناخ ملائما لظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية التي لا تؤثر في كيان الأسرة فحسب، بل وفي المجتمع ككل، أي المجتمع العربي بصفة عامة. زادت مشكلات الطلاق وجنوح الأحداث بين صغار السن وأيضا التسرب الدراسي، فغياب الأب عن البيت ينشأ عنه افتقار الأبناء للتوجيه، معللين سلوكهم أن دور الأب ينحصر في تأمين مطالب الحياة المادية، تاركين مسؤولية رعاية الأبناء للأمهات. والأم مهما تكن على درجة من الدين والوعي والخلق عاطفية، والتربية يلزمها الكثير من الحزم الذي يتحلى به الرجل. ترى أيها الأعزاء، ونحن على أبواب الإجازة الصيفية، هل يعي الآباء الذين يسافرون تاركين أبنائهم دون رقابة أو توجيه، أو سامحين لهم بالسفر للخارج وحدهم؟ هل يعي أولئك الآباء كم يجنون على أبنائهم بذلك الغياب في سن الشباب وهو أخطر مراحل أعمارهم، بل وحتى في طفولتهم؟ أبناؤنا أيها الأعزاء مسؤوليتنا يوم القيامة، هم سندنا وذخرنا في الحياة وبعد الممات، فعودة للغائبين نتمناها لترفرف السعادة على البيوت السعيدة.

أيها الأعزاء، لقد خلق الله عز وجل الإنسان وسخر له سبحانه وتعالى كل ما في الكون لمنفعته، ومن تلك النعم الكثيرة التي لا نستطيع أن نحصيها الأشجار. فالشجرة

حتى وهي مريضة تنفع الإنسان. فشجرة المطاط والصمغ عند عمل شقوق في سيقانها تعطي المطاط والصمغ، كذلك شجرة العود. ومن منا لا يعرف العود برائحته الزكية، فهو ينشأ من شجرة هندية. هذه الشجرة قد تصاب بنوع معين من الأمراض، فتقوم الشجرة بمقاومة ذاتية لتدافع عن نفسها، فتفرز إفرازات تقاوم المرض، فيتحول المكان المصاب من خشب عادي إلى خشب مشبع بهذه الإفرازات. وهذا ما نسميه بخشب العود، هو الذي نستخدمه في المباخر، وهو من أغلى وأطيب أنواع البخور. ولعل عودة الناس للعطور الشرقية أعطى العود وغيره أهمية كبيرة، جعلت الناس يفضلون استخدامه ولو بكميات قليلة في مناسبات كبيرة نظرا لارتفاع سعره. ومن المعروف تأثير الروائح الزكية على النفوس.

أيها الأعزاء، ومن دخون العود ورائحته الزكية إلى رائحة الدخان وشتان بين الاثنين. يتعلل بعض تاركو التدخين بعدم تركهم للتدخين بأن ذلك يزيد من وزنهم نتيجة لإقبال المقلع عن التدخين على الأكل كوسيلة من وسائل التعويض عن لذة التدخين التي تبدو لهم. لكن أحد الأطباء الأمريكان أثبت خطأ ذلك، وأثبت أن عملية بناء وتأمين الطاقة الضرورية للنشاطات الحيوية للجسم والتي تتمثل في المواد الجديدة للتعويض عن المندثر منها يتم بكفاءة أكبر في حالة غياب مادة النيكوتين الناتجة عن التدخين. هذا يعني أن ترك التدخين يجعل الصحة للفرد أفضل، فقد وجد هذا الطبيب أن عدد نبضات القلب في الأشخاص المقلعين عن التدخين هبط وتحسن، كما أن نسبة السكر في دمائهم انخفضت، وهضم الطعام وتمثيله والاستفادة منه أصبح أكبر وأفضل من قبل الإقلاع عن التدخين. هذا بالإضافة إلى أن مناعة الجسم تكون أكبر.

0: تقول أم خالد لجارتها: طفلي خالد في الرابعة من عمره كما ترين، لا يستقر على حال، إنه دائم الجولان والانتقال، يدخل هذه الغرفة ثم يتركها للصالة، في المطبخ، في الشرفة، وما أن يسمع جرس الباب أو الهاتف حتى يجري لا يكف عن الحركة، لدرجة أن هذه الحركة أرهقت أعصابي بمراقبته. ردت الجارة على أم خالد: إن مشكلة ابنك كمشكلة الكثيرات من الأمهات مع الصغار، واحمدي ربك على أن ابنك يتجول تحت رعايتك ومسؤوليتك، إن الفضول وروح المغامرة وحب الاكتشاف هو الذي يدفع الصغار للتجوال، إلى اكتشاف العالم الجديد الذي يعيشون فيه. ردت الجارة: إنني أخجل عند زيارة أحد من الأصحاب، وأنا أصحاب خالد معي، فهو لا يكف عن الحركة والدوران والتنقل. ردت الجارة: في البيت لا تسمحين له بالحركة خوفا على الأثاث وترتيب البيت، وعند الزيارات تمنعينه عن الحركة حتى لا يضايق المضيفة بحركته. ونقول إن الأطفال يا عزيزتي يسعون وراء بيئة أكثر إشباعا لحاجتهم ولحياتهم الانفعالية. اصحبي صغارك مع أسرتك إلى رحلات برية، إلى شاطئ البحر، إلى أحد البساتين أو الحدائق الكثيرة المنتشرة، كوسيلة تعوض عما يفقده في البيت. حتى في البيت يمكنك أن تجعلي له مكانا متسعا مليئا بالألعاب، العبي معه، حدثيه، دعيه يتبادل الزيارات مع أطفال الأقارب والجيران، ولا تجلسي تحسبين عليه كل خطأ، وجهيه بحب وحنان دون قسوة أو تدليل.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: عندما يطلق الليل أشرعته على الكون يهدأ الضجيج وتغفو الكائنات، ننصت إلى البوح الأنثوي الهامس كل مساء.

همسات ناعمة تكتبها مريم الغامدي، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

0: اشتقت إليه، اشتقت إلى تلك البحة في صوته، إلى تلك الأسئلة الفضولية التي كانت تطرق بوابات الذاكرة القديمة في مكامنها السرية. همساته الليلية تأبى إلا أن تتقافز في مسمعي.
1: كلميه، أخبريه بشوقك إليه.
0: بالنسبة إليه، أنا دمية التقى بها في مرفأ من مرافئ الدنيا الكبيرة، أعجب بها، بدلها الحب، أو هكذا ظننت. ثم أبحر في كل الشطآن ناسيا تلك الليالي الرائعة المضمخة بكل الحب.
1: ألم يعد إليك؟
0: عاد بأسئلة هاتفية تنثر الملح على الجرح النازف في الأغوار، عن قلبي يسأل، عن حب مضى يسأل، هل ما زلت تلك السمكة الصغيرة في بحر حبه تنتظر منه أن يقيتها بفتات تلك العبارات الحالمة التي كان يلقي بها كلما قذفته سفينة في ذلك المرفأ؟
1: وبماذا أجاب قلبك أيتها الوالهة في حبه؟
0: قلت له، معك ضاع عمري بلا هوية، تشرد قلبي في أزمنة وحشية، أقرع بوابات الأمل الأسطورية. قلت له، معك لذت بكهوف كل المواسم السنوية، نبشت حقول القمر، أبحث عن ملامحك، عن اسمك، ارتدت الحدقات المتألقة بالحب في عيون العاشقين، أبحث عنك، ركضت في كل الغابات المسكونة بكل الأشجار، تلك الأشجار التي كنا نلوذ بظلها في زمن الحب.
1: ألم تخبري بأنك ما زلت تحبين، أم كنت تكابرين؟
0: قلت له، ركضت أبحث عنك في مدن الأحلام والحكاية، في أوجه التائهين، في أروقة الزحام،

0: وهل وجدت من كنت تبحثين عنه؟
1: فقدت ملامح وجهي، سقطت مني ابتساماتي، وعلى شواطئ السفر وقفت كثيرا كموجة أضناها التعب، فاستكانت على الرمل الساخن حتى يدي التي كانت تلوح للقادمين والمسافرين شلت. يا صديقتي،
0: أرهقتك عاطفته؟

0: كم ركضت وركضت حتى تعب الركض من ركضي.
1: وما زلت تشتاقين إلي؟
0: أعلم أني مرفأه الأخير، سيعود إلي حتما حتى لو طال ابتعاده.
1: أخبريني كيف التقيتما؟
0: التقت أقدارنا قبل أن يلتقي شخصانا.

0: أين التقيتما؟
1: في منتصف المسافة بين القدوم والرحيل التقينا.
0: كيف كان اللقاء؟
1: مثلي كان هو يبحث عني، أبحث عنه.
0: كيف وجدته؟
1: وجدته مسافرا في النبض والأحلام.
0: كيف وجدك؟
1: أسكن قلبه والخيال. هكذا التقينا، استوطنا مدائن السلام والأمان، انسلخنا عن واقعنا، عن ضجيج الشوارع المأهولة بالأقدام، صلبنا ركضنا المجنون على أعتاب الهوى. بكينا كثيرا، بكينا عمرنا الذي ضاع قبل أن نلتقي.
0: وكيف كانت نهاية قصة الحب هذه؟
1: نهاية سعيدة، توجناها بالارتباط الأبدي.
0: ما الذي أوصل القصة إلى هذا المدى الحزين؟
1: بعد عقدين من قصة الحب الجميل، تراءت له في الأفق أخرى أصغر سنا وأغض عودها.

0: كيف كان حبه لك؟
1: بعد الوحدة واليتم استكانت مشاعري مطمئنة على شواطئ الحنان في عطائه. اكتشفت أن الحب في شرعه ليس امتلاكا، الحب في شرعه ليس قيدا، الحب في نظره انطلاق، عطاء، احتواء، وفاء.
0: لم أستوعب كيف يتركك وحيدة وهو يحبك كل هذا الحب.
1: يحبني بطريقته، يرى أني مرفأه الكبير وعلي أن أحتمل غيابه عندما يغيب، وعلي أن أنتظر حضوره بفرح عندما يعود.
0: هذه أنانية وليس حبا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع الإقليمية والمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. المملكة تشارك اليوم في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف. مركز إيسايرا يعلن فتح باب التقديم للأبحاث ضمن المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي بنيويورك وتقدم تقريرها الوطني الثالث. اليوم انطلاق فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة جازان. جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية لتأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين في البوسنة والهرسك. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مركز الأطراف الصناعية في حضرموت يقدم خدماته ل 581 مستفيد خلال شهر يونيو. تأهل إنجلترا والنرويج إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم. الفيفا يلغي الكرت الأحمر على لاعب أمريكا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير الكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح يليق بقلوبكم البيضاء، صباح كذا مليان تفاؤل، مليان فرح، مليان أمل، اللي يخلي كل حكاية لكل يوم حكاية جديدة وحكاية أجمل من اللي قبلها. صباح الخير من هنا من برنامج صباح المملكة، اللي نبعث من خلاله أجمل التحايا وأجمل كذا أنواع التفاؤل لكل من يبدأ يومه بالعمل، والكل أكيد من يستمع إلينا في المنزل أو في السيارة أو حتى في مقر عمله. نقول له صباح الخير، صباح جديد، صباح جميل. نسأل الله أنه يجعل هذا الصباح أكيد مليان بالخير والبركة، ويكتب لنا فيه الرزق الواسع وأيضا راحة القلب وتوفيق في كل خطوة. من هنا من برنامج صباح المملكة اللي يعد فقرات السعد الشهري عمر العتيبي وأيضا إبراهيم الصويان من الإخراج ورهف المطيري، ومعكم أنا بدرية خالد وأيضا زميلي علي الشهري. يسعدنا صباحك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح المحبة، صباح الرضا، صباح معطر بذكر الله، بدايات جديدة مليئة بالأمل. نحييكم بكل شوق ونرحب بكم في حلقة جديدة من صباح المملكة، ونتمنى تكون هذه الحلقة مليئة بالفائدة والابتسامة واللحظات الجميلة وين ما كنتم، ونتمنى لكم يوم موفق ورزق واسع وأبخار. شفتي هذه تكليجات الصبح وأخبار تبهج قلوبكم وين ما كنتم. صباحكم صباح المحبة وصباح يكتمل بحضوركم. أسعد الله صباحكم جميعا، نحييكم ونتمنى لكم وقت ممتع معنا في صباح المملكة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: كأس العالم.
6: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولة كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
5: كأس العالم.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
1: ويسجل درجات الحرارة أو تسجل درجات الحرارة العظمى 48 درجة مئوية في الدمام و47 درجة مئوية في مكة و46 في المدينة المنورة و45 في الرياض، فيما تبلغ 41 درجة في نجران و40 درجة في كل من جدة وتبوك وعرعر و38 درجة مئوية في جازان وسكاكا.

0: وصلنا لسؤال الحلقة اللي من خلاله نسمع أصواتكم وتجاربكم ومشاركاتكم على 011-4053. واليوم سؤال حلقتنا يتحدث عن الأعلى صوتاً. يعني الحين في كل مجلس، يعني في كل نقاش، في كل جلسة حوار تلقى شخص عنده حجة قوية، وشخص عنده أسلوب مقنع، وفي شخص عنده ما عنده ولا هذول شيئين لكن عنده صوت أعلى من الجميع. الغريب أن بعض الناس يعني يعتقدون أن ارتفاع النبرة تعني قوة الشخصية، وأن مقاطعة الآخرين تعني انتصار، وأنه اللي يرفع صوته هو اللي يكسب النقاش حتى لو كانت حجته ضعيفة. أنا من وجهة نظري أشوف اللي صوته أعلى هو الأضعف. ولا
1: طبعا يعني سؤال مهم جدا بصراحة، هذا اللي يسمونه النقاش البيزنطي. أحيان إيه بيزنطي، هذا اللي ما له حل.
0: إيه
1: نقاش
0: عالية.
1: نقاش إيه؟ على الفاضي بدون نتيجة. لذلك تشوف سبحان الله واحد منهم صوته عالي حتى لو كان الآخر يعني ما هو مقتنع برأي بصوت عالي، لكن يبي جاريه يبغى يقنعه، فما هو قادر. هل أرفع الصوت مثل عشان أكون مقنع، ولا أحاول أني أقنعه بطريقتي الخاصة؟ يعني صاحب الصوت الهادي العاقل يعني نقول
0: ما أحيان يعرف يخش نقاشات فيها أصوات عالية. أيوة
1: هذه، ففي ناس دائما ينسحبون من هذه المعارك، تم أحيانا معركة إيه؟ ينسحب بهدوء يقول لك لا والله أنا ما أقدر صراحة،
0: ما هي معركة
1: واضح إنه الحوار بيزنطي وفوضوي فما أقدر. في بعضهم يقول لك لا أنا ماني ملزم إني أقنع الطرف اللي أمامي، أنا أقول المعلومة اللي عندي وخلاص انتهينا.
0: يقتنع
1: ما اقتنع، لكن صاحب الصوت العالي هذا هو دائما هو اللي في نظر الآخرين اللي ما يدرون وش السالفة، مثلا معلومة، مثلا تجربة، يحسبونه بصوت عالي هو اللي صح لأنه رافع صوته، وهذا نوع من أنواع
0: تلقاهم هم بعد يرفعون أصواتهم. شوف إذا الجلسة النقاش كلها أشخاص ما فيها عاقل، الكل يرفع صوته، تحس إن الموضوع اللي الحوار عليه ينسى، يعني صح. يصير يعني حتى تحس إنه اللي يسكت شوي هو الخسران، اللي يهدى شوي هو اللي خسر، وذاك اللي فاز عليه.
1: أيوة هذه يعني إنه خسر.
0: مين يرفع من يرفع صوته أعلى؟ يعني أيوة. تحس إنه فيها يا أنا أعلى لا أنت أعلى، ولو سكت شوي يفكر ذاك على الصوت، وتحس إنه هو اللي كسب المعركة.
1: يعني زي خذوهم بالصوت.
0: بالضبط.
1: خذوهم بالصوت وخلاص حنا نكسب.
0: فإذا اليوم سؤال حلقتنا يقول بالصوت يغلبونكم، كيف تتعاملون مع الشخص اللي يتبع هذا المبدأ؟ يعني سواء كان في مجلس، في مكان عام، أو حتى في اجتماع، يمكن في عمل، أو حتى نقاش أسري. ترى بعض النقاشات الأسرية يصير فيها مثل رفع هذا الصوت، يمكن لأنه خاصة بين الإخوة أكثر شيء، يعني يصير فيه مثل هذا النقاش. هل أنتم تتجاوزون أو تحاورونه، أو أنكم خلاص ما تدخلون في الحوار، أو ترفعون صوتكم مثله؟ يعني قلونا اليوم نبغى نعرف التكنيك اللي تتبعه، أو قلنا الثلاث خطوات علشان الشخص صاحب الصوت العالي يبدأ يهدأ ويخفض صوته ويبدأ يسمع. لأنه في الحقيقة يعني أنا شخصياً إذا في الحوار شخص رافع صوته أنا ما أفهم الكلمات.
1: طيب تبقين ولا
0: فصير إذا كان شخص عزيز علي أصير أقول له يعني ترى أنا ما أفهم، وقاعد تقول اهدأ بشويش، فهو يتوقع أني يستفزه.
1: صح.
0: فتبتدي يعلي صوته زيادة، يعني يبتدي يستفز لأنه غاضب. فأنت يعني فعلاً اليوم نبغى نعرف التكنيك اللي تستخدمه مع هذا الشخص اللي صوته عالي، كيف تهديه وتقول له، يعني عشان تفهمون الموضوع فين المشكلة، يصير التركيز على الموضوع وليس من البطل اللي يرفع صوته أعلى. فإذا نسمعكم على 011-4053. ويسعد صباحك يا خالد.
2: صباح الخير. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا بك أخي أخي علي.
1: حياك الله.
2: أنا وشي أصلا قبك احترام لك أخي علي الشهري، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني إعلامي دائما متواجد في الإذاعة سواء في الفترة المسائية أو فترة الصباحية. بدك تصحى بالعافية أخوي علي.
1: الله يبارك فيك أخوي خالد. تسلم
0: يعني
1: يسعد صباحك يا خالد،
2: وصباحكم إن شاء الله خير. كل خير.
1: الله يحفظك.
2: والله شوف أخوي علي أخت بدرية، طبعا أنا من الناس الأشخاص اللي يعني أي شخص أحب أشوف يعني يرفع صوته بالكلام اقول اهدى شوي اهدى شوي اهدى شوي عشان اقدر افهمك وتفهمني. لكن بالصوت العالي لما اتكلم ما راح افيدك ولا راح اجاوبك اصلا.
0: صحيح، ما اصلا ما تفهم، يعني ما تقدر تاخذ وتعطي معه. ما تقدر تاخذ وتعطي معاه الى ما يهدأ. فايش التكنيك اللي انت تسويه علشان تهديه؟
2: والله اشيل بيده اقول له استنى شوي كذا اهدى شوي. ما شفت الرجل ما مره يعني ما سمع مني خلاص انا ما راح اجاوبه وراح اجادله انهي الموضوع على طول.
1: طنش
2: يعني سوي زميل في العمل او مثلا في في الاهل من الاصدقاء.
0: يعطيك العافيه خالد.
1: الله يعطيك العافيه خالد. صباحك جميل.
2: أوياكم
0: شكرا.
2: السلام عليكم.
0: إذن 011-40-53 نبي نسمعكم إذا دخلتوا في نقاش مع شخص صوته عالي.
1: أي والله هذه مشكلة. التكنيك. مشكلة. إيه؟ يعني هل رفعة الصوت هذه تعتبر قوة في الشخصية؟ هل بعضهم يفهمها كذا؟ أو إنه ضعف في الحجة فهو يعني يعادل ما بينهم يرفع صوته عشان حجته ضعيفة؟ أنتوا أعطونا رأيكم في هالموضوع. هيك الله يا أم شرف صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
3: أصبح عليكم جميعا فرجا.
0: هذه أم شرف.
1: يا هلا والله.
3: صباح المملكة عايزة الرياض.
0: الذكج كامل.
1: صباح النور يا أم شرف.
3: كملت خلاص. إذا كان يعني الناس يتخاصمون قدامي قرضنا يعني يشغبون وأنا ما أقدر أهديهم أوريهم أحط أذانية قرر يعني رجوتني.
0: أحسن حل.
1: تهديد هذا. هذا تهديد
0: خلاص يعني. يا تهدون يا ما أعرف أتكلم معك.
3: أحط قطن وأخلي نفسي زي المجنونة معه.
1: إنك تطلعين من السالفة. طيب إذا كان وحدة
3: حتى يهدون يعني
1: لا وحدة تكلم كم شرف وقامت ترفع صوتها عشان
3: توضح. إيش أقول لك؟ أقول لك أشيلي مع أصابع حط أصبع في أذانية ولا شيل حط قطن في أذانية وريها خليها تحس إني رجعتني يعني.
1: تحسي إنها بتفهمك ولا لا؟ والله يمكن صوتها بعد يتجاوز هالقطن ده.
3: خليها تشوف نظرات عيونها.
0: يعطيك العافية يا أم شرف. دائما عندك حلول جميلة. شكرا لك. هلا بك.
3: شكرا.
0: يعني تحس إنه فعلا لازم يشوف سلوك يعني ترى معها في وجهة نظر عنده.
1: بعضهم ترى يعتقد إن الموضوع ذا معركة إذا ما انتصرت فيه أنا بخسر. ما يعني في ما في الحرية الرأي. خلني أسمع الطرف الآخر أسمع رأيه ممكن يكون ممكن مقنع.
0: يعني هو هل تتوقع إنه عدم قدرته على توصيل المعلومة يعني تحس إنه يتحمس شوي فيعلى صوته؟ تتوقع أن هذا
1: ممكن والدافع. ممكن. وترى في أشخاص أصواتهم عالية. خلقه كذا صوته عالي يكلمك حتى لو بدون في سواليف تحس إن صوته عالي مزعج. فهي طبيعة أحيان أحيان لا توصل إنه يحاول إقناعك.
0: يعني إذا صوته عالي في اجتماع عمل مشكلة. يعني مشكلة بصراحة.
1: حتى لو برا يعني حتى لو في الشارع يسلم عليك واللي يسولف معك صوته عالي.
0: كلن يسمع.
1: أنا حصلت معي والله هالأسبوع ذا عندي جار ما شاء الله عندي واحد من الجيران ما شاء الله.

0: الله الله لا يضره، صوته عالي
1: يناديك
0: فخر، فلما يسولف معك بأي موضوع شوف اللي في أقصى الحارة درب الموضوع والله العظيم. فما شاء الله تبارك الرحمن، هو كذا طبيعته. إيه. هذا ما بصراحة إذا تكلم أنا أسكت.
1: أصحاب والله الحناجر الذهبية ما شاء الله. خلنا نقول لكم 011-40-53 شاركونا إذا أنت دخلت حوار وكان الطرف الآخر صوته بحنجرة ذهبية، يعني صوته مرة عالي، فأنت وش التكنيك اللي تستخدمه علشان أول شيء تهديه؟ يعني قل لي 1-2-3 أسوي، وبعدين تبدأ تدخل معاه في حوار أخذ وعطاء، يعني واحد يسمع والثاني يجاوب. فنقول يسعد صباحك يا أبو عبد الله.
2: أهلا وسهلا الله صباحك العزيز وجميلك المحترم.
0: صباح النور
2: وسهلا أخواني الأعزاء. أحيانا الشخص يرفع صوته ليبين حجته أنه هو صاحب الحجة المقبولة، ولكن أنا أتعامل مع الشخص اللي لما أخليه يكمل لين ينتهي وأقول طيب الآن حنناقش الموضوع بهدوء وإن شاء الله أنك تكسب، لكن ليست الحجة في الصوت العالي. فدائما حاول أنك تنقص حماس هذا الشخص اللي هو رافع صوته، خله لين يكمل، لا تقاطعه لأنه مو بوقفه بيذكر، أتركها لين خلص كله أن حنناقش الموضوع إن شاء الله بهدوء لنك نشوف حجتك، وإن شاء الله بنكون نناقش الموضوع بهدوء. أنا رأيت هذا النقاش الحاد رأيته مع حقين الكورة اللي يناقشون في المباريات، تجدهم حتى في القنوات إذا يعني حججهم وصياحهم قوي، لذلك الكل يبغى يطغى على أنه يكسب حجته تكون هي الأفضل، ويرى أن الصوت العالي هو الأفضل لكسب الحجة. أنا أرى أن هذا الشيء ليس، لكن هذه قد تكون عادة في الشخص زي ما ذكر أخينا العزيز.
0: صحيح.
2: إنه هو هذه خلقة فيه، حتى لو يسلم عليك شلونك فلان على
1: الطيب. أي والله.
2: صوت عالي.
0: صحيح.
2: في كل شيء حتى مع عياله. أدي شو هاس؟ يعني فدائما هذا أحيانا يكون خلقة في الشخص أو إنها عادة. فأنا دائما أفضل النقاش يكون هادي، لأن النقاش الهادي تكسب منه وتعرفه بالطريقة السليمة.
0: صحيح.
2: لأن الصوت العالي قد إنه يقصي أشياء ما عرفتها.
0: صحيح.
2: لكن الهدوء يخليك تعرف مقصود الشخص اللي هو يريد الهدف يصل إليه. وشكرا لكم لتحقيق.
0: الله يعطيك العافية أبو عبد الله، تسلم، كلام جميل ورائع من شخص جميل لك. ويسعد صباحك أبو عبد الله.
1: فعلا ابو عبد الله
0: اثار
1: نقطه مهمه، انه ممكن يكون دوافع الشخص اللي صوته عالي الغضب، يعني واحده من دوافع انه غاضب من موضوع، وتلقى هذا الشيء في العائله اكثر حاجه.
0: يعني هذا اذا كان في التربيه، يعني في سلوك خاطئ قاعد تصلح سلوك،
1: او انهم البيت كله يصرخ واحد من ثنتين. فاذا كان مثلا الاخ او خوات ثنتين غضبانات يعني من بعض، مثلا نقول واحده اخذت اغراض واحده، بتجي ديك اكيد بتصرخ، طب الثاني شلون تتفاهم معها؟ هذا واحد من الدوافع نقول اللي ممكن انه يخلي الشخص يرفع صوته. طيب زي ما قال ابو عبد الله، خلي لن يتكلم لن يهدى. طب واذا ما هدى؟ واذا كان في كل مره مثلا الاخت هذه في كل مره طريقه نقاشها صراخ، هنا ايش نسوي؟ هنا لا، في مشكله في الموضوع.
0: في بعضهم ممكن يسلك، يعني يستخدم اسلوب ان شاء الله ابشر.
1: أيه.
0: طيب هذا عرف انه خلاص يعني ما هو مقتنع في رايك ويبي ينهي الحوار، ينهي الحديث.
1: ايه
0: ما شاء الله يسولفون. لا وترى ابو عبد الله جاب نقطه مهمه. اللي في الرياضه دائما في البرامج الرياضيه فعلا تسمعين الصوت يرتفع وكل واحد يبي يثبت الاخر ان وجهه نظره، بينما لما تسمعين واحد منهم هادي وكلامه موزون ومنطقه جميل بالعكس هذا تنجذبين له اكثر. ليش؟
1: صحيح.
0: لانه ينتقل معلومه وقاعد يقول لك اخبار او معلومات دقيقه. تدرين الحين مع رفعت الصوت يوم تقولين تصل الى مرحله الغضب، الواحد إذا غضب ترى ممكن ينسى أشياء كثيرة
1: ويضيع حجته
0: ويبدو بشكل مو حلو، فالسبب أنه رفع صوته وخرج عن الطريق. وممكن يكون هدف الطرف الآخر أنا أوصل كل هالموقف استفزاز ترفع
1: عشان يضيع الحجة
0: وتطلع بشكل بايخ.
1: فأحيانا ممكن الإنسان يمر برضو بظروف ما يقدر يسيطر على انفعالاته، يعني تكون يكون يا أما جاه ظرف ما يقدر يسيطر على انفعالاته، فتلقاه انه صوته عالي اثناء النقاش. فانه يعني نقول في دوافع كثيره ان الشخص يرفع صوته اثناء النقاش، يعني يعطي كذا زي الانطباع او الفكره للشخص المقابل انه ممكن يكون كذا او كذا. طيب. او كذا او كذا.
0: في سؤال مهم، هل الهدوء في النقاش يفهم انه ضعف؟ وكيف يمكن نفرق ما بين الحزم ورفع الصوت؟
1: صح.
0: نقول هذا انسان حازم، لكن الاخر لا، مو بحازم، هذا راعي صراخ يرفع صوته ولا اقنعكم ولا ما ادري شلون، ما يقبل راي والحوار مع الاخرين.
1: نقول نسمعكم على 011-40-53. تعال عطنا الخطوات اللي تتبعها مع الشخص اللي
0: حصل لك الصوت. إيه؟ هل حصل لك موقف يعني مشابه؟ إيه؟ انه تناقشت مع واحد ورفع صوته وانت هنا دخلت في موقف او منعطف صعب شوي، يا ترد عليه بنفس الصوت يا انك تطلع من هذه الحوار والمجادله بشكل محترم يحفظ شخصيتك.
1: انت تحس ان الشخص اذا صرخ وهو يجادلك تحس انه في غلط، اخطا عليك او تجاوز حد من حدودك، يعني تحس انه قاعد يغلط.
0: واحيانا ترى بعضهم، خاصه انا اقول لك هذا النظام يستخدم في التربيه، الابوين قاعدين يصارخون على اطفاله، هذا تصرف خطا وما ادري شلون، هذاك يقول له طيب انا مو بانا اللي سواه، اخوي مثلا. انت ولا اخوك، عرفتي؟
1: شفت تقبلها من الابوين. تقبلها من الكبار السن،
0: لكن من الاخرين من اصدقاء من هذا اصلا ما تسمح لبعضهم. اذا رفع صوته تقول له لا ترفع صوتك، ناقشني بهدوء.
1: يعني أكثر شيء تلقى اللي ما يضبطون انفعالاتهم المراهقين الأصغر منك.
0: ممكن.
1: يعني كثير تلقاهم يرفعون صوتهم عليك، فتتحس إنه يعني أنت ما ينفع تتحاور معهم. فإذا نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا عيدة.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. إيه عيدة،
0: صباح الخير. عيدة،
3: صباح النور.
0: أهلا وسهلا. ها، وش رأيك بالموضوع يا عيدة؟
3: وضعكم جدا جميل.
0: تسلمين. ها،
3: انا لو احد رفع صوتي علي انصت، ما رد عليه.
1: اي
0: مره طنشين.
1: هدوء هدوء.
3: اي انصت.
0: طيب بعضهم يقول هذا ضعف، انك ضعيفه مثلا، ليش ما رديتي عليه، ليش سكتتي؟
3: لا ما هو ضعف. بس اشوف وش عندها ليش ترفع الصوت.
1: اي تخلينا تقول اللي في
3: خاطرها. خليها تقول اللي في خاطرها.
1: إيه لما تخلص تهدأ.
3: إيه بعدين أرد عليه.
1: طيب وإذا كانت هي في كل مرة تستخدم هذا الأسلوب، أسلوب رفع الصوت، كيف تتصرفين معها؟ في كل مرة هي ترفع صوتها إذا جت تناقشك في موضوع،
0: يعني هذا أسلوبها.
3: أرد عليها مثل ما
1: أردت بالصوت العالي. أنا أستنى أحد يقول كذا يعني. وهل يجيب نتيجة؟ جربتي هل جاب نتيجة؟
3: ما صار لي.
1: أيه. ما شاء الله. لا يفيد معهم الفيديو.
0: ما شاء الله. هذه عيدة واضح انه ما صار لها.
3: لا ما صار.
0: يعطيك العافية عيدة، وصباحك جميل.
1: هلا بك والله.
0: شكرا لك. اي
1: ف 011-40-53 ونقول مين معنا؟ يسعد صباحك.
4: الو،
1: مين معنا؟
4: سعد معي.
1: هلا بك والله.
0: حياك الله سعد. هلا
4: صباح الخير.
0: صباح النور السرور. يلا حيا.
4: انا عندي مشكلة.
0: اسلم.
4: مشكلتي انا صوتي عالي.
0: ايوه احنا نبي هذا.
4: انا صوتي عالي.
0: اسلم، لا يكون جاري انت يا سعد. عندي جار صوته عالي ما شاء الله.
4: لا لا والله صدق، والله انا مشكلتي صوتي عالي في نقاش. الناس تفهم انه انا رافع صوتي. لكن فعليا انا مو رافع صوتي، انا صوتي كذا عالي جهوري.
0: توي اقوله والله يا سعد، اقول في ناس
4: انا عاني من المشكله هذه، سواء اتناقش مع احد، اتناقش مع صديق، مع اخواني، مع بالعمل.
1: طيب
4: هذه مشكلة حاولت أحلها ما قدرت.
1: طيب بسألك، إذا أحد قال لك طيب أنت صوتك عالي نزل وطي صوتك شوي، ينرفزك الموضوع؟
4: لا ما ينرفزني كثر ما ينرفزني إنه يعني أبي أفهم إنه أنا صوتي كذا.
1: والله مشكلة يا سعد.
4: إيه أنا أبغى أفهم إنه أنا صوتي كذا، أنا صوتي مو بعالي، بس إيش يعني تكبر حتى المشكلة تكبر، يعني إنه في نقاش مثلا بعمل ولا نقاش موضوع يعني.
0: حتى لو كان الموضوع عادي يا محمد سعد؟
4: حتى لو كان
0: ما شاء الله
4: مع عيالي مثلا.
0: ما شاء الله.
4: فمشكلة هذه عاني منها، فدخلوا موضوع الصوت العالي مع موضوع اللي مشكلته صوت عالي.
0: ايوه صوته جهوري ما شاء الله ما شاء الله. اهم شيء انك اذا رفعت صوتك ما تكون زعلان، ما يبين عليك انك زعلان.
4: لا انا مو زعلان. هم يحسبون انه انا لما اتكلم انه انا زعلان ومعصب ورافع صوته، انا مو بصوتي، انا صوتي كذا طبيعي.
0: يا سبحان الله سبحان
4: الله. فاحاول حتى احيانا احاول بدايه النقاش يعني أتكلم بصوت هادي لكن كذا شوي شوي يرتفع النبرة النبرة شوي شوي ترتفع أرجع مرة ثانية أحاول أهدي الصوت ترتفع مرة ثانية هذه مشكلة أنا أعاني منها هذه المشكلة أنا فعلا أعاني منها.
0: حاولت مثلا تدخل تدريبات صوت تروح يعني تسوي لك أي شيء عشان تعالج هالموضوع ولا لا؟
4: لا والله ما سويت.
1: طب توصل الفكرة يا سعد إذا منك تكلمت كذا وصوتك ما شاء الله عالي توصل فكرة للناس اللي بتوصلها؟
0: تحس إنهم يفهمون يعني فكرتك؟
4: والله بعضهم يفهمون وبعضهم يفهمون غلط وبعضهم يعني زي ما قلت أنت الله يعينك يحسبني أنا اللي لازم أفرض رأيي وأنا اللي لازم صح ولازم لكن هو يكون نقاش عادي مثلا وبس الصوت العالي هذا ما له حل يعني صراحة ما
0: لحل والله يا سعد الله يكون بعونك وصراحة شوف إذا كنت كل ما كنت واعي وعاقل وعلى الأقل يعني طرحك جميل يعني أعتبر أنه ما في مشكلة في رفع الصوت ممكن يتقبلونك بالعكس في المجال
4: والله في ناس كثير ما تعرف يعني ما تفهم بالطريقة
0: واللي يعرفك يا سعد ويعرف طيبة قلبك
4: خصوصا اللي ما يعرفني
0: اللي ما يعرف
4: أول مرة يتكلم معي
0: صحيح
4: يحس بإني أنا قاعد أنافخ عليه قاعد يعني كذا أرفع صوتي عليه وشايف نفسي عليه
0: صحيح
4: وأنا طبيعي أتكلم معاه طبيعي
0: سبحان الله الله يسعد صباحك يا سعد ونتمنى لك إن شاء الله يوم جميل إن شاء الله ويوم هادئ
4: الله يخليكم الله يعطيك العافية
0: ورايك تسلم يا سعد يا
1: هلا والله حقيقة مشكلة أصحاب الحنجرة الذهبية والصوت الجهوري يعني الناس تتوقع منهم إنه إيش عندك وبدل ينتبهون
0: ويتوقعون شخصية قوية كذا وترى ممكن يكون لطيف وجميل بس الله خالقه كذا صوته عالي
1: حتى لو في المجلس تحس إنه إذا بدأ يتكلم كذا فتح فمه الناس تلفت ناظر في إيش عنده يعني قاعد يرفع صوته علينا
0: شوفي في أماكن مشكلة. في أماكن بالعكس رفعت الصوت فيها حلوة مثل ما قلت المجالس عشان يسمعونك أحيانا ترى إحراج على الرجل لما يقولون له ما نسمعك ارفع صوتك المجلس كبير فهنا في إحراج أبو صوت عالي بالعكس هنا في المجالس ياكل الجو على قولتهم بس طبعا ميزة. ما يكون في نقاش فردي وحنا نتكلم لما يكون في نقاش فردي أو يعني اثنين ثلاثة كذا بس مع مجموعة ما أعتقد في مجموعة يصير في صراخ يعني رفعت صوت يتهاوشون أو يقنع برأيه لا هو بس عشان يوصل لهم السالفة الصوت صاحب الصوت الجهوري هذا يكون مكسب
1: ميزة خلنا نقول ميزة أعطاك إياها الله يا سعد إن شاء الله إنه تتوفق فيها يا ربي وها محمد يسعد صباحك
5: صباح النور للجميع
1: هلا بك
5: مع إذاعة الرياض محمد الحلبي
1: هلا بك يا محمد
0: هلا والله
5: هلا بك العالمية بدرية أكيد واللي معه
0: الخالد أخوك علي الشير يا
5: محمد علي الشير ونعم
0: ما عليك زود ونعم بحالك ها يا محمد وش رايك في موضوعنا رفعة الصوت هذه ويحاول يقنع الآخرين ويرفع صوته مر عليك مثل هالموقف كيف تجاوزته
5: بالنسبة لي أنا أحيانا أكون يعني في الحق اللي معاه يعني أحيانا حتى لو الواحد يكون على قوله من غلطان مثلا أو مو غلطان اللي يسمع صح لكن أحيانا يعني يرد بشكل صح وأحيانا ما يقدر يرد لأنه يكون يعني الطرف الثاني في حالة زعل وزي كده يعني يصعب انك ترده وانك اذا رديته وتركته افضل اذا كان يعني مثلا هو يتكلم على اساس انك انت مثلا غلطان ممكن يكون يعني رفعك الصوت لكن اذا انك انت غلطان وهو كمان يعني رفع الصوت عليك فعلى قول الشاعر رد ما يكون الا انك بتكون يعني يقول الامر لله بس بتخسر
0: اي والله لا تخسر نفسك على الاقل ولا تخسر كثير طنش اذا شفت
5: نعم الواحد يعني اكيد انه يعني يعرف بحاله قبل ما يعرف بغيره لكن يعني احيانا تشوفها ما يعني هي وقت رفعت الصوت ما لها داعي يعني
0: صحيح
5: انا حبيت بس اشارككم يعني دائما صراحه الموضوع محل اهتمام يعني
0: الله يرضى عليك
5: دائما متميزين دائماً متميزين
0: الله
1: يحفظك يا رب شكراً
5: لك
0: يا مرحبا يسعد صباحك
1: فإذاً إحنا نتكلم اليوم عن أصحاب الصوت العالي يعني إحنا جتنا عينا أصحاب الحنجرة الذهبية ما شاء الله تبارك الرحمن وقديش هم يعانون لأنهم ينفهمون غلط أنت إذا دخلت نقاش وكان الشخص الآخر صوته عالي هل أنت بتقول يعني زي حالة سعد أنه لا هذا أصلاً طبعه صوته عالي ولا هل دافعه غضب ولا أنت كيف تتصرف عطني التكنيك اللي تتخذها لما يكون الشخص اللي أمامك صوته عالي نسمعكم على 011 40 5 3.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: حياكم الله معنا في صباح المملكة، ما زلنا مكملين معكم متواصلين. كنا نتكلم في سؤال الحلقة عن رفعة الصوت. في كل مجلس أو نقاش نلاحظ أحيانا أشخاص يؤمنون بأن رفع الصوت هو الطريق الأسرع لفرض الرأي أو كسب الموقف حتى لو كانت الحجة ضعيفة. مع تكرار هذا الأسلوب يجد البعض أنفسهم أمام سؤال مهم: هل الأفضل مجاراة هم رفع الصوت بالمثل، ولا الهدوء والتجاهل هم الأسلوب الأكثر حكمة؟ وهل ينجح أصحاب هذا الأسلوب في أخذ حقوقهم لأن الناس تفضل تجنب الصدام معهم، أما أن نجاحهم مؤقت ويترك أثرا سلبيا على صورتهم وعلاقتهم؟ في بعض الأشخاص لما يكون صوته عالي معك في النقاش وعنيد صراحة تتجنب الحوار معه، تقول خلاص يعني هذا حط عليه إكس، ما راح أتناقش معه، أو أي نقاش يتجاوز حده أنا أطلع وأنسحب من هذا النقاش. فأنتوا إيش تسوون مع صاحب الصوت العالي؟ كيف تتصرفون معه؟ هل تعتقدون رفعة الصوت قوة؟ حنا نسمعكم على 011-40-5-3 ومعنا سمي علي. حياك الله يا علي وصباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، شلونك يا علي؟ طيب؟
1: والله بخير. يا مرحبا. لفت انتباهي للأمانة يعني ردة فعل سعد، وأنا أول مرة للأمانة يعني أشارك في برنامج.
0: الله يحييك، تشرفنا والله يا علي.
1: يا هلا والله. بالنسبة للموضوع اللي تكلم فيه سعد، للأمانة وجهة نظر يعني بعيد عن شخصيته يعني شخص وسعد، أنا أشوف إن هذا الشيء دليل على ضعف الشخص. هذا الشيء إذا ممكن علميا يعني إذا كان كلامي فيه خطأ نوروني يعني.
0: لا، وجهة نظرك محترمة.
2: أنت تقول يا علي إنه الشخص اللي يرفع صوته يدل على ضعف الشخصية.
1: نعم
2: صحيح، احنا معك في هذا الكلام، لكن وجهة نظر سعد يقول انا خلقتي صوتي عالي، ماني عارف كيف اوطيه. يعني هو الله خلقه صوته عالي،
0: صوته جهوري،
2: هو ما يتعمد يرفع صوته. هذا هو الفرق بين الرأيين.
1: انا احترم رأيه، لكن انا وجهة نظري لو كان يعني حديثه اثناء النقاش وغير النقاش مرتفع يعني جهوري على كلام ممكن اتقبل هذا الشيء، لكن لا وسط النقاش يعني لا اعذرني فانت قاعد تفرض رأي. هذا اذا تكلم من وجهة نظر. صحيح. اذا جيت اتكلم علميا ضعيف السمع هو اللي ممكن صوت يكون مرتفع. هذا
0: طيب كيف تتصرف معه؟
2: وجهة نظر برضو، وجهة نظر.
0: كيف تتصرف معه؟ تنسحب من النقاش هذا ولا؟
1: صراحة يعني أنا أحب من النقاش يعني أبين لأني أنا قاعد أسلك لك يعني إن أنت قاعد ترفع صوتك يعني خلاص. إذا أنت يعني معلش سعد، إذا أنت مقتنع بهذا الكلام يفترض أنت وقت النقاش يعني تنتبه لنفسك، فأنت عارف مشكلتك يعني فتوطي صوتك. إذا كان هذه طبيعتك خلال يومك لا بقول هذا فيه شيء يعني. صحيح.
0: طيب العافية علي، ودائما اللي اسمهم علي دائما هادين ورايقين. يعطيك العافية علي، يسعد صباحك.
2: نورتنا والله، حياك.
0: شكرا لك يا علي،
2: ونقول يسعد صباحك يا نوال.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: سعادة، كيف حالكم؟ شخباركم؟ شخبارك علي؟ شخبارك
0: بدنيا؟
2: هلا بك والله.
3: الله يعطيكم العافية. أنا لي شكله مو يعني مو مو في مودة، مرهق.
0: منو؟
3: مرهق مبين. إيه مبين من الصوت فيك إرهاق. انا امس مقدم ثلاث ساعات. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله.
0: فيك احنا نسمع اصواتكم بالعكس نرتاح وننبسط.
3: الله يعطيك العافيه. الله يعطيك
0: الله
3: يحييك
0: ان
3: شاء الله ويقويكم.
0: ومن يقول ان شاء الله
3: الصوت العالي وما ادراك ما الصوت العالي.
0: يلا كيف تتصرفين معي؟
2: لحظه انا بسالك سؤال صدق. الاشخاص اللي يعملون في المجال التدريس ومع الطلاب انه يعني توجيهات بصوت، خاصة يمكن المدرسات لابد أنهم يرفعون أصواتهم، هل فعلا مع الوقت تصير أصواتهم جهورية يعني حتى في النقاشات العادية في المنزل يبتدي يرفع صوته؟
3: لا شوفي بدرية، في عندنا نحن زيكم أنتم، زي المدير زي المحاضر المقدم للدورة، في هذه نبرات الصوت اللي متى ترفعينها متى تنزلينها.
0: فن صح.
3: إيه فن الصوت وكذا يعني، فيه يعني درجات عشان رفع الصوت. متى أنا أجي أجذب المستمع اللي قدامي؟ ممكن أوطي صوتي هو موش معايا، أنا أوطي صوتي كذا يلتفت، ليش أرفعه يلتفت؟ شوفي بالنسبة إلى التعليم عندنا في يعني ما أقولش ما في يعني ناس صوتهم ما شاء الله يعني، عندنا خذهم بالصوت لا يغلبوكم يعني. أن أنا إذا جيت أتكلم بصوتي عالي أنت يا بدري ما تقدرين علي.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: في شخصية ثانية.
3: لا أنا الحمد لله صوتي مو عالي، وبالعكس الكل يشتكي إن صوتي واطي. إذا ممكن الحين مسكين سعد يشتكي من الصوت العالي، أنا أشتكي من الصوت الواطي. إذا تكلمت يقولون لي تكلمين نفسك، بس لا، في المدرسة لا، يختلف الوضع واجد يعني مع الطالبات، يختلف يعني داخل الحجرة الدراسية غير. فيمكن هنا برد الصوت لأنه كذا الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذا النبرة.
0: يعني هذه طبيعتك في الوضع العادي إنه الصوت الهادي، هذه طبيعة.
3: يعني متى رفعت صوتي؟ إذا الوضع استدعى يعني. إذا الوضع استدعى ما طول الوقت لا. أما كيف أنا أتعامل مع دلين اللي أصواتهم عالية؟ أخوي علي أختي بدرية. المشكلة دلين يعني في السنة من السنوات كانت يعني واحدة ما شاء الله صوتها عالي عالي عالي، يعني ما تتخيل إذا تكلمت حتى لو تقعد في جلسة عادية يعني مجمع مع زميلات أو شيء، صوتها عالي. أنت تبغى تتكلم، شفت الهواء لما يضيع صوتك أنت ما تبين شيء تحتهم. فتتكلم بصوت عالي لما نجي تناقشها ما تعطيك فرصة حتى تتكلم. في البداية أنا شوية استصعب علي الموضوع أن أنا لازم أقول رأيي، حدني صغيرة ولازم أقول رأيي، ما لي شغل فيش. فأتكلم آخر شيء قلت ليش أنا تعب، حسيت قام قلبي يعورني يعني وأنا أتكلم أتناقش معها، صار ما عندي مهجة في الكلام أن أنا أجاريها. ليش أتعب نفسي مع مثل هالنوعية؟ الآن إذا شفت مثل دي النوعية ترى وش أسوي؟ أقول أوه أنت صح، ترى كل اللي تقوله صح.
0: تسليك
3: إيه خلاص أسوي فيه، إيه وش أسوي فيها عشان صح. تسكت أو عشان يسكت؟ ترى أنت صح وما أحد يعلى عليك في المكان. كل الكلام اللي أنت
2: تشكرين راحة بالك في النهاية.
0: ليش أكل مزاجي وفعلا أتفاعل؟
3: وأنت في النهاية علي بتوصل يا في إلى طريق مسدود في الحديث.
0: صحيح.
3: يعني ما راح تأخذ منا على قولتهم، إحنا لا بتأخذ لا منا لا تين ولا عناد.
0: صحيح. وما راح تستفيد شيء نقاش، أنا أسميه نقاش البيزنطي، هذا هو اللي
3: إيوه والله مرة متعب جدا. والله يساعدهم على نفسهم دلين الناس بهذه النوعية، فعلا أقول الله يساعدهم على نفسي على أنفسهم. صحيح. ويساعد أنفسهم عليهم بعد صراحة. يعني
2: يعطيك العافية نوال، نورتني كل صباح. هلا
3: حبيبتي، الله يحفظك.
2: يعني بس بعقب على المتصل اللي قبل نوال اللي قال اللي هو علي قال إنه
0: عشان أسمع
2: واحد من الأسباب والدوافع، إنه قال نقطة مهمة، ممكن يكون عنده ضعف في السمع فلذلك صوته جوري.
0: لا هو يقول رفعت صوتك، حنا ما عندنا ضعف في السمع عشان ترفع صوتك، حنا نسمعك إيه، فلا ترفع صوتك، حنا نسمعك.
2: ممكن برضو يصير ضعف في السمع، لأن دائما الأشخاص اللي عندهم ضعف في السمع دائما تجاهم إيه.
0: لقينا واحد أجل.
2: لقينا واحد عندنا في الجروب. مخرجي لازم صوت عالي إبراهيم. فإذا خلينا نقول نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا كرامة.
0: صباح الخير.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ورحمة الله.
4: صباحكم والله بالخير.
0: صباح النور. سرور، حياك الله. شلونك أخوي؟ اسمك جميل وغريب.
4: غريب ممكن. إيه. جميل ما ظنيت.
0: لا ليش مو بجميل؟ بالعكس معنى الاسم ذا والله رائع.
4: الله يعافيك كرامة. إن شاء الله.
0: شخبارك؟ إن شاء الله تمام.
4: والله طيبين، كيفكم؟
0: الله
4: طيبين.
0: الله يرضى عليك. كيف تتعامل مع اللي صوته عالي في النقاشات لما تتناقش؟
4: أول مرة أنا أتكلم معاكم، دائما أسمع بس ما أتكلم.
0: يا مرحبا.
2: عبرك الساعات والله نورتنا.
4: بس موضوع شيق. والناس تعاني كثير من الشيء ذا. بس سبحان الله هذا كل شيء ولا شيء. الصوت الكبير له مواقفه، والصوت الهادي له مواقفه.
0: صحيح.
4: أما تجي في موقف لازم يبغى صوت كبير، بعض المواقف في مجالس، في مقبال، في يبغى صوت كبير، ما يبغى واحد هادي صوت صغير.
0: صحيح.
4: وفي بعض النقاش يبغى صوت هادي، في أماكن تبغى صوت هادي، يختلف الموقف.
0: طيب يا كرامة، إذا كان هذا الشخص في كل المواقف صوته عالي، كيف
4: ما إيه؟ يضبط في كل، لو أنت تجي تسولف مع واحد لازم ترفع صوت، ما يصلح. تجاي تزور مريض ما راح يكون صوتك عالي، صوتك صغير. أما تجي أنت مقبال على ناس ولا في مجلس تكون صوتك هادي، ما يضبط.
0: صحيح.
4: ربك ميز الإنسان، عطاه صوت صغير، عطاك الصوت سبحان الله مساحة.
0: يا سلام عليك، يا سلام يا كرامة،
2: والله كلامك منطقي جميل،
0: منطقي وجميل ورائع بصراحة، ويعني برر هالموقف بشكل حلو يعني.
2: صحيح،
0: يعطيك العافية كرامة،
2: نورتنا، ونبي صوتك كمان نسمعه كل صباح يا كرامة.
4: الله يعطيك العافية،
2: سعدكم
4: يا
2: رب.
0: يا هلا والله، عليكم السلام.
2: يعني فعلا الرسالة اللي يقولها إنه الصوت أكرمه، لأنه تعرف متى ترفعه ومتى يعني تتكلم بهدوء.
0: استخدم الوقت المناسب لرفع الصوت.
2: فإذا كنت كل مرة بترفع صوتك فالناس ما راح تسمع لك في النهاية، ولا راح تقوى حجتك، لأنهم يعتبرون الشخص اللي كل مرة يرفع صوته شخص ضعيف شخصية، غير قادر وضعيف حجة. برضو نفس الشيء. فإذن إحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم، وخلينا نوقف وقفة قصيرة وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: عودة لكم أصدقاء الصباح، ونرحب أكيد بكل اللي ينضموا لنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم في برنامج صباح المملكة. وكذا مستمعينا، إحنا في السنوات الأخيرة بدأت تنتشر يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من المصطلحات، ومنها مصطلحات نفسية، وأصبحت كذا يعني يلقى عليها الضوء بشكل لافت، يعني حتى أصبحت من ضمن أحاديثنا اليومية. كثير كنا نسمع كلمات مثل شخصية سامة، شخص توكسيك، نرجسي، تلاعب نفسي. أحيانا نستخدم مثل هذه المصطلحات لوصف أي موقف أو أي خلاف عابر، وممكن حتى بدون ما نعرف إيش معناها الحقيقي وعلى مين تنطبق بالضبط. يعني اليوم السؤال، هل كل شخص أزعجنا أصبح سام؟ هل كل يمكن علاقة مرينا فيها بخلاف أصبحت توكسيك؟ ولا إنه هذه المصطلحات لها معايير علمية وضوابط نفسية لابد أننا نفهمها قبل ما نطلقها على الآخرين؟ ولأن الوعي النفسي دائما يبدأ من الفهم الصحيح، يسعدنا اليوم أن نناقش هذا الموضوع من جوانب العلمية والعملية مع ضيفتنا الكريمة الأخصائية النفسية الأستاذة مريم الكسر، أخصائي نفسي أول ومتخصصة في العلاج المعرفي والسلوكي والإرشاد الأسري. ونقولها يسعدنا صباحك.
1: يسعد لي صباحك أستاذة بدرية، ويسعدني أن أكون معكم في هذا الصباح، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة في إذاعة الرياض، إذاعتنا المميزة.
0: حياك الله حياك الله. اليوم أستاذة مريم، يعني لما نجي نتكلم عن بعض المصطلحات مثل مثلا كثير نسمع أنه خلاص اقطعي هذه العلاقة،

0: يعني صديقتك هذه علاقتك فيها سامة، هذه علاقة توكسيك، يعني كثير من المصطلحات أصبحت تتكرر بشكل مستمر. ومتى نقدر يعني نقول إنه هذه العلاقة أصبحت علاقة سامة؟ وإيش كيف نعرف العلاقة السامة؟ يعني ما المعنى الحقيقي لهذا المصطلح؟
1: صحيح أستاذة بدرية، أصبحنا نسمع هذا المصطلح كثير، لكن مهم جدا نعرف إيش معنى علاقة سامة ومتى تكون أساسا هذه العلاقة سامة. فالعلاقة السامة في فرق بينها وبين إنها يكون في اختلاف أو خلاف بيني وبين شخص. علميا هذا المصطلح مو موجود ولا هو تشخيص طبي نفسي، لكن هو وصف نوصف فيه العلاقة اللي يغلب فيها الضرر النفسي على الفائدة. والعلاقة هنا تعد سامة لما يكون الأذى فيها مستمر متكرر، يكون فيها تقليل من قيمة الطرف الآخر، تلاعب بمشاعره أو سيطرة أو انتقاد مستمر، غياب الاحترام بين الشخصين، بحيث يشعر الشخص مع مرور الوقت بأنه يفقد أساساً ثقة بنفسه، يفقد راحته، يفقد الأمان في هذه العلاقة، يستنزف نفسياً من أكثر من أنه يشعر بالأمان والدعم من الطرف الآخر. هنا نقول هذه العلاقة ضارة وليس علاقة سامة. أما الخلافات والاختلافات هي جزء طبيعي من حياتنا أو من أي علاقة صحية. الفرق الحقيقي أن العلاقة الصحية بين أي طرفين يكون فيها اعتذار، يكون فيها حوار، يكون فيها إصلاح، مبادرة بالتغيير. أما العلاقة السامة يكون فيها الأذى المتكرر بدون مسؤولية من الطرف الآخر أو رغبة حقيقية في أنه يتغير أو يصلح.
0: فإذا المشكلة في الطرف الآخر، يكون هو عنده مشاكل بحيث أنه ما يتحمل مسؤولية الأذى اللي قاعد يرميه على الشخص الآخر. يعني وكثير إحنا نشوف أنه مثل هذه الأمور تحدث مع يعني الأشخاص اللي نحتك معهم بشكل يومي. صحيح هذا الشيء؟ يعني مثلا ممكن نلقى في المنزل برضو بعض العلاقات السامة اللي ممكن أنه تحتاج إلى تقويم. يعني في بعض نلقاها دائما يمكن عند الأخوة والأخوات، مثلا عند الأقارب، مثلا زوجة الأخ، يعني نلقى هذه الأمور كثيرة في المنزل الواحد. يعني إحنا بنكون واضحين اليوم، أي علاقة يتعرض فيها الإنسان للأذى والشخص الآخر لا يتحمل مسؤولية هذا الأذى، بمعنى أنه لا يأتي ويعتذر ويقول أنا أخطأت بحقك، تعال نتفاهم في الموضوع، فإذا هذه العلاقة تكون علاقة سامة.
1: سامة صحيح.
0: فإذا اليوم لابد الواحد ينتبه للعلاقات المؤذية. يعني اليوم في كثير يقولون يعني في رأي مثلا يقول أنه ما هي كل العلاقات مؤذية، يعني هذول يعني مثلا في النهاية هذول أهلي، هذه بنت أخوي أو بنت، يعني مستحيل تكون علاقة سامة. لكن دائما نسأل الشخص الآن اللي أطلق الأذى على الشخص الآخر اللي هو عنده المشكلة، هل هذا الشخص السام في العلاقة يشعر بأنه هو شخص سام؟ هل يخلي هذا الشيء يتلاعب بمشاعر الشخص الآخر؟ يعني هل نقدر نقول أنه اضطراب شخصية تخرج أفعال لا إرادية على الأشخاص اللي عاشرهم داخل المنزل؟
1: اولا خلينا نقول استاذه بدريه ان ليست كل علاقه سامه مؤذيه. في كل علاقه ممكن تمر بخلافات واوقات صعبه، ومثل ما ذكرنا الفرق ان العلاقه الصحيه فيها اعتذار، فيها احترام، فيها الرغبه في التغيير. اما العلاقه السامه لا، نفس الاذى يتكرر، ما في احتمال ان يتحمل مسؤوليه، وعوده غير مدعمه بالافعال ابدا. لكن القاعده البسيطه، اذا كان هذا الخلاف بيني وبين الاطراف الاخرين يقود الى نمو العلاقه هي علاقة صحية. أما إذا كان يقود إلى خوف، استنزاف، فقدان ذات، فهو مؤشر خطر. متى نقول إن هذا الشخص مسؤول أو غير مسؤول عن تصرفاته، أو هل هو يتأمد وإيش يشعر فيه؟ مثل ما ذكرتي أستاذة بدرية، هنا ثلاث احتمالات تفسر هذا السلوك. قد يكون الأشخاص يتعمدون التلاعب لتحقيق مصلحة أو سيطرة، أو وهؤلاء غالباً يدركون أثر سلوكهم، ليش أنا سويت كذا؟ أما أنهم ممكن يكونون أشخاص لديهم سمات شخصية غير صحية،

0: اكتسبوها من البيئة المحيطة. نفس ما ذكرتي، احنا لما تكون في نفس البيئة نفس المنزل، احيانا احد الوالدين يكون هذا سلوكه، ممكن هو عنده اضطراب في الشخصية فعليا، وممكن لا ايضا هو اكتسبه من البيئة اللي كان فيها، فينعكس على الابناء. تلاقين الطفل او الابن يمارس مثل هذه السلوكيات في محيطة لانه اكتسبها بلا وعي، ما يدرك اثرها فيمارسها بشكل غير واعي ويأثر على الآخرين. وفي حالات قليلة جدا جدا يكون لديهم اضطرابات نفسية في الشخصية، وهذول ما نقدر نجزم عليهم أستاذة بدرية إلا بعد التقييم النفسي من خلال مختص. منهم اللي ذكرتيهم الشخصيات اللي الآن صارت معروفة في المجتمع ويقولوا لك ليش الآن صاروا واضحين، ليش تكرر اسمهم كثير، اللي هم الشخصيات النرجسية أو السيكوباتية.
1: يعني الحقيقة معليش أنا راح أقفز السؤال آخر، لأنه المفروض يعني نلقي الضوء عليه، لأنه الأشخاص اللي نعيش معاهم في المنزل هم أهم الأشخاص وأقرب الأشخاص إلينا، والأشخاص برضو اللي نحبهم، فدائما نحرص أن تكون علاقتنا فيهم علاقة جيدة، علاقة نمو، يعني يصير هم اللي يدعمونا وإحنا اللي ندعمهم. فدائما الواحد يحرص أن تكون علاقته في المنزل مع الأشخاص جيدة. فإحنا الآن توصلنا زي ما ذكرتي أنت، ممكن تكون الأم مثلا كانت في بيئة علاقتها سامة، يعني في وسط عائلة تربت على الطريقة هذه، فهي ما تدرك إنها نقلت هذا الشيء معها، تتوقع أنه هذا مثلا أسلوب من أساليب التربية اللي نجح معها فبتنجحه مع أبنائها. الآن أصبح واحد من الأبناء عنده هذا الوعي، فكيف ممكن يقدر يغير هذه العلاقة حتى تصبح من علاقة سامة إلى علاقة نمو؟
0: أهم نقطة في هذا الأمر أستاذة بدرية إنه ما نركز على إيش نسمي هذه العلاقة، لكن نحاول نقلل من فرط التفكير في التحليل السلوك. العقل عندنا لما ما يجد إجابة يبدأ يخترق احتمالات، وإحنا في العلاج المعرفي السلوكي نسمي هذا شيء اجترار الأفكار. أبدأ أحلل السلوك، أبدأ أحاول أفهم وراء السلوك، أبدأ أنا أساعد نفسي من خلال العلاج المعرفي السلوكي أميز بين الحقيقة والتوقع أو الواقع. أبدأ أسأل نفسي هل هذا السلوك صحيح أم خاطئ، هل هو دليل أم أني أنا مجرد تفسير عندي أني أنا فسرته. لما أنا أبدأ أفهم وأعي وأغير الفكرة وأعدل الفكرة، طبعا تعديل الفكرة أستاذة بدرية ما يجي في يوم وليلة، لا، أنا كل مرة أكون فيها واعي إن هذا السلوك غير جيد أبدأ بتعديله مرة بعد مرة بعد مرة إلين تصير عادة عندي. أيضا وضع الحدود مهمة جدا عشان أنا ما أتأثر. مثل ما ذكرتي أنا عايش معك في نفس البيت، لما أضع حدود واضحة مع الأطراف الآخرين اللي يطلق عليهم علاقات سامة، أنا هنا بحمي نفسي من الأذى وبحمي نفسي من أني أكتسب هذه السلوكيات وحتى من أثارها النفسي. أعرف أني أقول متى أقول لا بدون ما أشعر بالذنب. للأسف كثير يجوني العيادة يكون صعب عليهم يقول ما أقدر أقول كلمة لا، وإذا قلت لا أحس أن تأنيب الضمير وما أنام الليل وأفكر وألوم نفسي. لكن خلونا نتعلم كيف أننا ما نتحمل مسؤولية مشاعر الآخرين بالكامل، كل إنسان مسؤول عن مشاعره.
1: يعني إحنا كيف نقدر يعني نكتشف هذه العلاقة؟ يعني أنا شلون أكتشف أني أنا هل أنا في علاقة مؤذية، أو ممكن أنها تكون طريقة العلاقة غير ملائمة بين الطرفين، يعني خاصة بين الأزواج يمكن. يعني أنت ذكرتي حقيقة معلومة مهمة اللي هي إقامة الحدود وأن تكون واضحة للشخص الآخر. الآن أنا كيف أكتشف أنه مثلا هو تجاوز هذا الحد؟ كيف أظل أحمي حدودي؟ يعني صراحة الموضوع مرهق أنه الشخص يظل يحمي حدوده، وأنه لابد أن يكون في احترام، خاصة إذا كانوا في منزل واحد لابد أنه يقام الاحترام بين كل الأطراف، يكون حتى أساسه في يعني في الحوار لما نبتدي نتفاهم على موضوع معين بين الأزواج، لابد أن يكون في، ما يكون في شتم، يكون في كثير من الاحترام، كثير من الاتيكيت يمكن في المنزل أنه يحافظ عليه اللي يحمي حدود الأشخاص. فأنا كيف أساهم بحيث أنه مثلا حواري مع هذا الشخص الغير سام اللي راح أنا أساعده انه يعني يعالج نفسه ويغير من سلوكياته بحيث تتغير العلاقه معه الى علاقه كويسه، يعني علاقه على الاقل هادئه.
0: طيب استاذه بدريه، احنا في العلاج المعرفي السلوكي دائما نركز على كيف انت تغير نفسك، لان ريموت التحكم اللي معاك انت ما تقدر تاخذه وتغير الأشخاص، البيئة المحيطة فيك، سلوكيات الناس، أفكارهم، أفعالهم، لكن أنت المسؤول الأول عن سلوكياتك أنت، أفعالك أنت، كلامك أنت، وكيف تفسر السلوك الصادر منهم. أنا ما أقدر أجي أغير سين وصاد من الناس، لكن أنا أقدر أعيد طريقة تفكيري وتحليلي وتفسيري للموقف اللي يبدر منه. إذا فسرت بشكل سلبي أوتوماتيك وتلقائيا راح أنا أتأثر سلبيا، لكن لما أفسره ونفس ما نقول التمس لأخيك 70 عذر، أنا لما التمس للعذر مو علشانه، علشان نفسي، عشان أنا أرتاح، علشان ما يدخلني بغضاء، حسد، كراهية، تدمرني أنا بالأول قبل الطرف الآخر، تزعزع أماني النفسي، راحتي النفسية. لكن لما أنا أبدأ أغير من ذاتي، مثل ما ذكرنا، أبني حدودي الواضحة مع هذا الشخص، الشخص متى يبدأ يكرر نفس السلوكيات؟ إذا ما وجد ردة فعل صارمة مني. إيش أقصد بردة فعل صارمة واضحة؟ لما أنا في كل مرة أصمت أو ما أعطي ردة فعل بأن أنت سلوكك هذا أزعجني، آذاني، الشخص راح يستمر في السلوك. ليه؟ لأنه أنا ما وضحت له أنه أنا انزعجت، لكن لما أنا أوضح له ما راح يتكرر السلوك. التوضيح ممكن يكون بكلمة، ممكن يكون بلغة الجسد، البادي لانجوج مهمة جدا، و 80% من البادي لانجوج هي اللي تعطي حد أو توضح للآخر معاني كثيرة. 20% أخذها من كلامك و 80% أخذها من البادي لانجوج. فأنا مهم أني أعطي ردة فعل من خلال نظرة أو حركة بجسمي، أو أني أطلع من المكان، أو حتى إذا اضطريت أني أتكلم. أهم شيء أوضح للطرف الآخر أنه هذا السلوك أنا غير راضي عنه عشان ما يتكرر، ما أغير سلوكه، لكن أنا أبني هذه الحدود الواضحة من خلال تعاملاتي، من خلال عدم قبول الشيء أو السلوك البادر منه سلبيا. إذا اضطريت، للأسف مثل ما ذكرت يا أستاذة بدرية، في علاقات سامة كثيرة في حياتنا الواقعية من الدائرة القريبة، اللي أنا ما بقدر أقول خلاص يلا أقطع علاقتي فيه وانتهى. لكن لما أنا أضع حدود واضحة، ما أحتك فيه كثير، أكون واضح وصارم في الأشياء اللي أنا أقبلها والأشياء اللي ما أقبلها، أعرف متى أقول لنعم، متى أقول لا، مو كل الأشياء أنا أقبلها لدرجة يستنزفني نفسيا، يستنزفني فكريا، يستنزفني جسديا وطاقيا، يأثر علي، يزعزع أمني، أنا أحتاج الدعم، أحتاج الأمان في هذه الأسرة. فلما يكون في استنزاف أنا بفقد الأمن، الأمان، بفقد، بكون دائما مضطرب، خائف، مستنزف نفسيا. فمهم جدا أني أنا أوضح الأشياء اللي أنا أقبلها، الأشياء اللي ما أقبلها، الحدود الواضحة هذه تساعدني أني أنا أكون في منطقة الأمان. وليس كل علاقة سامة هي مؤذية، ممكن علاقات تمر بخلافات مثل ما ذكرتي، وأوقات صعبة. هذه العلاقات كيف أنا أميز بينها؟ إذا هذا الشخص مو علاقة سامة، لا، هو مجرد خلاف عابر في العلاقة، لما يكون هذا الشخص الأذى يتكرر منه معناته هذا علاقة سامة. لكن لما يوجد فيه اعتذار، يوجد فيه إصلاح، يسعى أنه يصلح، عنده استعداد أنه يتغير علشاني، معناته هذه علاقة صحية. لكن العلاقة السامة تلاقين الشخص فيها يعني بقلب قوي يسوي نفس الأذى ويكرره، ولا يبادر حتى باعتذار لو مرة واحدة، إلا في حالة واحدة إذا كان له مصلحة. أيضا ما يتحمل نتيجة مسؤولياتي، دائما يسقط عليك أنت السبب، أنت اللي دفعتني لكذا، أو يحملك هذه المسؤولية لا يمكن يتحملها، يوعدك بالتغيير. وغالبا هذول الشخصيات السامة أو العلاقات السامة ما عنده وعود بالتغيير، وإذا أوعدك لا يمكن تتحول إلى أفعال نهائيا. لكن متى يوعدك؟ علشان يحقق مصلحة، علشان يهديك، علشان يخليك ترضخ لطلباته، يخليك ترضخ، تكون تحت سيطرته.
1: اللي هو الآن ممكن يكون شخصية مصلحجية، اللي هو وقت الأزمات يفرغ علينا الطاقة السلبية، وبرضو في عندنا الشخص المزاجي اللي مرة مودة كويس ومرة لا.

0: معصب صحيح. ما له يعني ما تعرف له شخصية عشان تعامله فيها. فمثل صح. هذول الشخصيات كيف إننا نصد الطاقة السلبية اللي قاعد يعطوني إياها؟
1: الشخص المزاجي أستاذة بدرية يتغير مزاجه، لكن ما يضرك، ما يقصد إنه يضرك، تلاقينه يرجع يعتذر بعد ما يهدأ، لأنه يكون تأثر بمشاعره وظروفه في نفس الوقت، لكنه تلاقينه في الأيام الثانية يكون منفتح، وأيام أخرى اللي يكون فيها مزاجه متعكر يكون أقل كلام، سريع الانفعال بسبب هذه الضغوط اللي يمر فيها. لكن رغم تقلب هذا المزاج هو ما يقصد استغلال، ما يقصد إنه يأذيك، غالبا لما يهدأ يرجع يدرك تصرفاته ويعتذر ويحافظ على وجودك معاه ويحافظ على العلاقة، ما يخسر هذه العلاقة حتى في الأوقات اللي ما يحتاج فيها شيء تلاقينا يرجع لك. بعكس الشخص الاستغلالي أو المصلحجي أو اللي إحنا نسميه شخص علميا استغلالي، تمام؟ هذا ما يتواصل معك للحاجة، دائما تلاقينا يفرغ انفعالاته عندك بلا أدنى مسؤولية، وما يجيك إلا وقت الحاجة، إذا هو يبغى دعم نفسي، إذا هو يبغى منك احتواء، ما يهمه أنت إيش تحسين، خلاص أنا أجي أفرغ وأمشي.
0: حقيقة إحنا مستمتعين بهذا الحوار أستاذة مريم، واللي أكيد صحح كثير من المفاهيم المتداولة، وأكد لنا أنه يعني الواحد يحتاج إلى وعي، وأيضا يحتاج إلى مسؤولية في مسؤولية يتحمل مسؤولية أفعاله. يعني كثير من الكلمات اللي نسمعها في يومنا ممكن أنها تأثر على أنفسنا، وأيضا تأثر على علاقتنا في الآخرين، فلابد أن نكون أيضا حتى مسؤولين حتى عن كلامنا. يعني اليوم نبي منك، يعني قبل ما نختم اللقاء هذا الجميل، نبي منك كذا نصائح أخيرة تساعدنا في التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، وأيضا تساعدنا كيف نحمي حدودنا بطريقة صحية ونحافظ على علاقاتنا بطريقة صحية.
1: جميل جدا أستاذة بدرية. طبيعي أن بنواجه في حياتنا سواء في الدائرة القريبة أو البعيدة أو حتى في بيئة العمل في اللقاءات الاجتماعية، بمناسبة أن الآن في إجازة ممكن أنت تتعرض لمثل هذه الشخصيات في حياتك. مهم أني أنا أكون واضح في العلاقة، مهم أني أنا ما أكون مستنزف أو أعطي فوق يعني طاقتي، مهم أن تكون ثقتي عالية بنفسي أكثر، أعرف متى أقول لا، أعرف متى أقبل، متى ما أقبل الأشياء اللي تطرح لي أو أتعرض لها في حياتي. ليست كل علاقة مثل ما قلنا هي علاقة سامة، أميز بين العلاقة السامة والعلاقة اللي فيها العلاقة اللي هي الصحية. ليس كل من نحبهم أستاذة بدرية مناسبين لنا، ليس كل من ابتعد عنا خسرناه، أحيانا يكون الابتعاد هو أول خطوة للتعافي. في الشخص اللي يكون من داخله سليم وما عنده أي اضطرابات نفسية يكون صعب عليه التخلي، صعب عليه أنه يبعد عن الآخرين، لكن أنت لما تبعد أنت تختار، أنك أنت تختار صحتك النفسية، سلامك الداخلي. العلاقة الصحية ما تعني غياب الخلاف تماما، إن موجود الأمان وسط الخلاف. أنا لما أختلف معك ما أفقد الأمان تماما، لكن أعرف أنه بيجي وقت نتحاور نجد حل، بيكون فيه اعتذار من أحد الطرفين. لا تجعلون مصطلح العلاقة السامة سبب لقطع الناس بسهولة، ميزوا بين العلاقة السامة والعلاقة الصحية. لا تجعلون أيضا الصبر سبب للبقاء في علاقة تؤذيكم باستمرار وتستنزفكم. ضعوا حدود، تحدثوا بوضوح، الوضوح جدا مهم. لما أنت تتكلم مثل ما ذكرنا أنت توضح للآخرين إيش الأشياء اللي تقبلها إيش اللي ما تقبلها، فهذا يخليه أنه يقف من تكرار السلوكيات اللي تزعجك وليس الاستمرار فيها. اطلبوا المساعدة إذا شعرتم أن العلاقة بدأت تسلب منكم السلام النفسي. مو غلط أن نلجأ المختص ونطلب منه مساعدة كيف أني أنا أحسن من جودة حياتي وتعاملاتي مع الآخرين. مو بالضرورة لازم يكون عندي اضطراب نفسي أنا ألجأ للمختص عشان، لا، أحيانا إحنا نلجأ عشان نحسن حتى من جودة حياتنا وعلاقاتنا مع الآخرين، نعرف كيف نتعامل معهم ونميز السلوكيات.
0: الله يا سلام،
1: أشكر لك أستاذة بدرية،
0: إحنا سعيدين الحقيقة في هذا الكلام الجميل وهذه الإضاءات الرائعة. الأخصائية النفسية الأستاذة مريم الكسر، أخصائي أول نفسي أول، متخصصة في العلاج المعرفي السلوكي والإرشاد الأسري، كل الشكر الحقيقة من القلب على هذه المعلومات الجميلة اللي شاركتينا إياها، وشكرا أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
1: الشكر لك أستاذة بدرية، وموصول لكم لجميع المستمعين الكرام على حسن المتابعة.
0: حياك الله.
1: حياك.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.

0: يا صباح الخير وحياكم الله في صباح المملكة، وما زلنا متواصلين معكم ونروح إلى فقرة ابتكار واختراع. في هذه الفقرة الأسبوعية سعدنا أن يكون معنا الاستشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور عبد الله الذيابي، الحاصل على براءة اختراع مسجلة لدى الهيئة السعودية الملكية الفكرية عن ابتكاره جهازا ونظاما ذكيا لعلاج الارتجاع المريئي. في طبعا هذه الفقرة وفي هذا اللقاء حنروح نسلط الضوء مع الدكتور عبد الله الذيابي عن فكرة الاختراع ودوافعه وكيف يمكن أن يسهم في تطوير مستقبل علاج الارتجاع المعدي. حياك الله دكتور عبد الله وصباح الخير.
1: صباح النور عليك يا استاذ علي وعلى المتابعين الافاضل.
0: الله يحييك وشكرا يا دكتور لقبول دعوه البرنامج.
1: الله يحفظك يا رب.
0: حياك الله دكتور. خلينا نتكلم، وش هو اختراع الجهاز والنظام الذكي لعلاج الارتجاع المريئي وما هي فكرته الاساسيه؟
1: فكره هذا المنتج هي علاج مشكله الارتجاع المريء والحموضه بطريقه امنه وسهله التركيب والاستخدام مع تفادي مشاكل مضاعفات الطرق العلاجية المختلفة السابقة. طبعا هذا المنتج هو عبارة عن جهاز يركب في أسفل المريء بإدوار منظار الجهاز الهضمي العلوي ليعزز ويقوم بوظيفة صمام أسفل المريء عشان نمنع ارتجاع السوائل والأحماض من المعدة إلى المريء، ويقدم كذلك عدد من الأعمال غير هذه الوظيفة، منها قياس درجة الحموضة في أسفل المريء واستشعار زيادة درجة الحموضة في المريء وإمكانية تخزين أدوية وضخها عند الحاجة لتقليل كمية الأدوية في الجسم وتجنب مضاعفاتها الجانبية، وكذلك متابعة حالة النسيج في أسفل المريء لتقليل احتمالية الإصابة لا قدر الله بالأورام. ويمكن أخذ عينة عبر الجهاز وإجراء التقييم المبدئي في داخل الجهاز قبل نقلها للمختبر وتحليلها بشكل أوسع. طبعا تميز هذا الجهاز بسهولة التركيب وهو عن طريق المنظار خلال 15 دقيقة مع تخدير الواعية والكامل بطريقة أقل تداخلية وأقل في مضاعفات التخدير، ويقدم خيارات تركيب لفترات زمنية مختلفة ما بين القصيرة لأيام أو أسابيع والطويلة لأشهر أو سنوات. كما أنه يملك تقنية متطورة تقلل من الحاجة لأدوية الحموضة وعمليات الحموضة الجراحية لتحد من مضاعفاتها، وفي حال حدوث مضاعفات الجهاز فهي أقل مقارنة بالطرق العلاجية السابقة، مما يزيد من إقبال المراجعين للاستفادة منه، كما أنه يساهم في تقليل التكاليف المادية على المؤسسات الرعاية الصحية وعلى المرضى.
0: دكتور أنت قلت أنه هذا الجهاز يعني ممكن أشيله بعد فترة من الزمن؟
1: نعم.
0: أها.
1: نعم.
0: يعني ما تتعايش مع هذا الجهاز؟
1: لا، هو ممكن انه يبقى لفترات طويله، وفكره الجهاز زي كذا انه ممكن انه نخليه فترات طويله.
0: ايوه. طيب تم اجراء تجارب يا دكتور عبد الله سريريه على هذا الجهاز او النظام حتى الان؟
1: الى الان لم تجرى اي تجارب سريريه على الجهاز او نظام الجهاز. حاليا احنا في طور تسجيل في مكتب براءة الاختراع الامريكي، ومن ثم التصنيع الشكلي للجهاز وبدء إجراء التجارب بعد ذلك يعني.
0: طيب دكتور عبد الله، وش اللي دفعك أو الدافع العلمي اللي قادك إلى تطوير هذا الجهاز؟ كان في مشاكل هو في السابق وأنت حاولت إنك تطور هذا الجهاز؟
1: أشوف أستاذ علي، من جوانب العمل في القطاع الصحي هو الإحساس بمعاناة المرضى وتحمل مسؤولية العمل على تخفيفها قدر الإمكان حتى زوالها بدون مضاعفات خطر على الصحة أو الحياة. ولكون الارتجاع المري والحموضة مرض شائع يشكل مرضى النسبة الأكبر من مراجعي عيادات الباطنية وأطباء الجهاز الهضمي، بالإضافة لمراجعي المناظير وتحاليل درجة الحموضة في المعدة. من أكثر الناس اللي يراجعوني في العيادة هم أشخاص عندهم ارتجاع مريئي وفي حالات لا تستجيب الأدوية، وبعضهم يخافون من المضاعفات والأعراض الجانبية لها خاصة على الاستخدام لفترة طويلة، أو حتى بعضهم يخافون من مضاعفات الجراحة. ومع كل ذلك تشكلت قاعدة الانطلاق للبحث في مشروع ابتكار يساعد في حل المشكلة بشكل آمن وبشكل نهائي بإذن الله.
0: جميل جميل. كم استغرق الوقت أو العمل على هذا المشروع دكتور عبد الله؟
1: بدأ العمل على المشروع تقريبا أو استغرق العمل عليه تقريبا أربع سنوات من العمل وفق المعايير والمنهجية العلمية المتعددة، مع دعم من الزملاء المختصين والأكاديميين. تم التوصل بفضل الله للابتكار الذي تولى مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كافة أعمال ومتطلبات تسجيلها رسميا في الجهات المعنية وذات الاختصاص للحصول على حقوق وشهادة براءة الاختراع محليا، ثم عالميا في مكتب الابتكار بأمريكا. وبهذا تم إنجاز ثلث العمل. فيبقى الدعم للإنتاج المبدئي والخضوع للتجارب وتحليل نتائجه، ثم العمل على المنتج النهائي، وهذا جزء يحتاج لتمويل ودعم مالي تقدم للشركات والحكومة. ثم يأتي الجزء النهائي وهو العمل على الإنتاج التجاري الواسع وما يصاحبه من تصنيع وتخزين وشحن وبيع وترويج، حتى يصل للمستهلك النهائي ويساهم في التخلص من المعاناة بإذن الله.
0: جميل، بإذن الله. طيب دكتور عبد الله، تسمح لي يعني للتثقيف الصحي خلينا نتكلم عن الارتجاع المريئي، وش أبرز أعراضه؟
1: أبرز أعراض الارتجاع المريئي هو الشعور بالحموضة أو الحرقان في الصدر، كذلك ألم الصدر، وأحيانا الغثيان، أحيانا شعور ببحة في الصوت أو شعور كأن في كتلة في منطقة الحلق. أحيانا بعض الأشخاص قد يشعرون بطعم حامض في الفم. كذلك قد يسبب ألم في أعلى المعدة، في رأو في رأس المعدة. وأحيانا من العلامات المصاحبة للارتجاع هو صعود الأكل أو السوائل، كذا الواحد يشعر فجأة أنه الأكل وصل لمنطقة الحلق بسبب أن الصمام أسفل المريء يكون فيه ارتخاء أو بسبب وجود فتق في رأس المعدة.
0: طيب وش الأسباب والعوامل اللي ممكن تزيد من حدوث هذا الارتجاع المريئي اللي المفروض أن نتجنبها؟
1: أبرز الأشياء اللي تزود الارتجاع المريئي هي زيادة الوزن والسمنة، لأنه إذا زاد حجم الجسم أو زادت الكتلة الدهنية في الجسم، هذه تضغط في منطقة البطن على المعدة، وبالتالي يبدأ الصمام يرتخي وبالتالي تطلع الأحماض. الأمور الأخرى نوع وأصناف الأكل. بعض الأشخاص يجيهم الحرقان والارتجاع بعد تناول منتجات زي القهوة أو الشوكولاتة أو أي شيء فيه نعناع، أو لما يكثر من الأطعمة الدسمة أو المقليات.
0: الكافيين له دور؟
1: أي طبعا، القهوة ترخي صمام أسفل المري وتسبب حرقان عند بعض الناس، ما هو الجميع. وطبعا المشروبات الغازية وبعض الفواكه الحمضية زي البرتقال واليوسف و الليمون ممكن ترخي صمام أسفل المري وتعطي الشعور بأعراض الارتجاع. طبعا مهم جدا أني أذكر هنا أنه ما هو بأي شخص يعاني من حموضة في منطقة الصدر أن هذا ارتجاع مريئي، لأنه في أمراض أخرى تسبب نفس الأعراض. وأمراض المري هي أمراض كثيرة، لكنه أشهر مرض من أمراض المري هو الارتجاع المريئي.
0: جميل. طيب طرق التخفيف والعلاج منها دكتور عبد الله اللي ممكن أنا أتلافى يعني هذا الارتجاع المريئي، إيش الخطوات اللي ممكن أعملها أو أني أخفف مثلا عد السهر؟ مثلا ممكن يكون السهر أحد الأسباب دكتور عبد الله، عدم النوم.
1: صحيح، السهر والقلق والتوتر هذه كلها تزود من الارتجاع. وإجابة على سؤالك، أنه أهم الطرق الوقائية لتخفيف أو الحد من الارتجاع، أولا أن الواحد يحرص أن وزنه ما يزيد. الأمر الثاني، لازم آخر وجبة تكون أقل شيء 3 ساعات قبل النوم، ما يصير الواحد يأكل وينام مباشرة. الأمر الثالث، لابد من الابتعاد عن الأطعمة اللي ذكرتها سابقا اللي ممكن تزود من الارتجاع. كذلك لابد أن الواحد يعني يتجنب لبس المشدات حقت البطن أو الأحزمة الضيقة اللي ممكن تضغط على البطن وبالتالي تطلع الأحماض وتسبب حرقان. في نوع من التمارين يسمى التنفس البطني، ذكرت هذا التنفس أن الواحد يتنفس من عضلة الحجاب الحاجز ومن منطقة البطن. هذه أحيانا تساعد في تخفيف من أعراض الارتجاع. كذلك مهم جدا أن أي واحد يعاني من الارتجاع لابد أنه لما ينام ما ينام بشكل مستوي، لابد أن الرأس ومنطقة الصدر تكون مرتفعة تقريبا بمقدار 15 سنتي،
0: مو بشكل مستقيم يعني كامل كذا.
1: بالضبط، نعم. وفي بعض الدراسات، ولو أنها دراسات شوية ضعيفة، أنه بعض الأشخاص اللي عندهم ارتجاع مريئي لما ينامون على الجهة اليسرى الأحماض وطلوع الأحماض تكون أقل مقارنة لما ينامون على الظهر أو على الجهة اليمنى.
0: سبحان الله، سبحان الله. دكتور عبد الله، طيب الأكل السبايسي الحار هذا ممكن يأثر، يكون لها دور يعني في الارتجاع المريئي؟

0: وما هو بصنف الاكل السبايسي، هو الاكل الدسم والمقلي.
1: اها اللي فيه زيوت ممكن.
0: اي نعم، فيه زيوت ممكن يسبب اعراض الارتجاع، وبعض الاشخاص يصير عندهم مشكله من المنتجات اللي هو البهارات الحاره. هذه مشكله ثانيه يصير فيها، تسبب الام في البطن ومشكله ثانيه.
1: الله يعطيك العافيه دكتور عبد الله، واستفدنا منك والله، وشكرا لنصائحك، ونبارك لك الجهاز ان شاء الله والاختراع، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الدكتور عبد الله الذيابي الحاصل على براءه اختراع مسجله لدى الهيئه السعوديه للملكيه الفكريه، وهو استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. يعطيك العافيه دكتور عبد الله، وشاكرين لك.
0: شكرا لكم. شكرا لك.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا. وما زلنا مكملين معكم في صباح المملكة، وحنا إن شاء الله ننتظركم ونقدم لكم العديد من الفقرات في هذا الصباح الجميل. نقول لكم يا صباح السعادة والجمال.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. ودائما نعتقد أنه الصحة ترتبط بالغذاء وبممارسة الرياضة وبالنوم الجيد، لكن في دراسات حديثة أثبتت أنه في عامل آخر ممكن أن الناس ما تنتبه له كثير، وهو المكان الذي نعيش فيه.
1: يا سلام.
0: يعني الحي اللي تسكنه، الشارع اللي تمشي فيه، الحديقة القريبة من منزلك، وحتى سهولة الوصول للخدمات اليومية ممكن ترفع، يعني كلها تفاصيل تؤثر في صحتنا الجسدية وأيضا في صحتنا النفسية أكثر مما نتخيل. خلينا نسمع الدراسة وش تقول.
1: دراسة صراحة أنا أول مرة أسمعها، لكنها دراسة جميلة صراحة. كشفت دراسة واسعة النطاق أن تصميم المدن والأحياء السكنية يؤثر بصورة مباشرة في الصحة الجسدية والنفسية للسكان، مؤكدة أن الأحياء التي توفر مساحات خضراء وشوارع مترابطة وفرص أكبر للمشي ومزيجا من الاستخدامات السكنية والتجارية ترتبط بانخفاض معدلات المشكلات الصحية وتحسن مؤشرات الرفاهية.
0: وتوصل أيضا الباحثون إلى أنه الأحياء ذات الكتل العمرانية القصيرة والمترابطة واللي تضم يمكن خدمات متنوعة وحدائق عامة ومؤسسات ثقافية ومطاعم ممكن توفر بيئة أكثر دعم للصحة. أيضا أكدت الدراسة أنه تحسين البيئة العمرانية ممكن أنه يصبح أداة فعالة للوقاية من أمراض مثل السمنة، مثل ارتفاع الكوليسترول وأيضا الاكتئاب، وفي ظل هذه الضغوط المتزايدة على أنظمة الرعاية الصحية.
1: طبعا النتائج أظهرت أن الحدائق العامة وزيادة الغطاء الشجري وسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات ترتبط جميعها بتحسن المؤشرات الصحية، فيما يمكن لأشكال مختلفة من تصميم الشوارع أن تحقق نتائج إيجابية إذا اتسمت بترابط جيد وسهولة في الحركة.
0: فإذن هذه الدراسة اللي سمعناها أكيد تؤكد أنه الاستثمار في المدن ما هو فقط استثمار في المباني، لا أيضا استثمار في الإنسان وصحته وجودة حياته. يعني لما تتوفر الحدائق والممرات الآمنة للمشي والمساحات الخضراء وأيضا الخدمات القريبة، يعني إحنا ما نبني فقط حي جميل، لا إحنا نصنع مجتمع أكثر صحة وسعادة ونشاط. ويمكن اللي نشوفه اليوم في المملكة العربية السعودية من تطوير للمدن وأيضا زيادة المساحات الخضراء وإنشاء كذا يعني ممشى وحدائق، يعني هذا التوجه يعكس التوجه نحو مدن تجعل هذا الإنسان محور للتنمية، وأيضا تدعم أسلوب حياة صحي ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. فإذا المدينة الجميلة ليست التي تبهر العيون فقط، بل هي التي تمنح سكانها حياة أفضل وخطوات أكثر وابتسامات أطول.
1: أكيد طبعا أكيد لما يكون الحي جميل وفيه تشجير وفيه حدائق وفي أماكن جميلة للمشاة، وده طبعا تكون أكيد مريحة للنفس، بعيد تبعد الإنسان عن الاكتئاب. فنقول استمتعوا بأحياكم والله يسعد الجميع إن شاء الله. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ورجعنا لكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من يوم الاثنين. وأكيد كذا في زمن اليوم أصبح فيه الكتابة متاحة للجميع بضغطة زر، يعني بات من السهل أنه يمتلك كل شخص منصة يعبر من خلالها عن أفكاره عن مشاعره عن أرائه. ومع هذا الانفتاح الكبير برز سؤال مهم: هل كل من يكتب يعد كاتبا؟ الكتابة اليوم ما عاد هي بمجرد كلمات تنشر، هي فكرة تصاغ، رسالة تلامس القلوب، وأثر يبقى في ذاكرة القارئ. ومن بين من يكتب باحثا عن التفاعل السريع، ومن يكتب لأنه يحمل يمكن شغف ورسالة، يبقى الفرق في العمق والصدق والاستمرارية. اليوم في فقرة كاتب ومقال يسعدنا أن نستضيف الكاتبة صباح محمد، نتحدث معها عن رحلة الكاتب وأيضا اللي يميز الكاتب الشغوف عن الكاتب اللي يكتفي فقط بالحضور في منصات التواصل الاجتماعي، وكيف ممكن إنه الكلمة تصنع أثر يتجاوز عدد الإعجابات والمشاهدات. ونقولها يسعد لنا صباحك أستاذة صباح.
1: يا هلا والله وحياكم الله وسعد صباحكم يا رب.
0: هلا بك. يعني اليوم نبي نعرف كذا كيف متى وكيف كانت البداية لميولك وشغفك في الكتابة الصحفية.
1: طبعا لكل كاتب بداية صغيرة، وبالنسبة لي كانت بدايتي منذ الدراسة في تعبيري يعني المواقف اللي نصير فيها فكنا نكتبها، فكنت أجد في الكتابة مساحة أعبر فيها عن أفكاري عن مشاعري، يعني ومع القراءة المستمرة وحبي أن يوصل قلمي وصوتي للجميع تحول الشغف هذا والحب إلى رسالة، لأن الكلمة طبعا ليست مجرد حرف، إنه الواحد يحب ينشر الوعي ويزرع الأمل وتحب يعني ويتحدث ليزرع أثر جميل في المجتمع. من هنا بدأت رسالتي ورحلتي مع الصحافة.
0: يعني بعد سنوات الدراسة وكذا صقل الخبرة في ميدان الصحافة، من وجهة نظرك هل الكتابة والتأليف موهبة أم عامل يكتسب بالممارسة والقراءة؟ وإيش اللي يميز الكاتب الشغوف عن الكاتب الممارس؟
1: هي بصراحة مزيج بين الاثنين، لأن الموهبة هي الشرارة الأولى، لكن القراءة والثقافة والممارسة هي اللي تصنع الكاتب الحقيقي. وأشوف إن الكاتب الشغوف يكتب لأنه يحمل رسالة، أما الكاتب الممارس هو يكتب لأنه أتقن أدواته، ولما يجتمع الشغف مع المهارة هنا يجي الإبداع.
0: يعني الكاتب تربطه مع مقاله الأول كذا ذكريات يمكن تكون منطلق لتطوير القادم في كتاباته. اليوم حدثينا عن مقالك الأول، فكرته وموضوعه، وأيضا كيف كانت ردة فعل الفعل الأولى من الناس.
1: طبعا أكيد أول مقال ما يمكن الواحد أن ينساه، لأنه بداية الحلم. طبعا يكون الواحد متحمس جدا وينتظر آراء القراء بكل شغف، وعندما وجدت تفاعل وتشجيع شعرت أن الكلمة الصادقة تصل فعلا للناس. ومن ذلك اليوم أصبحت أحرص أن يكون لكل مقال قيمة ورسالة، ليست مجرد كلمات.
0: اليوم إيش اللي يخلي يعني القارئ كذا ينشد للمقال ويتجاهل أي مقال آخر؟ وأيضا هل القوة في العنوان أو في الموضوع اللي يلامس ممكن حاجة القارئ؟
1: طبعا العنوان يجذب الانتباه لكن ما يكفي. اللي يجعل القارئ يكمل قراءه هو الصدق والأسلوب، وأن يشعر أن المقال يلامس حياته ويقدم له فائدة أو فكرة جديدة. طبعا القارئ اليوم يبحث عن المحتوى الذي يحترم عقله ووقته.
0: هل نقدر نقول يعني كذا في ميدان التأليف والكتابة يعني لاحظنا أنه فعلا سادت اللهجة البيضاء، يعني هل نقدر نقول أنه أصبح من الصعب أنه القارئ يتقبل قوة اللغة، فأصبحت اللهجة البيضاء هي الأسهل في القراءة وهي أيضا يمكن المطروحة الآن في الأسواق، بحيث أنه يتلذذ القراءة بهذه اللهجة البيضاء؟
1: شوفي، هي ليست المشكلة مو في اللغة العربية بل في طريقة تقديمها. يمكن تكتب بلغة عربية جميلة وفصيحة وفي نفس

0: لازم توصل تتحول إلى عمل على أرض الواقع. وكمان نشجع الجميع، الحمد لله قدمنا مبادرات إنسانية واجتماعية ووطنية وصحية وعالمية، وكمان شاركنا في خدمة ضيوف الرحمن ورح سوينا رحلات عمرة مجانية في رمضان وزيارات للمرضى ودعم للأسر والأيتام وذوي الهمم وتعاون مع جهات حكومية وأهلية لخدمة المجتمع. طبعا هذه المبادرات أثرت في كتاباتي كثير لأني لم يعني ما عاد أكتب الإعلانات أو نصائح أو قصص فقط، بل عن مواقف عشتها ورأيت أثرها بعيني، فأصبحت كتاباتي أكثر قربا من الناس وأكثر صدق.
1: يعني أحيانا الكاتب في خاصة في بداياته يتمنى لو يعني يتذكر كل يمكن الأشياء اللي مر فيها، ويكون يعني لما يتذكر مسيرته الآن يتمنى لو أنه صلح هذا الشيء حتى يقفز هذه القفزة. فإيش النصيحة اللي تمنيتي أنها تقال لك في بداية مسيرتك في الكتابة والتأليف، وإيش هي هذه النصيحة اللي تقدمينها لكل شخص مقبل على التأليف؟
0: طبعا النصيحة اللي كنت أتمنى أن أحد يقولها لي أنه لا تستعجل الوصول، كل خطوة تتعلمي منها تصنع منك كاتبة أفضل. أما نصيحتي للكل من يحب الكتابة فهي أقرأ كثير وأكتب باستمرار، ولا تكتب لتنال الإعجاب فقط، بل أكتب لتترك أثرا طيبا، فالكلمة أمانة وقد تكون سببا في تغيير حياة إنسان.
1: الحقيقة كل الشكر لك أستاذة صباح محمد كاتبتنا الجميلة على هذا الحوار الجميل اللي أكيد ذكرنا بأنه الكتابة مسؤولية قبل أن تكون موهبة، وأيضا رسالة قبل أنها تكون وسيلة للانتشار. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
0: حبيبتي الله يعافيكم والله يسعدكم، شكرا لكم، وأشكر طبعا إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر وأحيي أعضاء فريق صفاء الروح التطوعي والداعمين والمشاركين جميعا على جميع ما يقدمه بكل حب وصفاء وعطاء، وأشكر كل من آمن برسالة الإعلامية والتطوعية، وأقول لكل مستمع لا تستهين بأثر الكلمة الطيبة ولا بأثر العمل التطوعي، فربما كلمة صادقة تغير قلبا أو مبادرة بسيطة تصنع فرقا في حياة إنسان، وما أجمل أن نرسم البسمة في وجوه الجميع. وعلى فكرة شعار فريقي عمل الخير وإسعاد الغير وزرع الابتسامة.
1: الله يا سلام
0: ويسعدك،
1: يعطيك العافية، وشاكرين لك هذا اللقاء، شكرا كثير لك
0: يا حبيبتي. شكر لكم، الله يسعدكم ويساكم خير يا رب.
1: هلا بك
0: هلا بك يعني.

وأكيد مستمعين الكرام، الكتابة ما هي مجرد كلمات تنشر، هي فكرة تصاغ ورسالة أكيد تلامس كل القلوب. دائما القراءة والكتابة تترك أثر في ذاكرة القارئ، ومن بين يمكن الأشياء اللي تكتب تبقى هناك يمكن كتابة واضحة وباقية وراسخة في شخصياتنا، يمكن هي اللي أسهمت في صياغة هذه الشخصية. كثير من المنصات ممكن أنها تتغير وتتبدل طرق النشر، لكن دائما الكلمة الصادقة تبقى، والكاتب الحقيقي هو اللي يترك أثر في عقول والقلوب، لا مجرد حضور عابر على الشاشات. طبعا احنا عندنا المزيد من الفقرات والفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.

0: حياكم الله، متواصلين معكم في صباح المملكة، ويا صباح السعادة والهنا والسرور لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. أكدت الإدارة العامة للمرور أن الحرص على ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة يعد من أهم وسائل السلامة المرورية، إذ يتيح لقائد المركبة التصرف السليم في مواجهة أي مفاجآت طارئة لا قدر الله على الطريق. وأوضحت الإدارة العامة للمرور استنادا إلى لوائحها التنظيمية أن عدم الالتزام بترك المسافة الآمنة بين المركبات يعد مخالفة مرورية صريحة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا سعادة العقيد منصور شكرة، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور. صباح الخير سعادة العقيد.
1: سعد الله صباحك وصباح من يسمعنا، أهلا وسهلا.
0: حياك الله سعادة العقيد. في البداية خلينا نتكلم، ما هو المقصود بعدم ترك مسافة آمنة ولماذا تعد مخالفة؟
1: عدم ترك مسافة آمنة هو قيادة المركبة بالقرب من المركبة التي أمامها دون وجود مسافة كافية تتيح للسائق التوقف أو التجاوز عند حدوث أي توقف مفاجئ. تعد هذه الممارسة طبعا من المسببات الحوادث المرورية، لذلك نصت الأنظمة المرورية على اعتبارها مخالفة حفاظا على سلامة مستخدم الطريق.
0: جميل. طيب المخاطر المترتبة على عدم ترك مسافة آمنة فقط بس حوادث، ولا ممكن يعني ازدحام تسبب في ازدحام في الطريق، يعني بديل الحوادث، وش المخاطر اللي ممكن تكون مترتبة على عدم ترك مسافة آمنة؟
1: بالتأكيد عدم الالتزام بالمسافة الآمنة يزيد من احتمالية وقوع الاصطدام من الخلف، خاصة عند التوقف المفاجئ أو في حالات الازدحام سواء أو كذلك سوء الأحوال الجوية، كما قد يؤدي إلى إصابات بشرية، خسائر مادية، تعطيل الحركة المرورية، أبعاد كثيرة خلف هذه المخالفة، وهو ما يجعل الالتزام بالمسافة الآمنة يعني على قدر كبير من الأهمية لحماية الأرواح والممتلكات.
0: جميل. طيب سعادة العقيد، فينا يعني في أحد يقول والله أنا كيف ممكن أقدر هذه المسافة الآمنة؟ في بعضهم يقول لك والله أترك مسافة سيارة كاملة، وفي بعضهم يقول لك لا أقل من هذا الموضوع، كيف ممكن أقدر هذا الموضوع؟
1: يمكن للسائق اتباع قاعدة الثانيتين في الظروف الطبيعية، بحيث يترك فاصل زمني لا يقل عن ثانيتين بينه وبين المركبة التي أمامه، مع زيادة هذه المدة في حال الأمطار أو الضباب أو عند القيادة بسرعات عالية أو في الطرق التي تتطلب مسافات توقف أطول. لذا الآن نقول أن العلاقة بين المسافة الآمنة والسرعة علاقة طردية، فكلما زادت سرعة المركبة على الطريق أو سرعة الطريق النظامية كلما كانت المسافة أكثر. خلينا نقول مثلا على سرعة 80 كيلومتر في الساعة تكون المسافة الآمنة 6 متر و11 سنتي، وفي حال كانت سرعة المركبة مثلا 120 كيلومتر في الساعة فإن المسافة الآمنة تقدر ب 12 متر، وكلما زادت سرعة الطريق النظامية زادت المسافة التي تكون آمنة بين المركبات وتمكن قائد المركبة من التحكم فيها والتوقف بأمان في حالة حدوث مكروه لا سمح الله.
0: طيب سعادة العقيد، يعني أيضا البعض يتساءل يقول لك كيف أتصرف إذا دخلت سيارة فجأة في المسافة اللي تركتها أمامي، كيف التصرف هنا؟
1: ما في بأس، إذا دخلت سيارة أحد المركبات يعني جات أمامه فإمكانه ترك نفس المسافة اللي كانت بينه وبين المركبة الأخرى التي أمامه. جميع قائد المركبات يتوجب عليهم الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات لكي نحقق أعلى درجات الأمن والسلامة على الطريق.
0: السيارات الحديثة الآن فيها الوضع هذا اللي ترك مسافة آمنة بين السيارة والسيارة الأخرى، هل هذا يعني خفف من هذا المشكلة؟
1: بالتأكيد المركبات الحديثة أغلبها مزودة بأحدث التقنيات اللي تنبه قائد المركبة بمسافة الاصطدام وخلافه. ما في شك أن سلوك قائد المركبة هو الأهم في ترك المسافة الكافية وفي تقدير ذلك بما يحقق سلامته وسلامة مستخدم الطريق.
0: ترك المسافة الآمنة هذه سعادة العقيد في جميع الظروف ولا في ظروف معينة، أحيانا في مطر، في ضباب، أثناء سفر؟
1: كل ما كانت الأحوال الجوية لا سمح الله يعني غير جيدة كلما توجب ترك مسافة أكثر للتحكم بتوقف المركبة، وكل ما تطلب الأمر كذلك النزول في سرعة المركبة لكي يستطيع قائد المركبة التوقف في حالة حدوث أي أمر لا سمح الله، بما يضمن سلامته وسلامة الآخرين.
0: أكيد طبعا السلامة شيء مهم. طيب سعادة العقيد، أكيد في رسالة توعوية توجهها لإدارة العامة للمرور للسائقين اللي يسمعوننا الآن يقودون سيارات، ومش الرسالة اللي توجهونها لهم؟
1: الالتزام بالمسافة الآمنة ليس مجرد تجنب للمخالفة، بل هو سلوك حضاري يعكس الوعي والمسؤولية، كذلك يسهم في الحد من الحوادث وحماية الأرواح. وتدعو الإدارة العامة للمرور جميع قائد المركبات إلى التزام بالقيادة الآمنة، استشعار أن ترك مسافة آمنة قد يكون سببا في تجنب حادث وإنقاذ حياة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة الدائمة.
0: اللهم أمين. الله يعطيك العافية سعادة العقيد منصور شكرة، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، يعطيك ألف عافية وشاكرين لك.
1: العفو، الله يحفظك.
0: الله يحييك. تشكر إدارة المرور على هذه النصائح والرسائل التوعوية للقائدي المركبات. وإذن اللي نفهمه من الموضوع أنه المسافة الآمنة ليست مجرد أمتار تفصل بين سيارتين، هي مساحة تحمي الأرواح وتمنح السائق الوقت الكافي للتصرف عند المفاجآت لا قدر الله. كثير من الحوادث كان من الممكن تجنبها لو التزمنا أو التزم السائقون بترك مسافة كافية بينهم وبين المركبات اللي أمامهم. اجعل قيادة سيارتك هادئة ومسؤولة، واترك مسافة آمنة تتناسب مع سرعتك وظروف الطريق. تذكر أن الوصول متأخر بضع دقائق خير من أن لا تصل. قيادتك الواعية تحميك وتحمي من حولك، فكن قدوة في الالتزام واجعل السلامة أسلوب حياة. نتمنى إن شاء الله لكم طريق آمن ووصول سالم، والله يحفظ الجميع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: كأس العالم.
6: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا.

0: اللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. والإبداع اليوم لا يولد صدفة، والموهبة وحدها لا تكفي ما لم تجد البيئة اللي تحتضنها وتمنحها الفرصة للنمو والتطور. لهذا تحرص المملكة العربية السعودية على الاستثمار في عقول أبنائها وبناتها، إيمانا بأنه الموهوبين هم ثروة الوطن وأيضا صناع المستقبل. ومع كل صيف تتحول الإجازة لدى الكثير من الطلاب إلى محطة تعلم واكتشاف من خلال برامج نوعية تجمع بين المعرفة والبحث العلمي وأيضا التطبيق العملي، وتفتح أمامهم أفاق جديدة في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والابتكار. في هذا الإطار دشن معالي وزير التعليم ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين برنامج صيف موهبة 2026، واللي تنظم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وينفذ أو ينفذ في 19 مدينة داخل المملكة وأيضا خارجها، بالتعاون مع نخبة من الجهات الأكاديمية والبحثية، بهدف صقل مواهب الطلاب وأيضا تنمية قدراتهم وإعداد جيل من المبدعين القادرين على المنافسة عالميا. ورح نتعرف أكثر وأكثر وتفاصيل أكثر حول هذه البرنامج. وخلونا نرحب بضيفنا المهندس أنس الحناحن، مدير عام البرنامج بمؤسسة موهبة، ونقول يسعد لنا صباحك مهندس.
1: الله يسعد صباحك أستاذة بدرية، وشاكر مقدر حقيقة الاهتمام الكريم هالبرامج.
0: حياك الله. اليوم في البداية حدثنا عن صيف موهبة لهالعام، وما الذي يميز النسخة الحالية خاصة وإنها المرة الأولى اللي تجمع فيها البرامج الصيفية تحت مظلة واحدة؟
1: صحيح، حقيقة يمكن نسعد هذه السنة بطرح أكثر من 12 مقعد لأبنائنا وبنات الموهوبين، يمكن في 88 برنامج في مختلف أنحاء المملكة، أيضا عدد منها خارج المملكة لدولة اليابان والصين بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المملكة المتحدة. نفخر أيضا بربط هذه 88 برنامج مع أولويات البحث والتطوير الوطنية، ليكون في هناك مسار واضح لأبنائنا وبناتنا الموهوبين والموهوبات لتطوير شغفهم وتعزيز شغفهم في مجال البحث والابتكار وأيضا في مجال العلوم الأكاديمية والعلمية. بالإضافة إلى ذلك أيضا طرحنا شراكات جديدة، واللي أيضا يمكن تطرح لأول مرة، سواء مع شركة أمازون في عدد من التقنيات المتعلقة بلغات البرمجة وأيضا البلوكتشين، بالإضافة إلى أيضا لشركة هواوي اللي تطرح أيضا لهذه السنة المرحلة الجامعية، وهذه من الفئات الجديدة المستهدفة لهذه السنة. إضافة لذلك عدد من أيضا من الشركات الأكاديمية زي جامعة جازان، وتطوير حقيقة عدد من البرامج البحثية والبرامج الأكاديمية سواء على مستوى المحتوى لطرح عدد كبير من الحقائب العلمية والمهارية.
0: جميل جدا. إذا جينا نلقي الضوء على البرامج والمسارات يمكن والوحدات الإثرائية، فما أبرز البرامج والمسارات اللي يتضمنها صيف موهبة ومنهم الطلبة المستهدفون؟
1: سؤال جدا جميل. احنا ال 12 مقعد اللي طرحت هذه السنة مستهدفين فيها من الصف الرابع ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، ولدينا برنامج جديد في مخصص فقط للمرحلة الجامعية اللي هو موجود الآن مع شركة هواوي في الصين. إضافة لذلك تم أيضا طرح حقائب علمية جديدة ووحدات أكاديمية وإدارية شملت التقنيات المالية، بالإضافة أيضا إلى علم الصواريخ والمهام الفضائية، بالإضافة أيضا إلى العلوم المتعلقة بالمياه والبيئة، وأيضا تقنيات أو مبادئ متعلقة بالروبوتات والبرمجة واللي متحدد خصوصا لغات البرمجة المتعلقة بالألعاب. الشيء الآخر أيضا من الشراكة مع مركز مبيعون في جامعة الملك عبد العزيز، تم طرح دورات جديدة جدا جدا في تطوير الألعاب الإلكترونية بدون تعلم الأكواد، بالإضافة أيضا لعدد من اللغات الحقائب المهارية الجديدة في تعلم لغات البرمجة، واللي استحدثناها حقيقة في الصف يعني نقول في فئة عمرية صغيرة جدا لأيضا تعزيز شغفهم في هذا المجال الجديد نسبيا.
0: ما الرسالة اللي تودون توجيهها للطلب؟

0: موهوبين وأيضا أولياء الأمور والجهات الشريكة مع انطلاق صيف موهبة؟
1: رسالة حقيقة إن مؤسسة موهبة تسعى دائما لفتح يعني أكبر عدد من المجالات لتطوير معارف الطلبة وتعزيز شغفهم في هذه المجالات العلمية. الشيء الجميل إن المدخل لهذه البرامج هو مقياس موهبة متعددة القدرات العقلية أو البرنامج الوطني كشف على الموهوبين اللي نفذ حقيقة سنويا بالشراكة مع وزارة التعليم وأيضا هيئة تقويم التعليم والتدريب في مؤسسة في مركز قياس. هذا المقياس حقيقة يفتح أبواب كثيرة من البرامج والخدمات التي تقدم لأبنائنا وبناتنا الموهوبين، ولنسعى يمكن إن شاء الله نستغل هذه الفرصة لأن سيتاح إن شاء الله قريبا في شهر أكتوبر المقبل، فبتكون فرصة لأبائنا وأمهاتنا لتعزيز شغف أبنائهم وبناتهم في هذه المجالات وفي هذه البرامج العلمية.
0: الحقيقة كل الشكر لكم على هذه الجهود اللي تبذلونها في مؤسسة موهبة، وأيضا نتمنى لأبنائنا الطلاب وأيضا المشاركين تجربة ثرية مليئة بالتعلم مليئة بالإبداع. كل الشكر لك المهندس أنس الحنيحن مدير عام البرامج بمؤسسة موهبة، شكرا لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: والشكر لكم حقيقة أستاذة بدرية على تسليطكم الضوء على هذه البرامج هذا الصيف من هذا.
0: شكرا لك وحياك الله.

0: ومكملين معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة في برنامج صباح المملكة. واليوم لما نجي نتكلم عن التراث العمراني إحنا ما نتحدث عن مباني قديمة، لا، إحنا نتحدث عن قصص وهوية وإبداع صنع الإنسان من بيئته وحول يمكن الحجر إلى لوحة فنية تنبض بالحياة. اليوم عندنا منطقة عسير تتجلى هذه الحكاية فيها وتفاصيل العمارة التقليدية اللي اشتهرت بخصوصيتها بجمالها. البناء ما كان يهدف إلى توفير المسكن فقط، كان يعكس ذوق فني وأيضا هوية ثقافية متوارثة عبر الأجيال. واليوم عندنا مقالة حول هذا الموضوع، إيش تقول المقالة يا علي؟
1: طبعا تتكلم عن المباني العسيرية، حيث ذكرت هذه المقالة بأنها تحتفظ المباني الحجرية التقليدية في منطقة عسير بأحد أبرز عناصرها الجمالية المتمثلة في المرو، وهو الحجر الأبيض اللامع الذي شكل على مدى عقود طويلة علامة فارقة في زخرفة واجهات المنازل، وجسد حاليا أو جانبا من براءة البناء العسيري في توظيف عناصر البيئة المحلية لإنتاج عمارة تمتزج فيها الوظيفة بالجمال.
0: واعتمد البناؤون قديما على جمع أحجار المرو في المواقع الجبلية ثم تكسيرها إلى قطع صغيرة ترص بعناية داخل الواجهات الحجرية، وأيضا تشكل وحدات زخرفية هندسية تزين الأبواب وتزين النوافذ وتمتد إلى أعلى المباني في أنماط تنوع بين المثلثات والمربعات والخطوط الرأسية وأيضا الأفقية، لتمنح المبنى كذا تباين بصري مميز بين بياض المرو وأيضا لون الأحجار الداكنة.
1: طبعا لم يكن استخدام المرو مقتصرا على الجانب الجمالي، بل مثل أحد العناصر التي عكست الهوية المعمارية لمنطقة عسير، إذ أسهم في إبراز خصوصية المباني التقليدية وأظهر مهارة الحرفيين في تنفيذ تشكيلات زخرفية دقيقة باستخدام خامات طبيعية محلية دون الحاجة إلى مواد مصنعة أو تقنيات حديثة.
0: طبعا هذا من جمال العمارة العسيرية وجمال أيضا استخدام المواد اللي هي حجر المرو، ذلك الحجر الأبيض اللامع اللي يزين الوجهات المنازل العسيرية. وحنا أكيد بهذا الخبر وهذا المقال وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، وطبعا نهاية حلقة صباح المملكة ما تعني نهاية الصباح في المملكة، فأكيد استمتعوا بصباحكم، وكل الشكر لكل من تواصل معنا وضيوفنا الكرام، وأيضا شكرا لسعدة الشهري وعمر العتيبي وأيضا إبراهيم الصويان ورهف المطيري من الإخراج، ومني أنا بدي

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لين ترمونسين أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام

0: تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
1: صيفك على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: المستشار على إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. عندما يدخل الإنسان إلى المنشأة الصحية فهو لا يدخلها مجرد مراجع يبحث عن علاج، بل يدخلها وهو في واحدة من أكثر لحظاته حاجة وقلقا وضعفا أيضا. في تلك اللحظة لا يكون السؤال فقط من الطبيب وما التشخيص وما العلاج، بل هناك سؤال أوسع وأعمق: ما حقوقي كمريض وما الذي يضمنه لي النظام؟ ومتى أوافق ومتى أرفض؟ ومن يحمي خصوصيتي وملفي الطبي؟ وماذا يحدث إذا وقع خطأ طبي؟ حقوق المريض لم تعد مسألة أخلاقية فقط، بل أصبحت جزءا من التنظيم الصحي والقانوني، لأنها تمس كرامة الإنسان وحقه في المعرفة وحقه في الاختيار وأيضا حقه في السلامة وحقه في الشكوى والتعويض متى ثبت الضرر. وفي المقابل فإن هذه الحقوق لا تهدف إلى إضعاف الطبيب أو إرهاق المنشآت الصحية، بل إلى بناء علاقة واضحة ومتوازنة بين المريض ومقدم الخدمة، تقوم على الثقة والشفافية والمسؤولية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نفتح ملفا مهم حول حقوق المريض. نتحدث عن الحقوق الأساسية منذ لحظة دخول المنشأة الصحية، وعن الموافقة الطبية المستنيرة وسرية المعلومات والأخطاء الطبية وحقوق المريض داخل المستشفى. ونبدأ يعني مع ضيفنا الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
5: يا هلا وغلا ومرحبا، والحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك كل شيء. أولا دكتور، يعني نبدأ من السؤال الأهم: ما الحقوق التي يجب أن يعرفها كل مريض قبل أن يبدأ رحلة العلاج؟
5: تمام، الله يرضى عليك، انت قدمت لنا مقدمة جميلة جدا وتلامس صراحة مقاصد النظام ومقاصد الحكومة في تنظيمات ما يخص بحقوق المرضى. كثير من الناس يتوقع أنه إذا دخل المستشفى أنه خلاص هو بيتلقى خدمة، وأن الطبيب أو المستشفى يملكان بعض القرارات. لكن الحقيقة أن النظام السعودي ينظر للمريض بنظرة أخرى، ينظر له باعتباره صاحب حق وليس فقط متلقي للعلاج. ولهذا أصدرت وزارة الصحة وثيقة خاصة بعنوان وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى.

0: والتي قررت يعني مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحصل عليها كل مريض دون تفرقة أو تمييز. من أهم هذه الحقوق الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، الحق في الاحترام وحفظ الكرامة، الحق في معرفة التشخيص والخطة العلاجية، الحق في الخصوصية والسرية الطبية، الحق في تقديم الشكوى، الحق في الحصول على تقرير طبي، الحق في طلب رأي طبيب آخر، الحق في المشاركة في القرار الطبي المتعلق به. ذلك دائما نقول المريض في النظام السعودي ليس حالة مرضية وإنما صاحب حقوق نظامية كاملة. أستاذ محمد، يمكن اخترنا الحلقة خلنا أعطيك حادثة بسيطة. هذه إنسانة وقع عليها خطأ طبي من قبل طبيب، راحت للطبيب قال لها أنه والله هذا الشيء اللي فيك لا أمر طبيعي بيزول بعد كم شهر. هي ترى أنه هذا الطبيب يعني استشاري، المفترض أنه خلاص كلامه سيكون هو الحقيقة. بعد فترة ذهبت مرة أخرى، يا والله تحتاجين إعادة للعملية. تمام؟
1: جميل.
0: فاقترح عليها البعض أنه ليش ما تروحين لطبيب آخر؟ زين؟ هو يقول لها ترى كنت تحتاجين الإعادة لأنه يعني من باب أنه يعني أنا بعيد لك إياها. زين؟ ما قال لها في خطأ. لما ذهبت إلى مستشفى، بعدين مستشفى حكومي، بعدين مستشفيات، كلهم قالوا والله في خطأ هنا موجود، في هو اللي أحدث لك هذا الضرر. الغريب مو بهنا أستاذ محمد، وهذا ممكن خلانا نوعي الناس في حقوق المرضى. زين؟ لما رجعت لهم مرة أخرى قالوا لا أنت هذا قد يكون خطأ وقد يكون غير جيد، فاستمروا بالمماطلة. زين؟ إلى درجة يعني أنهم هي ما تعرف النظام ولا تعرف أنها حق ولا تعرف أنها تستطيع تقديم شكوى في خطأ طبي، أو ولا تعرف أنها من لها حق في معرفة أي شيء من تشخيصاتها. فتقبلت الموضوع حتى أنها وصلت إلى أحد المحاميات الجيدات في هذه المواضيع وأفهمتها أن لها الحق في معرفة تشخيصها وحالتها الصحية كاملة.
1: يعني يحق للمريض أنه يعني يعرف تشخيصه وحالته الصحية كاملة.
0: نعم، هذا من الحقوق الأصيلة للمريض. يعني أنت زمن خلاص مالك دخل ولا حنا أبخص. الأصل اليوم هو الشفافية والمشاركة في القرار الطبي، وقد نصت وثيقة حقوق المرضى على حق المريض في معرفة التشخيص، طبيعة المرض، خطة العلاج، نسبة العلاج. وهنا نقطة مهمة، المضاعفات المحتملة، البدائل العلاجية، الآثار المتوقعة عند رفض العلاج. هذا الحق لا يسقط أبدا إلا في حالات معينة، ولا يسقط أصلا. مثلا مريض بيجري عملية قلب، أو من حقه يعرف لماذا يحتاج العملية، ما نسبة النجاح، ما المضاعفات المتوقعة، هل توجد بدائل، ماذا يحدث إذا رفضها، لأن الموافقة الحقيقية لا تكون إلا بعد العلم الكامل. أستاذ محمد، شفت اللي قبل شوي المرأة الضعيفة لما طلبت من عندهم، راحت نفس المستشفى أو المركز وراحت لطبيب ثاني قال والله ترى يعني أنت عندك في خطأ وسنعالجه بمقابل مالي. لما ذهبت إلى المحامية وشرحت لها الصورة، وقامت المحامية بكل يعني بشكل نظامي وتواصلت مع المركز مباشرة وأرسلت لهم الإخطارات مباشرة، الجميع رجع يدق عليها لا وش اللي قاعد يصير. لكن هذا الشيء يعني درجة أنه أحد المسؤولين في هذه المراكز زين يستخدم أسلوب إيش الخطأ اللي عندك؟ أنت يعني لما تدق على مريض وتقول له أنت وش الخطأ اللي عندك؟ المفترض انك ما تتصل تقول ايش الخطا اللي عندك، المفترض انك راجعت
1: ملف
0: المريض وتجي تقول والله اللي صار لك كذا كذا، سواء تقول حنا اسفين او تقول والله حنا ما نعتبره خطا. في هنالك محكمه متخصصه في الاخطاء الطبيه تستطيع انها ترجع لها، ومن حق المريض كذلك الاطلاع على ملفه الطبي والحصول على نسخه منه. ليس من حق اي مركز او مكان انه يمنع حصولك على هذه المعلومات. لذلك لما كلم هذا الإنسان وهو يحسب أنه يتواصل مع المريضة، فوجد أنه يتواصل مع المحامية، اختلف الأسلوب. وهذا اللي نقوله للجميع، اللي احنا ما نشكك بأحد، لكن نقول أعطي مثل ما قيل، أعطى الخباز خبزة، أعطى الشغل شغلة. فلما تكلم مع المحامية استطاع أنه يتكلم بالأسلوب المناسب اللي يحفظ حق المريضة. لذلك التوعية في حقوق المرضى مهم جدا، لأنه حنا نبي نوصل رسالة المملكة العربية السعودية وأنظمتها، أنه للمريض الحقوق مهمة يستطيع الحصول عليها بناء على وثيقة حقوق المرضى، وفي حال وقوع أي ضرر عليه يستطيع أن يتوجه إلى وزارة الصحة ويقدم شكوى، ويستطيع كذلك أنه يرفع في المحكمة المختصة.
1: الملف الطبي المقصود به دكتور يعني التقرير الطبي كامل عن الحالة.
0: شوف الأصل الملف الطبي هو ملف المريض قبل أن يكون ملف للمستشفى. المستشفى تحتفظ بالملف تديره، لكن لا تملك حرمان المريض من المعلومات المتعلقة بحالة الصحية. من حقوق المعترف عليها الحصول على التقرير الطبي، الحصول على ملف ملخص الخروج والدخول، الحصول على نتائج الفحوصات، الحصول على المستندات الطبية اللازمة للعلاج أو المراجعة أو الرأي الآخر. ولهذا كثير من المستشفيات الحمد لله عندنا في السعودية اليوم لديها بوابات إلكترونية، تطبيقات، ملفات رقمية تمكن المريض من الاطلاع على معلوماته الصحية. المريض يملك حق الاطلاع على معلوماته الصحية، لكن ما يملك أنه معلومات الآخرين. زين، الخصوصية مقتصرة على ملفك الطبي.
1: جميل. طيب قد يعني لا يكتفي المريض يعني أحيانا برأي طبي واحد، خصوصا يعني ما نشاهده في الحالات الصعبة والقرارات العلاجية الكبيرة، هل يحق أيضا للمريض اختيار الطبيب المعالج أو طلب رأي طبي آخر؟
0: نعم بلا شك، بل إن النظام شجع على ذلك باعتباره جزء من حماية المريض وتحسين جودة الرعاية الصحية. في نظام مزاولة المهن الصحية ذكر أنه يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليها أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك. هذا الشيء يقرر حق المريض في الاستشارة الطبية الثانية وطلب رأي استشاري آخر، مراجعة الطبيب مختلف دون أن يعتبر ذلك إساءة للطبيب الأول. واحد عنده عملية، من حقه يقول والله ودي أسمع رأي طبي ثاني. وأنا أقول لك إياها، الاستشاريين والأطباء الواثقين من أنفسهم لا يتضايقون من ذلك، بل أني أقول لك الواثق من نفسه يقول لك ترى هذه وجهة نظري أنا، وإذا أنت ودك تشاور أو رح شاور فلان ترى مثلي. هذه أخلاق الكبار وأخلاق العلماء. أما اللي يقولك لا والله أنا ما مثلي أحد أو لا أنا أبخص، لا، هذا أنا أقولك هج منه، لأنه يعني يوحيلك إنه شوي الموضوع غير عملي.
1: طيب لو وصل المريض إلى قناعة يعني مختلفة قرر مثلا أنه لا يرغب في علاج معين أو إجراء طبي محدد، هل يحق أيضا

0: للمريض رفض العلاج أو بعض الإجراءات الطبية؟
1: شوف الموضوع هذا يعني حساس بالحيل. القاعدة العامة في الطب وفق النظام السعودي هي لا علاج إلا بالموافقة، أي أن المريض يفهم التشخيص، العلاج، المضاعفات، البدائل، ثم يوافق أو يرفض. زين؟ ولا يجوز إجراء العمليات الجراحية أو الإجراءات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة المريض أو من يمثله نظاما بعد إيضاح المضاعفات المحتملة. يعني في استثناءات، مثلا خلينا نقول لك الأمراض المعدية، فقدان الأهلية، حالات الطوارئ التي تهدد فيها الخطر، هنا ما يمديك انك تقول إلا وقع. لكن رجال أو امرأة عندهم شيء علاج أو كذا، فالطبيب يشرح والمريض يشارك في القرار.
0: طيب، فيما يتعلق أيضا بأهم القواعد يعني في العلاقة بين الطبيب والمريض، وهي طبعا الموافقة الطبية، وش المقصود بالموافقة الطبية المستنيرة ومتى تكون إلزامية؟
1: تمام، ده يمكن احنا ركزنا على مسألة المستنيرة. أول كان اللي يسوي عملية يودع ولا يدري وش اللي عنده. اليوم الوضع تغير، النظام السعودي لا يكتفي بتوقيع المريض وإنما يشترط أن تكون الموافقة واضحة ومستنيرة، أي أن المريض يعلم ويفهم قبل أن يوقع، بمعنى أن الطبيب أو المنشأة الصحية يجب أن توضح للمريض طبيعة المرض، نوع الإجراء الطبي اللي بيصير، نسبة النجاح المتوقعة، المضاعفات المحتملة، البدائل العلاجية، آثار الامتناع عن العلاج، ثم بعد ذلك يقرر المريض الموافقة والرفض. في بعض العمليات نتائجها كثيرة وكبيرة، لو نسمعها يعني حنا كناس غير محتاجين كنا لا تسويها. لكن نظام مجوهة المهن الصحية لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بموافقة المريض وبعد تبصيره، هنا استنارة.
0: ومن يملك القرار؟ هل هو المريض دائما أو ممكن يعني ولي الأمر أو قريب في بعض الحالات؟
1: على حسب، إذا والله الرجال بصحته ونشاطه وكامل قواه العقلية ما تستطيع، خلاص هو اللي يقرر. لكن الطوارئ أو إنسان في ما عنده صحة، لا يختلف، لأنه التوقيع وحده ما يكفي، فالموافقة الحقيقية تبدأ من الفهم قبل التوقيع. فمثل ما سؤالك يعني اللي هي الموافقات على العمليات والإجراءات الخطرة، المريض البالغ العاقل كامل الأهلية هو الذي يملك حق الموافقة والرفض. متى تنتقل لغيره؟ في حالات فقدان الوعي لا قدر الله، الغيبوبة، صغر السن، فقدان الأهلية العقلية، فتنتقل إلى الولي أو الوصي أو الممثل النظامي، أو في حالات الطوارئ إذا كانت حياة المريض معرض للخطر أو لا يمكن الانتظار الحصول على الموافقة فيجوز.
0: وهل يجوز للطبيب هنا إجراء عملية دون موافقة المريض في الحالات الحرجة الطارئة؟
1: الأصل ما يجوز، بل أي إجراء تدخل دون موافقة قد يترتب على الطبيب مسؤولية مهنية أو قانونية حتى لو نجحت أحيانا، لأن الحق لا يتعلق فقط بنتيجة العلاج، بل يتعلق بحق الإنسان في تقرير ما يجرى على جسده. الاستثناءات مثل ما تفضلت كونه شوي، أنت قلت عندك الحالات الطوارئ، والله في حادث ويحتاج إلى عملية أو
0: تدخل سريع
1: أو بتر، نعم، فقدان الأهلية مع تعذر الوصول للولي، أو الحالات التي قرر النظام إلزامية التدخل فيها مثلا في الكوارث أو غيرها.
0: طيب، يعني هناك ممكن حالات يعني قد يرى فيها الطبيب أنه إخفاء بعض المعلومات أفضل للمريض نفسيا أو صحيا، يعني هل يمكن للطبيب أيضا إخفاء بعض المعلومات الطبية عن المريض؟
1: الأصل في النظام السعودي هو حق المريض في المعرفة، ولذلك فإن الأصل وإبلاغ المريض بحالته وتشخيصه

0: وخيارات العلاج. لكن أحيانا يكون بعض الحالات الطبية النادرة قد يرى فريق الطبي أن إبلاغ المريض بطريقة معينة أو توقيت معين قد يسبب ضرر بالغ على حالته النفسية والصحية، لكن هذه حالات استثنائية وتخضع لضوابط مهنية دقيقة. زين، مثلا والله واحد عنده ورم لا قدر الله، زين، الأصل أنه يعلم طبيعة المرض، فرص العلاج، البدائل، لأن القرار في النهاية يخص حياته ومستقبله. زين، من حق المريض أن يعرف الحقيقة الطبية المتعلقة بجسده، فالقرار لا يصنع في الغرف المغلقة، إنما يصنع بعد استشارة المريض. لكن هنالك أشياء معينة، يعني مثلا والله إنسان بيسوي له عملية، لكن والله في حاجات لو درى عنها ممكن نفسيته تنضرب وتصير سبب في فشل العملية، فهذه أمور مهمة جدا.
1: جميل، ويجوز للطبيب إخفاء هذه المعلومات
0: في ضوابط معينة ولها ترتيبات أشد، يعني ممكنها ما تتجاوز يعني شأن بسيط جدا.
1: جميل، وفيما يتعلق أيضا بخصوصية المريض والمعلومات الطبية، يعني تعتبر أحيانا يعني أكثر حساسية في حياة الإنسان، وتسريبها وتداولها يعني دون حق قد يسبب أيضا ضرر نفسي واجتماعي ومهنيا للمريض. كيف حمى النظام أيضا خصوصية المريض وسرية معلوماته الطبية؟
0: شوف، هذا الشيء اللي انت سأل عنه الله يحفظك، من يعني أكثر الحقوق اللي شدد عليها النظام. الملف الطبي لا يتعلق فقط بالمرض، بل يحتوي على معلومات صحية، بيانات شخصية، أمراض مزمنة، تاريخ عائلي، معلومات مالية وتأمينية بعد الحين. إذا اعتبرت السرية الطبية من أهم الالتزامات المهنية على الطبيب وعلى المنشأة الصحية، وعلى الممارس الصحي يلتزم بالمحافظة على أسرار المريض التي يطلع عليها بحكم مهنته. دائما وش القاعدة تقول؟ المحامي والطبيب لا تكذب عليهم، لا تكذب عليهم، لأنه غلطة واحدة ممكن تغير الأمور بشكل.
1: التشخيص يعني ضروري، التشخيص،
0: التشخيص ضروري،
1: دقة المعلومات صحيح
0: بلا شك.
1: طيب، فيما يتعلق بي الآن الموضوع الأكثر يعني أو يثير كثير من القلق والجدل وهو الأخطاء الطبية، وش المقصود بالخطأ الطبي في النظام السعودي؟
0: طيب، الخطأ ليست كل نتيجة سيئة أو مضاعفة تعتبر خطأ طبي، تمام؟ الخطأ المهني أي خطأ مهني صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر المريض، فالطبيب المهنة تقوم على بذل العناية، زين، فالطبيب لا يضمن الشفاء وإنما يلتزم بتقديم الرعاية الطبية وفق الأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها. لكي تقوم المسؤولية الطبية عادة نحتاج إلى أشياء: وجود خطأ مهني، وقوع ضرر، وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. فإذا انتفى أي خطأ، لا، مثلا طبيب أعطى مريض دواء يعلم أن لديه حساسية مثبتة تجاهه دون مراجعة الملف الطبي، هنا تكون أمام خطأ واضح، تمام؟ طبيب سوى عملية لكنه أخطأ في الخياطة أو ضرب منطقة معينة أو لم يبذل العناية التامة. زين، الطب ما يحاسب على عدم الشفاء، لكنه يحاسب على التقصير أو الإهمال أو الخروج عن الأصول المهنية المعترف فيها.
1: كثير من المرضى يعني أو ذويهم يربطون أو قد يربطون بين حدوث المضاعفة وبين وجود تقصير، يعني هل كل مضاعفة طبية تعتبر خطأ طبي؟
0: لا، هذه من أكثر النقاط التي ممكن يساء فهمها. بعض العمليات حتى لو أجريت بأعلى درجة الاحتراف قد ينتج عنها نزيف، التهاب، جلطات، مضاعفات تخدير، مضاعفات جراحية معروفة. الفرق بين المضاعفة والخطأ هنا شيء مهم.

0: المضاعفة هو خطر طبي معروف ومحتمل الحدوث رغم سلامة الإجراءات، هنا مضاعفات، ما لا الطبيب دخل، خطر طبي والله بالعادة اللي يسوونها العملية محتمل حدوث رغم سلامة الإجراءات كذا، لكن خطر طبي ماذا؟ هو مخالفة للأصول المهنية أو إهمال أو تقصير أدى للضرر. مريض أجرى عملية قلب مفتوح رغم نجاح العملية، حدثت مضاعفات معروفة ومذكورة مسبقا في نموذج،
1: يعني يحق للمريض طلب الـ يعني حجم المضاعفات الطبية ما بعد العملية.
0: فعلا يعني هذه مضاعفات، لكن نسى أداة جراحية، أعطى دواء خاطئ، ما خاط صح، إهمال المراقبة الطبية، زين بعد العلاج زين ما أعطى البرنامج الصحيح، زين تنتقل هذه المضاعفة من مضاعفة إلى خطأ طبي. لكن ليس كل ضرر خطأ طبي، كما أن ليس كل نجاح طبي ينفي وجود الخطأ.
1: ومتى يكون الطبيب مسؤول عن الضرر يعني اللي يصيب المريض؟
0: طيب الأصل أن الطبيب لا يسأل عن مجرد حدوث الضرر فقط، بل يسأل عندما يثبت أنه خالف الأصول العلمية أو أهمل أو قصر أو تجاوز حدود تخصصه أو تصرف دون مهارة كافية.
1: ومن اللي يفصل فيها هذه يا دكتور؟
0: هذه اللي يفصل فيها في لجنة متخصصة في دعاوى الأخطاء الطبية، مثلا عندك الخطأ في التشخيص، خطأ في وصف الدواء، خطأ الجراحي، حتى الفقهاء يقولون الطبيب الحاذق المأذون إذا اجتهد فلا ضمان عليه، أما إذا تعدى أو فرط ضمن، وهذا هو جوهر الموضوع. أما الجهة المختصة لأن اختصاص اللجان المختصة بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية تنظر وجود الخطأ من عدمه، العلاقة بين الخطأ والضرر، تقدير المسؤولية، التعويضات المستحقة. ليش هي لجان مختصة؟ لأن القضايا الطبية تحتاج إلى خبرة طبية، فهم فني، معرفة الإجراءات العلاجية، فلا يكفي فيها الجانب القانوني. الخطأ الطبي لا يفصل فيه القانون أو النظام وحده، بل يلتقي فيه الطب والقانون والخبرة الفنية.
1: وش التعويضات اللي يمكن أن يحصل عليها المريض يعني في حال ثبوت الخطأ الطبي؟
0: إذا ثبت الخطأ الطبي الخطأ وثبت الضرر والعلاقة السببية، فيستحق المريض التعويض عن الأضرار الجسدية اللي صارته، التعويض عن الأضرار المالية إذا كان في أضرار مالية، تكاليف العلاج الإضافي، فقدان الدخل، الأضرار المعنوية في بعض الحالات. يقوم التعويض في الأنظمة في السعودية على أن الضرر يزال، كذلك من أحدث ضررا بغيره لزمه تعويضه مثل ما نص في نظام المعاملات المدنية. التعويضات ما هي بثابتة، كل قضية تختلف، نوع الإصابة، حجم الضرر، مدة العلاج، نسبة العجز، تأثير الضرر، حتى تجاوب الطبيب على هذا الموضوع. مثلا والله رجل أو امرأة ذهب للطبيب وقال والله أنا عندي الشيء الفلاني، قال والله أصبر، والمرة الثانية أصبر، لأن حتى تفاقم هذا الأمر. هنا مثل مو مثل والله لو أعاده، بعض الأطباء يرى يقول طيب خلاص أنا أزي لك العملية مرة ثانية وتزين. لا يا أخوي، أنت أخطيت، أنت مجبر تسوي لي إياه وتعوضني إذا كان فيه تعويض. لا ننسى قاعدة مهمة لازم نفهمها الجميع، المريض لا يبحث غالبا عن المال بقدر ما يبحث عن العدالة والاعتراف بالخطأ. النظام جعل التعويض وسيلة لجبر الضرر وإعادة التوازن بقدر الإمكان.
1: طيب في حالة لو صار مستشفى حكومي يا دكتور؟
0: حتى لو مستشفى حكومي، هذا شوف حنا قاعدين نتكلم مستشفى حكومي مستشفى أهلي، أي ضرر يقع مباشرة أنت لك الحق أنك ترفع بالخطأ الطبي.
1: جميل. أيضا هناك حقوق يومية يعني واقعية يعني قد يواجهها المريض داخل المستشفى أو المركز الصحي. حقوق تتعلق يعني لا تتعلق يعني بالعلاج، يعني بالتعامل والفواتير والتقارير والشكوى، وأيضا معرفة الفريق الطبي. هناك يعني سؤال يهم كثير من الناس، هل يحق للمستشفى احتجاز المريض بسبب عدم سداد الفاتورة؟
0: احتجاز المريض غير جائز. الحق المالي يعالج بالطرق النظامية والقضائية وليس بحرمان الإنسان من حريته وعلاجه. عدم جواز احتجاز المرضى أو المواليد أو الجثامين بسبب التزامات المالية، ويبقى للمستشفى حق المطالبة بالمستحقات بالطرق النظامية المعتادة. يعني تبي منه فلوس، ما تجي تقول لا والله ما تطلع، أنت ما تقدر ترهنه. أنت إذا احتجزته أنت سجنته، إذا سجنته هذه منع الحرية، منع الحرية ما تجي إلا بحكم قضائي. فلا بد أن الجميع يعرف هذا الشيء.
1: طيب أيضا فيما يتعلق ب فيما يتعلق بحق، تحدثنا عن هل يحق أيضا للمريض الحصول يعني على يعني المريض أو مرافقيه تقديم شكوى ضد المنشأة الصحية؟
0: بلا شك الأنظمة الصحية في المملكة العربية السعودية شجعت أصلا على تقديم الشكوى، ليس لأجل كذا بل لأن باعتباره أحد أدوات تحسين الجودة وحماية المرضى. يحق للمريض الشكوى إذا وجد سوء معاملة أو إهمال أو تأخير غير مبرر، مخالفة لحقوقه، خطأ طبي محتمل، انتهاك للخصوصية. وعندك أكثر من جهة، في عندك إدارة حقوق وعلاقات المرضى داخل الجهة، الجهات الرقابية الصحية، وزارة الصحة، الهيئات واللجان المختصة بحسب نوع الشكوى. التقديم الشكوى لا يعني بالضرورة وجود خطأ، لكنه حق أصيل للمريض للتحقق والمراجعة. يعني لو في الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 تستطيع أنك تقدم شكوى على أي جهة. الشكوى ليست خصومة مع الطبيب أو مع المنشأة، لا، هي بل وسيلة لتحسين الخدمة وحماية الحقوق.
1: برجع موضوع الفاتورة يا دكتور، يعني هل يحق أيضا للمريض معرفة تكلفة العلاج قبل البدء يعني فيه؟
0: بلا شك، من أهم الصور الشفافية الطبية الحديثة أن يعرف المريض تكلفة العلاج وتكلفة العملية، تكلفة التنويم، تكلفة المختبر والفحوصات، تكلفة الأجهزة والمستلزمات، وإذا كان عنده تأمين حدود التغطية التأمينية إن وجدت. لأن الرضا الحقيقي ما يشتمل فقط على الجانب الطبي، بل هنالك التزامات مالية. مريض دخل بيسوي عملية بسيطة، يوم طلع لقى فواتير كبيرة وراه، قد تنشأ عنه نزاعات من الممكن تجنبها بالإفصاح المسبق. كما يحق للمريض أن يعرف مخاطر العملية، يحق له أيضا أن يعرف تكلفة العملية أو تكلفة أي إجراء طبي سيقوم الفريق الطبي بإجراءها له.
1: أيضا من أكثر الأمور اللي يحتاجها المرضى يعني بعد الزيارة أو التنويم التقرير الطبي أو الإجازة المرضية. هل أيضا يحق للمريض الحصول على تقرير طبي أو إجازة مرضية؟
0: بلا شك، هذا من الحقوق المستقرة نظاما. يحق للمريض الحصول على تقرير عن حالته الصحية، التشخيص، مدة العلاج، الإجراءات الطبية التي أجريت له. إذا رأى الطبيب أن الحالة الصحية تستدعي التوقف عن العمل أو الدراسة، فيجوز إصدار إجازة مرضية وفق الضوابط. الإجازات المرضية وحقوق العامل خلالها، كما تنظم الجهات الصحية آلية إصدار واعتماد الإجازات الطبية إلكترونيا عندنا في المملكة العربية السعودية. زين، إصدار يعني شوف، لك حق أنك تأخذ إجازة مرضية، لكن إصدار إجازة

0: جائزة غير مستحقة والحصول عليها بطريقة غير مشروعة قد يترتب عليها مسؤولية تأديبية أو جزائية. التقرير الطبي حق للمريض لكنه في الوقت نفسه وثيقة نظامية لها حجية ومسؤولية. لما يجيني أنا مدير ويقول والله أنت عندك تقرير طبي أنا ما أقبله، أقول له دام صادر وموجود في منصة وزارة الصحة فأنت مجبر أنك تقبله.
1: وهل يحق أيضا للمريض الحصول أو يعني معرفة أسماء الفريق الطبي المعالج وتخصصاتهم؟
0: بلا شك، لأنه من حق المريض أنك تعرف من هو اللي يعالجك وإيش تخصصه، إيش صفته المهنية. زين ليش؟ الطبيب مهني، الثقة الطبية تقوم على ماذا؟ على الوضوح والشفافية والمعرفة. المهن، مشكلة المهن أنت مو منتج والله تقلبه وتشوف وش عنده. المهن احنا لما نتكلم عن المهن زي المحاماة زي الطب زي الهندسة، هذه مهن لابد انك تعرف هذا الإنسان بماذا متخصص، فلابد ان يكون في وضوح وفي شفافية وفي معرفة. زين ايش ومرتبة هذا الإنسان اللي عالجه؟ هل هو استشاري؟ هل هو أخصائي؟ هل هو طبيب مقيم؟ هل هو متدرب؟ هل هو ممثل صحي مساعد؟ زين والله مريض يظن أنه ما يجري له الإجراء استشاري ثم يكتشف لاحق أنه أن الإجراء إجراء متدرب دون حق علمه. هنا مثار مسائل قانونية مهمة. كما يحق للطبيب أن يعرف تاريخ المريض الصحي، يحق للمريض أيضا أن يعرف من هو الشخص الذي يضع صحته بين يديه. الطب الذي لم يعد على يقوم على علاقة الطبيب يأمر والمريض ينفذ، بل أصبح على شراكة تقوم على العلم والاحترام والشفافية. لذلك الأنظمة في المملكة العربية السعودية تجعل المريض شريك في القرار وصاحب حق في المعرفة ومالكا لكرامته وخصوصيته داخل كل منشأة صحية، وله الحق في أن يعرف من يعالجه وآلية هذا العلاج.
1: هناك فئات يا دكتور تحتاج إلى عناية مضاعفة وضمانات أوضح أيضا، يعني منهم كبار السن، يعني كيف حمى أيضا النظام حقوق كبار السن داخل المنشآت الصحية؟
0: شوف كبار السن الله يحفظهم لنا ويطول بأعمارهم ويمتعهم بالصحة والعافية حيا قيوم ويرحمنا إذا وصلنا أعمارهم. ليسوا مجرد مرضى عاديين في نظر الأنظمة الحديثة، بل هي فئة تحتاج إلى حماية إضافية ورعاية خاصة. لذلك لما صدر نظام حقوق كبير السن ورعايته أكد على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، أولوية الخدمة عند الحاجة. وفي الآن من بلغ عمر معين في بطاقة اسمها الأولوية تقدم على غيرك، المعاملة التي تحفظ الكرامة والإنسانية، الحماية من الإهمال والإساءة والاستغلال. وش يعني ذلك علميا؟ زين كبير السن له الحق في الشرح المناسب لحالته الصحية، احترام ظروفه الصحية والجسدية، توفير التسهيلات اللازمة له، إشراكه في القرار الطبي كلما أمكن. فواحد عمره 80-85 يعاني من ضعف السمع والإدراك، لا يكفي فقط التوقيع، فهمه الحقيقي هو المفترض. احترام كبير السن لا يبدأ من المنزل فقط، بل يمتد إلى العيادة والمستشفى وغرفة العلاج إلى جميع القطاعات الأخرى.
1: جميل. والأطفال يا دكتور يعني وش حقوقهم الخاصة يعني، ومن يملك اتخاذ القرار الطبي عنهم؟
0: كذلك الطفل في النظام السعودي يتمتع بحماية خاصة، فهو لا يملك الأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ القرار الطبي بنفسه. لذلك الولي اللي هو الوالد أو من له الولاية نظاما هو من يملك الموافقة على العلاج، على العلاجات علاجه والعمليات. لكن هل يعني هذا أنك تتجاهل الطفل تماما؟ لا، كلما زاد عمر الطفل ونضجه زادت أهمية.

0: أهمية شرح الحالة، طمأنته، إشراكه نفسيا. نظام حماية الطفل، حق الطفل في الرعاية الصحية والعلاج والحماية من الإهمال والحماية من الإساءة.
1: وفيما يتعلق بالمرضى النفسيين، كيف نظم النظام حقوق هؤلاء المرضى وضمانات علاجهم؟
0: شوف، سابقا كان في وصمة معينة عن هؤلاء المرضى، شفانا الله وإياهم. أما اليوم تنظر إلى المريض النفسي باعتباره مريضا له حقوق كاملة كغيره من المرضى: الكرامة الإنسانية، السرية الطبية، العلاج المناسب، عدم التمييز ضده، الحماية من الإيذاء، حتى في حالات التنويم الإلزامي والعلاج الإجباري لا يتم ذلك إلا وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة تنفع للمجتمع وتنفع للمريض.
1: وأيضا حقوق ذوي الإعاقة داخل المنشآت الصحية،
0: من ضمنها أكدت الأنظمة توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم دون تمييز، سهولة الوصول للمرافق الصحية، التسهيلات المناسبة حسب احتياجهم، وسائل التواصل الملائمة، المساعدة عند الحاجة، واحترام الخصوصية. العدالة الصحية لا تعني معاملة الجميع بالطريقة نفسها، بل بإعطاء كل شخص ما يحتاجه للحصول على الرعاية المناسبة.
1: وكيف حقق النظام السعودي التوازن بين حماية المريض وبين تمكين الطبيب من أداء عمله؟
0: الأنظمة الصحية السعودية ما لم تنحز للطبيب على حساب المريض، ولم تنحز للمريض على حساب الطبيب، بل سعت إلى تحقيق صراحة التوازن بين الطرفين. جهة أعطت المريض الحق في المعرفة، الخصوصية، الشكوى، الموافقة، الحق في التعويض عن الخطأ، في جهة أخرى أعطت الطبيب الحماية من الدعاوى الكيدية، حق ممارسة المهنة، الاعتداء عليه يعتبر جريمة، عدم تحميله المضاعفات الطبيعية للعلاج، الحق في الدفاع عن نفسه.
1: دكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: حياك الله، يا هلا ومرحبا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الأخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: التغير المناخي.
2: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً. وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة. وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ، وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: 11 صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. المملكة تشارك اليوم في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف. البنك الدولي يشيد بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي بالمملكة. الموارد البشرية توقع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية من جمهورية كينيا. اختتام المرحلة الثانية من انتقال منسوبي وزارة الصحة إلى 7 تجمعات صحية. إغلاق جسر طريق الملك في الخبر لتنفيذ أعمال صيانة وتحسين كفاءة الطريق. الأكاديمية العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف. جامعة جازان تطلق اليوم معسكر الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات الطلاب. تدشين برنامج صيف موهبة الإثرائي في 19 مدينة داخل المملكة وخارجها. ارتفاع درجات الحرارة العظمى على مناطق الرياض ومكة والمدينة والشرقية. النرويج تقصي البرازيل بثنائية هولاند، وتؤهل إنجلترا أو تأهل إنجلترا على حساب المكسيك. البرتغال تواجه أسبانيا في قمة مرتقبة ضمن دور 16 من كأس العالم 2026. مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس. أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي يشتبه ارتباطها بموجة الحر. إجلاء عدد من السكان بسبب الفيضانات اجتاحت جنوب نيوزيلندا. انتهى الموجز في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. أي نظام صحي للجسم إن كان غذائي أو بدني هو أكيد ركيزة أساسية عشان تعمل الأعضاء بكفاءة، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويبني الخلايا والأنسجة ويقينا من الأمراض المزمنة، وأكيد إن له تأثير مباشر على تحسين الحالة النفسية. ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. الأكل طبعا مهمة يومية ما حد فينا يقدر يستغني عنها، لكن هل تختار وجباتك وتدقق في الشيء اللي ممكن يتعب قولونك، ولا تأكل المتوفر وخلاص؟ خلونا نسمع منكم.
3: أنا مشتركة في اشتراك أكل كل يوم يجيني، فيعني أختار بناء على اللي يعني أحسه أوكي أو إنه يعني أكل وأتوكل على الله.
4: أنا بشكل عام ما أهتم القرون حق يعني بشكل جيد.

0: ولا هذا يعني ما يعني بشكل عام ما الصراحة ما أنت القرون كثير.
1: نقدر نقول إن أني ماكلة هوا، أحاسب وأحاسب جدا، لأني تقريبا منشلت المرارة من تقريبا 10 سنوات وأنا ما أكل مقليات، ومجرد ما أكل مقليات معناتها أن
2: أعزائي القولون صار واحد من مشاكل العصر، بسببه ممكن مزاجك يتغير وممكن أكثر أنك تلغي طلعتك لأن وضع القولون مو مريح. صرنا هالفترة نسمع كثير عن مشاكل القولون اللي ما كنا نسمعها قبل، مثل القولون العصبي أو القولون الهضمي. خلونا نتعرف أكثر على أفضل حلول مشاكل القولون مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك.
3: الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة.
2: حياك الله دكتور. ليش عندنا مشاكل في القولون؟ وش أبرز المسببات؟
3: طبعا سبحان الله، يعني مع ظروف العصر وتغير الحياة اليومية ونمطها والسرعة، دائما الشيء الرئيسي اللي يحدث مثل هذه الأمور أو مثل هذه الاضطرابات متعلق بنمط الحياة، ومتعلق النقطة الثانية بالأكل، طبيعة الأكل، ومتعلق الظرف الثالث بالضغوطات بالحياة اليومية. هذه 3 أشياء رئيسية هي اللي تستحدث وخلت الأمور مثل اضطرابات في القولون وما إلى ذلك منتشرة.
2: نعم. طيب ما كنا نسمع فيها قبل، ليش الحين صارت يعني وكأن عادي مألوف لما تسمع أن فلان عنده قولون عصبي ما يتحمل شيء، فلان ترى عنده مشاكل قولون عصبي لا تعصبونا، لا ليه هذه الأشياء صارت الحين دارجة جدا؟
3: طبعا الدارجة جدا لسبب رئيسي وهي شدة الأعراض. دائما الأعراض المتعلقة في القولون بالتحديد القولون العصبي هي دائما أنا أقول المرضى في العيادة هي الأعراض اللي هي تأثر على حياتك اليومية، تأثر على علاقتك مع أقرب الناس لك، فأقرب الناس عادة يتأثرون بألم أو بوجع قريب لهم.
2: نعم.
3: فهذا الشيء هو اللي خلاها تنتشر بهذه الطريقة.
2: كيف أعرف أنه أنا فعليا أعاني من قولون عصبي أو هضمي؟ شنو أبرز الأعراض؟
3: طبعا احنا جينا نتكلم مثلا على سبيل المثال على القولون العصبي. طبعا انا دائما اقول للمراجعين عندي في العياده هو يسمى تشخيص الاستثناء. تشخيص الاستثناء يعني عندك قولون سليم لكن الاعصاب اللي تغذيه، او انا بالاحرى نعاتا اشبههم بان دائما اقول لمرضاي في العياده ان سبحان الله القولون، تخيل القولون كانه فيه دماغ صغير، الدماغ هذا يصير فيه اضطراب. فإحنا عادة طبياً مجملاً نعرفها as gut brain syndrome. gut brain syndrome يعني هي اضطراب دماغي قولوني. فإيش معنات الجملة هذه؟ معناتها هو قولون سليم لكنه يحدث أعراض لأن في مشكلة عضوية، يعني هذه هي الكي بوينت. والنقطة الثانية المهمة، دائماً مرضى القولون العصبي يجونك بأعراض ما يكون عندهم علامات إنذار، يعني مثلا خسارة في الوزن، فقدان في الشهية، أو تاريخ عائلي مثلا في عدد أورام، أو أعراض مثلا نزيف، أو مثلا تغير في طبيعة الإخراج أو غثيان أو استفراغ، أو أنه ممكن تحاليل الدم مثلا تظهر علامات الإنذار مثلا نقص الهيموغلوبين، أو أنه ممكن الأشعة المقطعية أو أي نوع كان من الأشعة أو بالتنظير القولون يظهر أي شيء. فهو هذه دائما كل هذه الفحوصات طلعت سلبية، بالإضافة إلى أنه عادة عمر المريض أقل من 40، فهو عادة يرفع من احتمالية أن يكون فيه مثلا قولون عصبي.
2: نعم. طيب أنا الآن عرفت مشكلتي وأن أنا فعلا أعاني منه، في هالحالة شنو أفضل أساليب العلاج اللي تعتمد على روتين الحياة اليومي؟
3: طبعا احنا دائما في القولون العصبي اذا جينا نتكلم مثلا عن جمله القولون العصبي في نمطين علاجيين انا عاده اتقدم مع مراجعين في العياده. النمط الاول وهذا النمط الاساسي اللي هو اسلوب الحياه. اسلوب الحياه متعلق في شقين، الشق الاول متعلق ان دائما انصحهم ان حاول تقلل التوتر، حاول الاسترخاء، نحاول ان يعني

0: تسوي الأشياء اللي هي تخلي جهازك العصبي أو تخلي نفسيتك تكون في وضع أفضل، أوكي؟
1: حلو.
0: يعني في وضع أهدى. والشق الثاني اللي هو متعلق بالتغذية. دائما سبحان الله الإنسان اللي الجسم سبحان الله يعني إذا كان إذا جاء يتكلم مثلا عن الأكل، إذا كان أكل مثلا غير مناسب فالجسم يعبر عن عدم ارتياح لهذا الأكل. فإحنا نتكلم مثلا بالتفصيل، مثلا نقول مثلا الواحد مثلا ما يشرب مثلا ماء، مثلا مفترض أن الواحد يشرب لترين 3 لتر في اليوم مثلا، أو أن مثلا طبيعة أكله كلها كاربس، كلها رز، كلها مثلا خبز وكذا، فسبحان الله القولون يتأذى لأن لازم عملية أعزكم الله الإخراج تتطلب أن الواحد يأكل فايبر، واحد يشرب ماء عشان موضوع التليين، عملية الإخراج،
1: نعم، ألياف وغيره. نعم.
0: فإذا الأكل ما كان أكل مناسب أو ما كان، أو بالأحرى الوصف الدقيق، أكل موزون، فهذا دائما يكون له انعكاس سلبي على القولون، فتطلع بعد ذلك إيش المشاكل المتعلقة بالقولون العصبي.
1: ينصحون دائما بالذات اللي عندهم مشاكل القولون أنه يدخل بخطة الفود ماب اللي هي انتقائية الطعام وتجرب نفسك، هل هو صلح مع بطنك أو لا؟ شلون أنت توجهنا في هالموضوع؟
0: عادة إذا جينا مثلا نتكلم عن التغذية والجهاز الهضمي، طبعا في أنواع من التغذية مثبتة علميا في تأثيرها الإيجابي على الجهاز الهضمي، يعني مثلا الألياف، مثلا شرب الماء، التقليل من الأكل الدهني، وكذلك مثلا النشويات.
1: نعم.
0: بالنقطة الثانية، الناس سبحان الله دائما نقول الأكل، يعني مثلا ممكن مثلا شخص التوابل تزعجه، نقول احنا مثلا ابتعد عن التوابل، مثلا ممكن واحد مثلا الأكل اللي يكون مثلا يعني حار مثلا يتعب، نقول ابتعد عنه. في الطرف الثاني ممكن الناس مثلا التوابل أو مثلا الأكل حار ما يزعجه. فإحنا بشكل عام إذا جينا نتفق على مثلا خطة غذائية تكون موزونة ومحددة، عادة في أطعمة أن مثبتة علميا نجاحها في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، والجانب الثاني بشكل عام الغذاء اللي شخص سبحان الله يرتاح له ممكن يعني يستعمله، بس أنه يكون باتزان وما يكون يعني مثلا يعني يكون باتزان بشكل رئيسي.
1: نعم. يمكن أنت لاحظت دكتور في السنوات الأخيرة صاروا ينصحون بالابتعاد عن الخبز بشكل عام، هل صحيح أنه تأثير الخبز والجلوتين وغيره فيه فعلا تأثير سيء على القولون؟
0: يعني يجي نتكلم مثلا عن في النمط الغذائي أنك أنت مثلا تستثني أصناف معينة، مثلا في ناس يستثنون منتجات الألبان، في منتجات مثلا الحليب، في زي ما تفضلت الجلوتين. احنا خلينا ناخذ الموضوع بتفصيل اكثر. احنا الحين القولون العصبي اللي جينا نتكلم عنه، احنا قلنا وصفنا انه هو يعني هو يسمون اضطراب الاستثناء، يعني يكون قولون سليم ما في شيء، بس فجاه لسبب ما لظروف معينه القولون اللي هو زي ما وصفته هو الدماغ الصغير هذا يتاثر ويدخل في وضع اضطراب، يعني سواء اضطراب بالم، سواء كان اضطراب بامساك، او سواء كان عندكم اضطراب باسهال، يعني احد الانواع الثلاثه. طبعا يعني هو القولون بيهدأ، يعني ايش معناته بيهدأ؟ يعني مع أدوية مثلا تهديه وبيهدأ، لكن دائما أنا أقول إن يعني في الخطة الأولية أنا عادة منتجات مثلا الألبان أو مثلا الجلوتين وكذا، إذا ما كان فيها في الوصف الإكلينيكي أو في التحاليل تدعم نظرية أن هذا المريض لازم يبتعد عنها، فهو ممكن قولونه بيتحسن، فممكن ما ودي أربطها مثلا بصنف معين مثلا منتجات الحليب، يعني هو بيتحسن فيربطها بالتعادل عنها ويحرم نفسه من وجبة غذائية مهمة. طبعا إذا جينا نتكلم على سبيل المثال عن الجلوتين، الجلوتين مثلا فيه مثلا مرض طبي يسمونه حساسية الجلوتين أو يسمونه مرض سيلياك. هذا لازم يعني عشان مثلا عشان تبتعد عنه لابد اني انا اسوي لك حاجتين مهمه، لازم تسوي تحليل دم تثبت ان في اجسام مضاده ضد الجلوتين، رقم اثنين تنظير بالجهاز الهضمي العلوي الشعيرات الفنوعات الدقيقه ناخذ منها عينات وهي تاكد لنا التشخيص، تحتاج نقطتين. اذا والله مثلا اذا مثلا اذا انا شيء طرقت ابتعد، اذا كلاهما هذول الاثنين كان مثلا سلبي والمريض يرتاح على ابتعاد نجاه البلوتين فهذا يسميه حساسيه القمح، يعني يسمونه ويت الرجي. فانا دائما قبل ما مثلا ادخل في موضوع ان الاستثناء الغذائي عاده احب ان اعدل نمط الحياه، اوكي، لان المشكله الرئيسيه في الاستثناء الغذائي هي التكلفه، تكلفه جدا عاليه على المريض، لان البديل المنتجات مثل الخبز، المنتجات اللي هي بتكون خاليه من الجلوتين وهذه تكلفتها جدا عاليه، مثلا البديل عن منتجات مثل الحليب بيكون على حساب هشاشه العظام ونقصها فيتامين د، يعني في امور كثيره
1: تفاصيل تشعب. مكلفة تعتبر
0: متشعبة كذلك.
1: نعم، لما نبي ندخل على نظام الحياة اليومي أيضا أكيد المشي والحركة واحدة من أبرزها، إيش قد هذه ممكن تساعد القولون أيضا؟
0: طبعا إحنا يعني ممكن نجيب على السؤال هذا بتفصيل جدا بسيط، إن حركة الجهاز الهضمي يعني تساعد القولون في استعادة وظيفته، يعني مثلا تحسن عزكم الله من عملية الإخراج، تقلل من عملية التنشن والتوتر اللي يحصل عليه، وكذلك في موضوع يعني في صحة القولون بشكل عام، يعني يتحسن القولون فيها. دائما المشي اليومي يعني نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ على القولون، ويعني جزء كذلك من نمط الحياة اللي عادة نطرحها في الخطة العلاجية الأولية.
1: نعم، في الختام دكتور ودي لو توجه نصايح بشكل عام للجميع، مش بس يعني اللي عندهم مشاكل القولون، إيش أفضل نصيحة ممكن توجه لهم؟
0: أفضل نصيحة اللي هي أنا دائما أقول في موضوع النظام الصحي الأفضل، يعني دائما الكثير من المراجعين يجون يقصدون جهاز الهضمي، يقول يا دكتور أنا مثلا عندي مثلا هذا النمط الغذائي سمعت عنه وقريت عنه هذا النمط الغذائي وهذا النمط الغذائي، إيش رأيك؟ إيش أقول أنا دائما أقول لا يوجد نظام واحد يناسب كل الأشخاص، ودائما اختيار أي نمط غذائي أو نمط صحي يعتمد دائما على عمر الشخص، على وزنه، على حالته الصحية، وعلى نشاطه، وعلى نمط الحياة حقه. وأفضل نمط أو أفضل يعني نمط غذائي، وهذا كذلك يشير إلى سؤالك اللي طرحتيه في الأول، إيش أفضل غذاء للأشخاص والفود ماب، هذا هو الذي يلبي احتياج جسمك الغذائية، واللي تقدر كذلك إيش أهم شيء كمان فيه استمرارية، يعني استمرار على مدة طويلة، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ ويعطي صحة طويلة للجهاز الهضمي، وتقدر توصل إلى هدفك بطريقة آمنة، ويكون كذلك مبني على أدلة علمية، وما يكون فقط يعني مبني على يعني على كلام خارجي.
1: نعم، شكرا لك دكتور تركي العمري استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير على هذه المعلومات القيمة جدا، ونصيحة للجميع بأن يهتم بصحته، شكرا لك.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلاً فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي، مع الإجازة يصير جدول البيت فيه الكثير من الفوضى، وينعكس النوم ما بين الليل والنهار، إيش قد هذا الموضوع يأثر علينا وعلى الالتزام الوقتي بالمواعيد والزيارات وحتى الوجبات. نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية تغذية علاجية ومهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
3: اشرحها ونورنا.
1: ليش يعتبر تنظيم الوقت أمر مهم جدا؟
4: لأنه مهم، وحتى أنه أسهل، يعني الساعة البيولوجية تحب التنظيم، لما أنت تنام في وقت معين، تاكل في وقت معين، الرياضة في وقت معين، أنت أساساً تساعد الساعة البيولوجية على التنظيم، ما تخليها متلخبطة. يعني مثال الآن حدا مثلاً إحنا في رمضان، ما نلاحظ مع نهاية رمضان وجاي العيد فيها قلبة نوم، فيها لخبطة
1: طبعاً.
4: فهذا كله يساعد، كله يساعد. بعطيك مثال صار لي مرة من فترة جداً قريبة. أنا كانت عندي مريضة دائماً كل شيء عندها، ما شاء مريضة السكر، كل شيء عندها منتظم.
1: حلو.
4: غريب غريب جدا إن لو أشوف عندها قراءة سكر مرتفعة. المفاجأة أنها المرة كانت قراءة السكر عندها جدا عالية، اتصلت عليها فقلت لها شو صاير غريبة أن عندك السكر التراكمي، السكر التراكمي هذا كل 3 أشهر إحنا نأخذ عشان نتأكد أن كل شيء تمام. قلت لها شنو اللي صار أن السكر التراكمي عندك مرتفع غريبة مو العادة؟ فقالت لي عندي سهر. قلت لها تمام. وقالت لي عندي لخبطة نوم. قالت لي هذا الشيء أثر على إيش؟ على أكلي، صرت أفوت جرعات الأنسولين، حتى الرياضة اللي أنا أسويها وقفتها.
1: أوكي، فهذا أثر عليها بشكل طيب. في هالحالة إحنا قاعدين نأسس داخل بيوتنا مع الأولاد، ويعني في النهاية نبغي فيه انضباط. فشنو ممكن يكون تأثير الوالدين إن كان سلبا أو إيجابا عشان نضبط هذا الموضوع؟
4: هنا اللي الدور اللي يلعبه الوالدين هو الأهم. الطفل بالعادة راح ينسخ نسخ لصق، ما راح يسوي شيء. يعني لو أنت مثلا شفتي طفلك عنده سلوك معين، أنت اللي لازم تبدي تغيري. الأسهل أنك أنت اللي تغيري، أنت والوالدين. أحيانا يكون طبعا فيها تحديات أن أنت تبغي تغيري هو الأب ما يبغي يغير، أو بالعكس صحيح. بس بعد أنا أقول لك إيش، أقدمي على هذه الخطوة، بس لازم أنك ما تنسيها أنها تكون بالتدريج.
1: احنا نلاحظ بعض الاحيان استاذ انهار انه الام والاب هم اساسا يعني مش منضبط عندهم الوقت، يعني ممكن ان الام تسهر اصلا لين الفجاري مثلا، الجدول معكوس. فهو لما يبتدي مثلا مع الاجازه والاولاد ينعفس نومهم، هو بالنسبه للام كذا اريح.
4: صحيح، هو اريح، بس أريح ظاهريا بالنسبة إليها بيكون أريح. بس بعدين الأضرار السلبية راح تطلع. يعني لو أنت لاحظتي حاليا عندنا مستوى نسبة السمنة عندنا حاليا مرتفعة عندنا.
1: صحيح.
4: لو لاحظتيها.
1: نعم.
4: فالأسهل إن الأم هي تأخذ هذه المسؤولية، الأم أو الأب، الوالدين خلينا نقول هم اللي يأخذوا هذه المسؤولية. بما أنك تجايب طفل لازم تربيه بعد.
1: صحيح.
4: خلاص أنت أخذ هذه المسؤولية، وارجع أقول سويها بالتدريج. لا تسوي التغيير هذا المفاجئ اللي انت تخرب نظامك فوق تحت، بالتدريج بالهين يعني خلينا نقول. وانت اول ما بتبدي تغير بتلاقي اولادك راح يتبعوك على طول.
1: نعم. هل فعلا تنظيم الوقت يعكس شخصيتنا ويعكس التزامنا؟
4: انا بعطي مثال. الان احنا مثال عندنا كنا اغلب المسلمين يسووا، لما يؤذن انت تقوم تصلي.
1: نعم صح.
4: بما ان انت تقوم تصلي معناتك ملتزم بالصلاة، فقيس عليها.
1: آه طبعا، فيعني هذه ما فيها نقاش، خلاص سكتيني.
3: فكرة غلط.
1: طيب خلينا ندخل في بعض المعلومات المغلوطة ونبغي نصحح المعلومة. ما في ضرر من السهر، وفوضى الوقت عادي، واللي نقدر نسويه اليوم اللي ما نقدر نسويه اليوم عادي نسويه بكرة، الدنيا من وسع يعني، ليش هالدقة؟
4: كلامك صحيح. لذلك احنا شنو نقول، إذا أنت خلاص نويت أنك أنت تغير نمط حياتك، جيب ورقة واكتب نمطك أنت، لأن نمط عرفات مو نفس نمط أنهار، مو نفس نمط محمد، مو نفس نمط أي أحد.
1: نعم.
4: لأن هي تختلف صحيح، وهذه أنا أعترف فيها، إحنا بعض المتخصصين نغلط فيها، يكون عندنا نمط واحد وعندنا إصرار شديد أن نطبقه على الجميع.
1: جدول تعال طبقه غصب، عجبك ولا ما عجبك.
4: بالضبط. ما ينفع. يعني مثلا هل تتوقعي نظام الاستشاري اللي عنده جراحة عمليات جراحية نفس المعلم؟ ما في فرق.
1: صحيح.
4: في فرق. فهي لازم أن أنت تسويها نظام خاص فيك أنت. جيب ورقة اكتب كل نمط كنت اللي أنت تسوي، بس لا تسويها لوحدك، خلي يكون معك أحد متخصص عشان يكون أسهل.
1: نعم.
4: لأن هذا بيكون فيه خروج من منطقة الراحة، لأنك أنت راح تبني عادة.
1: أي بيطلع من الكومفورت زون.
4: أيوة، خلي معك أحد متخصص عشان يدعمك ويساعدك في هذا الموضوع. فهو هذا هو حلها، لازمها تتفصل.
1: جميل. طيب من الأشياء اللي الحين نعيشها أن رتم الحياة سريع جدا، وفي يعني لما يصير في زيادة تنظيم يصير متعب زيادة.
4: ممتاز، الله ينور عليك. طب نمط الحياة ما يتكلمك عن جودة النوم لوحدها، يربط لك إياها مع التوتر. أنت كيف عندك، أنت لازم يكون عندك مهارة إدارة التوتر، لأن هي أساسا هي محاور وكلها مربوطة مع بعض. أنت ما تقدر تشتغل على جودة النوم وتنسلي التوتر وتطنش الرياضة. كلهم مربوطين، كلهم مربوطين مع بعض. لازم تكون عندك هذه المهارات.
1: طيب هو عدم التزامنا بالوقت عبارة عن موضوع شخصي، يعني في ناس مثلا دقيقين جدا بتوقيتهم. أنا قلت الأنهار 10 فهي 10 موجودة غرينتش، في واحدة ثانية أقولها 10 تجيني 11 لربع. فهنا برضو تغيير هذه العادات شقد ياخذ من نمط الشخصية عساس يتغير؟
4: أوكي، هل هو شخصي؟ أنا أختلف معاك بصراحة. هو ما هو شخصي، ما هو شخصي. بعطيك مثال، بنرجع إلى البيت، ما يصير الأم تقول أنا وقتي بكيفي، بنام وبصحى وخلاص. أنت أنت أنت أساساً لك تأثير على الأولاد.
1: نعم.
4: يعني أنا بأخذها بطريقة أوسع. مثال، الآن أنا عندي أسرة مكونة من أم وأب وثلاثة أطفال.
1: حلو.
4: أنا بالنسبة لي كمهتمة في نمط الحياة، شو أقدر أقول لك؟ أنا ما رح أروح أغير على ثلاثة الأطفال. أنا أبغى أسوي تأثير على الأم والأب. هم لما يتغيروا مباشرة في تأثير بيكون على الثلاثة، فبيصير بدل ما أنا أثرت على اثنين يصير أنا أثرت على خمسة.
1: جميل، حلو.
3: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح ونبتدي نأسس لنظام قابل للاستمرارية. يعني مو شيء الحين والله أنا خلاص ينهار من بكرة، هذا زي الرجيم، من بكرة إن شاء الله وراح أبتدي فيه طيب أنا أبي أستمر صراحة. فنبي نأسس نظام مستمر، كيف نأسس؟ شنو أفكار التأسيس؟
4: أوكي، ممتاز. برجع إلى نفس النقطة، بتغيري لا تغيري كل شيء مرة واحدة. تمام. أول حاجة ابدأي في البداية، لا تبدأي لوحدك، ابدأي مع أحد متخصص. نرجع ونقول اكتبي نظامك كله بالكامل. أنا شنو أقول لما أقول نظام؟ أنا أقصد إيش؟ الحمية، أنت أساساً كيف طبيعة أكلك، رياضة، النوم، إدارة الضغوط، البيئة اللي حولك كيف هي؟ أنا أكيد لها تأثر، أنت أصلاً مدخنة ولا ما أنت مدخنة؟ كل هذه الأمور أنا أساساً لازم أنا أعرفها، تمام؟
1: حلو.
4: لأنه مو بالضرورة كلها أنت عندك سيئة فيها، هذا من الأغلاط اللي دائماً لما يجي يبدل شخص يبغى يجي يغير كل شيء مرة واحدة، لا، يمكن أنت في أمور أساساً أنت عندك إياها جيدة.
1: إحنا نكمل عليها بما أنها جيدة.
4: أيوة.
1: نكمل عليها
4: بالضبط. وأنا أعرف النسبة كبداية اللي أنا أطلبها، لو مثلا أنت نسبة نظامك الصحي خلينا نقول 50%، حلوين، وهي 50% أنا بس راح أرفعها إلى 60 بالتدريج
1: حبة حبة،
4: وبيكون أيوة، وبيكون أنا هدفي على الأقل أول شهرين، على حسب طبعا من شخص لشخص، أول شهرين ثلاثة أشهر. مو أنا هدفي إن أبغاك تخس، لا، أنا هدفي إن أسوي لك نظام أنت تقدر تستمر عليه ومستدام، وهو كتحصيل حاصل راح ينزل الوزن او راح يتعدل السكر. فهي دائما راح بيكون بيعتمد على انت لوين واصل في الاكل الصحي، واحنا بعدين راح نرفعها بشوي شوي. وبيكون احنا اساسا هدفنا اول شهرين ثلاثه اشهر ان احنا نسوي نمط، وهو كتحصيل حاصل انت راح بينزل وزنك او انك راح يتحسن السكر او انك راح تبغى، بس مجرد انه منقول رفع جوده الحياه.
1: طيب هنا مهم جدا عشان أنا أطبق صح، أبغى أفهم كيف أتجاوز الإخفاقات، لأنه طبيعي إنه الإنسان متعود طول حياته على نمط معين إنه يخفق نوعا ما، كيف أتجاوز هذه الإخفاقات؟
4: ممتاز. الإخفاقات راح تصير، عجبني أو ما عجبني راح تصير، لذلك أنا تاركة زي ما نقول بحبحتها. فأنا في البداية أنا مو هدفي إنك أنت تكون 100% صحي، أصلاً هذا هدف غير واقعي. بديت معك 50 برفعها إلى 60 يكفي. أنا تارك مجال للأربعين للغلط.
1: نعم.
4: بعدين بعطي مثال، أنا عندي كان مريض، لما يكون عنده عزومة شنو يسوي؟ طول اليوم ما يأكل.
1: أوكي.
4: علشان وقت العزومة يأخذ راحته.
1: ياكل الاخضر واليابس وقتها.
4: يس يس. وقالها لي ترى انا يا نهار اكل الاخضر واليابس، زين. فهو عارف ان عنده هذه المشكله، هذا طبعا ساعد. فشنو سوى هو اليوم اللي عنده عزومة ياكل صح، وقبل العزومة ياكل وجبة المفروض ياكلها ويروح.
1: حلو، أساس يمنع نفسه.
4: أيوة
1: ممتاز.
4: شاف إن الموضوع سهل، شاف الموضوع سهل. فالإخفاقات بتصير، أنت أثناء هذه الرحلة أنت بتشوف الأغلاط، بتشوف الأغلاط وبتعرف شو وين التحديات. أنت كتبها لي، سجلها لي فرقة، وفي موعدك الجاي لما تكون معي نقوم نحلها واحدة واحدة.
1: حبيت هذه التفاصيل الجميلة، أنه في خلق نمط حياة صحي أنت تحتاج إلى التدرج. ما في حاجة كذا أنه خلاص بكرة كل شيء بيصير. التدرج مطلوب في بناء الشخصية. الأستاذة أنهار الخميس أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك على هذه المعلومات ونصائح مفتوحة طبعا لكل مستمعينا باتباع نمط الحياة الصحي. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
3: عيشها صح.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: المحميات والحياة الفطرية.
10: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
11: صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
4: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع.

0: خليكم معانا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المتعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي، بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع ماي لينك الذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ليان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة مايلينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلا تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر الأمس. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى الأمس من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى الأمس مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحيانا قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء

0: اللي يميزه عن بقية الحلول.
1: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى الـMS بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالـ EDSS المستخدم عالميا لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقعا للتدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
0: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبيا والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحديا في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض، لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Floodlight Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامع اللي ذكرت اسمهم في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
0: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: مايلينك كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة للتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللويحي بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي Digital Biomarkers الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تم تطوير نموذج أول متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعدة الذكية. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، حساب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. في الحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا اثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والاغلبية كانوا اشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي والنموذج المبدئي للبرنامج.

0: أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر، مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا ليصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس أنه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض أنه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر أن يروح المستشفى إلا إذا دعت الحاجة، إذا كانت مثلا الحالة المرضية تستدعي التدخل الطبي، تستدعي التدخل السريع، بينما ما يلينك يساعد المريض أن يتابع حالته من منزله.
1: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
2: بالتأكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير مايلينك. أول هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة البلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب الوجهي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصا وتفاعليا. وأخيرا نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضا عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فرسان التمكين.

في نهاية هذه الحلقة ندرك أن التحديات الصحية الكبرى تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقاً ملموساً في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية.

بهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

برد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: خارج الصندوق.
1: يا هلا ومرحبا مستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج خارج الصندوق. يقولون القناعة كنز لا يفنى، ويقول أحمد شوقي في المقابل: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. ومثل ما أنتم شايفين أو سامعين، القولين متضادين. قول الأول يمدح القناعة، يصفها بأنها كنز، ومو أي كنز، كنز لا يفنى، كنز باقي للأبد. والقول الثاني بالعكس، ينتقد القناعة ويصف الشباب القنوعين أنهم لا خير فيهم، ثم يدعو بالبركة للشباب الطامحين. شخصيا مستمعينا، وما هي دبلوماسية، أنا أشوف أن القولين كلها صحيحة. ليش؟ لأن القناعة اللي مدحها القول الأول ما هي نفسها القناعة اللي انتقد أصحابها في القول الثاني. صحيح أن الكلمة واحدة فأكيد يعني معناها واحد، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى. القناعة ممكن تكون شيء جميل وإيجابي لما تخلي صاحبها يشعر بالرضا والغنى ويستمتع بما عنده ولو كان قليل، وبنفس الوقت ما تمنعه من الطموح والسعي للأفضل. القناعة مثل أي شيء، إذا زاد عن حده انقلب ضده. فإذا كانت في حجمها الطبيعي وبحدود معينة فهي إيجابية، لأنها تريح بالنا وتهدي أعصابنا وتحد من توترنا وقلقنا وشقانا وكثرة تفكيرنا، وتخلينا نستمتع باللحظة اللي حنا فيها ونحس بقيمة وطعم ولذة الأشياء اللي نملكها ولو كانت قليلة. وهذا شيء كثير منا يغفل عنه، لأنه دائما ينسى يستمتع بالموجود لأنه مشغول دايم بالتفكير في المفقود. لكن القناعة ممكن تكون شيء سلبي إذا زادت عن حدها، مثلها مثل أي شيء مثل ما قلنا. فلما تنتقل من كونها مهدئ يريح بال صاحبه ويضبط نفسيته إلى مخدر يشل صاحبه عن السعي والتطور، فهي ضارة ومذمومة بلا شك. وأيضا لما تكون القناعة ستار للكسل والفشل، وبدال ما يعترف الشخص أمام نفسه بفشله وكسله يقول أنا قنوع، علشان يقلب نظرته لنفسه ونظرة الناس له من كون الشخص فاشل وكسول إلى شخص قنوع وراضي وزاهد ما شاء الله عليه. فهي لا شك سلبية وضارة وكاذبة. إذا نقدر نقول الناس أربع فئات مع القناعة. أولا فيه اللي يجمع بين القناعة والطموح، هذا أفضلهم لأنه بيعيش متوازن، لأن القناعة دون طموح مقبرة، والطموح دون قناعة محرقة. الفئة الثانية اللي عنده قناعة وما عنده طموح، هذا يمكن يحصل على شيء من الراحة النفسية، لكن بيظل مكانك راوح، ويمكن لما يشوف اللي حوله وين وصلوا وهو قاعد بمكانه تروح منه هالراحة النفسية وينقلب على نفسه وعلى القناعة اللي بيشوف انها السبب في الحال اللي هو عليه. الفئة الثالثة اللي عنده طموح لكن ما عنده قناعة، هذا غالبا بيتطور بيصل لطموحه أو بعض طموحه، لأنه لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرب وصل. لكن المشكلة أنه ممكن ما يكون استمتع بحياته، ويمكن مهما وصل يظل يتمنى أنه أفضل مما وصل إليه. الرابع هو الأسوأ حالا، اللي ما عنده لا ذي ولا ذي، لا هو اللي قانع وراضي بما عنده فيكون على الأقل مرتاح نفسيا إلى حد ما، ولا هو اللي يسعى أنه يكون أفضل مما هو عليه فيتغير واقعه اللي مو مرتاح فيه، من غير بس يتحسر ويتذمر ويتمنى ويحلم. وطبعا في فرق بين أنك تحلم وتتمنى وبين أنك تطمح، لأن الطموح يصاحبه همة وعمل. أما أحلام اليقظة والأماني فغالبا صاحب الشخص اللي ما يتحرك، ومثل ما يقال الأماني رؤوس أموال المفاليس. الله لا يجعلنا لا حنا ولا أنتم منهم. وعموما مستمعينا، هي وجهة نظر، وأنتم على قولتهم قلبوها في رؤوسكم وشوفوا وش يناسبكم، وعلى قولتهم أيضا حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. ووقت حلقتنا خلص، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من خارج الصندوق. تحياتي لكم، أنا خالد الغانم، وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
0: خارج الصندوق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير، أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق، قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب أنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصاً إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة أنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك هل هذا المكان يستحق؟ أحياناً تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسياً. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جداً، إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاماً، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خليك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور ومكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: مساجد تاريخية.
3: يعد مسجد العجلان من أهم المباني الأثرية في بريدة بمنطقة القصيم، ويعتبر منارة علمية وتثقيفية لأهالي المنطقة. كان يقام فيها حلقات تحفيظ القرآن والسنن النبوية، وكذلك كان تحل في هذا المكان المنازعات الاجتماعية. يعود تاريخ المسجد لأكثر من 350 عام، ويقع بالقرب من مدينة بريدة بحوالي 8 كيلومترات. يتميز بناء المسجد بالطراز النجدي، فقد تم بناءه من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل. تبلغ مساحة المسجد 290 متر مربع، ويتسع ل 33 مصلي.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: بإذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية لهود دواليب اللي كانوا يفلتوهم من لهود الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن الكروشيه، فن يعتمد على تشابك الخيوط بإبرة مخصصة تصنع تفاصيل دقيقة وقطع متنوعة من الملابس إلى الزينة. يبرز فيه الإبداع والذوق، ويمنح كل قطعة طابع خاص يعكس روح العمل اليدوي، ويستمر حضوره رغم تطور عالم الصناعة الحديثة. وضيفتنا اليوم الحرفية مناهل عبد الكريم.
5: الكروشيه هو فن يدوي يعتمد على استخدام إبرة خاصة عن طرفها مثل العكفة شوي من فوق، ننسج فيها خيوط تكون لنا غرز متصلة، تكون أشكال كثيرة من ملابس، من أدوات، يعني على حسب الطلب. إحنا يعني نقدر نستخدم فن الكروشيه ونصيغ أي صورة أو شكل الإنسان حاب يسوي، يعني يقتني.
4: طب في فرق بين الكروشيه والحياكة؟
5: طبعا الكروشيه والحياكة في اختلاف بينهم، طبعا من طريقة التنفيذ. الكروشيه ناخذ إبرة صغيرة لها عكفة مثل ما قلت قبل شوي، لها الخطاف، لكن الحياكة نستخدم فيها سنارتين، وطبعا اثنينهم يعني في بينهم تشابه انها لها مقاسات الإبر، ان طريقة الغرز تختلف، لكن الطريق من البداية ان السنارة اللي يشتغل فيها هي اللي تختلف. يعني حقة الكروشيه قصيرة شوي وصغيرة لها عكفة واحدة وسنارة واحدة بس، اما الحياكة كلا نستخدم فيها عمودين أو سنارتين كبار. يعني
4: طب تستخدمون فيها نفس نوعية مثلا الصوف ولا يختلفون سواء كان بالكروشيه أو بالحياكة؟
5: أول كلمة الصوف، لا هو اختلاف الخيوط. إحنا قبل يعني الناس رابطين بين الحياكة أو الكروشيه إنه صوف، لا الكروشيه واللي إحنا نستخدم فيها خيوط، لكن الخيوط لها أنواع. يعني في خيوط قطن، خيوط صوف، خيوط نايلون، خيوط تيشيرت، يعني كثرت الخيوط أنواعها، فتعددت من ضمنها النواتج اللي إحنا نحصلها بعد يعني ما نشتغل فيها. بالنسبة للحياكة أو الكروشيه نستخدم تقريبا نفس الخيوط، ما في اختلاف إلا في بعض الخيوط اللي يصير مرة متينة مثل خيوط التيشيرت أو خيوط الرافية. هذه الخيوط خيوط المكرمية ممكن يكون شوي صعب إن إحنا نستخدم فيها الحياكة، لكن نقدر نستخدم فيها الكروشيه إذا كبرنا مقاس الإبرة اللي إحنا نشتغل فيها.
4: طيب الحين أنا أبي أشتغل على الكروشيه، إيش الأدوات الأساسية اللي لازم تكون معي عشان أبدأ أنا كمبتدئة مثلا؟
5: طبعا هو راح تحتاجين أهم شيء للسنارة، تحتاجي الخيوط، مقص، إبرة عشان إذا خلصتي الشغل تخفين الخيوط اللي في نهاية الشغل. تقريبا في الناس يعني نحتاج المتر عشان القياسات، نحتاج قلنا المقص نقص

0: الخيوط بس. تقريبا هذه اهم الاشياء اللي تكون موجوده لما تبدأين انت الكروشيه. ونحتاج احيانا مارك اللي هو زي المشبك الصغير عشان تشوفين انت وين وقفتي بالغرزه، وعشان مثلا تغيرين نوع الغرزه، تغيرين مثلا البدايه او عشان العد.
1: طيب قبل ما نتكلم عن الغرز نبي نتكلم عن الخيوط، انواع الخيوط، كل خيط تستخدمونه مثلا في ايش؟
0: الخيوط طبعا انواع كثيره، ومع تقدم يعني الزمن والمتطلبات قاموا يطلعون يعني خيوط اكثر بعد انواع. اهم خيوط احنا نستخدمها القطن للملابس، ملابس الاطفال، بطانيات الاطفال، نستخدم خيوط الصوف بعد للاشياء الشتويه، الشالات، البلايز، الجاكيتات، ممكن بطانيات، في خيوط المخمل هذه يسوون فيها دائما البطانيات، احيانا الملابس، مقتنيات الاطفال، في خيوط المكرميه يسوون منها الشنط، يسوون منها ممكن يعني زي المفارش نسوي منها اشياء ثانيه، في الرافيه، الرافيه اللي هي عباره كانها مثل ورق القش، بعد الرافيه مثل الورق بس يسوي يبرمونه شوي يصير كانه خيط، ويسوون منها شنط يعني كثيره انواع الخيوط يعني.
1: طيب والغرز فيه أنواع كثير من الغرز ولا هي غرزة واحدة؟ يعني مثلا زي فن النقدة يقول لك أنه تبدأ بغرزة أو غرزتين بعد كذا يبدأ يكمل الشغل وغرز معينة، هل في الكروشيه نفس الشيء ولا يختلف؟
0: طبعا الكروشيه عندنا حاجة اسمها السلسلة، السلسلة هذه أساس أي عمل بتشتغلينها بالكروشيه، لازم هذه السلسلة. بعدها في عندنا غرزة الحشو والغرزة العمود، العمود تطلع منها غرز كثيرة، نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود، هذه هي الغرز الأساسية. طريقة ترتيب الغرز هذه يطلع لك النسيج مختلف، كل مرة يطلع نسيج مختلف، بدل أن نقول عمود سلسلة عمود، هذه تطلع لي غرزة، غرزة ثانية لا حشو عمود، يعني ترتيب هذه الغرز هي اللي تطلع لي شكل مختلف كل مرة عن الثاني. بس الأهم شيء السلسلة، وأهم شيء غرزة الحشو لما تنعرف، وغرزة العمود بعدها اللي بعدها يعني خلاص. وأهم شيء تسوينه لما يعني تتعلمين الكروشيه كيف تحافظين على وجود الخيط على العكفة اللي هي الهوك اللي هي الخطاف، كيف تحافظين على وجود الخيط فيه لما تدخلين بالغرز وتطلعين. إذا يعني تمرنتي على هذا الشيء أمورك بالسليم إن شاء الله.
1: طب ليش أحس الوهجة إذا غلطتي في غرزة معينة وما انتبهتي لها إلا بعد ما قطعتي شوط في مثلا القطعة اللي قاعدة تشتغلين عليها؟
0: هذه أصعب اللحظات لما تكتشفين في عندك خطأ، تضطرين تفكين الغرز. يعني بالنسبة لي أنا ما أرضى بإني أرجع أي شيء، لازم أرجع أفتح إلين الخطأ وأبدأ أعدل فيه. فما في حل ثاني صراحة.
1: ما في لها طريقة إن ممكن تعدلينها من نص الشغل، لازم ينفك كله من أول لآخرة إلين توصلين يعني للخطأ.
0: طبعا هذا بالنسبة لي، في ناس يقولش لا معليش أنا بالإبرة والخيط أحاول أرجع وأحاول، بس لا، أحس إنه مهما يبين إنه يعني في يعني شيء غلط بالنص يعني، فلا الأفضل أحسن شيء عشان نوصل الجودة لازم تفكينه صراحة.
1: طيب وش اللي يميز الكروشيه عن غيره من الحرف؟ الحرف الأقصد اللي نستخدمها مثلاً في الأقمشة، في الخيوط، الصوف.
0: والله شوفي، لأن الكروشيه أي شيء يطري على بالك ممكن أنت تسويه، ممكن تسوي ملابس الأطفال، ممكن البيز بالمطبخ، وقايات، كوسترات، لها قاعدات الأكواب، تسوي شنط، أي حاجة تطري على بالك أنك أنت ممكن تسوينها بالكروشيه. وأي لون تحبينه جيبي الخيط، لو مثلاً الملابس العيد جيتي تدورين لها بلوزة وما حصلتي بالسوق نفس الدرجة، جيبي الخيط نفسها تقدرين أنت تسوي لك يعني شيء مميز صنع خصيصا لك، يعني ممكن ما يكون موجود في السوق اصلا يعني. بالذات يعني هذه الحرف اليدويه اللي تميزت انه ممكن ما تلاقين نفسها بالاسواق.
1: انتم شغلكم اكثر شيء على الخيوط، هل سهل انكم تلاقونها او صعب؟
0: والله شوفي، بالنسبه وين نلاقيها، والله يعني احيانا نبحث ونتعب عشان ندور لون معين، نلاقيها احيانا في محلات اللي يبيعون اغراض الخياطه والابر، لكن ممكن ما تلاقين النوعيه الجيده اللي انت تبحثين عنها. ممكن تلاقين الخيوط تكون مره رديئه في العمل، فهذه احنا صراحه نستخدم نبذل مجهود وتعب وبالاخير الا الخيط ما يستاهل الجهد هذا. نشتري احيانا من مواقع، يعني في مواقع مشهورة يعني نشتري منها خيوط، أحيانا من الانستغرام في أخوات عندهم خيوط يعني يبيعون. يعني قلت يعني في خيوط سهل تحصلين، في خيوط لا والله يعني صعب، يعني إذا نبي نوع معين أحيانا إذا سافرنا خلاص ندور المحلات الخيوط نروح نشتري منها ونرجع.
1: عادي إذا سافرتي لازم تستغلين الفرصة وتشترين كل الأنواع اللي أنت تحتاجينها.
0: ولازم أشتري بكمية كبيرة عشان ما ينقص علي، لأن شلون بكمل الشغل علي يعني. فلازم يعني الواحد يكون حذر في هذه، ما نشتري شوي وبعدين تتوخقين.
1: بس تواجهون صعوبة بالألوان مثل ما ذكرتي، يعني ما في وش الألوان الكثير اللي دارجة تحسينها ودكم بألوان بعد معينة بس مش موجودة؟
0: أحيانا تسوي ترندات على لون معين مثلا، فهذا احيانا ما نلاقي بسهوله النوع يعني اللون اللي احنا نبيه، واحيانا الالوان تخلص بسرعه من السوق لان عليها طلب، مثل اللون الابيض البيج السكري الالوان الوردي والسماوي، احيانا صعوبه تلاقينها لان الناس معظم الناس يعني لما تكون موجوده يشترونها، واحيانا مثل ما قلت الالوان اللي تصير احيانا على ترند معين مثلا لون اخضر ولا لون اصفر معين درجه معينه، هذه بعد شوي نتعب احيانا ما نلاقي بالمحلات ان نلاقي الخيوط اللي جوده عاليه والوان معينه فنضطر نشتريها من برا.
1: طب وش اللي تغير في الكروشيه ما بين الماضي والحاضر؟ لان الكروشيه موجود من زمان وبدأ أصلاً في الدول الأجنبية.
0: صحيح، هو بدأ في الدول الأجنبية وبعدين كان صار عندنا، وهو يعني ما هو فن عربي، يعني هو إحنا اكتسبناه من برا. اللي اختلف إنه قبل مجرد ما يقولوا كروشيه معناها صوف، معناها بنايز، معناها شتاء. لا، الآن اللي اختلف إنه الخيوط صار فيه قطن، في خيوط مكرمية، في خيوط مخمل، في خيوط تنوعت الخيوط فتنوعت المنتجات اللي تطلع منها. فخيوط القطن حبينا نسوي ملابس الأطفال، يعني صار الكروشيه ما هو بس للشتاء، حتى للصيف بس على حسب الخيط اللي تستخدمينه. قمنا نسوي الحين ورود بالكروشيه حتى تبقى لفترة طويلة، نسوي ميداليات بالكروشيه، نسوي مثلا يعني أنا دائما كنت أبحث يعني يوم عندي عيال صغار أدور الملابس القطن اللي تصلح للطفل وتصير مثل الحياكة، فيوم شفتها بالكروشيه وحصلت على خيوط القطن يعني صراحة قعدت أبدع بالأشياء، وقبعات جاكيتات بطانيات حقت أطفال تحسين ملمسها ناعم. فيعني قبل كان مرتبط عندنا كروشيه صوف حر شتاء بس، الآن لا، طول السنة والكروشيه موجود إن شاء الله.
1: ويبقى فن الكروشيه واحد من الفنون اللي تثبت إن الجمال ممكن يولد من أبسط الأدوات، خيط وإبرة، لكن خلفها صبر وذوق وإبداع، ومع كل قطعة تصنع تستمر الحكاية وتثبت إن الحرف اليدوية لها مكانها مهما تغير الزمن.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: التلوث والنفايات.
6: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ

بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
4: يلا جاهزين يا شباب،
3: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
5: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
4: بطريق
3: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

أسعد الله ظهيرتكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. نقول يا هلا وسهلا فيكم متابعينا ومستمعينا في أثير إذاعة الرياض. إبراهيم المعيدي من التقديم يمسي عليكم، ومن الإخراج زميلتي وعد الدوسري. حياكم الله وين ما كانت وجهتكم، على السمع قريبين وعلى 011 40 53 متواصلين.

وكالعادة وين مشوارك، وين رايح، وين جاي؟ حنا معاك بسواليف لطيفة رشيقة عجيبة. أمس تكلمنا عن أول راتب استلمته، وكانت سواليف جميلة صراحة ومواقف، وما شاء الله تبارك الله الكل شارك معنا من يوم كان راتبه 200 اللي وصل راتبه إلى 10,000. طبعا تكلمون عن أول راتب، فسمعنا كثير ما شاء الله نقاشات جميلة وكانت ممتعة كجمال روحكم. اليوم حقيقة بنتكلم عن موضوع ما أدري بناقشك فيه غادة. احنا قلنا انه رجع فيك الزمن 10 سنوات، وش تغير؟ قرار؟ لا لا لا، بسم الله عليك، هل تغير قرار اتخذت، وظيفة، وزي ايش؟ اول شيء شراب فلوسه ما يذكر، شريت بسطة أنا حطيتها تحت الدرج، ما أدري أحس إنها حلو. حلو سؤال. لا لا، أمس الله يهديك نفس الشيء. ولا أغرب كذبة سمعتها؟ عندنا كثير سواليف مستمعينا بنعلمكم، بس وين مشوارك، وين رايح، وين جاي؟ نبيك تشاركنا بسواليفك الجميلة وحضورك المميز. خلونا كذا مع فاصل نغير المود ونرجع نكمل معاكم مستمعينا على 011 40 53 وعلمنا وين مشوارك.

حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. خلونا ندخل في موضوع الترند بالبداية لأن الموضوع هذا شوي حساس وبنسمع كثير من المصارحات والنقاشات اللي فعلا بتجت في الصميم وحتى المكابر بيقول أوكي تمام جاء الموضوع في وقته. كلنا في حياتنا أحد نصحنا أب أم صديق معلم أو حتى شخص غريب وقتها قلنا لا أنا أعرف مصلحتي وبعد فترة اكتشفنا أن النصيحة كانت في مكانها. اليوم بسألكم مستمعينا في عز النهار وش أكثر نصيحة تجاهلتها ثم اكتشفت أنها صحيحة؟ يعني ليه الإنسان غالبا ما يقتنع بنصيحة إلا بعد ما يجرب بنفسه؟ وهل التجربة أقوى من النصيحة؟ هذه بعد ترى المقارنات، بعض يقول لا والله أنا الحياة تجارب، بالعكس أنا ودي أجرب أفهم وتعرف وتعلم وأعلم نفسي وأقتنع من داخل ثم عاد أعرف أنه فعلا أنا اللي اخترت الطريق هذا. ففي نصايح ما نفهم قيمتها إلا مع التقدم بالعمر، وبعض النصايح نعتبرها تدخل وبعد سنوات نكتشف أنها كانت يعني خوف، كانت عن طريق من محبة، عن طريق الأخوة، عن طريق مصلحة. فهل المشكلة في النصيحة يا جماعة الخير نفسها أو في توقيتها؟ أو حنا نكابر نقول لا والله يعني خلني أنا أقتنع وتعرف في تجارة، في شغلة، في اتخاذ قرار. فهل سبق ونصحك أو نصحت شخص وما سمع كلامك ثم رجع وقال كان معك حق؟ صارت معي كثير يا جماعة الخير. فاليوم موضوعنا عن النصيحة، وش أكثر نصيحة تجاهلتها ثم اكتشفت أنها صحيحة؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: خليني أعطيكم بعض الأمثلة. يعني واحد قال له مثلا شخص ادخر من أول راتب، بالمقابل كان يشوف بعض الناس ادخر راتبه وما شاء الله وصل مرحلة. من النصايح يقول لك واحد لا تثق بأي شخص بسرعة، واكتشفت انه هذه النصيحة فعلا كان في محلها، والعكس صحيح. بعض الناس يقول لا والله أنا ليتي ما أخذت بنصيحته، أنه فعلا شخص جميل وظلمته. كمل دراستك، واحد يكمل دراستك عاد، هذه عاد حاصلة كثير. واحد يقول آه والله ما عاد فيني شدة، واللي يقولك لا أن تأتي متأخر خيرا من أن تأتي. حتى موضوع الدراسة بعد هذا موضوع شائك على فكرة، يعني في ناس مترددة إلى يومك. أنا قعدت مع واحد من الشباب ما نبقى لكم عمره، صدمني صراحة، قابلته في مناسبة قبل أمس، قال لي ترى أبشرك، طبعا أنت تشوفها ما شاء الله هي والله مو بسقاط يا جماعة، مع فارق تشبيه، تقول مع ثانوية ولا مع سادسة شرعي وليلي. مس عليه فنبقى اسمه بس، يعني أحبه ووده وعزه وأغليه، بس أنا أتكلم. قال لي أبشرك تقدر تناديني دكتور. شلون؟ ما شاء الله، كيف؟ شلون؟ علم، بدل. الشاهد بالحديث يقول والله في جلسة النصيحة كانت كثيرة علي، وكنت أقول لها والله غالية، والله كملت البكالوريوس في الرياض، وكملت ماجستير مدري وين، وكملت الدكتوراه، قلت ما شاء الله. آخر واحد أتوقعه يقول والله كنت أتجاهل نصائح كثير، بس سبحان الله هذه من النصائح الجميلة. يعني فاليوم سؤالنا نبي صراحة، نبي نكشف هذا القناع، وش أكثر نصيحة تجاهلتها ثم اكتشفت أنها صحيحة في الدراسة، في الزواج، في القرار، في اهتم بصحتك قبل ما تتعب، الرياضة الرياضة. يلا عاد هذا عنده مشاكل في الباطنية، وهذا عنده مشاكل في القولون، وهذا عنده مشاكل في الكوليسترول، هذا فحلو. اليوم بنغير عادات سلوكية في حياتنا، نبي اعترافات، ما نبي نوجع المستمع، بس نبغى نسمع هالقصص عشان نعرف انه وش الواقع الجميل اللي توقعت انه فعلا كانت نصيحة هي فعلا اللي في محلها. شاركونا 011-40-53. معنا الجوهرة، مساء الخير.
1: اهلا، مساء النور.
0: اول اتصال في اول فقرة، في
1: بداية خير،
0: في بداية خير، فخور فيك ما شاء الله تبارك الله. حقانية صريحة، ها؟
1: أقول حلو موضوعكم اليوم.
0: صادقة؟
1: أي والله كالعادة.
0: والله هذه بركات وعد. وعد وينه وعد؟ خلينا نشوف وعد. أي بركات وعد. طيب، شوفي، إحنا ما نبغى نوجع قد ما نعرف إنه ترى الاعتراف بالغلط، يعني أو الاعتذار حتى للنفس بدون ما أجلد ذاتي، إحنا مشكلتنا ذبحتنا المكابرة. صح؟ ذبحتنا المكابرة. يجيك واحد أب، ولا يجيك واحد قريب، ولا يجيك جار، ولا يجيك صديق، وتحس إنه أنت يعني متوجس أو انصح المعنى متخوف يعني. لكن بعد فترة اكتشفت يا الجوهرة إن النصيحة كانت في مكانها. حلو الاعتراف هذا، وكيف يعني تغيرت حياتك على موضوع النصائح؟ أنت فاتح هذا الباب ولا تقدحين من راسك تقولين لا والله أحب أجرب؟ وهل المشكلة في النصيحة نفسها، ولا في التوقيت، ولا اسلوب الطرح اللي قاعد ينصحني فيه اخي الكريم ولا اختي الكريمه؟
1: اي شوف يا ابراهيم، انا ما عندي مشكله صراحه، اني انا يعني لازم اغلط الغلطه عشان اتعلم منها.
0: يا سلام،
1: فهمتني؟ يعني مثل احد نصحني بشيء وقال لي انتبه، وقال لي انا ولا راح 1% اخذ كلامه، لازم بعدين احسه عادي، لان وقتها بكون مقتنعه، لاني جربت، لاني شفت. ايوه، فلكن انا صراحه دائما فيها كثير صراحه يقولوا لي وأندم عليها يعني بعد ما أجربها.
0: طيب.
1: مثلاً حتى بالأشخاص اللي حالي، ما شاء الله ترى الأمهات، خذوا كلام أمهاتكم والله العظيم.
0: صح.
1: الأمهات يعني كانوا يقدرون يسوون كان عنده يجيهم معلومات ما أدري كيف، يعني يعرفون كذا يعني سبحان الله. فكانت أمي تنبهني من واحدة وتقول لي إن أنا مرة كانت يعني ما أقول لأمي يعني مرة لا يعني فيها البنت.
0: انت تدافعين عنها طبعا.
1: ايه
0: امي ما تعرفها، انا اعرفها عن قرب، امي تتسولف عن شيء ما تدري عنه.
1: ايه مره بقول امي انت ليش تخين الظن في البنت والبنت فيها، وانا سبحان الله والله العظيم طلع كلام امي يعني فعلا، يعني ليتني خذيت فيه من البدايه ولا قربت حولها ولا شيء.
0: والله
1: لكن مو على هذا الموضوع، على اشياء كثير صراحه. اشياء مثلا اقول لك، انا تخصصي الجامعي قبل دخلت درست سنتين، مع أن كانوا يقولون لا تدخلينا، وقلت بدخله كذا عناد فهمتها يعني عاند.
0: طيب اي كمل كمل لان عندي سؤال في خاطري ودي اسالك اياه.
1: اي تفضل. وشو
0: ما ادري اسالك سؤال في نصيحه يعني لليوم نادمه عليها انك ما اخذتيها بعين الاعتبار قلتي امك. خليني ادخل على سؤال ثاني، هل اعتذرتي في يوم من الايام يا الجوهره للشخص اللي نصحك ايا كان امك اختك صديقتك؟
1: لا مستحيل مستحيل ابين لهم ان كلامهم صح. لا اقعد اقول
0: إيه هذا اللي ذبحنا، المكابره اللي هي اللي ذبحتنا.
1: خلاص انا ندمانه بس ما له داعي يدرونهم.
0: يعني الغريب ان النصيحه نفسها ما تتغير، اللي تغير هو عمرنا وتجاربنا. يمكن الجمله اللي كنا نضحك عليها قبل 10 سنوات اليوم صارت قاعده نمشي عليها في حياتنا. لا انت صح ولا لا؟
1: اي المشكله الحين لما انصح احد ولا ياخذ كلامي اضيق، مع اني انا ما اخذ كلام الناس ما ادري.
0: لازم تراجعين حساباتك يا الجوهره اذا كنت تؤمنين بالنصيحه. يعني تقولين انا النصيحه فعلا ارى
1: مو من اي احد يا ابراهيم.
0: شوف شوف شوف جوهره انا اتفق معك، انا بس انا بعطيك اياها تسمعين تعليقات تعرفين تجارب الحياه كيف الناس مقتنعه بالموضوع. انا بالنسبه لي عشان اختم معك، انا يمكن اسمع من 12 وممكن استشيرهم بعدين انا املك القرار بنفسي، انا اللي اخذ قراري. يعني انا اخذ راي 12 مثلا، انا اعطيك مثال 12 7 6 5 4 ايا كان الناس اللي اشورهم ولا اخذ منهم استشاره او اطلب منهم نصيحه من باب التوجيه، بعدين انا ابدا يعني افكر وارتبها في راسي واحاول اصححها، بعدين اتخذ قرار بقناعه. فهمتي؟ مو بني انا اتجاهل. انا اول كنت اقول لا انا افضل واحد، والله والله يا الجوهره اني اعرف انه في ناس الان تعض اصابع الندم انه ما سمعت نصيحه شخص قال ادخل تجاره من هنا ولا افتح هنا ولا اشتر هنا ولا تزوج هنا ولا اشتغل هنا ولا كان بدراسك هنا، ولو رجع شريط حياته كان قبل من نصيحه ارزاق. أيوة. صح ولا لا؟
1: صح.
0: ولكن انا اخذ ممكن حتسمعين تجارب، اسمعي تعليقات الناس، اسمعي مصارحتهم، اسمعي تجاربهم، عرفتي؟ وانت من داخلك بتقتنعين. اي لا لا كل واحد بيتكلم بيقول واحد كذا انتقلت، فهمتي علي؟
1: ايوه
0: وانت عاد تفكرين وتقيمينها في راسك تقول اي والله انا اتفق ان الجميع اتفق، فهمتي علي؟
1: يعني ابراهيم قصدك اذا كبرت بتغير؟
0: اي بتتغيرين.
1: اوكي
0: يلا ودعتك الله. تميم مساء الخير.
2: هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا شلونك؟
2: بخير ابشرك
0: حبيبنا تميم، طولنا عليك يا الغالي.
2: لا عادي ايش دعوة.
0: طيب بعض النصائح يا تميم نعتبرها تدخل في حياتنا، لكن ليش احنا بعد سنوات نكتشف انها كانت يعني هي النصيحه اللي في محلها، جت من محبه، جت من يعني انا اعرف واحد من الشباب يقول انا يعني شرى بيت الواحد من الشباب وشرى له سياره ويقول انا ممشي له راتب، قلت ما شاء الله تبارك الله شغل عندك، قال انت ما تدري تفاصيل القصه يا تميم عرفت؟
2: أيوة.
0: قال هذا الشخص الجميل هذا كان نقطة تحول في حياتي، والله له بتاجر ولا أبوه تاجر ولا ولد من ملعقة من ذهب، لكن يقول شار علي بنصيحة في يوم من الأيام هي كانت نقطة تحول بالنسبة لي، هي اللي قدمتني خطوات للأمام. يقول أنا لو أملك رأس المال والله ما أنتظر، ولكن أنت يعني عندك مبلغ رمزي اشتغل، ويقول بدأ يرتب الأفكار ويشتغل كذا. قال أنا ما أبي منك شيء، والله ما أبي منك شيء، بس يقول من باب رد الجميل والفضل يقول الله وصلني لها المرحلة. كان سبب بعد الله هذا الشاب الجميل اللي ما يملك يعني اللي مبلغ رمزي ظروفه صعبة المادية، بس يقول أنا ما هان علي قلبي، رحت شريت له بيت شريت سيارة رتب أموره، زي اللي يقول جاور السعيد تسعد. طب إذا السعيد نفسه هو اللي ما عنده هالدراهم، لكن شار عليك بنصيحة، عطنا تجاربك، نبي اعترافات، نبي شيء إن شاء الله أنك منت بندمان عليه، لكن اكتشفت لاحقا أنها صحيحة.
2: أنا والله عكس، أنا أخذت نصائح كثير إني أكمل الجامعة وكملتها، لكن للأسف ما استفدت منها أبد.
0: شلون؟
2: ما في قبول، وظايف كله ما في قبول.
0: إيه أوكي، من اللي نصحك طيب؟ من اللي نصحك؟
2: كثير والله ناس واجد.
0: طيب. ولا استفدت انت موظف الان ولا لا؟ انت موظف الان ولا لا؟
2: لا.
0: طيب متى اقتنع ان النصيحه في وقتها؟ أنا أتكلم كدراسة، مهمة الشهادة يا تميم. يعني أنا ما أدري أنت ليش تحس إنه موضوع الشهادة، أنا إحنا مشكلتنا ذبحتنا بعض العبارات اللي أصبحت لازمة على لسانه وننقلها على الناس وروح ننشر فيها للآخرين، حطها في موية أو بالله في موية وشرب مويتها. ليش؟ طب اليوم الشهادة مطلوبة يا جماعة الخير، إحنا ما أدري ليش يعني.
2: والله ما أدري، أنا كملت والله على النصائح
0: وفي
2: شيء
0: مرسلت. ما أدري عنه.
2: النصائح بعدين.
0: غريبة هذا مستقبل وهذه نقطة تحول بحياتك وهذه تجربة. طب أنت لو ما أخذت شهادة وش بتسوي؟ قصدك تتوظف؟
2: والله شوف عينك ما حصلت.
0: وش إيه وش دربت الله يرضى لي عليك؟ يمكن عندك مشكلة أنت من ناحية التقديم، مشكلة يمكن في التخصص، مشكلة يمكن في
2: لا تخصصي زين الحمد لله.
0: طيب
2: إيش ما حصل قبول؟
0: طيب خلينا كده نتكلم بعقلانية أكثر. حنا مشكلتنا أنت تقول أنا ما حصلت وظيفة. أنت كم عمرك الآن تميم؟
2: 25.
0: طيب قدمت على وظائف؟
2: اي واجد.
0: وش تخصصك؟
2: خدمة اجتماعية.
0: طيب يا اخي مطلوب خدمة اجتماعية مطلوب.
2: والله ما حصل.
0: وش الباب اللي طرق اليوم؟ انا بعطيك نصيحة كذا بالمجان، وش الباب اللي طرق اليوم؟ ها؟ وش الباب اللي طرق اليوم تميم وما في اي رد؟ وش الباب؟
2: بيبان واد والله.
0: هي عطني عطني عطني في مستشفيات صحية تحتاجك، في مراكز اجتماعية تحتاجك، دار المسنين، الأيتام، في عندك طال عمرك المراكز اللي تخدم الشباب، عندك الأندية الرياضية، خدمة مجتمعية، عندك واجد. أنا ما أدري وش طرقت باب أنت.
2: والله طقيت على المدارس، المستشفيات،
0: طيب
2: الرياضيات، كله ما في قبول.
0: لا ان شاء الله باذن الله تتيسر ان شاء الله. انا اقول لا تندم على موضوع الشهاده، دائما لا تندم. وش انت ترى انت عمرك 25 ترى، انت بعمرك 45.
2: نعم.
0: ايه فان شاء الله الله بييسرها ان شاء الله
2: حبيبي. والله
0: حبيبي تميم، بس حلو على الشفافيه. شكرا على الصراحه يا تميم.
2: يا حبيبي
0: يعطيك العافيه. 011 40 53 موضوعنا عن وش اكثر نصيحه تجاهلتها ثم اكتشفت انها صحيحه. الجوهرة تكلمت عن نصيحة ما أخذتها بعين الاعتبار، تميم قاعدة تترفنا اعتراف صريح أنه سمع نصيحة يقول ما استفدت منها. هذه مشكلة الربط ومشكلة الناس اللي حولك، تقول لا تأخذ الشهادة، لا بالعكس يا زينها من نصيحة. 011 40 53

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
7: يلا جاهزين يا شباب،
6: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
8: حمد معك ربع ساعة، ما جيت قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
6: بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في عز النهار، واليوم موضوعنا عن النصيحة. سؤالنا لكم مستمعينا، لو رجع فيك الزمن وش أول نصيحة بتسمعها وما بتكرر نفس الغلطة؟ تقول لا والله باخذ النصيحة بعين الاعتبار. حلو صراحة الجوهرة لما قالت أنه أمك ترى تتمنى لك الخير، مستحيل تضرك، حريصة كل الحرص دائما. تقول نصحتني كثير كثير على واحدة من صديقاتي لسلوكياتها، اتضح لي لاحقا أنه فعلا كانت نصيحة أمي في محلها. شكرا هذا الاعتراف الجميل، شكرا لهالنصيحة، شكرا لأنه لازم نعرف قيمة والدينا ويعني دورهم الهام في تربية يعني تربيتنا وتوجيهنا ونصحنا وأيضا متابعتنا في كل الظروف. فحقيقة حلو هذا الاعتراف. بالمقابل تميم قال لي نصيحة ما كان في محلها. احنا اليوم نبغى نرجع معك في شريط الذكريات، واعرف انه في كثير نصايح تجاهلتها ولكن كانت في محلها. احنا مشكلتنا ما زلنا مقتنعين والعمر يتقدم، ولكن كنا نتمنى انه لو اخذنا النصيحة بعين الاعتبار لا تغيرنا، وهذه اقدار مقدرة. فاليوم راح أتكلم عن وش النصيحة، أو كلنا في حياتنا أحد نصحنا، سواء أب أم صديق أو صديقة، معلم أو شخص غريب أو قريب، وقتها قلنا لا أنا أعرف مصلحتي، وبعد فترة اكتشفنا أن النصيحة هذه كانت في مكانها. فسؤال لكم مستمعينا، لو رجع فيك الزمن وش أول نصيحة تسمعها أو بتسمعها وبتأخذها بعين الاعتبار وما راح تكرر نفس الغلطة، ومن مين؟ في سفر، في راتب، في دراسة، في صحة، في اختيار شريك حياة، في الرياضة، أيضا حتى حفاظنا على علاقتنا في والدينا. يا ما نصحنا ناس وبعدين اتضح أنه لاحقا أنه تقفلت الدنيا بوجهها. هذولي بابنا وباب الجنة. نبي قصص، نبي نسمع أحداث منكم، شاركونا على 011-45-33. معنا إبراهيم، مساء الخير.
1: مساء النور بصركي، يا هلا.
0: حياك الله إبراهيم، يا هلا وسهلا.
1: الله يسعد مساك، كيف حالك؟
0: الله يرضى عليك يا ابراهيم، نورتنا وانستنا واسعدتنا
1: يا حبيب قلبي. النور نور وسعادتك، الله يطول عمرك، وانت اللي يسمع صوتك
0: يا حبيبي
1: سعيد حتى لو ما هذا. اي والله
0: يا حبيبي، الله يجعلنا خير
1: والله. مع الظهريه، شوف مع الظهريه، وهذا انك تدخل السرور على كثير من
0: يا حبيبي والله. يا بعد قلبي يا ابراهيم،
1: والله بما فيهم انا والله اني عاد ما اسمع صوتك اني
0: ارتاح.
1: اي والله
0: تسلم.
1: من حلف بالله فليرضى ومن حلف بالله فليرضى.
0: والله العظيم انك تاج على راسي، الله يجعلنا خير ما تظنون لنا ما تعلمون.
1: ويطول الله عمرك ويصلح لك.
0: آمين.
1: الله مع عطاك لذيتك ونيتك
0: يا زينك. امين امين. وياك نسمعنا
1: انت ومن يسمعنا ومخرجاتنا وكل الطاقم.
0: الله يخليك ابراهيم. انا ان شاء الله مو اعتراف قد ما هو رساله من تجربه، وانت اكيد يعني اكيد يعني مرت عليك كثير نصايح في توجيه، في شراء، في اتخاذ قرار، في ادخار، امور كثيره. نبغى ابراهيم يعطينا لو رجع فيه الزمن نصيحه ما اخذها بعين الاعتبار. بالعكس الانسان مو بكامل،
1: الكمال لله
0: سبحانه وتعالى. نعم بالله.
1: نعم. فيا ابو تركي، يعني النصيحه اللي انا ما اخذتها بعين الاعتبار وتحسفت عليها اكثر من مره، لكن قالوا وش ترى بالناس، قال مره بنفسي. الانسان اللي هذا ما هو مدح لنفسي، يعني الانسان يفكر الناس انهم زي سجيه اللي هو عليها. صح ولا لا؟
0: صح.
1: ممكن انها حسنه او سيئه، هذه عاد ما هذا انا ما امدح، لكن صح. رفع سقف التوقعات. جاني واحد مرة قديم الكلام هذا، يمكن قبل 20 سنة، قال يا إبراهيم، قلت نعم، قال أنت مشكلك كأنك تعطي الناس، ترفع سقف التوقعات فيهم وتعطيهم فوق أحجامهم، لا تعطي الناس فوق أحجامهم.
0: صح.
1: فأنا كنت أعطيها هذا لدرجة أني انصدمت بناس، والله العظيم يا أبو تركي أني ما توقعت أنه يجي يصير منهم اللي صار. فأنا أيوه؟ يعني من نصيحة هالشخص هذا
0: إيه؟
1: يعني صراحة لو أخذت فيها فهي يعني بعين الاعتبار، وكان إنسان يعني صاحب عقل وصاحب رأي وصاحب هذا. فكل ما أنت لا ترفع سقف التوقعات بأي إنسان كان، سواء لأن رفع السقف يعني حط فيه خط رجعة يا أخي.
0: صح.
1: خط رجعة يعني علشان ما تنصدم، يعني أحيانا أنت لا قدر الله، والله لا يقدر علينا ولا عليك ولا شيء، عندما تجي مندفع مرة حتى الصدمة تصير قوية عليك. صح. صح ولا لا؟
0: صح.
1: لكن عندما يصير في خط راجعة تكون عندك أهون شوي، يعني
0: تدري
1: يعني بدل ما
0: لقيت واردك إبراهيم
1: 70% يا
0: صح صح صح صح.
1: ف... والنصيحة الثانية للوالد الله يغفر له ويرحمه ويهديه على طاعته والسميع العليم.
0: آمين.
1: يقول ترى ما كل من يضحك بوجهك صديق.
0: الله.
1: أي أيوة والله.
0: الله.
1: فيقول
0: في الصميم هذه.
1: بوجهك صديق ولا كل من يعني يتكلم عليك ولا هذا عدو.
0: صح.
1: فانتبه منها. فهذه إيه؟ يعني النصيحتين اللي يعني أنا صراحة يعني.
0: أنت قاعد تعطينا أثر ترى جميل، هذه الرسائل الحلوة اللي ودنا نسمعها.
1: والله يا أبو تركي يعني
0: تسلم.
1: هذا. فالوالد الوالدين يعني نصيحة الوالدين، شوف اللي أكبر منك بيوم يقولون اللي المثل هذا اللي أكبر منك بيوم أعرف المسكين. ترى بعض الناس يعني يفكر ان والديه انه هو بعضه يعني اني احسن منكم،
0: انه ضده، انه ضده ما يبي مصلحته، انه
1: او انه ضده.
0: صح.
1: يا اخي هذول لهم تجارب، مع تجارب الحياه هي المدرسه الحقيقيه.
0: انا اشهد الله يجعلهم في الوجود.
1: اي والله
0: مات منهم
1: يعني تجارب الحياه.
0: صح.
1: شيء الناس الكبار هذول. انا كنت بصغري والله ما اجلس الا مع الناس الكبار، والله استفدت منهم فائده يا ابو
0: الله تركي. عليك الله عليك. وهذا يعني انت قاعد تعطيني،
1: كنت ما اجلس. ها
0: انت قاعد تعطيني نصيحه، انت قاعد تعطيني نصيحه ترى
1: وايد يا ابو تركي. والله اني ما اقول يعني يعني يدلونك على الخير.
0: صح صح.
1: يوجهون، ما انا ما اقول كلهم، لكن
0: الأغلب.
1: الناس انت تعرف من تمشي معه. صح ولا لا؟
0: صح صح.
1: ممكن فيه كبار سن لكل قاعده شواذ.
0: صح.
1: ممكن فيه كبار سن ما هم اسماء غير سوي ولا غير ما يفهم ولا هذا.
0: الله يرضى عليك يا ابراهيم.
1: يعني انا هذه والله النصايح اللي هذا
0: مهم. لا مهمه، وشكرا ان انت قاعد تعطيني نصيحه وقاعد تعطيني تجربه، فشكرا لك
1: يا
0: ابراهيم.
1: يقول في بيتين يا ابو.
0: عطني
1: يقول اللي بغيت اسال من الناس شايب، اللي جهلت انشد ترى ما بها عيب، واللي بغيت انشد من ونويت انشد من الناس شايب. ولا اقول يوجد شايب يعلم الغيب، الغيب يعلم به مدير الهبايب، لا شك بالدنيا جرت له قريب بالغوص ولا فوق غوص النجايب. شاعرها رشيد الزلامي الله يرحمه.
0: الله يرحمه. تسلم يعني. تسلم
1: راسك. تحياتي
0: يا حبيبي. الله يرضى عليك ابراهيم. الله يخليك.
1: الله يوفقك.
0: حلو هالرسائل. طيب مكملين معكم مستمعينا، مع نوره. مساء الخير نوره. نوره.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك ابراهيم، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، شلونك يا نوره؟ طيبه
2: والله الحمد لله. الله يسعد مساك.
0: ومساءك الله يخليك.
2: اول شيء اقول لك شكرا، لان اغلبيه الناس تخرج مع هذا الحر ممكن زعلانه، ولما تسمع الموضوع ممكن تستانس اللي تكلم واللي ياخذ يعني نصيحه من الشخص الاخر. شكرا لك ابراهيم.
0: الله يجعلنا خير ما تظنون. لا تحرجون يا جماعة الخير.
2: لا والله من جد ممكن في أحد يطلع متضايق من الناس اللي بحوله، يعني من العمل خاص طفش من الناس اللي بحوله. سمع ناس جدد كذا وسمع مشاركات غير جو استان.
0: أيوة لك. الله يسعدك. الله يسعدك ويخليك يا رب إن شاء الله.
2: شوف طيب. أنا بحب أقول نقطة أستاذ إبراهيم. كل شخص يسمعنا في الإذاعة يعني لا تزعل، أحد غدر بك، أحد خانك بشيء، أحد يعني جدا دخل اكتئاب في نفسيتك، لا تزعل.
0: صح.
2: لأن أغلبية الناس كلها زي كده. أنا حصلت على موقف ما أزعلت والله. لأن شفت الناس اللي بحولي أكثرهم زيي، يعني أنا إيش ميزتي من الناس لأني أنا أزعل وأضايق وزي كده؟ كل الناس غدرت، كل طيب. الناس اكتئبت، كل الناس خانتها، كل الناس ظلمتها، كل الناس سرقتها.
0: طيب.
2: مو بس أنا ألعب.
0: طيب أبسك سؤال نورة، هل سبق نصحتي شخص أو أحد ما سمع كلامك ثم رجع قال كان معك حق نورة؟
2: لا هو أنا النصحت، أنا ما نصحت أحد.
0: إيه جتك نصيحة أنت؟ إيه
2: أنا جت.
0: طب وش أكثر نصيحة جهلتيها ومن الشخص اللي قالك إياها؟ ومتى دريتي إنها يعني صحيحة النصيحة في محلها؟
2: شوف من الأهل، من أهلي.
0: طيب.
2: وما صدقت على الموضوع، وبعدين لما حصل الموقف اللي صار لي فكرت ترى مو بس أنا، وليش أنا أزعل؟
0: أي وش النصيحة؟ وش النصيحة؟ ولا ما تبي تقولينها؟
2: نصيحة يعني لا ما أبغى أقولها، كانت نصيحة من الأهل ومؤثرها، وبعدين فكرت ترى مو بس أنا، أكثرهم اللي يجي نصيحة من أهل ما سمعها، يجي نصيحة من الأصدقاء وما صح ما سمعها من النصيحة هذه، ترى مو بس أنا يعني. خلاص وليش أنا أكتئب وليش أنا أزعل؟ كل الناس
0: صح.
2: صار في هذا الشيء خلاص والأمور الحمد صح. لله.
0: والله يسعدك يا نورة. صح.
2: يعيش بوناسة.
0: صح.
2: لا يكتئب كل هذا حالة الدنيا يعني.
0: الله يرضى لي عليك يا نورة، تسلمين ويخليك ويعافيك إن شاء الله. شكرا تسلمين.
2: شكرا.
0: طيب أنا في بالي شغلة يعني أنا أذكر من القصص الغريبة والجميلة وفي نفس الوقت أنا أعتبرها يعني هي رسالة في الأثير. سبحان الله إحنا كلنا والأغلب يعني ومن يسمعني يعرف قيمة نفسه، وهذه القيمة يمكن أن تنعكس سلبا على أنه أنا ما أفتح يعني أذن مكبرات صوت. حلو أن أنا أكون يعني حذر في قراراتي، حلو أن أراجع حساباتي، ما خاب من استشار، عندك الاستخارة قبل كل شيء. فإحنا مشكلتنا قاعد نعلق قراراتنا ونصايحنا ومستقبلنا يمكن على ألسنة الآخرين، لكن إحنا نكتشف بعدين أنه كانت في محلها. وأحيانا نقول لا والله ممكن تكون حاسدني، ممكن إحنا نربطها كذا. سبحان الله في أحيانا إذا صار في صراع بينك وبين قرارك وبين إبليس، فتلقى تقول أنا والله أنا أخي لا ما يتمنى الخير، إيش يقول افتح هنا؟ أكيد يبغى نفتح هنا عشان يأخذ المكان، ولا يبغى نختار المكان عشان كذا. الصراع الداخلي هي يعني هاجس يعاني منه الكثير. متى أنا أتخذ قراري؟ حلوني أسمع من أطراف، حلوني أسمع من أشخاص ما يعرفون بعض، بالعكس أستشير هذا وهذا وهذا. مو بأنه هو شروط ذهني ولا شتات، لكن أسمع من الجميع بعض النصائح، ولكن يبقى القرار واتخاذ القرار وسرعة القرار وشجاعة القرار والاتخاذ اللي فعلا تحس أنه هو اللي ممكن يكون بعد استشارات، بعد مناقشات، بعد استفسارات، بعد استخارة. أنا أتخذ قرار، ليش ما أفتح الباب للنقاش؟ عادي، شو مشكلة؟ إحنا ما زلنا كابر في النصيحة. يعني بتلقى مثلا موظف أو مدير ما يتقبل نصيحة من موظفة، حتى ممكن النصيحة هذه ممكن تنصب في مصلحة العمل. وش فات المستشارين؟ ترى بعض المدراء ذكي، تلقى حاط عنده مستشارين يوجهونه ويعلمونه ويعطونا بعض الرمزيات، ولا هي بنقص بقرارات المدير أو باتخاذه لبعض الأمور، ولكن يبقى المستشار يرى من زاوية مختلفة، يرى من زاوية ضيقة، يرى أنه هذه تنصب في مصلحة العمل، ويبقى القرار أنت قرار القائد، هو يملك القرار القائد أو المدير وكذا. بس كثير نصائح إحنا ما أخذناها بعين الاعتبار. نتكلم عن قرارات وظيفية، ولا قرارات مثلا تخص الراتب، ولا قرارات الدراسة، ولا قرار في الصحة، ولا قرار في سفر، ولا اختيار شريك الحياة، وهذا يعتبر أهم قرار يعني. واللي يقولك لا تدخل في ديون ما تحتاجها، واللي يقول لك مثلا الوقت أغلى من المال. بعض الناس سبحان الله يقول لا يا أخي استمتع، خذ دين، وتحس النصيحة أو عفوا ما ينصح، يقول لا تأخذ دين، استمتع ولكن لا توهق نفسك بديون، قاعد بلشانه بالديون. الوقت أغلى من المال. بعض الناس سبحان الله يعطيك كلمة معناها كبير، أنه فعلا الوقت أغلى من المال، وانت طارد الدنيا وطارد هنا، فجأة يعني تقول يا الله ياسر الأيام، حسيت أنه أنا ما قعدت مع عيالي فترة، ما قعدت مع أسرتي فترة، ما قعدت مع أحبابي فترة، والسبب أني أنا قاعد أبحث عن المال، إدارتي ما كانت كويسة. علما أنه بعض الناس يمكن نصحك يقول لك حط مدراء يتابعون اللحظة كذا، تكلم عن قطاع الأعمال، حافظ على علاقاتك بوالديك. يعني سمعنا قصص، واحد يقول أتمنى أن شريط حياتي يرجع عشان أبوي يكون حي وكذا، لأني قصرت معه في فترة. احنا ليش نوصل لهالمرحلة يا جماعة؟ نصيحة احيانا قريب منك، احنا يعني انا احب الصالحين ولست منهم، ولكن اعرف انه في قصص ازعجت الكثير يعني، والسبب انه ما اخذ النصيحة بعين الاعتبار. فاليوم لو رجع فيك الزمن، وش اول نصيحة ممكن او تسمعها وتاخذها بعين الاعتبار وما تكرر نفس الغلطة؟ الرياضة، كثير امور نصايح، احنا نبغى نصايح ونبغى تجارب الحياة. 011 40 53 رقم التواصل، معنا سارة. مساء الخير سارة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية أستاذ إبراهيم.
0: الله يرضى عليك.
3: شوف عن موقف الحلوة هذه.
0: الله يخليك يا رب إن شاء الله.
3: يعني بس أصلاً اللي أكلم قبل ما شاء الله يثني عليك، والله هو صادق بصراحة.
0: عسى عمرك طويل. الله يسعدك.
3: الباقة والمخرج ومهد كلكم إن شاء الله.
0: على أني ما أحب، أنا ما أحب أكون رسمي، بس يعني أنا ما أحب اللي يحرجني ويحدني على قصايد وما أبدأ عاد أتصنع في الساعة الثانية، أقول سلام أهلاً وسهلاً.
3: ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، ما شاء الله مخبينك اللي
0: خلنا كلنا نحبك. الله يخليك ويسلمك يا سارة. كيف الحال؟ طمنين عنك، شو اخبارك؟
3: تمام الحمد لله مع الشمس.
0: الله يكون بالعون، والله ما الومك.
3: بعد الصبح الحين رطوبه وفاطر.
0: طب بسالك، احنا الاغلب الان في فتره الاجازه، يعني اتكلم عن طلاب، وهذا الشيء ينعكس ايجابا حتى على الاسر وعلى الناس وعلى الاخوان وعلى الخوات والجامعات والطلعات. ما رتبتي برنامج صيفي طلعه جايه؟ صار حينها يا ساره، وعليك الامان.
3: اي اللي جاي من الرياض وكذا عندنا بيت الجدة وكذا اغلبنا ما شاء الله تبارك الرحمن يحبون يروحون البحر، فاحنا رتبناها على البحر الشاليه.
0: يعني يعني الجدول بيكون بحري.
3: اي احنا عندنا شاليه، انا يا نطلع الشاليه او الهاكمون، لان شاليهنا بعيد عند امواج، يا نطلع شاليه او البحر.
0: ايوه
3: هذا البسطون، بس انه فعاليات اكتيفيتي نوادي صيفيه مش بكل دخل، بعضهم دخلوا نوادي صيفيه ما شاء الله، بعضهم على البحر يحبون البحر.
0: ايه ما في طلعه برا الشرقيه، كلها بالشرقيه بتكون. ها
3: اي الشرقيه البحرين هذا حوالينا.
0: حلو. حلو، يعني اهم شيء الجدول، ما الصيف يعني مقضينا مستمتعين ان شاء الله.
3: ان شاء الله من غير شم مقضين، لان اذا صار بالليل يصير اجواء مره حلوه.
0: حلو
3: البحر.
0: حلو حلو ما شاء الله تبارك الله. طيب سمعت كثير اتصالات يا ساره، واحنا ما زلنا نكابر، وانا بعد ما نبقى انه انا من الناس اللي نصائح كثير لو رجع فيني شريط حياتي
3: صح
0: خذيتها بعين الاعتبار، بس حنا سبحان الله ناخذها انه هذولي سيئين، هذولي ما يحبون للخير، هذولي كذا، وهذه لسان حال كثير من الناس. فهمتي
3: انا الاقاويل هذه صح.
0: طب عادي، وش مشكله اني اسمع نصيحه منه ولكن يبقى القرار بيدي؟ ليش ما املك هالقرار وهالشجاعه واعرف اتصرف بدون ما اتشتت؟
3: كتجربة احنا نجازف، هذه مشكلتنا، احنا نجازف ونكمل
0: نجازف ونخطي ونكابر ولا نعترف بعد،
3: ولا نعترف الا اذا لدغنا عرفنا لكن الله حق.
0: طيب متى اكتشفت؟
3: انا اسمع نصيحتها من اخت صغيره، ما اتيقن كلامها لان يمكن هي اصغر مني بس افهم مني. تجيني الحين أتيقن في أمور، يعني إحنا بني آدم خطأون نخطأ عادي، بس الشعورية جاك الشعور من داخل خلاص هذه إشارة من رب العالمين.
0: صح.
3: ليش تكمل
0: فينا؟ لا والله اصطفاه وسخر لك يا في وقت أنت كنت تحتاجه
3: فعلا.
0: والله في دعانا أقول الله ما صخر لي من الناس من أعرف ومن لا أعرف. والله
3: أي هذا صار دعواتنا الحين الفترة هذه، الله يسخر لنا الناس الطيبين من الصغيرة.
0: الناس الطيبة صح صح.
3: اي رب لك الحمد، ونكون حنا ان شاء الله عند حسن ظن رب العالمين ومع الناس باذن الله. بس نصائح كثير، انا جتني نصائح ما كنت اخذها بعين الاعتبار زي ما قلت، بس كنت اخذها بعين الاعتبار اراجع نفسي عشان ما اعطي الواحد، يعني يمكن نصيحتي يمكن تقع خطا بس احيانا تصيب.
0: تدرين لو فيه انا لو لو لو لو رد علي، انا عندي واحد من الشباب، هذه قصه من قصص، قصه من قصص. احنا مشكلتنا يعني انا بعطيك هذه قصه واقعيه، لو يعطيني فرصه ويرد علي بناخذه مداخله. هذا مو بتاجر ولا هو تاجر ولا ولد من ملعقه من ذهب، لكن سبحان الله شور واحد من الشباب في استراحه كذا قال سو كذا صلح كذا، يقول كان نقطه تحول بحياتي، يقول بعد ما كبرت وتوسعت اول شخص وقفت معاه هذا الشخص، شريت لليبي. هذا ما عنده راس مال، قال ما عنده راس مال، لو عنده راس مال ما انتظرتك اصلا، بس انا اقول توكل على الله. فهمتي
3: صح.
0: ف احنا ترى بعض النصائح حلو، واتوقع والله اعلم يا ساره، يعني انا عشان كذا فضفضه، اتوقع والله اعلم انت غيرتي اشياء كثيره، لانك شفتي اشياء يمكن هي متكرره ولكن انت عدلتي فيها شوي. اوكي انا اخذ تجارب واشوفها بعيني، لكن ليش ما اعدلها كذا؟ وترى الناس تتعلم من تجارب الناس، مو شرط انه من تجاربه ترى.
3: اي والله صادق،
0: صح؟
3: اني بعطيها تجارب والناس هي اللي تعلمني.
0: اي في مسار، في طريق، في شارع، في قرار، في سفر، ترى التجارب ترى هي متكرره، ولكن انا كيف انا اجملها واحليها بحياتي واعقدها واخليها حلوه. فهمتي؟
3: فعلا انا نفس الشيء احب اسمع حتى نصائح اللي اكبر مني تجربة حياته، يعني حتى كبار دكتورة او صيدلانية او انها معلمة موجهة مديرة، اقول وش التجارب، يعني ابي اخذ خبرتهم في الحياة عشان انا اتفادى.
0: طيب انا بختم معك في هالسؤال. طيب نصيحة الى اليوم نادمة عليها سارة او ما اخذتها بعين الاعتبار، يعني ان شاء الله الله لا يقول الله، يعني لا يجعلنا ندمانين، لكن
3: الحمد لله، يعني الحمد لله العلاقات زينه يا رب لك الحمد. بس
0: ترى احنا ساره لا تكابرين، ترى احنا ما ضيعنا الا ما عليه، بالعكس ترى الحياه تعلم من طاق السبعين خلاص.
3: فعلا صدق، صادق والله انك صادق يا استاذ رفيق، فعلا انا نصيحتي لا
0: تاخذ
3: الواحد اكبر من حجمه.
0: فما في شيء ندمانه عليه من قبل ولا من بعد في قرار؟
3: لا خلاص، اللي راح الحياه الحين قدامي كل يوم صفحه جديده.
0: ابرجع معك شريط الذكريات، اعطينا شيء كذا طارف ولا ما تبين؟
3: لا ما أحب، لا لا خلاص،
0: خلاص
3: أنا في يوم حياة جديدة عندي أستمتع فيها الحمد لله، خيرها وصرها يا رب لك الحمد. بس نصيحتي لا تعطون الواحد أكبر من حجمه.
0: صح. خلاص. هذه نصيحة منك ها؟
3: هذه نصيحتي لا تعطون الواحد أكبر وعيش حياته. طنش الواحد يطنش يعيش حياته خلاص ما يبدأ سمعتك الطيبة.
0: دقيقة. الطيب. يعني نقول إذا كرمت الكريم ملكته وإذا كرمت اللئيم تمرد.
3: فعلا
0: يعني بعض الناس يازين اقول سارة بعض الناس يازين الجميلة معهم ويازين الكرم معهم ويازين يازين
3: ها بسيطين تلقاهم ما شاء الله
0: يازين وهذول ودك تمدح لين يملك
3: والله هذا حد لله الحمد لله احتفظ فيهم هذول ايه. ما احتفظ فيهم
0: بس انت قلتي نصيحة انت قلتي نصيحة قلتي لا تعطي احد اكبر من حجمه طب اذا كان زين اذا كان جميل
3: حتى لو كان جميل خلاص
0: جميل خلقا وجميل جميل حضورا وجميل توجيها
3: يا رب حتى انا يا رب لك الحمد كل واحد عتبه لك الحمد
0: شكرا سارة
3: عادي حظ ما يعرفني
0: يا والله والله والله انك تستاهلين سارة بسم الله عليك ما شاء الله تبارك
3: الله
0: ما شاء الله تبارك الله الله يرضى عليك شكرا شكرا سارة مع السلامة عبد الله مساء الخير
4: يا هلا والله سك الله بالخير
0: مساك الله بالنور يا هلا بالغالي شلونك
4: شلونك بتركي عساك طيب
0: يا حبيبي عبد الله وحشنا ونورتنا وانستنا
4: الله ينورك ان شاء الله في جنه النعيم وجودك نور الله يجزاك خير
0: امين
4: والله استانس لما اسمع صوتك يا
0: حلوك يا حلوك يا حلوك
4: الله يربي بيض وجهك ان شاء الله
0: ويخليك الله يخليك
4: موضوعكم اليوم عن النصيحه يا ابو تركي
0: لا حنا هي نصيحة لكن لو رجع فيك شريط الذكريات يا عبد الله أو الزمن وش النصيحة أو وش أول نصيحة بترجع تأخذها بعين الاعتبار وما تكرر نفس الغلطة أنك تجاهلتها
4: والله أول
0: راتب لا تثق بأي شخص بسرعة مثل ما قالت سارة إكمال الدراسة الصحة السفر الوقت أغلى من المال زي اللي يقولك حط حط حط مالك في الشمس وقعد في الظل في ناس حاطة تقعد في الشمس وحاطة دراهمها في الظل
4: صحيح فعلا
0: إيه
4: والله أول نصيحة يعني شوي يمكن أول الابتدائي والمتوسط
0: إيه
4: يعني تعب المعلمين في نصحنا وكذا ولكن مثل ما تفضلت الدنيا شوي صارت النصيحة سهلة عندنا من قبل المعلم الآن لما نرى المعلم قدر راسه أنا بالنسبة لي والله قدر راسه وتذكر النصائح اللي نصحها قال انا قلت لك ذاك الوقت وانا قلت لك هذا يعني اهم النصيحة شوي تحدث عليها
0: وش النصيحه
4: النصيحه المعلم
0: اي وش اللي صار
4: ترى مستقبلك هي الدراسه ومستقبلك في الابتدائي وللاسف ما اخذت النصيحه بعين الاعتبار
0: هو يعني انتبه لدراستك ولا
4: اي والله عدت عده مرات الابتدائي بسبب عدم اخذ النصيحه
0: كنت مهمل عبد الله
4: عاد يوم جيت تنبهنا عاد شوي خلاص قمنا ناخذ بالنصيحه في المتوسطه وفي الثانوي ومثل اي والله هذه النصيحه ولكن والله النصيحه يعني مو بس النصيحه في النصيحه دنيويه واخرويه
0: صح
4: مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه
0: صح
4: لله ولرسوله ولعامه المسلمين وعامه
0: طيب انت باختصار عبد الله شلون تتعامل مع النصائح الجايه ذي الحاليه شلون تتعامل معها تاخذها بعين الاعتبار تتجاهلها تقول لا
4: نعم اخذها بعين الاعتبار وخصوصا في الاشارات المروريه
0: انت تاثر عليك تاثر عليك
4: والله تاثر والله
0: يعني بعد

0: الناس ترى يتأثر، يقول أنا أنا أنا قلت لك، أنا نصحتك، أنا علمتك. بعض الناس ما يعرف ينصح، أسلوب طرحه شوي مو بكويس يعني، مو في محله.
1: تسلم. اي نعم صحيح،
0: يكون مزعج والله. تكون مزعج والله. النصيحة
1: في بعض النصائح تعني يعني مثل
0: الله يحرمنا منها،
1: لما تنصحني قدام أحد شو هذه النصائح المزعجة؟
0: إيه قدام أحد يحسسك بالندم،
1: يحس. اي نعم
0: إيه.
1: لما ينصحك وتقع في عدم عدم أخذك النصيحة شوي يأثر عليك، بيقعد يكرر عليك عدة مرات. أنا قلت لك وأنا قلت لك.
0: حلو حلو النصيحة أن تكون هي نقطة تحول بالنسبة لي ولا تكون إسقاطة لي، صح ولا لا؟
1: بالضبط بالضبط. صح. صحيح. صح. صحيح والله كلامك يا أبو تركي.
0: تسلم تسلم عبد الله.
1: بيض الله وجهك،
0: وجهك
1: والله كلامك درر يا أبو.
0: الله يخليك، الله يطول بك. شكرا.
1: أنت والله تسلم. أنا ألقبك بنور الإذاعة.
0: الله يرضى لي عليك. تسلم تسلم.
1: الله يجزاك خير. الله يوفقك. حفظكم الله. حفظك الله.
0: يعني يمكن أجمل شيء تعلمناه من خاصة من الاتصالات إن النصيحة ما تمنعك من التجربة يا جماعة، لكن أحيانا تختصر عليك سنوات من الندم مع فارق تشبيه ما نبقى الندم من إنه أنت توصل لمرحلة أنت كنت تستحقها، ولكن بسبب إيش؟ هفوة، تسويف. إذا عندك شخص ينصحك لأنه يحبك لا ترفض كلامه مباشرة يا جماعة، ترى يمكن للأيام تثبت لك إنه كان يشوف شيء أنت ما كنت تشوفه. اسمع، فكر، قرر نفسك بقرار انه فعلا انا صاحب القرار. انا بغيت اكلم كاظم الساهر. قرر صلح. وش هي الاغنيه؟ ذكريني فيها وعد. لا لازم لازم لازم تشغلينها، لازم اتذكرها اغنيه. وش هي اغنيتها؟ قرر ما ادري شو. خليني اتذكر، اتذكر اغنيتها. طيب نسمع مجيد. طيب اسمع مجيد ونرجع نكمل معاكم على 011 40 53. القادم تحديات سواليف ونغير مود شوي بعد أجواء النصيحة. لكن هذا الموضوع غالبا بنطلع بقصص مؤثرة فيها ضحك، فيها مواقف طريفة. 011 40 53.

0: أحبك وانت تدري.
1: عز النهار عز النهار

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي الساعة الثانية من البرنامج. اليوم نتكلم عن النصيحة اللي ما أخذتها بعين الاعتبار. خلنا نتكلم عن بعض القصص اللي كذا سوينا سيرش على بعض القصص. يقولك واحد كان أبوه يقول له أدخر حتى لو مبلغ بسيط كل شهر، المهم كان يضحك يقول الراتب ما يكفي، بعد سنوات احتاج مبلغ طاري واضطر يتسلف وقتها. قال يا ليتني سمعت نصيحة أبوي. هذه من القصص طبعا. ومن النصائح بنت كانت أمها تقول لها لا تستعجلين بأي قرار مصيري، خذي وقتك. كانت تشوف أمها تعقد الأمور في نظرها، طبعا هذه تعقد الأمور ما تفكر. وبعد تجربة صعبة قالت فعلا تسرع كلفني كثير. بعض الناس يقول لازم يكون أملك قرار، يعني شاب كل الناس يقولون له اهتم بصحتك من بدري، وكان يقول أنا صغير ولسه قدامي عمر. وبعد أول مشكلة صحية عرف أن الرياضة والأكل الصحي مو رفاهية. وهذه نصيحة كل يوم نقول ببدأ بكرة، ببدأ بعد، ببدأ كذا. أنت كفيل نفسك، أنت اللي انصح نفسك يعني. وترى كثير من النصائح مهمة جدا. من القصص الجميلة والغريبة، موظف يقولك رفض يكمل دورة تدريبية لأنها كانت بعد الدوام، وبعد بسنة شاف زميل اللي حضرها، شوفوا الجماعة ترقى وقال ليتني تحملت كم ساعة. احنا ما نبي نرجع شريط الذكريات والضغط النفسي. شاب كان يسمع لا تأجل كلمة أحبك أو سامحني لأهلك، وبعد وفاة أحد والديه ظل يقول يا ليتني قلتها أكثر، ومن كثر ما أشوفهم أقبل عراس أمي وبي أقول لهم كلمة حلوة. الغريب أنه أغلب النصايح نعرف أنها صح لكن ما نقتنع إلا بعد التجربة، وهذه التجربة اللي خلينا شماعة وصلنا نخوض تجارب كثير ونقول يا جماعة الخير أنا أعتقد أنه أنا اللي أملك القرار. الناس هذه ما تحب للخير، ليش أنا ما أملك القرار الشجاع وأعرف أنه بالعكس أخذ النصيحة؟ أما أنك تأخذ النصيحة بعين الاعتبار ولا ترحلها ولا تقول بعدلها ولا، يعني واضح أن الحياة عندك يعني بطريقة خاصة ومختلفة في شرح النصايح. فيمكن أغلى نصيحة هي اللي ما فهمناها إلا بعد فوات الأوان. أحيانا كلمة قالها أبوه قبل 20 سنة ما تفهم معناها إلا اليوم. التجربة يا جماعة تجربة، نعرف أنه كلنا أنها معلم قوي في حياتنا، ونعرف أنها تخلينا وياما تاجر أخفق وياما واحد أخفق، لكن أن نتكلم أحيانا تأخذ رسوم غالية التجربة، يعني تعطينا وقت شوي طويل. بعض الناس سبحان الله زي اللي من المواقف الطريفة، والله أني أذكر شغلة والله أني ما أنساها، صرت سويها مع عيالي. وعد اسمع القصة دي، هذه لك وللمستمعين اسمعي. الوالدة الله يرحمها يعني تبينا كلنا نجتمع على صفرة الأكل، يعني أحيانا أنا أطاق مع واحد من أخواني وقتها وألعب كمبيوتر ولا متزاعل وكذا يأثر علي سلبا، فتقولي الحين أخوك كلا وهو متزاعل معك، أخوك كلا أنت ما تأكل، وش ذنب بطينك؟ والله ما أنساها، يعني وش ذنب بطينك؟ ليش تضر نفسك؟ كل وبعد أكمل زعلك. المهم ما أكل، وأقعد طول اليوم أقول لها أبي أكل، قالت ليش ما أكلت معنا؟ وتبدأ تعاقبني.

0: عاد لين ترحمني آخر اليوم وتجيب لي أكل. هو المقصد إنه ليش أنا أحرم نفسي من الأكل؟ والله يا جماعة عاد شريط الذكريات، أنا كنت ما كنت أخذ النصيحة بعين الاعتبار. عيالي اليوم يطقون يتزعلون، أشوف واحد يقول خلاص ما بيأكل، أقول يا ابن الحلال أنت كل الحين بعد كمل زعلك بدأوا إيه، أقول كل، قال لا مالي نفس. واحد من التركي، طب هذا ريفان تركي، يقول لا والله باكل، خلها تزعل بسلامتها، خلني باكل وبشبع. صار سبحان الله هو اللي خذ نصيحة الوالدة الله يرحمها، ياكل ويشبع ويجي كمل زعل. ايش ذنبي وقت اكل الحين؟ ايه، فليش انا اضر نفسي عشان موقف عشان زعل؟ ها هو الموضوع نفسي، بس انا اقصد انه يعني قالت والله اني ما انسى، قالت عادي بنحل المشكلة بينك وبين اخوك، لكن الان وقت اكل مو بوقت نقاش، وقت زعل وتضر نفسك وتضر الوقت واللحظة. يا أخي كل وبعدها نتفاهم. أقول لا زعلان ولا بيأكل. قالت أنا ماني متضررة، ترى اللي متضرر أنت وصحتك، أنت اللي ما تأكل. والله ما أنساها، بس الناس دائما الموضوع ينعكس سلبا يعني. لا بعدين بعد نصيحة ستأكل، ما والله أكل، أنا أكل بعدين أكمل زعل، أبغى محلو مشاكلي بس بعد ما كليت. عرفت اللي ياكل وصيح؟ والله انك صادقة، انا اذا كليت تنحل كل مشاكلي. فشاركونا بالقصص 011-40-5-3. ناخذ اتصال من معنا ابو تميم. مساء الخير ابو تميم.
1: يا مساء الخير،
0: حياك الله وياك، يا هلا وسهلا، سعدتنا بسماع صوتك ابو تميم.
1: الله يطول عمرك ان شاء الله.
0: الله يرضى عليك. الله يخليك.
1: انت تقول عليه هذا ترى يساطب الناس عشان يخلصون اموره ويرحمونه، اذا ما كان حط نفسه زعلان ما ياكل عشان يستعطفهم.
0: لا هو يستعطفهم، بس هي قالت لي انا ما دريت عنك بهذا المفهوم، بهذه اللغه، بهذه العفويه، انا الان وقت اكل فبتزعل، راح للزعل الان كل. انا والله العظيم ما كانت الدنيا تسوى انه انا عرفت معي
1: خلي الزعل يوكل،
0: يا ربي شلونك بتمين؟
1: كانت الله يطول عمرك، كانت ايه؟ الوالدة الله يرحمها تسويها معي لما أزعل وأنا كنت صغير. وقت الأكل استغل عشان يرحموني وكذا، وإذا رضيت وكل شيء أجي خلصه. طبعا أحيانا يحطون لي غدا وكذا يعزلونه، جيت خلصه وقال كني بتغدى. لما فتحت القدر حصلت حجر حطيتها الوالدة.
0: طيب
1: يعني هذا
0: تأدبت.
1: تأدب.
0: طيب باختصار مش ايه كمل ولكن
1: والله انا شوف على طاري النصيحة، من النصيحة اذا سمحتوا لي انا حاب اقدم نصيحة.
0: يلا
1: اقول نصيحة. هي في بيت شعر يقول فيه رفيق وفيه رفيق، رفيق عند الشدة والضيق، ورفيق عند الدلة والبريق. فهمت علي إبراهيم؟
0: ايه سامك.
1: ايوه رفيق عند الشدة والضيق، هذا مو شرط اللي دائما الشخص اللي يكون معك 24 ساعة.
0: ايه
1: هذا تحصل وقت الشدة، لكن اللي معك 24 ساعة على الشاي وعلى القهوة وعلى الغداء وعلى العشاء وعلى مدري إيش، هذا فيه نماذج منهم كثير، هذا اللي يسمونه رفيق، وقت الشدة والضيق ما تحصله، ما تلقاه، ما يوجد جنبك.
0: يا سلام.
1: هذه النصيحة اللي أحب أن أقدمها. في نفس الوقت النصيحة اللي ما ألقي لها أي اعتبار أو اهتمام، لما يكون شخص ينصحك وهو ما أشوف العيوب كلها فيه،
0: هو أصلاً أنت تذكرتني باب النجار مخلوع.
1: أيوة.
0: هو يسوي باب بيتك وباب الجيران وباب الناس، بس هو مخلوع بابه، فهمت؟
1: هذا ما
0: بالعكس. لا لا لا لا مو شرطي والله العظيم، يا في نصائح تجي من أشخاص ممكن ما يملكون قرار إنه يصير تاجر، ولكن نصيحتي لك تكون نقطة تحول لك في حياتك. لا نقعد نقول كذا أنا باب النجار مخلوع إن ولدنا عليه هذا المثل، لكن سبحان الله غيرت فينا أشياء كثيرة، ولا
1: ممكن أنه يفتح لك أشياء،
0: يعطيك بعض الرمزيات، بعض الإسقاطات، بعض النصائح، بعض الرمزيات. حبيبي أبو تيم أسعدتنا بسمع صوتك يا غالي. شكرا
1: لكم.
0: الله يكسر. صادق أنا وش كنت أقول أنا ضيعت صح. 011-40-5-3 بنغير صيغة السؤال شوي. وش النصيحة اللي كنت تضحك منها زمان واليوم صرت تقولها لعيالك أو لأصحابك أو لأحبابك؟ بعض الناس سبحان الله ما أخذ النصيحة بعين اعتبار لكن بدأ يعني يوجه الآخرين يعني. 011-40-5-3 عايض مساء الخير.
2: يا هلا مساء النور الله يسلمك. نصيحة كذا على الطائر، اللي يبي يحلق في سماء الإبداع يقتدي في إبراهيم ويشوف إبداعه وتألقه.
0: الله يرضى عليك أزينك.
2: السنين يا طويل العمر عندي فلسفة بس رجاء إبراهيم لا تأخذوني محتوى الله أرحم
0: والديك. أبشر أبشر سام سام.
2: شوف يا طويل العمر يعني ببدأ الفلسفة كذا بسيطة، أنه يقال أن كل الأمم تلد أبنائها إلا نحن نلد أجدادنا. كيف؟ أننا نبغى نسخ مكررة من أجدادنا وآبائنا من خلال الإملاءات والنصائح اللي خلنا نقول مكررة من تجارب الأولين أو الآخرين أو الشخص اللي بينصح. أنا مشكلتنا إبراهيم مش في النصيحة، مشكلتنا في الشخص اللي ينصح وأيضا المتلقي.
0: صح.
2: وش طبيعة النصيحة اللي بينصحها؟ قطعا حتكون من خلال تجربته هو أو بيئته أو ظروفه.
0: الله عليك.
2: شايف صديقي الإشكالية أيضا الأخرى من جهة المتلقي، كيف أتلقى أنا النصيحة؟ هل بالفعل أتلقاها وأسويها كوبي بيست ولا أحللها وأرتب وأشوف شو اللي يناسب ظروفي؟
0: يا سلام.
2: هذه الفلسفة البسيطة إبراهيم.
0: حلو. لا عايض خليك معي، أنا مستمتع بكلامك بسم الله عليك عايض. طيب الحين هنا قلنا يمكن أفتقد بعض الناس في توجيه النصيحة بأسلوب الطرح، حتى في تقبل النصيحة بعض الناس يراها من باب الحسد، من باب أنه يحاول يعيقني في كثير من اتخاذ القرار. بعض الناس يراها أنه فعلا ترى النصيحة جتني في الشخص الغير مناسب، وتثوى ذكر أبو تميم يقول أنا كيف ينصحني واحد في عيوب الدنيا. فاهم قصدي؟ متى أنا أخذ النصيحة باقتناع أو بعين الاعتبار وأرى أنه فعلا أرى أنه هالنصيحة فعلا مهمة بحياتي، بعدين أحللها بطريقتي. أننا قلنا يمكن التوقيت أسلوب الطرح، فهمت علي؟
2: شوف يا سيدي، الآن أنت إذا تبغى تكون ناصح يا أخي، أنت إحنا استهلكنا في مجتمعنا، استهلكنا في النصح والوصايا والشغلات هذه. إذا تبي تنصح خلك قدوة، جبها من وراء الترالات زي ما يقولون، جبها يعني غلفها تغليف خلنا نقول غير مباشر حتى توصل رسالتك اللي انت تبغاها توصل لابنك ولا واتيفر لاي انسان كائن من كان. صح. وانت المتلقي كذلك شغل الفلاتر عندك شوي، يعني ايضا ما نبيك تكون موسوس، لكن شغل الفلاتر شويه عندك، حلل ضبط امورك، شوف ايش اللي يناسب.
0: هو المشكله عاد ترى فلسفتك جميله في وقتها، بس بعض الناس يراها من باب الضعف، اني انا افتح وخلي اذني مكبرات صوت ويقودني المجتمع او الاشخاص او الافراد بنصيحه معينه اي كان هم القريبين مني او بعيدين. احنا مشكلتنا نقول لا، ما بيذن مكبرات صوت يقودني او يوجهني المجتمع بطريقته يعني. لكن انا اعتقد تعلم
2: هو عنده مدخلات، عذرا المقاطعه، هو عنده مدخلات كثير جدا تحميه وتعطيه حفاله. صح. من الناصحين سواء السيء منهم او الجيد، هو تعلم في المدرسه
0: وسمع
2: في الميديا وشاف القوة الناعمة سواء في الميديا ولا.
0: صح.
2: غيرها.
0: صح.
2: فيعني بنسكر، شكرا لا ان سكر على ما قيل المكبرات اللي عنده وسوى حصانة على نفسه. هذا بالعكس
0: يا سيدي،
2: ذاته في في في في في موطن اخر غير الناس مع النصائح من الاخر.
0: اقول يا حلوك ويا زين
2: يا جمالك يا حبيبي.
0: تسلم. طب قبل الفاصل شكرا يا عايض، ناخذ مين؟ غيدان. مساء الخير غيدان، حياك الله.
3: الله يبقيك، اول شيء الله يعطيك العافيه.
0: تسلم، الله يعافيك
3: وجزاكم الله خير على تسلم. تروح
0: الله يرضى عليك. طيب احد قال لك لا تستقيل، احد قال لك لا تنام وانت زعلان، احد قال لك لا تصير تاجر، احد قال لك وش النصائح كذا؟ ها
3: انا طال عمرك ان في زمان الواحد صدره ضيق قدنا ما امتلاه ملا
0: ما عاد يتقبل النصيحه.
3: اي نعم.
0: اي والسبب
3: وين اللي يسمع النصيحه؟ نصيحه بتقال بس وين الناس اللي تسمع النصيحه؟
0: ايوه، انت ناصح ولا تسمع نصيحه انت؟
3: وعلى حسب اللي قدامي، كانه من اللي انا انظر لهم انه ان شاء الله.
0: طب انت قلت غيدان، قلت الغريب انه اغلب النصايح يعني ما عاد نتقبلها والصدر ضايق ونعرف انها صح لكن ما نقتنع الا بعد التجربه. ليش؟ وش السبب؟
3: من قناعه نفسيه.
0: شلون قناعه؟ يعرف قيمة نفسه يعني.
3: اي لكن اذا اخذ فيها درس ما عليه الموت.
0: طيب اعترفت لحد نصحك نصيحة وما اخذتها بعين الاعتبار، قلت له انا ليتني ما اخذ نصيحتك بعين الاعتبار.
3: اي نعم اخوي طال عمرك.
0: وشو راتب، دراسة، سفر، الوقت اغلى من المال، الرياضة، الصحة، وش هي؟
3: لا انتقال يعني.
0: ايه
3: يوم بدي بشتري بيت او كذا.
0: ايه هذا اعتراف الحين.
3: ايه نعم. إيه.
0: وش اللي صاير معك علمنا.
3: والله خلها مخفية لكني صراحة صراحة اني ندمت على اني ما سمعت
0: كلامه.
3: ايه نعم.
0: طيب عدلت الغلط.
3: الغلط ما يتعدى، الغلط كبير خلاص.
0: لا تقول كبير عادي، احنا مشكلتنا لازم نفكر صناعة الذات، هو ألا نفكر في المشكلة نفكر كيف نحل المشكلة. كثير يعني إن شاء الله مو بندمانة، لكن في قرارات ما كانت في محلها، لكن الواحد إنه بالعكس حلو إنه صحة، حلو إنه عنده فرصة أكبر إنه يعالج الغلط. فالله يوفق يا غيدان، تسلم وسلم راسك وشكرا لك حبيبنا. أبوك إن شاء الله بنسمع. مستمعين مكملين معاكم عبر الأثير على 011 40 5 3.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، معي أنا إبراهيم المعيدي من التقديم وزميلتي من الإخراج وعد الدوسري. اليوم كان موضوعنا عن النصيحة اللي فعلا نحتاج، أنه ممكن أنه بعض النصائح تكون نقطة تحول في حياتنا. النصيحة ممكن تكون من أب، من أم، من صديق، من معلم، أو حتى من شخص غريب أو من جار. وقتها قلنا أنا أعرف مصلحتي، بعد فترة اكتشفنا أنه النصيحة هذه كانت في مكانها. واليوم بنختم معكم يعني آخر متصل معنا في الموضوع، ثم ندخل على فقرتنا الجديدة اللي هي التحديات والتفاعل. معنا رنا 011-40-53. ألو،
1: يا هلا.
0: أهلا وسهلا رنا، من وين تكلمين يا رنا؟
1: من الرياض.
0: تدرين عاد يا رنا، اتفقنا أنا والزملاء أنه خلاص الفقرة انتهت، بس المفروض أنا ختمتها قبل الفاصل، بس قالت لي وعد رنا متحمسة تشارك في الفقرة.
1: يلا
0: فماني بنردك عاد يا رنا.
1: يعطيك العافية.
0: طيب أول مرة تشاركين معاني رنا؟
1: لا، كم مرة هو شاركت
0: بالله؟
1: أي والله.
0: أي الله، أجل عتب على الذاكرة.
1: أيوة.
0: طيب
1: كبرت يا إبراهيم، كبرت
0: الله يرضى عليك.
1: الله
0: طيب.
1: الله يسلمك.
0: يمكن اليوم أجمل شيء تعلمناه أن النصيحة ما تمنعك من التجربة، ولا لا يا
1: طبعاً
0: رنا؟
1: أكيد.
0: يعني حلو
1: طبعاً.
0: أن أسمع نصيحة لكن أخذ تجربة، لكن أحياناً بعض النصايح تختصرنا أو تختصر علينا سنوات من بقايل من الندم، من يعني اتخاذ القرار. إذا عندك شخص اليوم يا رنا ينصحك، أكيد ممكن عشان يحبك، ليش نقول حاسدك؟ يمكن عشان يودك، ليش نقول حاقد علي؟ يمكن عشان هو بيختصر لك أمور كثيرة بحياتك وخايف عليك. فإحنا بنتكلم أنه لا ترفض النصيحة، يمكن أيام تثبت لك أنك أنت كنت تشوف شيء أو هو يشوف شيء أنت ما كنت تشوفه. اسمع، فكر، قرر بنفسك. تعليقك على الموضوع أول شيء، وعطينا كذا شيء ندمانة عليه في فترة من الفترات قلت يا ليتني أخذت النصيحة بالاعتبار، وفلسفتك في الموضوع يعني.
1: طيب أولا يعني محددتك، يعني أنا عقلي شغليدي صدق، يعني
0: بسم الله عليك. نادر ما شاء الله.
1: يعني نادر ما أسمع النصايح، دائما أسوي لفراتي، أحب أعيش التجربة، المغامرة.
0: أيوة
1: لأنه
0: أيوة.
1: دائما التجارب هي اللي تخليك تأخذ الشيء بعمق، لما تعيش التجربة غير لما أحد ينظر عليك.
0: صح.
1: طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، ليست كل نصيحة يعني هي نصيحة، ترى في بعض
0: صح.
1: النصائح تجي مغشوشة. إبليس
0: صح.
1: ترى يوم إني لكم من الناصحين هو إبليس.
0: صح.
1: فهذه نقطة، من مين أخذ النصيحة هنا؟ هذه يعني هذا شيء يجب أن ينظر له. قوة علاقتك في الشخص، أو مثلا مقدار قربه منك، غير هذا وذاك، هو كيف يفهمك، كيف يفهمك هذا الشخص. أنا لما أعطي دائما النصيحة والرأي دائما يكلفون عزيز على فكرة.
0: يا سلام.
1: بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يكلفك شيء كثير، إما علاقتك بالشخص، إما أنها راح تتوتر فيه، أم يعني على حسب وقت توقيت النصيحة. ترى هذه كمان شيء ثاني. غير هذا وذاك، أنت كيف أنك approaching، يعني كيف تقرب من الموضوع، كيف تحاكي في الموضوع، بس يعني بهدوء، بصبر، بطول نفس، ما تجي عليه، ما تجي على تصرفاته، ما تجي على فكرته، ما تجي يعني ما تستنقص من نفسه ومن كرامته يعني. لا أبدا، لازم أنك تكون تتقدم بحذر.
0: صح.
1: عادة نحن نميل كأشخاص للناس اللي إحنا نحبهم، تأثيرهم علينا، تأثير الأشخاص هذول علينا، إن من محبتهم أن إحنا يعني ننتصح، نأخذ بالنصيحة. لكن أنا دائما أقول فددوا وقارب، وخذ بالنصيحة لكن في نفس الوقت عيش التجربة. أحيانا ما نتعلم إلا بالخسائر، سواء النفسية، المادية، المعنوية. الخسارة هي أكبر معلم للشخص. فلما مثلا أنا أحد نصحني عن شغلة وإنه ما سمعت، وبعدين عرفت مقدار الخسارة، هكذا الوقت أقول إيه يا ليت.
0: طيب رنا كلامك جميل، ترى مستمتع معك أنا. خلينا نتكلم بصراحة، أنا متى أنا أخذ التجربة بعين الاعتبار وأخذها بمحمل الجد واقول انه فعلا ان شاء الله انا بختصر تجربه، يعني مو لازم انه اليوم انا ناخذها التجربه اللي بتعبني بتختصر عني، او مو بتختصر يعني بتخليني ادخل في مرحله من الهدك من التنشن من من التفكير. ليش ما اجرب احنا؟ طب انا مجرب ليش ما اجرب بنصيحه معينه؟ متى؟ هل احنا اللي قاعد ينصحني يفتقد اسلوب طرح لما ينصحني، ولا انا حطيت الناصح هذا جزء من ابليس مثل ما ذكرت؟ قلت احيانا ممكن يكون هذا جزء من الحسد، جزء من يعني معلش انا ترى بتكلم انا بناء على كلامك ترى يا رنا. ايوه انا متى اخذ النصيحه بعين الاعتبار؟ وليش ما اخذ تجربه من النصيحه بعيدا عن الشجاعه اللي عندك واتخاذ قرار والتفرد بالراي؟ وانت بسم الله عليك ترى زي انا قريب من شخصيتك، بس احس انه اكابر اقول لازم انا ارجع شوي خلني اتقبل نصيحه. ليش ما اجرب يا اخي؟ فهمتي؟
1: يا فهمت عليك. شوف بكل صراحه لما اخذ بنصيحه احد، لما انا باخذ النصيحه بعين الاعتبار، اشوف اول شيء مقدار الضرر الذي سيقع، حسابة الخساره هذه لازم تحسب الخساره. هل هي الخساره حتكون تفوق طاقتك، تفوق صبرك؟ تعرف الصبر ترى طاقة. يعني هذه نقطة ترى هذه نقطة تأخذ بعين الاعتبار. لكن إذا كانت التجربة ستضيف لي وحخسر فيها، يعني أحيانا إحنا لازم نجرب نخسر عشان نعرف مدى صحة النصيحة. فأحيانا ترى كذا هو سدد وقاربه. طبعا أختار أهون الشرين وأخف الضررين. أما أنه أنا لو أحد يقول لي تمسكين الكهرب ولا ينصحني أنه نضبط الأسلاك وبعدين تولع فيني، يعني هذا طبعا يعني حساب الخسارة يعني. طيب. فهمت علي؟
0: طيب أنا تأخذين النصيحة من مين أنت؟ إذا أنت متفردة برأيك وما نبقى الأنانية بسم الله عليك، لكن تحبي التجارب، بس مين تاخذ منه النصيحه رانا اليوم؟ مين ترين يعني تشوفين النصيحه هذه لازم احترمها احتويها اخذ براي النصيحه؟ فهمت علي؟
1: شوف احيانا انا بالنسبه لي، ما وانا اقول لك انا عقلي شغليدي، يعني ما احيانا ما اسمع لاحد. انا يعني ما اعرف، هذه طبيعتي هذه شخصيتي. ولكن احيانا مدى قرب الاشخاص، مدى قراءتهم لافكارك، معرفتهم لطبعك، احيانا يكون اقرب الناس مثلا اخوك اختك، بس مو فاهم عليك انت ايش او انت ايش تبي، او قراءتك لك ما هي واضحه بحكم الاخوه والبيت الواحد نقول. لكن احيانا يكون بعض الصداقات القريبه، احيانا الاخوات يعني هم اللي يعطونك الام، هم

0: يعطونك النصيحة اللي في مكانها واللي تناسبك. أكثر شخص أعرف فيك وقريب من القلب والخاطر يعني هو اللي بيعطيك النصيحة اللي تتناسب معك.
1: أنا غيرت معادلتي في موضوع النصيحة وما أقدر أنصحك لأنك كنت تسمي اللي عليك تقول أنا أحب التجارب، بس ترى أنا أسمع النصيحة من 100 واحد بعدين أنا أخذ قرار كذا من راسي. اسمع عادي شو مشكلة، أنت خسرانة شيء. رنا أنت تكلمينا من الرياض؟ رنا أنت من السيارة ولا من البيت تكلمينا أول شيء؟
0: لا لا أنا والله من الدوام.
1: من الدوام، بسم الله عليك. يلا
0: إيه
1: بتضيفين شيء في الأخير؟ بتضيفي حاجة؟
0: لا الله يعطيك العافية، بس كنت بكلم من يومين ولما كان
1: موضوعنا
0: المقام الخامس، المقام مدري إيش اللي كان فيه. كنت أبي أقول لك صوتك يشبه علي بن محمد.
1: مين أنا؟
0: أنا
1: أغني؟
0: اي والله
1: طيب.
0: والله نبي نسمع ذا المقام اللي هاك اليوم كل الحلقه عنه ولا وغاده تقول لك غني وانت ابد يعني مو معطينا.
1: لا لا بغني بغني
0: ان شاء الله.
1: شكرا
0: الله.
1: شكرا يا شكرا يا
0: يعطيك
1: العافيه. طيب من معنا نوح؟ مساء الخير نوح.
2: مساء النور، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، طولنا عليك معلش يا نوح.
2: الحمد لله بخير الله يسلمك.
1: الحمد لله بخير، كنك تسقط علي ثم قمت تراجعت شوي، عادي اعترف. تأخرنا عليك؟
2: لا لا والله عادي عادي.
1: اعترفوا عليك الأمان ما عليه.
2: لا والله عادي عادي.
1: أرجوك تكفى طلع اللي في خاطرك، أحس في خاطرك كلام.
2: لا والله في خاطري كلام صدق. كلام كثير.
1: يلا آمر تدلل يا حبيبي. أنا بقول كيف أقدر أخدمك؟ ما عندي بإذاعة رياض، إذاعة أبوي، تفضل أجل معك التقييم أجل. تفضل يا نوح، تبي تتكلم على موضوعنا ولا ندخل في التحدي؟
2: على موضوعكم.
1: يلا، أحد مزعلك؟ أحد ناصحك وانصدمت من نصيحته ولا أنت؟
2: والله كثير.
1: وشو اللي صاير؟
2: جاتنا نصائح كثير والحمد لله.
1: وتجاهلتها؟
2: تجاهلتها الصراحة.
1: واليوم وضعك وشو؟ اعترف.
2: الحمد لله أفضل.
1: أفضل؟
2: أفضل بكثير الحمد لله.
1: مقفل باب النصائح أنت؟
2: لا مو مقفل والله.
1: مو تقول مو الشمراني مقفل باب المشاريع، ما تبي احد يشرح عليها، انت مقفل باب النصائح ما تبي اي نصيحه؟
2: لا عادي والله اسمع النصائح، بالعكس النصائح والله ليتني سمعتها قبل.
1: طيب من انت من الشخص اللي ممكن تتقبل منه النصيحه، تقول نصيحته هذه المفروض اخذها بعين الاعتبار، من واقع تجربه، من قرب، من محبه، يحب لك الخير، من هو؟ وش صفاته؟ ومن هو الشخص هذا؟ بعيدا عن الوالدين طبعا.
2: والله
1: لأن نصيحة الأب والأم هذه خط أحمر ما يحتاج.
2: صحيح.
1: أتكلم عن أنت من صفات الشخص اللي ترى أنه هذا نصيحته دائما لازم نأخذها بعين الاعتبار، أو وش صفاته؟
2: والله أهلي تقريبا. ما في
1: غير أهلك؟ غير أهلك. أنا بعطيك قصة، هذا واحد من الشباب يقول النصيحة أخذها باللي يضحي بوقته، باللي يحس إنه دائم اللي في جيبه ما هو بلا كريم نفس كريم حضور.
2: هذا أكبر غلط، هذا مرة غلط.
1: ما لي علاقة، أنا أقول بلسان حال هذا الرجل، أنا مش دخلني أنت من تختار أنت؟ أنا أعطيك مثال، أبي أحمسك تسولف.
2: أنا ودي أختصر والله الصراحة، يعني ما
1: مشغول عندك التزامات؟
2: مو مشغول والله بس لا بالخاطر كثير يعني، بس طيب. ودي أختصرها في كلمتين.
1: يلا وش الكلمتين؟
2: إن النصائح ك
1: هذه 7 كلمات دي.
2: زين نصائح صراحة لازم ناخذها بجد يعني نسمعها، الطيب الزايد بالحياة دي مرة ما ينفع يعني
1: وشو؟ إن ناخذ النصائح بعين الاعتبار؟
2: إيه بالطيب الزايد بالحياة دي، وإن الواحد يفكر الناس كلهم نفس بعض أكبر غلط
1: بالحياة ذي. صح، أتفق معك يا نوح. تسلم وسلم راسك يا نوح، شكرا لك.
2: الله يسلمك،
1: يعطيك العافية. ما شاء الله نوح يكلمنا من أول مكالمة إلى آخر مكالمة ويضحك يبتسم، بس ما أدري شو ضحكه. بسم الله عليه، الله يسعد الدنيا وآخره من اسمع. فاطمة مساء الخير.
3: مساء النور، السلام عليكم.
1: أول شيء وعليكم السلام، هدي كنك مسرعة شوي. ها
3: والله واضح.
1: طب هدي.
3: لا مهدية مهدية. لا والله طيب. ماشية 80 صوتك. ما أدري يمكن عشان مركب السماعات.
1: يلا
3: في صوت هواء ورائي.
1: اليوم حنا كان عندنا مسابقة، يمكن بنرحل المسابقة بكرة لأن الموضوع خذا كذا يعني ما شاء الله تبارك الله اهتمام كبير من المتصلين يعني.
3: أي والله شوف أنا صدق بشارك الموضوع، أنا أدري أنكم تبغون تقفلوا على الموضوع.
1: إيه
3: لكن أنا من واقع تجربة حبيت أشارككم في موضوع النصيحة. أنا صدق أشوف أنا عنيدة في قراراتي، جدا عنيدة في القرارات اللي تخصني مو اللي تخص غيري. فإذا قررت قرار بحياتي لازم أخوض هذا القرار، يعني ما عاد أسمع، ما عاد أسمع النصايح اللي حولي، لا تسوين، لا تصلحين، لا أنا حطيت هالشيء براسي بسويه فهم؟
1: المهم
3: فكان في قرار اتخذته للأسف قبل 4 سنوات تقريبا، أني أطلع قرض شخصي من راسي.
1: طيب
3: تمام. سولفت الوحدة من زميلاتي قالت لي لا ونصحتني. طبعا أنا وش طبعي، أنا أتقبل النصيحة إذا كانت بيني وبين الشخص، يعني يجيني واحد كذا على جنب يمسكني بهدوء يقنعني يعطيني النصيحة بأسلوب هادي رايق، كذا أنا أخذ بنصيحته. لكن إنه ينصحني في العلن وبصوت عالي وبأسلوب الأمر وإن لا وإنت غبية وليش طلعين قرض وما أدري إيش كذا عاند، لا أنا بطلعه بطلع القرض.
1: أيوة
3: أي والله، فالله يجزاها خير، هي نصحتني بس كانت طريقتها بالنصيحة شوي
1: طيب
3: ما عجبتني. عرفت؟
1: خلينا نتكلم، معلش فاطمة بس نتكلم، هل المشاكل من أسلوب الطرح في النصيحة ولا التوقيت، ولا احنا مشكلتنا ما نراها من باب الضعف اني انا افتح مشاعري او نصيحة او رمزية يوجهني اياها شخص، يعني اقول لا بالعكس ونربطها بحديث واقضوا حوائجكم بالسر والكتمان، لا بالعكس احد يدري، لا خليك حذر، لا تنصح نصيحة، بعض الناس سبحان الله كذا. وبالمقابل يمكن بعض النصائح كانت مفروض تكون في وقتها لانه بتختصر عليك اشياء كثيرة.
3: شوف أخو إبراهيم، أنا الصدق يعني أنا زي ما قلت لك أنا عنيدة في قراراتي، وأحب على قولتك أعملها بالكتمان لأني قناعتي خلاص أنا بسوي الشيء هذا ليش أعلم، يعني عرفت؟
1: إيه.
3: بس إني وش ذاك اليوم زلت لساني تمام؟ خلاص أوكي أنا بأخذ بالنصيحة عادي، أنا تجيني نصائح وأخذ فيها موني، لكن النصيحة على حسب أسلوب طرح النصيحة، فهمت علي؟ أنا متى أتقبلها على حسب أسلوبك الشخص اللي بتنصحني تمام؟
1: أيوة
3: فهي
1: أيوة.
3: لما كانت تنصحني كانت نصيحتها هي أنا عارفة أنها من قلبها وتبيني، لأن هي مجربة هالشيء ما تبيني أطيح أنا في نفس الفخ، يعني حتى كان سبب استخراجي القرض شيء تافه. فإلى يومك الآن كملت 4 سنوات الحمد لله، باقي لي سنة
1: يلا
3: كل شهر أسد فيه وقل ليتني سمعت كلامك فعلا
1: مفروض تعطينا نسبة بعد نهاية القرض دفعة أخيرة
3: بس أقول لك شيء
1: خبرة
3: أنا إذا ما سمعت نصيحة أحد ووقعت في الخطأ والله إني أجي أعترف له أقول ليتني سمعت كلامك.
1: أي هذا اللي كنت أبغى أسأله للمتصلين وسمعتها منك يا فاطمة. الله يرضى لي عليك يا فاطمة، تسلمين، شكرا يا فاطمة، يعطيك العافية. ناخذ محمد مساء الخير. أم محمد مساء الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحدي
1: أم محمد، ايش تبين؟
4: تحدي.
1: أنت داقة على مهرجان ولا داقة على فعاليات؟ والموضوع لنا ساعة ساعتين قاعدة نحترق عشان المستمعين، تجيني تقول تحدي؟
4: ايه عندكم تحدي تقولون؟
1: انت داخل سوبر ماركت؟ عندنا كافي، عندنا مويه، عندنا عصير، ايش تبين؟
4: التحدي.
1: تبين التحدي؟
4: ايه.
1: طيب وش تبين؟ تبين الجواب الغلط ولا خمن ولا تبين الحروف؟
4: حروف.
1: الحروف؟
4: ايه.
1: هذه بين اثنين، خلينا نتاكد اذا معنا احد، وعد معنا احد؟ طيب انت اخر متصله معانا يا ام محمد على ما اظن يعني.
4: اوكي.
1: ما يبي التحدي؟ طيب خليني أسألك أسئلة أبي إجاباتك غلط. طيب
4: طيب
1: جاهزة؟
4: جاهزة،
1: يعني بعطيك
4: فاهمة عرفتها
1: ورا ما تصير مقدمة مكان يا محمد أنت قاعدة.
4: لا يعني أنت بي تشرح أنت بس أنا فاهمتها.
1: ما أدري أنت حسك أحد مزعلك يا أم محمد.
4: لا أنا فاهم الوضع، يعني وفاهم لما تقول شيء أنا أقولها غلط.
1: طيب أنا غلطان، اشرحيها يلا للمستمعين، يلا صحي لي يلا، تفضلي اشرح اللعبة.
4: لا انت
1: لا عادي محمد، انت صح عليك، اشرحيها يلا، اشرحيها للمستمعين.
4: مثلا انا تقول لي مثلا انت موظفة، اقول البحر بعيد.
1: ايش تقولي يا محمد؟
4: اقول البحر بعيد.
1: بحر بعيد؟
4: اي اغلط، ما اجيب نفس الجواب
1: محمد انت ايش متغدي يا ام محمد؟
4: طيب يلا اسال، اصلا صح كلامي بس انت تبي تضحك علي.
1: أبعطيك 5 أسئلة أبي إجاباتك كلها غلط.

0: طيب
1: ايه عارفه داري انا كذا.
0: من الشخص اللي تتمنين تشكرينه اليوم؟ اجوبه غلط ما له علاقه، لا تقولين انا ولا فلان، جيبي اجابه غلط ما له علاقه في السؤال.
1: ايه عارفه،
0: يلا
1: صديق قريب.
0: الله يا ام محمد، انا مثلا سالتك وش اكثر يعني.
1: لا لا وش السؤال؟
0: طيب يلا خليني بسألك سؤال، يلا وش لون الشمس؟
1: القمر بعيد.
0: طيب إذا بتسافرين شلون تسافرين؟ إيه شلون بتسافرين؟ إذا بتسافرين
1: سيارة خضراء.
0: لا مو بسألك، قل لي أسافر مثلا بدباب. طيب يلا بعطيك سؤال، يلا
1: تقول لك غير السؤال.
0: في معنى اتصال؟ خلاص معنى اتصال، والله انتهى وقتك يا ام محمد. المخرجة تقول انتهى وقت ام محمد، هذا وعد اللي تحبينها وتثنين عليها. شوف الان تقول انتهى وقت ام محمد، مو بذنبي
1: على كيفها،
0: على كيفها. شوف اذا يلا شكرا ام محمد، سامحينا معليش. طيب
1: خلاص
0: زعلانة
1: يعني؟ ممكن
0: معش تبين نكمل معك للساعة 4؟
1: ايش؟
0: لا لا خلاص سلامتك أم محمد، احنا معنا وقت 5 دقائق بنقفل البرنامج.
1: يلا يلا مع السلامة.
0: مع السلامة. يلا يلا من معنا؟ عباس مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، قطعنا اتصالنا مع أم محمد وزعلت علينا عشانك يا عباس.
2: أرضوها بأغنية بعد شوي.
0: أبشر شو نعطيها أغنية؟ عطنا شيء بصوتك عشان نرضيها. يلا
2: ايش تحب محمد عبده؟
0: عطها ايش عطها، لأنك أنت بتكون محضر خير بتحل مشاكلي على فكرة، انا ما بخسر المتصلين للامانه. عطنا اي شيء من عندك.
2: يلا طيب نسمعها محمد عبده.
0: عطنا.
2: لك حقي تزعل، لك حقي تزعل، ثم لك حقي نرضيك.
0: يلا هذا هداء.
2: يلا
0: هذا هداء لك يا ام محمد بصوت عباس اللي أعطانا من وقته. شكرا يا، لأنك أنت الآن سبب في إدخال السرور على قلب أم محمد اللي زعلت علينا.
2: نبغى وعد تعطيها أغنية في آخر الحلقة.
0: الإهداء القادم من وعد. خلاص يا وعد
2: محمد عبدو. ها
0: وش عندنا محمد عبدو؟ خلاص محمد عبدو. عباس معي دقيقة واحدة.
2: يلا أسأل.
0: ما نبسألك ولا راح أدخل معك في تحدي عن نصيحة. في نصيحة ندمان عليها ما أخذتها بعين الاعتبار؟
2: والله ما في في حياتي يعني نصيحة.
0: إيه.
2: ما في يعني النصائح كلها يعني أسديت إلي ونفذتها وطلعت صحيح الحمد لله ونتيجة طيبة
0: ما شاء الله تبارك
2: لكن
0: الله.
2: لكن بغيت أختم في نص دقيقة إنه يلا. النصيحة يعني شيء في ديننا الإسلامي.
0: معك عشر ثواني. عشر ثواني.
2: عشر ثواني بس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإسلام دين حياة.
0: الله يرضى عليك، هذه لقطة ختام جميلة بصوت عباس. شكرا عباس، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم واكتشفنا أن بعض النصائح ما نفهم قيمتها إلا بعد ما تعلمنا بالطريقة الصعبة. الحياة تعلم، لكن أحيانا كلمة صادقة من شخص يحبك تختصر عليك سنوات من التجربة. اسمع النصيحة، فكر فيها، إذا ما اقتنعت اليوم يمكن تتذكرها بكرة وتكون سبب في قرار يغير حياتك. شكرا لكل من شاركنا في الحلقة، كانت حلقة مليانة مواقف وتجارب جميلة. نتمنى لكم مساء سعيد ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لزميلتي من الإخراج وعد الدوسري، هذا إبراهيم المعيدي، ودعكم في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الثالثة عصرا من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. القيادة تهنئ رئيس جزر القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده، ورئيس ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده. المملكة تشارك غدا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وجامعة الإمام تطلق البرنامج الإثرائي الأكاديمي الصيفي. وفي ختام دور 16 من كأس العالم، قمة تجمع البرتغال وإسبانيا ولقاء تاريخي بين مصر والأرجنتين. تفاصيل النشرة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله برقية تهنئة لرئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس جمهورية ملاوي آرثر بيتر موتاريكا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ولرئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. بدأت في جنيف اليوم أعمال أول حوار أممي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ويبحث المشاركون خلال المنتدى عن سبل تعزيز التعاون الدولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتبادل أفضل الممارسات وبناء فهم مشترك للتحديات والفرص المرتبطة بهذه التقنية سريعة التطور. وتشارك المملكة بوفد وزاري رفيع يرأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة. تشارك المملكة غدا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 26 التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد خلال الفترة من 7 حتى 15 من يوليو الجاري في نيويورك، حيث يجمع المنتدى الدول الأعضاء لمراجعة الجهود الدولية والتقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال أعمال المنتدى ستقدم المملكة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 26 الذي يستعرض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. اختتم وفد المملكة ممثلة في وزارة الصحة مشاركتها في المؤتمر الدولي للتقنية الحيوية 26 الذي أقيم في سان دييغو الأمريكية. وحققت المملكة عددا من المخرجات النوعية في المؤتمر بين توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع جهات دولية رائدة لدعم تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وتعزيز مكانة المملكة في التقنية الحيوية والابتكار الصحي على المستوى الإقليمي والعالمي. فتحت أكاديمية سدايا باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب الجامعات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 48,400 للهجرة، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد، ويستمر التسجيل أسبوع حتى 12 من يوليو. ويندرج البرنامج ضمن مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الرامية إلى تمكين طلاب الجامعات من اكتساب خبرات عملية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الربط بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل. انطلق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية البرنامج الإثرائي الأكاديمي الصيفي لعام 26 الذي تنظمه الجامعة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بمشاركة 123 طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويستمر 3 أسابيع بمدينة الملك عبد الله للطالبات. ويهدف البرنامج الذي تم تدشينه في 19 مدينة داخل المملكة وخارجها إلى تنمية القدرات العلمية والمهارية للطالبات الموهوبات وتوفير بيئة تعليمية وإثرائية تسهم في إعدادهن للمستقبل وتعزيز مهارات الإبداع والابتكار وتنمية رأس المال البشري. رئيسة برنامج موهبة الإثرائي البحثي أروى سبيت تحدثت عن إطلاق مؤسسة موهبة لهذا البرنامج.
1: يعد برنامج موهبة الإثرائي البحثي أحد البرامج النوعية الوطنية. نفخر نحن هنا مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشراكة مع موهبة بالتعاون في تقديم هذا البرنامج. في هذا العام في

0: علم المناعة، علم السرطان والجزيئية الحيوية الخلوية، وكذلك بعضها تمتد إلى طب الصحة بشكل عام. هذا البرنامج هو برنامج تجربة ملهمة ثرية، لأنه خلال هذا البرنامج تقوم الطالبات أو الطلاب الموهوبين بعمل أو بخوض تجربة بحثية متكاملة، نشر هذه النتائج عن طريق تقديم مشروع بحثي ذو قيمة علمية متميزة.
1: أتمت هيئة الأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام بكمية 661 ألف طن للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا والبحر الأسود. وأوضحت الهيئة أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن. انطلقت فعالية مهرجان صيف دخنة 26 الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية دخنة، وذلك في منتزه حزاز وسط حضور من الأهالي والزوار، ويستمر 30 يوما متضمنا باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية. ويضم المهرجان مسرحا مخصصا للأطفال وأركانا للأسر المنتجة ومنطقة للطعام ومنطقة متكاملة للألعاب، إلى جانب فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تسهم في إيجاد بيئة جاذبة خلال الإجازة الصيفية. وصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم دعمه الإغاثي للفئات الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة من خلال توزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الأشقاء من الشعب الفلسطيني في القطاع. ويأتي هذا الدعم امتدادا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة عبر مركز الملك سلمان للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الاحتياجيات الغذائية الأساسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم المتضررين في القطاع. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم إن قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد هذا الأسبوع في تركيا ستناقش حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وذلك في ضوء الهجمات الواسعة التي تشنها روسيا في الآونة الأخيرة. وفي سياق متصل، قتل 10 أشخاص في العاصمة كييف ومحيطها جراء هجوم شنته موسكو بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما حذر الرئيس الأوكراني زيلانسكي من أن روسيا تتهيأ لهجمات جديدة واسعة النطاق قبيل عقد قمة الناتو. الخبر الأخير في هذه النشرة: تختتم اليوم وغدا الثلاثاء منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 26 بإقامة ثلاث مواجهات حاسمة تحدد هوية آخر المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. ويلاقي الليلة منتخب البرتغال نظيره الإسباني في واحدة من أبرز مباريات البطولة، فيما يستضيف المنتخب الأمريكي نظيره البلجيكي في مواجهة متكافئة. وفي آخر اللقاءات غدا يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره المصري في مواجهة يتطلع خلال الأرجنتين إلى تأكيد ترشيحاته، ويأمل المنتخب المصري في مواصلة مشواره اللافت، فيما تختتم مباراة الغد بمواجهة تجمع المنتخب السويسري مع نظيره الكولومبي. في نهاية النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. القيادة

0: تهنى رئيس القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده ورئيس ملاوي بذكرى يوم الجمهورية. المملكة تشارك غدا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وجامعة ليبيا تطلق البرنامج الإثرائي الأكاديمي الصيفي. وفي ختام دوري 16 من كأس العالم قمة تجمع البرتغال وإسبانيا ولقاء تاريخي بين مصر والأرجنتين. من الرياض قدمت لكم نشرة إخبارية. الآن استكمالا لهذه الفترة أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات. أهلا بكم مستمعينا الكرام على هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداولات السعودية. مؤشر تاسي الذي ارتفع اليوم بشكل خفيف بخمس نقاط وأغلق عند 10840 نقاط. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت في هذا اليوم من نصيب شركة صناعة الورق والأسماك التي ارتفعت بالنسب الأعلى. الأولى الورق عند 61 ريال و10 هللات والأسماك عند 76 ريال و80 هللة. بقية الأسهم الأكثر ارتفاعا الشرقية للتنمية التي ارتفعت ب 7.5% عند 16 ريال و80 هللة. وسهم رعاية ارتفع بأكثر من 5% عند 111 ريال. وتبوك الزراعية التي ارتفعت ب 4.5% عند 8 ريالات و25 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا في هذا اليوم كانت البداية لدرب السعودية التي كان الانخفاض أكثر من 5%، باتك وسهم الاتحاد وام اي اس وكذلك الصادرات. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية باتك ودرب السعودية وأمريكانا وبان وأرامكو السعودية التي أغلق السهم عند 26 ريال و14 هللة. بالنسبة للأكثر نشاطا بالقيمة شركة الأسماك سهم الراجحي الذي أغلق هذا اليوم على ارتفاع بسيط عند أقل من عند 65 ريال و80 هللة. أرامكو السعودية ورسن والبحر الأحمر. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمت لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.
5: أنا جدة، لست مدينة عابرة على شاطئ البحر، أنا صفحة من ملح وريح وذاكرة، أنا المرفأ الذي فتحت له الأمواج أبوابها فصار طريقا للحكايات القادمة من أقاصي الأرض. منذ قرون طويلة وأنا أقف هنا أراقب السفن وهي تقترب محملة بالتوابل والعطور والأقمشة، وأستقبل وجوها لا أعرف أسماءها لكنني أعرف مقصدها، بيت الله الحرام. كم حاج عبر أزقتي وهو يردد التلبية، وكم تاجر ترك أثر خطواته على حجارتي، وكم قصة خبأتها خلف نوافذ الخشبية المزخرفة. أنا جدة التاريخية، حين كان البحر كتاباً مفتوحاً كنت إحدى أجمل صفحاته، وحين كانت القوافل تبحث عن طريقها إلى مكة كنت البوابة التي تعانق القادمين قبل أن يواصلوا رحلتهم نحو المشاعر المقدسة.

شهدت عصورا تتعاقب ودولا تمر وأزمنة تتبدل، لكنني بقيت أحرس ذاكرة الحجاز، فكل حجر فيا يحفظ قصة، وكل زقاق يحمل صدى أقدام مضت، وكل بيت من بيوتي القديمة يخفي خلف جدرانه عمرا من الحكايات. أنا جدة، بوابة الحجاز وحارسة البحر.

على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، تقف جدة التاريخية كواحدة من أهم المدن التي ارتبط اسمها بتاريخ الجزيرة العربية والحج والتجارة. مدينة لم تكن مجرد ميناء بحري، بل كانت بوابة تعبر منها الأمم والثقافات واللغات، ومن هنا بدأت حكايتها الكبرى.

تذكر المصادر التاريخية أن جدة اكتسبت مكانتها الاستراتيجية منذ القرون الأولى للإسلام، حين أصبحت الميناء الرئيس لمكة المكرمة، فكل من أراد الحج بحراً كان يمر من هنا، وكل سفينة تحمل الحجاج أو البضائع كانت ترى أولاً مآذن جدة وأسوارها قبل أن تتابع طريقها نحو الداخل. تخيل نفسك الآن تسير في أحد أزقة البلد قبل مئات السنين. هنا تاجر من الهند، وهناك بحار من اليمن، وفي الطرف الآخر قادم من مصر أو من الشام. لغات مختلفة وأزياء متنوعة، لكن المكان يجمع الجميع. كانت جدة سوقاً عالمياً قبل أن تعرف العولمة بقرون، فمن موانئها عبرت البضائع القادمة من الشرق والغرب، ومن أسواقها انتشرت الروائح الزكية للتوابل والبن والعطور، حتى أصبحت المدينة مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في المنطقة. لكن جدة التاريخية لم تكن ميناءً فقط، بل كانت تحفة معمارية فريدة، فبيوتها القديمة شيدت من أحجار المرجان المستخرجة من أعماق البحر الأحمر. أما الرواشين الخشبية الشهيرة فقد منحت المدينة هويتها البصرية الخاصة. كانت تلك النوافذ الكبيرة أكثر من مجرد عنصر جمالي، لقد كانت وسيلة ذكية للتكيف مع المناخ، تسمح بدخول الهواء والضوء وتحفظ خصوصية السكان. ولهذا أصبحت الرواشين رمزاً خالداً لجدة التاريخية.

مع مرور الزمن بقيت جدة على صلة وثيقة بالحرمين الشريفين، فهي أول محطة يستقبل فيها الحجاج القادمون من وراء البحار. ومن موانئها كانت تبدأ رحلة الشوق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولهذا ارتبط تاريخ جدة بتاريخ الحج ارتباطاً لا ينفصل. كانت المدينة تستقبل ضيوف الرحمن وتوفر لهم الراحة والمؤن والمساكن قبل أن يكملوا رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

ثم جاءت مرحلة التوحيد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ودخلت جدة فصلا جديدا من تاريخها. فبعد توحيد البلاد أصبحت المدينة إحدى أهم بوابات المملكة العربية السعودية على العالم، وتتابعت مشاريع التطوير والتنمية، وتحول الميناء إلى واحد من أكبر الموانئ في المنطقة، وتوسعت المدينة حتى أصبحت اليوم من أكبر مدن المملكة وأكثرها حيوية وتأثيرا. لكن أجمل ما في الحكاية أن السعودية لم تكتفي بحماية هذا الإرث التاريخي، بل أعادت إليه الحياة. ففي إطار العناية بالتراث الوطني، شهدت جدة التاريخية مشاريع ترميم وتأهيل واسعة أعادت للبيوت والأسواق والأزقة القديمة رونقها، وأصبحت المنطقة نموذجاً عالمياً في الحفاظ على التراث العمراني. لم يعد الماضي مجرد ذكرى، بل صار حاضراً يرى ويعاش، يزوره الناس من أنحاء العالم ليتعرفوا على قصة مدينة حملت البحر على كتفيها وفتحت أبوابها للحجاج والتجار والمسافرين عبر العصور. أنا جدة ما زلت أقف على شاطئ البحر ذاته، أسمع الأمواج نفسها وأحفظ الحكايات ذاتها، لكنني اليوم أرى أبناء الوطن وهم يعيدون الحياة إلى حجارة القديمة، أرى الماضي يعود أكثر إشراقا، وأرى التاريخ يمشي جنبا إلى جنب مع المستقبل. أنا لست مجرد أزقة وبيوت، أنا ذاكرة وطن، وأنا البوابة التي عبرت منها قوافل الإيمان والتجارة والحضارة.

حين ننظر إلى جدة التاريخية لا نرى مباني قديمة فقط، بل نرى قصة وطن عرف قيمة تاريخه فحفظه، وقصة مدينة كانت بوابة الحجاز بالأمس وما تزال نافذة المملكة على العالم اليوم. ومن بين أمواج البحر الأحمر وأصوات الحجاج وأزقة البلد العتيقة تبقى الحكاية مستمرة، وتبقى الشواهد ناطقة بأن الأمم العظيمة لا تبني مستقبلها إلا حين تحفظ ذاكرتها. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: تاريخ العاصمة، ويمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري في المملكة. أطلق المشروع تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويضم 6 خطوط رئيسة تمتد لأكثر من 176 كيلومترا تغطي المناطق الحيوية في المدينة. صممت المحطات وفق طراز معماري عصري يراعي الجوانب البيئية والثقافية، وتجهز بتقنيات متطورة مثل بوابات ذكية ونظام التحكم المركزي وكاميرات مراقبة، إضافة إلى مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. المشروع لا يقتصر على المترو فقط، بل يتكامل مع شبكة الحافلات التي تغطي أكثر من 1000 كيلومتر من الشوارع، مما يوفر بدائل عملية للسيارات ويسهم في تقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية. يمثل مترو الرياض حجر الأساس لتطوير أنماط الحياة في المدينة وتعزيز مفهوم المدن الذكية وتهيئة البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030 في جعل الرياض ضمن أفضل مدن العالم.
1: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. عندما يدخل الإنسان إلى المنشأة الصحية فهو لا يدخلها مجرد مراجع يبحث عن علاج، بل يدخلها وهو في واحدة من أكثر لحظاته حاجة وقلقا وضعفا أيضا. في تلك اللحظة لا يكون السؤال فقط من الطبيب وما التشخيص وما العلاج، بل هناك سؤال أوسع وأعمق: ما حقوقي كمريض، وما الذي يضمنه لي النظام، ومتى أوافق ومتى أرفض، ومن يحمي خصوصيتي وملفي الطبي، وماذا يحدث إذا وقع خطأ طبي. حقوق المريض لم تعد مسألة أخلاقية فقط، بل أصبحت جزءا من التنظيم الصحي والقانوني، لأنها تمس كرامة الإنسان وحقه في المعرفة وحقه في الاختيار، وأيضا حقه في السلامة وحقه في الشكوى والتعويض متى ثبت الضرر. وفي المقابل فإن هذه الحقوق لا تهدف إلى إضعاف الطبيب أو إرهاق المنشآت الصحية، بل إلى بناء علاقة واضحة ومتوازنة بين المريض ومقدم الخدمة، تقوم على الثقة والشفافية والمسؤولية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نفتح ملفا مهم حول حقوق المريض. نتحدث عن الحقوق الأساسية منذ لحظة دخول المنشأة الصحية، وعن الموافقة الطبية المستنيرة وسرية المعلومات والأخطاء الطبية وحقوق المريض داخل المستشفى. ونبدأ يعني مع ضيفنا الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
3: يا هلا وغلا ومرحبا، والحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك كل شيء. أولا دكتور، يعني نبدأ من السؤال الأهم: ما الحقوق التي يجب أن يعرفها كل مريض قبل أن يبدأ رحلة العلاج؟
3: تمام، الله يرضى عليك، انت قدمت لنا مقدمة جميلة جدا وتلامس صراحة مقاصد النظام ومقاصد الحكومة في تنظيمات ما يخص بحقوق المرضى. كثير من الناس يتوقع أنه إذا دخل المستشفى أنه خلاص هو بيتلقى خدمة، وأن الطبيب أو المستشفى يملكان بعض القرارات. لكن الحقيقة أن النظام السعودي ينظر للمريض بنظرة أخرى، ينظر له باعتباره صاحب حق وليس فقط متلقي للعلاج. ولهذا أصدرت وزارة الصحة وثيقة خاصة بعنوان وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى، والتي قررت يعني مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحصل عليها كل مريض دون تفرقة أو تمييز. من أهم هذه الحقوق: الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، الحق في الاحترام وحفظ الكرامة، الحق في معرفة التشخيص والخطة العلاجية، الحق في الخصوصية والسرية الطبية، الحق في تقديم الشكوى، الحق في الحصول على تقرير طبي، الحق في طلب رأي طبيب آخر، الحق في المشاركة في القرار الطبي المتعلق به. ذلك دائما نقول المريض في النظام السعودي ليس حالة مرضية وإنما صاحب حقوق نظامية كاملة. أستاذ محمد، يمكن اخترنا الحلقة، خل أعطيك حادثة بسيطة. هذه إنسانة وقع عليها خطأ طبي من قبل طبيب، راحت للطبيب قال لها أنه والله هذا الشيء اللي فيك لا أمر طبيعي بيزول بعد كم شهر. هي ترى أنه هذا الطبيب يعني استشاري، المفترض أنه خلاص كلامه سيكون هو الحقيقة. بعد فترة ذهبت مرة أخرى، يا والله هي تحتاجين إعادة للعملية. تمام؟
2: جميل.
3: فاقترح عليها البعض أنه ليش ما تروحين لطبيب آخر؟ زين، هو يقول لها ترى كنت تحتاجين الإعادة لأنه يعني من باب أنه يعني أنا بعيد لك إياها. زين، ما قال لها في خطأ. لما ذهبت إلى مستشفى، بعدين مستشفى حكومي، بعدين مستشفيات، كلهم قالوا والله في خطأ هنا موجود، في هو اللي أحدث لك هذا الضرر. الغريب مو بهنا أستاذ محمد، وهذا ممكن خلانا نوعي الناس في حقوق المرضى. زين، لما رجعت لهم مرة أخرى قالوا لا أنت هذا قد يكون خطأ وقد يكون غير جيد، فاستمروا بالمماطلة. زين، إلى درجة يعني أنهم هي ما تعرف النظام ولا تعرف أنها حق ولا تعرف أنها تستطيع تقديم شكوى في خطأ طبي، أو ولا تعرف أنه أنها من لها حق في معرفة أي شيء من تشخيصاتها. فتقبلت الموضوع حتى أنها وصلت إلى أحد المحاميات الجيدات في هذه المواضيع وأفهمتها أن لها الحق في معرفة تشخيصها وحالتها الصحية كاملة.
2: يعني يحق للمريض أنه يعني يعرف تشخيصه وحالته الصحية كاملة.
3: نعم، هذا من الحقوق الأصيلة للمريض. يعني أنت زمن خلاص مالك دخل ولا أن أبخص، الأصل اليوم هو الشفافية والمشاركة في القرار الطبي، وقد نصت وثيقة حقوق المرضى على

0: له شوية المرأة الضعيفة لما طلبت من عندهم راحة نفس المستشفى أو المركز وراحة الطبيب ثاني قال والله ترى يعني أنت عندك في خطأ وسنعالجه بمقابل مالي. لما ذهبت إلى المحامية وشرحت لها الصورة وقامت المحامية بكل يعني بشكل نظامي وتواصلت مع المركز مباشرة وأرسلت لهم الإخطارات مباشرة. الجميع رجع يدق عليها لا وش اللي قاعد يصير. لكن هذا الشيء يعني درجة أنه أحد المسؤولين في هذه المراكز زين يستخدم أسلوب إيش الخطأ اللي عندك أنت يعني لما تدق على مريض وتقول له أنت وش الخطأ اللي عندك؟ المفترض أنك ما تتصل تقول إيش الخطأ اللي عندك، المفترض أنك راجعت
1: ملف
0: المريض وتجي تقول والله اللي صار لك كذا كذا، سواء تقول حنا آسفين أو تقول والله حنا ما نعتبره خطأ. في هنالك محكمة متخصصة في الأخطاء الطبية تستطيع أنها ترجع لها، ومن حق المريض كذلك الاطلاع على ملفه الطبي والحصول على نسخة منه. ليس من حق أي مركز أو مكان أنه يمنع حصولك على هذه المعلومات. لذلك لما كلم هذا الإنسان وهو يحسب أنه يتواصل مع المريضة فوجد أنه يتواصل مع المحامية، اختلف الأسلوب. وهذا اللي نقوله للجميع، اللي احنا ما نشكك بأحد لكن نقول أعطي مثل ما قيل أعطي الخباز خبزة، أعطي الشغل شغلة. فلما تكلم مع المحامية استطاع أنه يتكلم بالأسلوب المناسب اللي يحفظ حق المريضة. لذلك التوعية في حقوق المرضى مهم جدا، لأنه حنا نبي نوصل رسالة المملكة العربية السعودية وأنظمتها أنه للمريض الحقوق مهمة يستطيع الحصول عليها بناء على وثيقة حقوق المرضى، وفي حال وقوع أي ضرر عليه يستطيع أنه يتوجه إلى وزارة الصحة ويقدم شكوى، ويستطيع كذلك أنه يرفع في المحكمة المختصة.
1: الملف الطبي المقصود به دكتور يعني التقرير الطبي كامل عن الحالة.
0: شوف الأصل الملف الطبي هو ملف المريض قبل أن يكون ملف للمستشفى. المستشفى تحتفظ بالملف تديره، لكن لا تملك حرمان المريض من المعلومات المتعلقة بحالة الصحية. من حقوق المعترف عليها الحصول على التقرير الطبي، الحصول على ملف ملخص الخروج والدخول، الحصول على نتائج الفحوصات، الحصول على المستندات الطبية اللازمة للعلاج أو المراجعة أو الرأي الآخر. ولهذا كثير من المستشفيات الحمد لله عندنا في السعودية اليوم لديها بوابات إلكترونية، تطبيقات، ملفات رقمية تمكن المريض من الاطلاع على معلوماته الصحية. المريض يملك حق الاطلاع على معلوماته الصحية، لكن ما يملك أنه معلومات الآخرين. زين، الخصوصية مقتصرة على ملفك الطبي.
1: جميل. طيب قد يعني لا يكتفي المريض يعني أحيانا برأي طبي واحد، خصوصا يعني ما نشاهده في الحالات الصعبة والقرارات العلاجية الكبيرة، هل يحق أيضا للمريض اختيار الطبيب المعالج أو طلب رأي طبي آخر؟
0: نعم بلا شك، بل إن النظام شجع على ذلك باعتباره جزء من حماية المريض وتحسين جودة الرعاية الصحية. في نظام مزاولة المهن الصحية ذكر أنه يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليها أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك. هذا الشيء يقرر حق المريض في الاستشارة الطبية الثانية وطلب رأي استشاري آخر، مراجعة طبيب مختلف دون أن يعتبر ذلك إساءة للطبيب الأول. واحد عنده عملية

0: الاب ويقول والله ودي اسمع راي طبي ثاني. وانا اقول لك اياها، الاستشاريين والاطباء الواثقين من انفسهم لا يتضايقون من ذلك، بل اني اقول لك الواثق من نفسه يقول لك ترى هذه وجهة نظري انا، واذا انت ودك تشاور او رح شاور فلان ترى مثلي. هذه اخلاق الكبار واخلاق العلماء. اما اللي يقول لك لا والله انا ما مثلي احد، او لا انا ابخص، لا هذا انا اقول لك هج منه، لانه يعني يوحي لك انه شوي الموضوع غير عملي.
1: طيب لو وصل المريض الى قناعه يعني مختلفه، قرر مثلا انه لا يرغب في علاج معين او اجراء طبي محدد، هل يحق ايضا للمريض رفض العلاج او بعض الاجراءات الطبيه؟
0: شوف الموضوع هذا يعني حساس بالحيل. القاعده العامه في الطب وفق النظام السعودي هي لا علاج الا بالموافقه، اي ان المريض يفهم التشخيص العلاج المضاعفات البدائل ثم يوافق او يرفض. زين، ولا يجوز اجراء العمليات الجراحيه او الاجراءات الخطره الا بعد الحصول على موافقه المريض او من يمثله نظاما بعد ايضاح المضاعفات المحتمله. يعني في استثناءات، مثلا خلينا نقول لك الامراض المعديه، فقدان الاهليه، حالات الطوارئ التي تهدد فيها الخطر، هنا ما يمديك انك تقول الا وقع. لكن رجال او امراه عندهم شيء علاج او كذا، فالطبيب يشرح والمريض يشارك في القرار.
1: طيب فيما يتعلق ايضا باهم القواعد يعني في العلاقه بين الطبيب والمريض، وهي طبعا الموافقه الطبيه، وش المقصود بالموافقه الطبيه المستنيره ومتى تكون الزاميه؟
0: تمام، ده يمكن احنا ركزنا على مساله المستنيره. اول كان اللي يسوي عمليه يودع ولا يدري وش اللي عنده. اليوم الوضع تغير، النظام السعودي لا يكتفي بتوقيع المريض وإنما يشترط أن تكون الموافقة واضحة ومستنيرة، أي أن المريض يعلم ويفهم قبل أن يوقع، بمعنى أن الطبيب أو المنشأة الصحية يجب أن توضح للمريض طبيعة المرض، نوع الإجراء الطبي اللي بيصير، نسبة النجاح المتوقعة، المضاعفات المحتملة، البدائل العلاجية، آثار الامتناع عن العلاج، ثم بعد ذلك يقرر المريض الموافقة أو الرفض. في بعض العمليات نتائجها كثيرة وكبيرة، لو نسمعها يعني حنا كناس غير محتاجين كنا لا تسويها. لكن نظام مزاولة المهن الصحية لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بموافقة المريض وبعد تبصيره، هنا استنارة.
1: ومن يملك القرار؟ هل هو المريض دائما أو ممكن يعني ولي الأمر أو قريب في بعض الحالات؟
0: على حسب، إذا والله الرجال بصحته ونشاطه وكامل قواه العقلية ما تستطيع، خلاص هو اللي يقرر. لكن الطوارئ أو إنسان في ما عنده صحته، لا يختلف، لأنه التوقيع وحده ما يكفي، فالموافقة الحقيقية تبدأ من الفهم قبل التوقيع. فمثل ما سؤالك يعني اللي هي الموافقات على العمليات والإجراءات الخطرة، المريض البالغ العاقل كامل الأهلية هو الذي يملك حق الموافقة والرفض. متى تنتقل لغيره؟ في حالات فقدان الوعي لا قدر الله، الغيبوبة، صغر السن، فقدان الأهلية العقلية، فتنتقل إلى الولي أو الوصي أو الممثل النظامي، أو في حالات الطوارئ إذا كانت حياة المريض معرض للخطر أو لا يمكن الانتظار الحصول على الموافقة فيجوز.
1: وهل يجوز للطبيب هنا إجراء عملية دون موافقة المريض في الحالات الحرجة الطارئة؟
0: الأصل ما يجوز، بل أي إجراء تدخل دون موافقة قد يترتب على الطبيب مسؤولية مهنية أو قانونية حتى

0: لو نجحت أحيانا، لأن الحق لا يتعلق فقط بنتيجة العلاج، بل يتعلق بحق الإنسان في تقرير ما يجرى على جسده. الاستثناءات مثل ما تفضلت قبل شوي، أنت قلت عندك الحالات الطوارئ، والله في حادث ويحتاج إلى إلى إلى عملية أو
1: تدخل سريع
0: أو بتر، نعم، فقدان الأهلية مع تعذر الوصول للولي، أو الحالات التي قرر النظام إلزامية التدخل فيها مثل مثلا في الكوارث أو غيرها.
1: طيب يعني هناك ممكن حالات يعني يعني قد يرى فيها الطبيب أنه إخفاء بعض المعلومات أفضل للمريض نفسيا أو صحيا، يعني هل يمكن للطبيب أيضا إخفاء بعض المعلومات الطبية عن المريض؟
0: الأصل في النظام السعودي هو حق المريض في المعرفة، ولذلك فإن الأصل هو إبلاغ المريض بحالته وتشخيصه وخيارات العلاج. لكن أحيانا يكون بعض الحالات الطبية النادرة قد يرى فريق الطبي أن إبلاغ المريض بطريقة معينة أو توقيت معين قد يسبب ضرر بالغ على حالته النفسية والصحية، لكن هذه حالات استثنائية وتخضع لضوابط مهنية دقيقة. زين، مثلا والله واحد عنده ورم لا قدر الله، زين، الأصل أنه يعلم طبيعة المرض، فرص العلاج، البدائل، لأن القرار في النهاية يخص حياته ومستقبله. زين، من حق المريض أن يعرف الحقيقة الطبية المتعلقة بجسده، فالقرار لا يصنع في الغرف المغلقة، إنما يصنع بعد استشارة المريض. لكن هنالك أشياء معينة، يعني مثلا والله إنسان بيسوي له عملية، لكن والله في حاجات لو درى عنها ممكن نفسيته تنضرب وتصير سبب في فشل العملية، فهذه أمور مهمة جدا.
1: جميل، ويجوز للطبيب إخفاء هذه المعلومات
0: في ضوابط معينة ولها ترتيبات أجد، يعني ممكنها ما تتجاوز يعني شأن بسيط جدا.
1: جميل، وفيما يتعلق أيضا بخصوصية المريض والمعلومات الطبية، يعني تعتبر أحيانا يعني أكثر حساسية في حياة الإنسان، وتسريبها وتداولها يعني دون حق قد يسبب أيضا ضرر نفسي واجتماعي ومهنيا للمريض. كيف حمى النظام أيضا خصوصية المريض وسرية معلوماته الطبية؟
0: شوف، هذا الشيء اللي انت تسأل عنه الله يحفظك، من يعني أكثر الحقوق اللي شدد عليها النظام. الملف الطبي لا يتعلق فقط بالمرض، بل يحتوي على معلومات صحية، بيانات شخصية، أمراض مزمنة، تاريخ عائلي، معلومات مالية وتأمينية بعد الحين. إذا اعتبرت السرية الطبية من أهم الالتزامات المهنية على الطبيب وعلى المنشأة الصحية، وعلى الممارس الصحي يلتزم بالمحافظة على أسرار المريض التي يطلع عليها بحكم مهنته. دائما وش القاعدة تقول؟ المحامي والطبيب لا تكذب عليهم، لا تكذب عليهم، لأنه غلطة واحدة ممكن تغير الأمور بشكل
1: تشخيص يعني ضروري. تشخيص،
0: التشخيص
1: دقة المعلومات، صحيح
0: بلا شك.
1: طيب فيما يتعلق ب الآن الموضوع الأكثر يعني أو يثير كثير من القلق والجدل وهو الأخطاء الطبية، وش المقصود بالخطأ الطبي في النظام السعودي؟
0: طيب الخطأ ليست كل نتيجة سيئة أو مضاعفة تعتبر خطأ طبي، تمام؟ الخطأ المهني أي خطأ مهني صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر المريض، فالطبيب المهنة تقوم على بذل العناية، زين، فالطبيب لا يضمن الشفاء وإنما يلتزم بتقديم الرعاية الطبية وفق الأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها. لكي تقوم المسؤولية الطبية عادة نحتاج إلى أشياء: وجود خطأ مهني، وقوع ضرر، وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. فإذا انتفى أي خطأ، لا، مثلا طبيب أعطى مريض دواء يعلم أن لديه حساسية مثبتة تجاهه دون مراجعة الملف الطبي، هنا تكون أمام خطأ واضح. تمام؟ طبيب سوى عملية لكنه أخطأ في الخياطة أو ضرب منطقة معينة أو لم يبذل العناية التامة. زين؟ الطب ما يحاسب على عدم الشفاء، لكنه يحاسب على التقصير أو الإهمال أو الخروج عن الأصول المهنية المعترف فيها.
1: كثير من المرضى يعني أو ذويهم يربطون أو قد يربطون بين حدوث المضاعفة وبين وجود تقصير، يعني هل كل مضاعفة طبية تعتبر خطأ طبي؟
0: لا، هذه من أكثر النقاط التي ممكن يساء فهمها. بعض العمليات حتى لو أجريت بأعلى درجة الاحتراف قد ينتج عنها نزيف، التهاب، جلطات، مضاعفات تخدير، مضاعفات جراحية معروفة. الفرق بين المضاعفة والخطأ هنا شيء مهم. المضاعفة هو خطر طبي معروف ومحتمل الحدوث رغم سلامة الإجراءات، هنا مضاعفات، ما لا الطبيب دخل. خطر طبي والله بالعادة اللي يسوونها العملية محتمل حدوث رغم سلامة الإجراءات كذا، لكن خطر طبي ماذا؟ هو مخالفة للأصول المهنية أو إهمال أو تقصير أدى للضرر. مريض أجرى عملية قلب مفتوح، رغم نجاح العملية حدثت مضاعفات معروفة ومذكورة مسبقا في نموذج،
1: يعني حق للمريض طلب الـ يعني حجم المضاعفات الطبية ما بعد العملية.
0: فعلا، يعني هذه مضاعفات، لكن نسى أداة جراحية، أعطى دواء خاطئ، ما خاط صح، إهمال المراقبة الطبية، زين بعد العلاج زين ما أعطى البرنامج الصحيح، زين تنتقل هذه المضاعفة من مضاعفة إلى خطأ طبي. لكن ليس كل ضرر خطأ طبي، كما أن ليس كل نجاح طبي ينفي وجود الخطأ.
1: ومتى يكون الطبيب مسؤول عن الضرر يعني اللي يصيب المريض؟
0: طيب، الأصل أن الطبيب لا يسأل عن مجرد حدوث الضرر فقط، بل يسأل عندما يثبت أنه خالف الأصول العلمية أو أهمل أو قصر أو تجاوز حدود تخصصه أو تصرف دون مهارة كافية.
1: ومن اللي يفصل فيها هذه يا دكتور؟
0: هذه اللي يفصل فيها في لجنة متخصصة في دعاوى الأخطاء الطبية. مثلا عندك الخطأ في التشخيص، خطأ في وصف الدواء، خطأ الجراحي. حتى الفقهاء يقولون الطبيب الحاذق المأذون إذا اجتهد فلا ضمان عليه، أما إذا تعدى أو فرط ضمن، وهذا هو جوهر الموضوع. أما الجهة المختصة، لأن اختصاص اللجان المختصة بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية تنظر وجود الخطأ من عدمه، العلاقة بين الخطأ والضرر، تقدير المسؤولية، التعويضات المستحقة. ليش هي لجان مختصة؟ لأن القضايا الطبية تحتاج إلى خبرة طبية، فهم فني، معرفة الإجراءات العلاجية، فلا يكفي فيها الجانب القانوني. الخطأ الطبي لا يفصل فيه القانون أو النظام وحده، بل يلتقي فيه الطب والقانون والخبرة الفنية.
1: وش التعويضات اللي يمكن أن يحصل عليها المريض يعني في حال ثبوت الخطأ الطبي؟
0: إذا ثبت الخطأ الطبي الخطأ

0: أضرار جسدية لصارته، التعويض عن الأضرار المالية إذا كان في أضرار مالية، تكاليف العلاج الإضافي، فقدان الدخل، الأضرار المعنوية في بعض الحالات. يقوم التعويض في الأنظمة في السعودية على أن الضرر يزال. كذلك من أحدث ضررا بغيره لزمه تعويضه مثل ما نص في نظام المعاملات المدنية. التعويضات ما هي بثابتة، كل قضية تختلف، نوع الإصابة، حجم الضرر، مدة العلاج، نسبة العجز، تأثير الضرر، حتى تجاوب الطبيب على هذا الموضوع. مثلا والله رجل أو امرأة ذهب للطبيب وقال والله أنا عندي الشيء الفلاني، قال والله أصبر، والمرة الثانية أصبر، لأن حتى تفاقم هذا الأمر. هنا مثل مو مثل والله لو أعاده، بعض الأطباء يرى يقول طيب خلاص أنا أغيلك العملية مرة ثانية وتزين. لا يا أخوي، أنت أخطيت، أنت مجبر تسوي لي إياه وتعوضني إذا كان فيه تعويض. لا ننسى قاعدة مهمة لازم نفهمها الجميع، المريض لا يبحث غالبا عن المال بقدر ما يبحث عن العدالة والاعتراف بالخطأ. النظام جعل التعويض وسيلة لجبر الضرر وإعادة التوازن بقدر الإمكان.
1: طيب في حالة لو صار مستشفى حكومي يا دكتور،
0: حتى لو مستشفى حكومي، هذا شوف احنا قاعدين نتكلم مستشفى حكومي مستشفى أهلي، أي ضرر يقع مباشرة أنت لك الحق أنك ترفع بالخطأ الطبي.
1: جميل. أيضا هناك حقوق يومية يعني واقعية يعني قد يواجهها المريض داخل المستشفى أو المركز الصحي، حقوق تتعلق يعني لا تتعلق يعني بالعلاج، يعني بالتعامل والفواتير والتقارير والشكوى، وأيضا معرفة الفريق الطبي. وهناك يعني سؤال يهم كثير من الناس، هل يحق للمستشفى احتجاز المريض بسبب عدم سداد الفاتورة؟
0: احتجاز المريض غير جائز، الحق المالي يعالج بالطرق النظامية والقضائية وليس بحرمان الإنسان من حريته وعلاجه. عدم جواز احتجاز المرضى أو المواليد أو الجثامين بسبب التزامات المالية، ويبقى للمستشفى حق المطالبة بالمستحقات بالطرق النظامية المعتادة. يعني تبي منه فلوس، ما تجي تقول لا والله ما تطلع، أنت ما تقدر ترهنه، أنت إذا احتجزته أنت سجنته، إذا سجنته هذه منع الحرية، منع الحرية ما تجي إلا بحكم قضائي، فلا بد أن الجميع يعرف هذا الشيء.
1: طيب أيضا فيما يتعلق بحق، تحدثنا عن هل يحق أيضا للمريض الحصول يعني على يعني المريض أو مرافقيه تقديم شكوى ضد المنشأة الصحية؟
0: بلا شك الأنظمة الصحية في المملكة العربية السعودية شجعت أصلا على تقديم الشكوى، ليس لأجل كذا بل لأن باعتباره أحد أدوات تحسين الجودة وحماية المرضى. يحق للمريض الشكوى إذا وجد سوء معاملة أو إهمال أو تأخير غير مبرر، مخالفة لحقوقه، خطأ طبي محتمل، انتهاك للخصوصية، وعندك أكثر من جهة، في عندك إدارة حقوق وعلى علاقات المرضى داخل الجهة، الجهات الرقابية الصحية، وزارة الصحة، الهيئات واللجان المختصة بحسب نوع الشكوى. التقديم الشكوى لا يعني بالضرورة وجود خطأ، لكنه حق أصيل للمريض للتحقق والمراجعة. يعني لو في الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 تستطيع أنك تقدم شكوى على أي جهة. الشكوى ليست خصومة مع الطبيب أو مع المنشأة، لا، هي بل وسيلة لتحسين الخدمة وحماية الحقوق.
1: برجع موضوع الفاتورة يا دكتور، يعني هل يحق أيضا للمريض معرفة تكلفة العلاج قبل البدء يعني فيه؟
0: بلا شك من أهم الصور الشفافية.

0: الطبية الحديثة أن يعرف المريض تكلفة العلاج وتكلفة العملية، تكلفة التنويم، تكلفة المختبر والفحوصات، تكلفة الأجهزة والمستلزمات، وإذا كان عنده تأمين حدود التغطية التأمينية إن وجدت. لأن الرضا الحقيقي ما يشتمل فقط على الجانب الطبي، بل هنالك التزامات مالية. مريض دخل بيسوي عملية بسيطة، يوم طلع لقى فواتير كبيرة وراه، قد تنشأ عنه نزاعات من الممكن تجنبها بالإفصاح المسبق. كما يحق للمريض أن يعرف مخاطر العملية، يحق له أيضا أن يعرف تكلفة العملية أو تكلفة أي إجراء طبي سيقوم الفريق الطبي بإجراءها له.
1: أيضا من أكثر الأمور اللي يحتاجها المرضى يعني بعد الزيارة أو التنويم التقرير الطبي أو الإجازة المرضية، هل أيضا يحق للمريض الحصول على تقرير طبي أو إجازة مرضية؟
0: بلا شك هذا من الحقوق المستقرة نظاما، يحق للمريض الحصول على تقرير عن حالة الصحية، التشخيص، مدة العلاج، الإجراءات الطبية التي أجريت له. إذا رأى الطبيب أن الحالة الصحية تستدعي التوقف عن العمل أو الدراسة، فيجوز إصدار إجازة مرضية وفق الضوابط. الإجازات المرضية وحقوق العامل خلالها كما تنظم الجهات الصحية آلية إصدار واعتماد الإجازات الطبية إلكترونيا عندنا في المملكة العربية السعودية. زين إصدار يعني شوف لك حق إنك تأخذ إجازة مرضية، لكن إصدار إجازة غير مستحقة والحصول عليها بطريقة غير مشروعة قد يترتب عليها مسؤولية تأديبية أو جزائية. التقرير الطبي حق للمريض، لكنه في الوقت نفسه وثيقة نظامية لها حجية ومسؤولية. لما يجيني أنا مدير ويقول والله أنت عندك تقرير طبي أنا ما أقبله، أقول له دام صادر وموجود في منصة وزارة الصحة فأنت مجبر أنك تقبله.
1: وهل يحق أيضا للمريض الحصول أو يعني معرفة أسماء الفريق الطبي المعالج وتخصصاتهم؟
0: بلا شك، لأنه من حق المريض أنك تعرف منه اللي يعالجك وإيش تخصصه، إيش صفته المهنية. زين ليش؟ الطبيب مهني، الثقة الطبية تقوم على ماذا؟ على الوضوح والشفافية والمعرفة. المهن، مشكلة المهن أنت مو منتج والله تقلبه وتشوف وش عنده. المهن احنا لما نتكلم عن المهن زي المحاماة، زي الطب، زي الهندسة، هذه مهن لابد انك تعرف هذا الإنسان بماذا متخصص، فلابد ان يكون في وضوح وفي شفافية وفي معرفة. زين ايش ومرتبة هذا الإنسان اللي عالجه؟ هل هو استشاري؟ هل هو أخصائي؟ هل هو طبيب مقيم؟ هل هو متدرب؟ هل هو ممثل صحي مساعد؟ زين والله مريض يظن أنه ما يجري له الإجراء استشاري، ثم يكتشف لاحق أنه أن الإجراء أجراه متدرب دون حق علمه. هنا مثار مسائل قانونية مهمة. كما يحق للطبيب أن يعرف تاريخ المريض الصحي، يحق للمريض أيضا أن يعرف من هو الشخص الذي يضع صحته بين يديه. الطب حديث لم يعد على يقوم على علاقة الطبيب يأمر والمريض ينفذ، بل أصبح على شراكة تقوم على العلم والاحترام والشفافية. لذلك الأنظمة في المملكة العربية السعودية تجعل المريض شريك في القرار وصاحب حق في المعرفة ومالكا لكرامته وخصوصيته داخل كل منشأة صحية، وله الحق في أن يعرف من يعالجه وآلية هذا العلاج.
1: هناك فئات يا دكتور تحتاج إلى عناية مضاعفة وضمانات أوضح أيضا، يعني منهم كبار السن، يعني كيف حمى أيضا النظام حقوق كبار السن داخل المنشآت الصحية؟
0: شوف كبار السن الله يحفظهم لنا يطول بأعمارهم يمتعهم بالصحة والعافية حيا قيوم ويرحمنا إذا وصلنا أعمارهم، ليسوا مجرد مرضى عاديين في نظر الأنظمة الحديثة، بل هي فئة تحتاج إلى حماية إضافية ورعاية خاصة. لذلك لما صدر نظام حقوق كبير السن ورعايته أكد على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، أولوية الخدمة عند الحاجة. وفي الآن من بلغ عمر معين في بطاقة اسمها الأولوية تقدم على غيرك، المعاملة التي تحفظ الكرامة والإنسانية، الحماية من الإهمال والإساءة والاستغلال. وش يعني ذلك علميا؟ زين، كبير السن له الحق في الشرح المناسب لحالته الصحية، احترام ظروفه الصحية والجسدية، توفير التسهيلات اللازمة له، إشراكه في القرار الطبي كلما أمكن. فما أحد عمره 80-85 يعاني من ضعف السمع والإدراك، لا يكفي فقط التوقيع، فهمه الحقيقي هو المفترض. احترام كبير السن لا يبدأ من المنزل فقط، بل يمتد إلى العيادة والمستشفى وغرفة العلاج إلى جميع القطاعات الأخرى.
1: جميل. والأطفال يا دكتور يعني وش حقوقهم الخاصة يعني، ومن يملك اتخاذ القرار الطبي عنهم؟
0: كذلك الطفل في النظام السعودي يتمتع بحماية خاصة، فهو لا يملك الأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ القرار الطبي بنفسه. لذلك الولي اللي هو الوالد أو من له الولاية نظاما هو من يملك الموافقة على العلاج، على العلاجات، علاجه والعمليات. لكن هل يعني هذا أنك تتجاهل الطفل تماما؟ لا، كلما زاد عمر الطفل ونضجه زادت أهمية شرح الحالة، طمأنته، إشراكه نفسيا. نظام حماية الطفل حق الطفل في الرعاية الصحية والعلاج والحماية من الإهمال والحماية من الإساءة.
1: وفيما يتعلق بالمرضى النفسيين، كيف نظم النظام حقوق هؤلاء المرضى وضمانات علاجهم؟
0: شوف سابقا كان في وصف يعني وصمة معينة عن هؤلاء المرضى شفانا الله وإياهم، أما اليوم تنظر إلى المريض النفسي باعتباره مريضا له حقوق كاملة كغيره من المرضى، الكرامة الإنسانية، السرية الطبية، العلاج المناسب، عدم التمييز ضده، الحماية من الإيذاء، حتى في حالات التنويم الإلزامي والعلاج الإجباري لا يتم ذلك إلا وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة تنفع للمجتمع وتنفع للمريض.
1: وأيضا حقوق ذوي الإعاقة داخل المنشآت الصحية
0: من ضمنها أكدت الأنظمة توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم دون تمييز، سهولة الوصول للمرافق الصحية، التسهيلات المناسبة حسب احتياجهم، وسائل التواصل الملائمة، المساعدة عند الحاجة، واحترام الخصوصية. العدالة الصحية لا تعني معاملة الجميع بالطريقة نفسها، بل بإعطاء كل شخص ما يحتاجه للحصول على الرعاية المناسبة.
1: وكيف حقق النظام السعودي التوازن بين حماية المريض وبين تمكين الطبيب من أداء عمله؟
0: الأنظمة الصحية السعودية ما لم تنحز للطبيب على حساب المريض، ولم تنحز للمريض على حساب الطبيب، بل سعت إلى تحقيق صراحة التوازن بين الطرفين. جهة أعطت المريض الحق في المعرفة، الخصوصية، الشكوى، الموافقة، الحق في التعويض عن الخطأ، في جهة أخرى أعطت الطبيب الحماية من الدعاوى الكيدية، حق ممارسة المهنة، الاعتداء عليه يعتبر جريمة، عدم تحميله المضاعفات الطبيعية للعلاج، الحق في الدفاع عن نفسه.
1: دكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: حياك الله، يا هلا ومرحبا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الأخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معنا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المبدعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي، بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع مايلينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ديان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن

0: سفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة مايلينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر الأمس. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى الأمس من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى الأمس مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحياناً، قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
1: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول.
0: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى الأمس بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالـ EDSS المستخدم عالميا لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقع عن التدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع، وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبيا والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحديا في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Flood Light Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامع اللي ذكرت اسمهم في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
1: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: مايلينك كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة للتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللوحي بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي الديجيتال بايوماركرز الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: تم تطوير نموذج أول متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعد الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، كتاب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. بالحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا اثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والاغلبية كانوا اشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي أو النموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر، مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا ليصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس انه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض انه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر انه يروح المستشفى الا اذا دعت الحاجه، اذا كانت مثلا الحاله المرضيه تستدعي التدخل الطبي، تستدعي التدخل السريع، بينما مايلينك يساعد المريض انه يتابع حالته من منزله.
1: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبليه لتطوير المشروع؟
0: بالتاكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير مايلينك. أول هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة البلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب اللوحي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي.

0: ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصاً وتفاعلية. وأخيراً نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضاً عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فرسان التمكين.

في نهاية هذه الحلقة ندرك أن التحديات الصحية الكبرى تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقا ملموسا في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
4: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله معانا في هذه الحلقة الجديدة وموضوعات جديدة معنا في حلقة اليوم طبعا من برنامج هوا بلادي. نرحب بجميع المستمعين والمستمعات وندعوكم لحلقة تمتد من الخامسة حتى الثامنة. هوا بلادي يأتي يوميا على إذاعة الرياض، يواكب الحراك الثقافي، الحراك السياحي، أيضا العديد من الفعاليات خصوصا في هذه الفترة والفترة الصيفية اللي عادة تنشط فيها الرحلات، وكذلك الكثير من الفعاليات اللي طبعا تقوم بها المناطق للزوار وكذلك لسكان المنطقة. فنرحب بالجميع وحياكم الله معنا في هوا بلادي.

طبعا برنامج هو بلادي أصبح فيه سؤال، وهذا السؤال طبعا ننتظر فيه مشاركة المستمعين والمستمعات وإعطاء آرائهم في موضوع الحلقة. موضوعنا اليوم يقول: إذا حضر الضيف في منطقتكم، ما أول موروث شعبي أو عادة متوارثة تحضر في الاستقبال؟ طبعا تعبر عن كرم أهل المنطقة، وأيضا تعبر عن كثير من الثقافات الجميلة الحقيقة المتوارثة في المملكة العربية السعودية. لكن كل منطقة لها كده بعض العادات اللي تختلف شوي عن المنطقة الأخرى. الحجاز يختلف، أو المنطقة الغربية تختلف، المنطقة الجنوبية تختلف، الوسطى، الشرقية، كذلك الشمالية. لكل منطقة كذا بعض العادات المختلفة. من منطقتك ومن العادات والموروثات الشعبية اللي اشتهرت في منطقتك، ننتظر منك اليوم مشاركتنا في هذا الموضوع، ومشاركتنا أهم عادة أو ثقافة شعبية أو تراثية تعتز فيها وتعبر طبعا عن كرمك في استقبال الضيف. تقدروا تشاركونا على 011 40 5 3، وحياكم الله.

طبعا ما ننسى نمسي على طاقمنا الجميل المتواجد معنا في برنامج هو بلادي، زميلات من الإعداد عايشة الزير ونور مطيري، أيضا زميلي محمد حميضي من التنفيذ والإخراج، وأنا بإذن الله راح أكون معكم من خلف المايك تاني عطيف وزميلي عبد الرحمن ثنيان.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في ساعتنا الأولى من طلاقة برنامجنا هوا بلادي، ولدينا العديد من الموضوعات وأيضا التغطيات من قبل زملائنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. احنا متواجدين معكم على مدار الثلاث ساعات لتغطية أهم الفعاليات في المملكة، هذا بالإضافة إلى العديد من الأخبار اللي حضرناها لكم اليوم حول هذه الفعاليات في المملكة العربية.

0: العربية السعودية بمختلف مناطقها. طبعا خلونا بداية نبدأ مع ضيفتنا الأولى لنتحدث معها عن تعب وبعد أيام من التحدي والعمل على ابتكار حلول نوعية في قطاع التعليم يختتم هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم طبعا اللي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع عدد من الجهات الداعمة للابتكار في هذا المجال. هاكاثون جمع الطلاب والمطورين ورواد الأعمال كذلك والمهتمين بتقنيات التعليم بهدف تطوير أفكار ومشاريع تسهم في تحسين أدوات التعليم والتقويم وتقديم حلول أكثر كفاءة وابتكار. الحديث أكثر حول هذا الهاكاثون يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة مدى بسيوني خبير تطوير الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت. حياك الله أستاذة مدى.
1: حياكم الله جميعا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في هوا بلادي. ونبدأ بسؤالنا، عرفينا عن هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم اللي تختتم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت.
1: بداية أنا حابة أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا اليوم احتفينا في منشآت باختتام هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم اللي يأتي لتم تنظيمه من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم حلول تقنية مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم. طبعا كما منح هذا الهاكاثون الفرصة للمشاركين من تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابل للتطبيق، واللي هي البروتوتايب أو اللي نسميها النماذج الأولية أعطاها فرصة كمان إنها تتطور وإنها تدخل مرحلة تحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع التجاري بما يلبي احتياجات قطاع التعليم ويساهم في تطوير مخرجاته. الحفل اليوم عندنا تضمن استعراض أبرز المشاريع المتخرجة من الهاكاثون وبالإضافة إلى تكريم الشركاء والفائزين. شملت قائمة المشاريع اليوم التي تم تكريمها نظام روبوت ذكي لدعم المكفوفين ومنصات لتصميم ألعاب تعليمية وتقديم الدروس التفاعلية وأنظمة متطورة أيضا لتصحيح الاختبارات وإدارة التعليم، منصات إدارة التعليم مخصصة للتربية الخاصة.
0: جميل جدا. بالنسبة للشركاء في هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم، من هم وما أبرز أهدافهم؟
1: طبعا احنا للامانه نفخر ان الهاكاثون تم تنفيذه بالشراكه مع عدد من الشركاء في القطاع العام والقطاع الخاص. شركائنا من القطاع العام كانوا مشكورين هيئه تقويم التعليم والتدريب والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، وايضا عندنا شركه تطوير تقنيات التعليم اللي هي أحد أذرع شركة تطوير التعليم القابضة، بالإضافة إلى شركائنا في القطاع الخاص شركة إبن رشد التعليمية القابضة وشركة دال التعلم لتقنيات التعليم وشركة مانوس وأيضا شركة أتمت. الهاكاثون يهدف إلى تطوير حلول تعليمية مقدمة لقطاع التعليم، ويهدف أيضا إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تقنيات التعليم ودعم الاستثمار في القطاع ووصول هذه المنشآت الناشئة إلى الأسواق.
0: ما الفئة التي تستهدفونها في هذا الهاكاثون وما مساراته؟
1: طبعا احنا عندنا في الهاكاثون تقريبا كان عندنا عدد المتقدمين يتجاوز 195 مشارك ضمن الفئات المستهدفة في خلال الهاكاثون اللي كانت تشمل طلاب المدارس والجامعات، الخبراء في القطاع، رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع. وخلال الهاكاثون تم قبول وتنافس بين 35 مشروع ضمن مسارات متنوعة تم تحديدها قبل بداية الهاكاثون. كانت المسارات تشمل المعلم الرقمي، أدوات التقييم والتحليل، حلول إدارة المدارس وتعليم اللغات عبر تقنيات التعليم، وتمكين الوصول الشامل لذوي الإعاقة والتعليم بالمحاكاة، إلى جانب المسار الأخير مسار المراقبة الذكية.
0: نعم الله يعطيكم العافية ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله في النسخ القادمة يتم فعلا يعني تغطية أكثر من هذه المسارات مثل ما اعتدنا عليكم في جميع المسارات السابقة.
1: الله يسلمك، شاكرة لكم جميعا،
0: يعطيكم العافية وشكرا
1: جزيلا. يعطيكم العافية، شكرا لكم.

ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، وموضوع حلقة اليوم اللي راح نستقبل عليه إن شاء الله اتصالاتكم ومشاركاتكم حول استقبال الضيف. إيش أبرز الموروثات الشعبية اللي تحرصون عليها عند استقبالكم لضيوفكم بحسب كل منطقة أو بحسب المنطقة اللي تعيش فيها؟ تقدروا تشاركوني على 011 40 5 3 وحياكم الله.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي. هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ما زلنا في ساعتنا الأولى وما زال عندنا العديد من الأخبار حول مناطق المملكة، بالإضافة إلى تغطية زملائنا المراسلين من مختلف المناطق. ونقف عند هذا الخبر، جامعة نجران تطلق برنامج الإثراء المعرفي الصيفي في نسخته الثالثة. أطلقت جامعة نجران اليوم برنامج الإثراء المعرفي الصيفي في نسخته الثالثة ضمن المسار العام، ويستمر حتى 28 من هذا الشهر، ويضم البرنامج حزمة من البرامج التدريبية المجانية التي تستهدف أفراد المجتمع، ويقدمها نخبة من المختصين في مجالات متنوعة. تشمل هذه المجالات ريادة الأعمال في السياحة، فرص جديدة في قطاع متجدد، والكلمات المستعارة، رحلة عبر اللغات والثقافات، ودور الأسرة والمدرسة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دور الإحصاء في فهم الأنماط ودعم صناعة القرار والتحضير

0: اختبار الأيتلس ومهارات التعامل مع السلوكيات الصعبة لدى الأطفال ومهارات التكيف والتوازن بين العمل والإجازة وكيف تحول الأفكار إلى محتوى بصري مثري. وخلونا نروح لرحلتنا الأولى لمنطقة حائل مع زميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
1: يا هلا وسهلا تهاني وأيضا الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، الله حييكم جميعا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، فين متواجد اليوم؟ أكيد حائل هذه الفترة يعني تنعم بكثير من الفعاليات الصيفية.
1: نعم فعلا، والمنطقة منطقة سياحية وجاذبة حقيقة خلال هذه الأيام باعتدال جوها المناسب في المساء بالذات والليل، فالجو عندنا ما شاء الله بحائل جدا مناسب. اي والله، ففي كثير من الزوار والسواح وايضا وجود المناسبات العائلية، فكثير من الاخوان اللي في المناطق الاخرى يأتون الى حائل هذه الليالي، واحنا الان نتواجد في موقع جدا جميل أصبح أول في الماضي هي قرية عقدة، لكن الآن هي منتجع سياحي داخل مدينة حائل.
0: جميل جميل ما شاء الله تبارك. نعم. الله، تفضل المايك معك مرزوق.
1: حياكم الله وحيا الله مستمعين الكرام، وعلشان أيضا نعرفكم أكثر وأكثر عن عقدة معي الأستاذ فهد الزعيزع، وهو أحد أبناء هذه القرية التي كانت في الماضي يقصدها الناس حتى يستمتعون في جمال الطبيعة في هذا المكان، وأصبح الآن هو في وسط المدينة بمنتجعاته وشاليهاته الجميلة جدا، اللي من أتى إلى حائل فعلا لا يستغني عن هذا المكان وأنه يتواجد في هذا المكان. فهد حياك الله معنا في برنامج هوا بلادي.
2: حياك الله أستاذ مرزوق، وأنا سعيد جدا بتواجدي معك ومع طاقم البرنامج، وأشكر الإذاعة السعودية على تحت هذه الفرصة.
1: الله يسلمك فهد، نبي نتعرف على عقدة تاريخيا يعني لمحة كذا سريعة.
2: طبعا عقدة يعني لها جذور تاريخية قديمة جدا، وهي طبعا من أقدم القرى، طبعا هي أقدم معقل لأول من سكن منطقة حائل، وآخر من رحل من طي هو بهيج بن ذبيان اللي هو آخر من رحل من عقدة، طبعا يعني هو آخر رموز طي اللي كانوا متواجدين في منطقة حائل.
1: يعني عقدة مثلا وادي من أجا. نعم. من أودية أجا الشهيرة.
2: نعم. نعم.
1: وقطنه الإنسان منذ القدم. بالضبط. وأصبح نعم له أثار حتى وقتنا الحاضر،
2: وهي طبعا يميزة أنها يعني هي أشبه بالحصن، حتى أنا أحد الرحالة وصفها بالحصن، يعني أشبه بالحصن لأن مدخله واحد، والمدخل هو المخرج اللي يخرج منه اللي يزور هذه المنطقة. طبعا
1: بوابتها واحدة، يعني أنت تدخل معه وتخرج معه.
2: بالضبط. وكانت هذه يعني زي ما تقول تحمل يعني زي ما تقول دلالة استراتيجية أكثر يعني قديمة. نعم. طبعا وهذا مما ميزه طبعا قديما، وطبعا أشار له طبعا المستشرقون، وذكرها امرؤ القيس عندما قال أبت أجاؤنا أن تسلم اليوم جارها، فمن شاف لينهض لها من مقاتلي تبيت لبوني بالقرية أمنا أسرحها غبا بأكناف حائل، القرية التي ذكرها امرؤ القيس في عقدة طبعا.
1: نعم.
2: هذا وطبعا التسمية مأخوذة من ذكرها ياقوت الحموي، انها ماخوذه من المكان المحاط بالجبال يعني او شبهه بالعقد، وكذلك في روايه انهم يعني اول من سكن من طي ابناء عقده، امراه اسمها عقده، من وطبعا هم ابناء سنبس الطائي، ويعني هذه هي الروايات التاريخيه التي يعني اشهر الروايات الموجوده تاريخيا عن قريه عقده.
1: نعم طبعا. نعم. الآن أصبحت ما شاء الله تبارك الله مدينة، يعني ما ودي أقول لها قرية ولا منتجع ولا ما شاء الله تبارك الله.
2: نعم.
1: أصبحت الآن هي مدينة، وخصوصا خلال يعني السنوات الماضية، يعني صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة، وسموه صاحب السمو الملك نائبه الأمير فيصل بن فهد، يعني يولون اهتمام كبير. ليه؟ لأنه منطقة حائل ضمن المناطق المستهدفة سياحيا وترفيهيا خلال أو مرحلة اللي هي 2030 رؤية المملكة.
3: نعم.
1: فالآن أصبحت مدينة.
3: نعم.
1: كيف نصفها يا أستاذ فهد هالمدينة ما شاء الله؟
3: والله هي به يعني سحر الطبيعة، يعني جبال ومزارع وقربه من المنطقة، منطقة حائل، هذا يؤهله على طول يعني أنها تكون المركز الجذب السياحي الأول منطقة حائل، وهذا حقيقة ما نختلف عليه. وشفنا والله يا أستاذ مرزوق من الزوار اللي يجونا يعني يمرون علينا من سلطنة عمان، من الإمارات العربية، من الكويت، كل يعني أشقائنا بالخليج. ويعني العام الماضي في آخر الشتاء جانا تشيكي هو زوجته، جلسوا عندنا وكانت تشرب القهوة يعني بشراهة، فكانت تقول زوجها يعني أنا أحب هذه يعني طعم هذه القهوة غير يعني عن اللي بالشارع.
1: القهوة العربية.
3: نعم. نعم القهوة العربية، حتى أنه يوم قام يعني يراعي لنا قال how much money يعني يتوقع عن المجلس
1: يبي حاسب
3: يبقى يبي حاسب والله. اي والله الحمد لله مجالس مفتوحة وقابل كل شيء حايل بشكل عام استاذ مرزوق، يعني سبحان الله الزائر يجد به انشراح لحسن الاستقبال والطيب يعني المقابلة، هذه من اللي يعني تجذب الزائر الحايل، وعقده بحكم قربه بحكم يعني ملامحه يعني ملامحه وتضاريسه جاذبه اكثر. والله استاذ مرزوق نعم
1: كانت عقده سله غذائيه لهالحايل.
3: نعم.
1: وبالنسبه للفواكه بالنسبه لاحتماليه يعني وجود الماء العذب في هذه المكان يمكن ساهم كثيرا في انتاج الفواكه بالذات والخضروات. هل لا زالت اصبحت الان يعني لا زالت تنتج هذه الخضروات وهذه الفاكهة؟
3: والله يعني قديما كانت المقومات هي اللي تساعد يعني على الموضوع هذا، وانت تطرقت لمسألة الماء العذب. طبعا ماء الجبال خصوصا اجا يعني من اعذب يعني انا الماء يعني اعذب انا نوعيات المياه، وهي عقدة مثل ما انت عارف يعني تعتمد على الزراعة قديما، وسائل النقل انت عارف يا استاذ مرزوق انها كانت محدوده جدا يعني بالمناطق، فكانت هي بحكم قربه كانت هي اللي تقريبا يعني يقصدها كل اللي يبحثون عن البضائع مثل الخضار ومثل التمر. التمر بالذات يعني كانت يعني ولا تزال الحمد لله يعني.
1: وشو اشهر تمره عندكم في عقده؟
3: والله احنا نسميها
1: قديمة.
3: نعم فيها نسميها الحمراء والقصبة والحلوة، هذول مشهورات عندنا
1: والدبية.
3: نعم الدبية والهجرية والقناية والصادري، هذه أصناف كثيرة والله يعني اللي اشتهرت به. طبعا احنا بحكم ان يعني عارف يعني الزراعة تطورت والمحاصيل، ودلينا نستفيد من بعض مثلا يعني الغريس الجديد مثل السكري مثل البرحي، ونجح والله يعني عندنا والله نجح. نعم. الحمد لله يعني. والله.
1: طيب اللي الآن على قارعة الطريق احنا داخلين ما شاء الله يعني باطين بالخضروات والفاكهة.
3: نعم.
1: وبالذات الحبك الجبلي الحبك الحائلي.
3: نعم هذا
1: هل هذا فعلا من انتاجه ولا
3: اما النعناع والله استاذ مرزوق يعني نتعب عليه احنا وعندنا، ويساهم بجودته امره. الامر الاول مثل ما يعني تفضلت عذوبه الماء ونسميها البطحه التربه، فهو اذا جاء التربه والماء العذب والشمس صار سبحان الله رائحته نفاذه جميله جدا يعني، ولا تلقاه مناهب يعني بكثير قليل من المناطق اللي تلقاه مثل النعناع الجبلي اللي هو موجود بعيد صراحه.
1: نعم فهد اخيرا كيف ترون مدينتكم؟ كيف ترون مدينتكم؟
3: والله متفائلين استاذ مرزوق، متفائلين، وكل مواطن سعودي الحمد لله يشوف هاني عم يمينه ويساره يحمد الله سبحانه على الامن والامان
1: الحمد لله.
3: واحنا متفائلين انه يعني يكون الزائر يجد كل ما يعني يتمناه، بالذات بمنطقة مثل عقدة يعني قريبة. بس انه تخابر استاذ مرزوق يعني احنا نرفع المسؤولين يعني سمو الامير ونائبه طبعا ما يقصرون، وعارفين انهم يعني كل وقتهم وجهدهم طبعا للمواطن الحالي. يعني بالذات يعني توسعة مثلا الطرق
1: المخرج بالذات. أيوة انت ذكرت انه هي بوابة واحدة.
3: أيوة
1: يعني
3: اي والله
1: يكون
3: يعني
1: يكون مخرج ثاني
3: بالضبط. كذلك لو تربط سياحيا مثلا مشار يعني عن طريق مثلا جسر او طريق معلق جميل يكون سياحي. هذا
1: كم المسافة بين عقدة ومشار؟
3: قريب جدا استاذ مرزوق ما يتجاوز 800 متر. ومروني السياحي وعطيتهم انا مخطط له قلت انا مستعد اروح معكم واقف يعني معكم على المكان هذا وراح يكون بعد بوابة سياحية جميلة جدا يا استاذ مرزوق.
1: باذن الله باذن الله وراح ان شاء الله نرى عقدة ان شاء الله
3: بإذن
1: بشكل
3: الله.
1: مختلف لانه سمو الامير مهتم جدا في هذه المكان وأيضا سمو ولي العهد أيضا رؤيته تشمل نعم مناطق نعم عدة ومن ضمنها منطقة حائل. يعطيك نعم العافية أستاذ فهد وما قصرت وإن شاء الله لنا لقاء مستقبلا إن شاء الله.
3: شكرا لك وشاكر برنامجكم الله يرضى عليك أستاذ
1: مرزوق. الله يبارك فيك يا أختي تهاني. هذا حديث الأستاذ فهد الزعيزع وهو من سكان مدينة أو خلينا نقول مدينة عقدة. نعم وإن شاء الله حاولنا نعطي لمحة مختصرة بسيطة عن هالمكان الجميل في حائل.
0: الله يعطيكم العافية زميلي مرزوق شكرا لك ولضيفك الكريم وإن شاء الله يكتب لنا زيارة عقدة في يوم من الأيام.
1: يا ليت. الله يحييكم.
0: الله يعافيك شكرا جزيلا لك. أهلا.

ما زلنا مستمعين متواصلين معكم طبعا في هوا بلادي، ولسه باقي في ساعتنا الأولى ومكملين معكم عن سؤال الحلقة إن شاء الله بنسألكم فيه عن إكرام ضيفكم، كيف يكون بعاداتكم الشعبية والتراثية؟ شاركونا على 011-40-53. نروح الفاصل وراجعين لكم.

مستمعي الكرام، هذا خبر حول الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بينبع التي تطلق برنامج صيف ينبع القرآني. أطلقت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم محافظة ينبع اليوم برنامج صيف ينبع القرآني ضمن برامجها الصيفية الهادفة إلى استثمار أوقات النشء والشباب في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبر معانيه وغرس القيم الإسلامية وتنمية المهارات في بيئة تعليمية وتربوية محفزة. طبعا أوضحت الجمعية أن التسجيل متاح عبر الحضور المباشر إلى إدارات الحلقات في الجوامع، داعية أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج التعليمية والتربوية المقدمة خلال الإجازة الصيفية. يحظى البرنامج برعاية مؤسسة صندوق موظفي سابق الخيري بر، دعما طبعا للمبادرات القرآنية وتعزيزا لدورها في خدمة المجتمع. طبعا هذا وهناك الكثير طبعا من الفعاليات لاستغلال أوقات الشباب والشابات في هذه الفترة. أيضا ما ننسى أنه في كثير من الفرص الوظيفية في هذه الفترة للطلاب والطالبات، طبعا طلاب الجامعات، لممارسة العمل سواء كان عن بعد أو بفترات جزئية لاستغلال أوقات الفراغ فيما ينفع ويكون له عائد على الطالب وأيضا يفيده مستقبلا في الالتحاق بسوق العمل ويعلم كذلك على تحمل المسؤولية، على صعوبات العمل، على الضغوطات اللي ممكن يواجهها أثناء العمل في شتى القطاعات. إن شاء الله نتمنى للجميع أوقات ماتعة في الصيف واستغلالها بما يفيد وينفع.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. نتحدث اليوم عن الزراعة التي لم تعد مجرد أرض تزرع ومحصول يحصد، بل أصبحت تجربة تعاش ووجهة يقصدها الزوار، بحثا عن البساطة والجمال وصدق التفاصيل في المزارع الريفية. لا يكتفي الزائر بالمشهد، بل يدخل في قلب التجربة، يقطف، يتذوق، يتعرف على الحكاية التي تصنعها الأرض وأهلها. ومن هنا برزت السياحة الريفية كواحدة من التجارب التي تعيد اكتشاف الحياة الزراعية بوصفها جزءا من الهوية السعودية، بما تحمله من محاصيل محلية وضيافة أصيلة وعلاقة قديمة بين الإنسان والمكان في مناطق مثل جازان وغيرها. تبدو هذه التجارب وكأنها تقدم الريف السعودي من جديد، لكن بلغة معاصرة تحفظ روحه وتفتحها أمام الزوار. راح نتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب مع ضيفتي الآن الأستاذة سارة المالكي، مالكة مزرعة جنيفة الريفية، للحديث حول السياحة الريفية. حياك الله أستاذة سارة.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله معنا اليوم في برنامج هو بلادي. وخلينا نتحدث عن تجربتك طبعا كمالكة مزرعة، وكيف تحولت الزراعة وحياة المزارع اليوم إلى تجربة سياحية.
1: الله يحييك حبيبتي. والله أنت عارفي يعني أنه في السابق كانت المزرعة مكان فقط للإنتاج، للعمل اليومي، يعني للحياة اليومية الطبيعية. زي ما احنا عارفين اليوم أصبحت يعني مساحة يعيش فيها الزائر تجربة متكاملة. الناس يعني الحين صارت تبحث عن الهدوء، عن الطبيعة، تبغى تبعد أكثر عن صخب المدينة، عن الروتين اليومي، وأيضا تحب تجرب التجارب الأصيلة. من هنا يعني يأتي دور المزارع الريفية، من خلالها الزائر يعني يتعرف على حياة المزارع. جميل. على المدرجات الزراعية، على المحاصيل، وليس فقط يعني كذا، بل العادات المرتبطة فيها. يعني يشعر أنه يعني وقتها الزائر يشعر أنه يعيش جزء من ثقافة المكان، وليس مجرد يعني زائر يلتقط صور ويغادر. في مزرعة كنيف إحنا يعني نحاول إن نوصل هذه الصورة بالشكل الجميل، في مواسم الحصاد، حصاد البن، في مواسم أيضا أو نعرفهم على الثقافة المحلية، البناء العمراني وما إلى ذلك.
0: جميل. خلينا نتحدث عن هذه التجارب اللي يعيشها الزائر للمزارع بشكل عام، وعن مزرعتكم بشكل خاص. كيف يعيش هذه التفاصيل؟ كيف يتم يعني إعداد هذه التجربة في الحصاد والزراعة؟ وما الذي يميز هذا النوع من السياحة؟ يعني هل تشوفين أنه هالفترة فعلا يعني الناس قاعدة تبحث عن هذا النوع من السياحة؟
1: والله شوفي، السياحة الريفية هي سياحة قائمة على المشاركة. يعني الزائر لما يجي ما يكتفي فقط بالمشاهدة، بل يشارك يعني في قطف الثمار، يتعرف على النباتات، مثلا يشارك في إعداد الوجبات الشعبية المحلية، في مزارع البن يشارك في إعداد القهوة، أو في موسم مثلا الحصاد يشارك في حصاد البن، في طريقة تجفيفه، في طريقة تحميصه وما إلى ذلك، ويتحدث كمان مع أهل المزرعة، يعني يستمع لقصصهم والتفاصيل. يعني هذه التفاصيل كلها تصنع للزائر ذكرى، يعني تبقى معاه، بحيث انها يعني تصير تجربة يعيشها بكل حواسه. جميل. وما تكون فقط يعني زيارة عابرة. وكل هذا احنا يعني في مزرعتنا، في مزرعة كنيف، واكيد المزارع الاخرى نركز على هذه النقطة. مثلا في مزرعة كنيف عندنا مثلا موسم الحصاد يمتد لثلاثة أشهر، موسم حصاد البن. هذه المرحلة نكون يعني مجهزين الموسم، مجهزين مسارات معينة وما إلى ذلك، ويكون يعني معلنين أنه خلاص موسم الحصاد، الجروبات اللي حابة يعني تنضم وما إلى ذلك. كذلك نوفر داخل المزرعة، يعني مسارات داخل المزرعة تتعرف على الزراعات داخل المزرعة، كذلك على تتعرف على البناء القديم. أيضا نقدم تجربة داخل المزرعة هي تجربة المبيت في البناء القديم، يعني بناء حجري قديم يعود عمره تقريبا 200 سنة. هذه التجربة أيضا نوفرها داخل المزرعة، وكذا يعني بفضل الله يعني كثير يعني عاشوا التجربة وعادوها أكثر من مرة، خصوصا السياح الأجانب بفضل الله يعني أكثر من مرة، وتوصيات كثير يجون عن طريقهم للمزرعة.
0: جميل جميل جدا. المناطق الريفية عادة مثل جازان وغيرها من المناطق اللي عادة يكون فيها هذه المساحات الشاسعة للزراعة، كثير من تفاصيل هذه التجارب مرتبطة أساسا بحياة الناس القديمة في الريف. هل ممكن نقول أنه السياحة الريفية اليوم تعيد تقديم هذا الإرث بطريقة جديدة؟
1: صحيح، المملكة زي ما نعرف تمتلك تنوع طبيعي وثقافي كبير، وكل منطقة لها هويتها الخاصة. فمثلا في جازان لدينا مثلا البن الخولاني السعودي، المحاصيل الموسمية، الضيافة السعودية الأصيلة، أيضا عندنا العمارة التقليدية التي تختلف ما بين الساحل والجبل، كذلك عادات يعني اجتماعية ما زالت حاضرة. لذلك لما تتقدم مثل هذه التجارب إحنا ما نقلد أحد، بل نحن نقدم ثقافتنا زي ما هي.
0: صحيح،
1: وهذا اللي يجعلها مميزة ويجعل الزائر يبحث عنها.
0: يا سلام. خلينا نتحدث الآن عن الزائر، إيش اللي يخلي الزائر ينجذب لهذه التجارب الريفية الحقيقية مع أنه يعني فيها نوع من التعب ولا لا؟
1: يعني صراحة يعني فيها ممكن شيء من التعب، بس عندما نقدم تفاصيل الحياة اللي عاشها أجدادنا لأنها اليوم أصبحت مصدر اهتمام للزوار، مثلا الأعمال الزراعية، المجالس الريفية، الأكلات الشعبية، وحتى الحكايات والأغاني القديمة، كلها عناصر تراثية يعني يمكن تقديمها بصورة تحافظ على أصالتها وبنفس الوقت تعرف الزائر فيها.
0: جميل.
1: إحنا ما نعيد نخترع يعني تراث، إحنا قاعدين نحيي تراثنا بالطريقة يعني اللي تناسب حاضرنا. حتى الفنون الشعبية اللي تتميز فيها المنطقة، مثلا المناطق الجبلية في فنون مثل طرق العشي، هذا الفن كان يؤديه الرعاة عند عودتهم من الجبال، وهو يمثل جزء من هوية المكان.
0: جميل.
1: وعندما يعني يعرفها الزائر ويعرف قصتها يعني هنا يعرف انه الريف ليس يعني مجرد طبيعة بس، يعني بل هو يعني ثقافة وحياة متكاملة.
0: حكايات.
1: كذلك صحيح، البيوت الحجرية في جبالنا، في جبال منطقة جازان، يعني مو فقط مجرد مباني بل هي يعني فن معماري قائم بحد ذاته، يروي قصة الإنسان اللي عاش بهذه الجبال، يعني كل حجر فيها وضع بعناية، كل بناء يعني يعكس خبرة تراكمت عبر أجيال، ويشهد على أنه هنا قام إرث حضاري عريق، يعني استطاع هذا الإرث أنه يتكيف مع طبيعة المكان وإمكاناته. مثل هذه التجارب جدا تجذب الزوار وتخليهم أصلا ينسون التعب.
0: يا سلام، يعني ما شاء الله التجارب جميلة الحقيقة للسياح وللزوار بشكل عام، يعني مرتدي منطقة جازان خصوصا أنه في هذه الفترة يعني تنشط السياحة في هذه المنطقة مناسبة، الأماكن مناسبة، الأجواء نوعا ما فيها شيء من الرطوبة والحرارة، ولكن أعتقد أنه تنوع المناطق في جازان بين الجبل والسهل والبحر يعني أعطاها كمان ميزة تختلف عن بقية المناطق.
1: صحيح، وعندنا الآن يعني مثلا موسم شهر أغسطس هو موسم يعني ما شاء الله مطير طول الشهر.
0: صحيح.
1: وجميل جدا، وهذا يعني برضو عنصر جذب مهم. يعني
0: نحسدكم على الأجواء الجميلة ونتمنى لكم أيام جميلة بإذن الله تقضونها في جازان وبقية مناطق المملكة. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، في أمان الله.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل في ختام ساعتنا الأولى وراجعين لكم بإذن الله مع ساعتنا الثانية. حياكم الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة رشد مضيبري، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره الصومالي يؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيها ورفض كل ما يمس أمنها واستقرارها. الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تصل الأربعاء إلى المدينة المنورة. المملكة تشارك اليوم في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف. المملكة تختتم مشاركتها في مؤتمر التقنية الحيوية بتوقيع اتفاقيات دولية لدعم الابتكار الصحي. الرئيس اليمني يدعو إلى وقف التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون اليمن. السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة. وزارة الدفاع تطلق برنامج ابتعاث عسكري يستهدف 250 طالبا سنويا إلى 9 دول. اختتام المرحلة الثانية من انتقال منسوبي وزارة الصحة إلى 7 تجمعات صحية. اليوم إغلاق التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. الأكاديمية العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ في التوظيف. جامعة جازان تطلق اليوم معسكر الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات الطلاب. تدشين برنامج صيف موهبة الإثرائي في 19 مدينة داخل المملكة وخارجها. الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام. خبرنا الأخير في هذا الموجز، البرتغال تواجه إسبانيا في قمة مرتقبة ضمن دورة 16 من كأس العالم 2026. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم نتحدث فيه عن إذا جاكم ضيف لمنطقتكم، من منطقة لمنطقة، يعني ما هو من سكان نفس الديرة، فبالتالي عادات الضيافة نوعا ما يعني شوي يكون فيها غرابة أحيانا بالنسبة له، خصوصا إذا كان يعني

0: 0011-40533. يمكن أنها يعني تشترك في أشياء كثيرة في مناطق المملكة وتختلف نوعا ما من منطقة إلى أخرى. سؤالنا لكم اليوم، إيش الموروث الشعبي اللي تستقبلون فيه ضيوفكم؟ بعض الناس يحرص أنه يستقبله مثلا بالبخور بالعود، بعض الناس يحرص أنه يستقبله بالقهوة وصبة القهوة اللي تختلف أيضا يعني من منطقة للثانية. عارفين المملكة العربية السعودية كبيرة وتختلف موروثاتها الشعبية ما بين منطقة وأخرى، كلهم صح. المهم في الأخير أنه إحنا نوصل نفس الفكرة وهي إكرام الضيف. فإحنا اليوم نسألكم عن الموروثات الشعبية اللي تكرمون فيها ضيوفكم على 0111-40533. تعرفنا على منطقتك وإيش أهم الموروثات الشعبية اللي تختص بها منطقتك في استقبال الضيوف. ننتظر طبعا هذه المشاركات في هذه الساعة من برنامج هوا بلادي. رحب بالجميع. ونبدأ مع اتصالاتكم. ومعنا بسمية، حياك الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا ومرحبا. وعليكم
1: والله السلام. الضيف ضيف الله، الضيف يدخل بالسلام ويطلع بالاستذان وله إلى 3 أيام. ويوم تذبح الذبيحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم لله والكرم على العرب، ما شاء الله هذا ثابت إلى يوم القيامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب إيش الذبيحة وهل الكرم يعني يمكن معروف في كل مناطق المملكة، لكن المنطقة اللي أنت منها أول شيء من وين تكلمني أبو سمية؟
1: القصيم. القصيم ناطق بسمية الفقوار القصيم.
0: حياك الله على
1: رأسك. واحد عندي ديوانية والحمد لله
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: واللي يجي من بعيد ومن قريب الكرامة مرة استطاع طال عمرك خدمة لله إن شاء الله.
0: ما شاء الله، الله يعطيك العافية أبو سمية.
1: بمن الله وشكرا. وتراني بس عندنا العمر 85 ومقعد، لكن تراني متبرع لليات عنه كلام طيب بمان الله.
0: أبد يعطيك الصحة والعافية أبو سميح، وشكرا لك على تواصلك معنا طبعا في برنامج هوا بلادي. ما يحتاج، نتمنى لك الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله. نروح فاصل.

0: عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا هلا ومرحبا. الله اهلا وسهلا يا عبد الله.
1: عليكم على جميع السامعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك. من وين تكلمنا يا عبد الله؟
1: اكلمكم من الدوادمي.
0: من الدوادمي. طيب يلا سولف لنا على الدوادمي.
1: والله شوف بسولف لك عن الدوادمي قدمه وبسولف لك عن عاداتنا بشكل عام.
0: اكيد تفضل.
1: ممتاز. احنا اول يعني اذا دخل علينا الضيف يكون المكان اصلا مبخر قبل ما يجي.
0: ايه.
1: والجمر جاهز عند وصوله يتبخر اول ما يجلس. ممتاز.
0: ممتاز.
1: بعدها يكون عاد موجود القهوة، القهوة السعودية والشاهي والنعناع والأشياء حقت الضيافة. ويكون يفضل تمر على قولتهم من الدوادمي أو من الشعراء، المحافظة قرية قريبة من الدوادمي.
0: نعم.
1: نعم صحيح. ويكون بشكل عام خلاص كل شيء مرتب. بعدها العشاء يكون زي يعني الواجب، يكون على قولتهم ذبيحة. ممتاز. يكون معها مرقوق، جريش،
0: أكلات شعبية.
1: إيه أكلات شعبية.
0: يا سلام. هذا أو هذه العادات للضيف أيا كانت، يعني سواء كان من المملكة العربية السعودية أو حتى من خارج المملكة، صح ولا لا؟
1: نعم. إيه هذه على قولتهم، يعني أنا أحرص دائم إنه لو جاني ضيوف من خارج المملكة أحرص إنه
0: يشوفون
1: بالضبط يشوفون هذا الموروث الطبيعي اللي بدون تصنع يعني.
0: صحيح صحيح يا عبد الله، يعطيك الصحة والعافية وشكرا لك على مشاركتك معنا.
1: شكرا شكرا.
0: يومك جميل. تسلم.
1: مع السلامة.
0: إذن اليوم سؤالنا مستمعينا عن عاداتكم في إكرام الضيف إذا جاكم ونزل عليكم في منازلكم، كيف تكرمونه بحسب المنطقة اللي أنت فيها، أو إيش العادات اللي متعودين عليها لإكرام الضيف من الموروثات الشعبية؟ تقدروا تشاركونا على 011

0: 1-800-875-3 ومعنا أبو الجوهرة. حياك الله.
1: بك البقى، حياك الله وحي مستقبل اتصالات وجميع زملائك.
0: يا هلا ومرحبا فيك أبو الجوهرة. من وين تكلمني؟
1: أنا أكلمك من الرياض. طال عمرك.
0: من الرياض، تفضل يا أبو الجوهرة، يلا شارك.
1: احنا طبعا عندنا مثلا إبل، احنا أحيانا كل نروح لها نجيب حليب ونحطه عنده، إذا جانا ضيف ولا شيء عاد نعطيه منها. أيه؟ ونعطيه ونسوي شعثة، هذه الشعثة اللي تمر باللقط اللي يسمونه بقل. أيه؟ مع سمن، هذه عاد دايم مع القهوة
0: ضرورية.
1: إيه هذه ممتازة طال عمرك.
0: طيب ولا الضيف ما يشرب حليب البل، وش تسوي؟
1: والله نعطيه منها لأنه لازم.
0: لازم؟
1: حنا والله حتى عند البل هناك حتى مذكرين على الراعي، أي واحد يجي يبغى حليب عطي، بس طبعا يعطيه مع الصباح أو على المغرب لأنها حلبتين بس. أي. أفضلها مع الصباح وهي راجعة من المرعى. أي. تمشي وده المغرب.
0: أي بس المقصد عن الحليب تحديدا أن الضيف أحيانا ممكن يستحي ويشرب منه، ممكن يسبب له حساسية وممكن يتأثر.
1: لا لا لا، بس حنا نقول لك هذه من العادات الموجودة. أي. إذا بغى منها ما أنا راح نغصب الضيف عليه نقول اشرب.
0: ما شاء الله عليكم يا أبو الجوهرة. هذا وانتم في الرياض؟ ها في الرياض. أي وتعتمدون هال؟
1: أي والله، هي مسافتها للبل عن الرياض حوالي 200 كيلو.
0: أي.
1: فها لازم تكون منطقة صحراوية تمشي فيها.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: والله يوفقكم.
0: الله يبارك لكم فيها ويعطيك العافية أبو الجوهرة.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك. معنا رزان، حياك الله.
2: يا هلا والله، حياك الله.
0: أهلا وسهلا يا رزان. من وين تكلمين؟
2: أكلمك من الرياض، ربي يسلمك.
0: من الرياض، حياك الله يا رزان.
2: يا هلا، عاد حنا طبعا الدواسر غير.
0: يلا شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الدواسر عاد من جد في كل شيء غير ما شاء الله.
2: ايه الله يسلمك، حنا قبلها بيوم نتجهز.
0: أيه.
2: من المعمول بخر البيت، من المعمول والعود.
0: أيوة.
2: الدوسري
0: ما شاء الله،
2: وهذا غير امي تشتري مواعين جديده، لازم كل ضيف جديد مواعين جديده.
0: شوفي احنا رزان، يبيلي احط حلقه عن عادات النساء في استقبال الضيوف، لان هذه يبيلها حلقه بالحالها.
2: اي والله، اي والله، امي كل شويه مواعين جديده، والله لو تشوفين الدواليب كلها مواعين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: ولازم اكيد القهوه السعوديه والتمر، واكيد لازم العصاير. العصاير اول ما يجلسون.
0: اي.
2: وتجيك الفاكهه عاد ابوي، انواع من الفواكه
0: ما شاء الله تبارك.
2: اي مهمه ابوي الفاكهه.
0: يا سلام،
2: يجيب فواكه غريبة، فجأة تشوفي فاكهة تفاح على شكل موز، ما في مشكلة.
0: الله، شوفي بقول لك شيء رزان، هذه العادات يعني في استقبال الضيوف للرجال وللنساء يعني.
2: لا لا، خليني أقول لك عن النساء، احنا نتكلم عن النساء.
0: أي
2: أي أي، والله أبد، ونبدأ نكرمهم وندهويهم، وهذا غير الحلويات.
0: يا سلام، فنجان الثاني ما شاء الله، وتحلى الليلة. أي ما
2: كبة الزعفران، هذه لازم زعفران واحد لكل ضيف.
0: يا ما شاء الله عليك يا رزان، سعيده بسمع صوتك ويوم جميل.
2: بعد عيني انت، ونكرمك ان شاء الله متى ما بغيتي
0: يا حبيبه قلبي. تسلمين، واصل كرمك ما يحتاج.
2: يا بعد عيني، ما تقصرين.
0: تسلمين. ومعنا تركي، حياك الله يا تركي. يا الو، طولنا عليه ولا ايه؟ شكلنا طولنا عليه. راح اتصال محمد. طيب يلا، على ما يجهز لنا اتصال. نسألكم اليوم عن عادات استقبالكم للضيوف، العادات الشعبية او الموروث الشعبي اللي تعتمدونه عند استقبال الضيوف. شاركونا على 011-40-53. سليمان.
3: هلا والله، لباي اختي.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سليمان.
3: اختي الله عافيت، معك اخوك سليمان التميمي من الدمام. انا الزاد عندي سؤال يحتاج الى اجابه.
0: تفضل.
3: سؤال حائر في السماء يدور كذا، ما حصل اجابه.
0: لا ان شاء الله نحن نجيبه. قول.
3: يا فديت قلبك. الحين وراي انا وعيالي، ما نشوف الملاعب والصحون والكسات الزينه اللي له ضيوف. والله العظيم يا اختي، مع اني انا في زوج قروش يعني انا من فلوسي، بس نشوف ملاعب كذا كريستال، ونشوف صحون فيها ورود وفيها شيء، حنا يا شيخ بلم
0: نحط فيه. طيب اسمعني سليمان، خلي هذه بجاوبك على هذا السؤال.

0: بعد شوي بس انت جاوبني على سؤالي اول، وش العادة الشعبية اللي تستقبل فيها ضيوفك؟
1: العادة الشعبية؟
0: ايه بواري.
1: شوف يا اختي انا ما شفت، انا ما شفت نظام لقيني ولا تعشيني، يعني ابتسم بوجهي وراح فيني حتى لما عشيتي بس ما تقبلني بوجه ودر وجه معبس، يعني كانك مغسول على العزيمة. اي والله هذا هو، بس انت حتى تحاولين الهروب من السؤال.
0: لا لا ما راح اهرب، ما راح اهرب من السؤال، بجاوبك على السؤال بس.
1: والله ابي مغبون يا اختي والله، يعني انا اعطي زوجتي قروش ولو كنا سالتك على ثلاث ضيوف. طيب حنا وش حنا، حنا ايش يا اختي؟
0: طيب سليمان يعطيك العافيه، شكرا لك عشان البواري والزحمه بس اوكي، وانا بجاوبك على هالسؤال بجاوبك. شوف الكلام سليمان محمد ولا اي واحد يسمعني، المواعين هذه الزينة اللي تنشرها يعني هي تعتبر مثل واجهة البيت، مثل مجلس الضيوف. هل أنت قاعد في مجلس الضيوف طول اليوم؟ لا، تستقبل فيه الضيوف بس، تزينه وتضبطه وتحسنه وتبخره وكل شيء وتقفله لين يصير بيجي عندك ضيف. المواعين نفس الفكرة ترى، نحطها علشان الضيوف إذا جو نستقبلهم بشيء يليق. إذا طلعناها للعيال وللأكل بشكل يومي تخرب مع الغسيل، تتكسر بالضبط، يبقى حبة حبة من كل طقم والحبتين ما تنفع أننا نستقبل فيها الضيوف. ما شاء الله تشكيلة على الطاولة عرفتوا، فطبيعي أنه يكون في أشياء مخصصة فقط للضيوف. لكن ولا تزعل يعني، قل لها جبي لنا حاجة حلوة مثل حقات الضيوف وأنا بعطيك فلوس عليها وانتهت السالفة، لا تزعل. ونروح لعبد الله، حياك الله.
2: حياك الله وقاك،
0: يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله يا عبد الله. من وين تكلمنا؟
2: والله من الرياض.
0: من الرياض تفضل.
2: نعم ابد بشارك الموضوع، بس عندي المسمى الضيف لان ما عاد في ضيوف الحمد لله الحين. الضيف انا او رب الاولين اول يسمونه اللي يجي ويضيف، اما من طرقه ولا عابر سبيل ايه؟ ولا هذا يسمونه الضيف الصد.
0: أه.
2: أما الحين أحمد الله نشكره، ما والله ما يجيك واحد لين تجيه أنت وتحلف عليه وتجي، لكن أحمد الله نشكره هالنعم.
0: إيه والله يا رب لك الحمد والشكر،
2: رب يديمها علينا وعلى المسلمين كلهم.
0: طيب أنت من أهل الرياض أصلاً يا عبد الله ولا؟
2: لا من أهل الرياض. حلو. أنا من أهل الرياض أصليين أساسيين.
0: يا سلام عليك. طيب يلا شاركنا بالعادات اللي تستقبلون فيها الضيف.
2: عادات، العادات السعودية واحدة ما فيها كلام، يذبحون من الغنم ومن الحشوان ومن ايه؟ الله يجعل ربي يديمها نعمة،
0: اللهم آمين،
2: ويحطون معها أنعام والله أنها، بس يجب علينا شكرها. وإنه لا نكفر فيها، نزود عاد ولا يكبون.
0: أكيد الواحد ما يبالغ ولا يسرف. أكيد أكيد.
2: الله يجعل ربي يمنعنا من الإسراف والمسرفين.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: الله يسلمكم ما جوي إن شاء الله.
0: نواف
3: سم،
0: يا هلا ومرحبا.
3: هلا ومرحبا،
0: حياك الله. من وين تكلمنا يا نواف؟
3: من الرياض.
0: من الرياض. سم تفضل.
3: بالنسبة للضيوف إن إذا جينا نقدم لهم لازم نقدم لهم أزين شيء عندنا.
0: يا سلام، حلو.
3: أطيب الغنم، أطيب الابن، أطيب كل شيء.
0: يا سلام، هذا لا. يعني هذا من فعلا يعني من عادات إكرام الضيف.
3: وحتى بالعكس يعني مو للبيت نفسه، حتى إذا جاء ضيف أهل الجيران اللي جنبه يحسون فيها أصلا.
0: ما شاء الله، كل ضيف لازم يعني تطبق معاه نفس الموضوع، لازم عشاء ولا ذبيحة ولا غداء، لازم هذا ضرورة يعني، ولا هذه على حسب الضيف جاي من نفس المنطقة ولا من منطقة ثانية؟
3: الضيف ضيف.
0: أي
3: أبد، له حق وله واجب.
0: ممتاز، ما شاء الله عليك. نواف يجونك ضيوف واجد؟
3: والله يجونا، ليش ما يجونا واجد؟
0: وتذبح كل مرة؟
3: حقين نجد إننا معروفين.
0: شوف بقول لك على شيء، ما شاء الله تبارك الله الشعب السعودي بتنوع ثقافاته، الا ان عنده عاده ثابته وهي اكرام الضيف، يعني ايا كانت الطريقه.
3: والله هي موجوده عند كل اهل السعوديه. صحيح. يعني الكرم موجود عندنا، ولا يعني الكرم كله ما قيل الا في اهل الجزيره العربيه واهل السعوديه كلهم.
0: يا سلام، هذا اصلا موروث من تاريخ العرب، لكن هو السؤال ان هذه العادات شوي تختلف من مكان للثاني. فاذا كان كل ضيف مثلا بيزورك نواف ما شاء الله تبارك الله، يعني بتكرمه وبتذبح له، الله يعطيك الصحه والعافيه، بس ما تحس انه يعني بيتك مدخول كثير والناس يروحون ويجون عليه، وبالتالي يعني يصير شوي الموضوع مرهق؟
3: والله مرهق بس لأهل الضيف والجيبك بس.
0: هذا هو. إنه مرهق يعني شوي، إنه في يعني مبالغ مالية تكلف موضوع إنه تذبح لكل ضيف، لكن يظل أن السعودي بصفة عامة ما يحب يكرم ضيفه.
3: صحيح.
0: نواف يومك جميل، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك وتشرفت فيكم. الله حافظ.
0: تسلم تسلم، حياك الله في وقت.

0: ونرجع لموضوعنا مستمعينا اليوم، نقول كيف تكرم ضيفك بالعادات والموروث الشعبي للمنطقة اللي أنت منها. الكل يحرص على إكرام ضيفه، لكن كيف تكرمه وإيش الموروث الشعبي اللي تحرص أنك تقدمه للضيف؟ ركزوا لي على الموروث الشعبي، لأن يعني هذه الأشياء يمكن هي اللي تفرق من منطقة للثانية، ولا الكرم في كل المناطق. شاركونا على 011-40-53 ومعنا خالد.
1: مساء الخير أخت هاني.
0: يا هلا ومرحبا، مساء النور.
1: مساء المسائك، بقدر لك والله الصباح أخت هاني.
0: أبد، الصباح صار ما شاء الله يعني له جمهوره وله ناسه وله طاقمة.
1: تكسح ولاك أخت هاني.
0: وياك يا رب، تفضلي خالد.
1: والله شو بك زال فضلك، أنا طبعاً أنا في الخارج، طبعاً الموروث الشعبي لما صادف الغداء وعشاء، طبعاً أكيد غداء كبسة رز مع جريش.
0: أي
1: هذا الموروث اللي في الأكل يعني تقديمها. نعم،
0: الشيء ثاني من الموروثات الشعبية اللي ممكن يعني تقدم مثلا نوع من الحلويات، يعني قهوة، شيء
1: يعني تقدر تقولين قهوة شاي، لابد منها، لابد من القهوة الشاي. طبعا في برضو عندك اللهم صل على محمد الصباح فطور، يا عطيدة يا حليني، نعم هذا وقت الصباح الفطور يعني
0: ما شاء الله.
1: لكن الغداء
0: نعم
1: في الليل برضو يعني سليك. نعم
0: نعم خالد، يومك جميل إن شاء الله، يعطيك العافية.
1: الله يدبل حالك، عافية، شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا.

0: أحمد.
1: مساك الله بالخير.
0: يا هلا ومرحبا، مساك الله بالنور.
1: ربي يحفظك.
0: وياك يا أحمد.
1: ايش عندك يا عزيزتي؟
0: نسأل اليوم عن وش الموروث الشعبي اللي تحرص انك تضيف فيه ضيفك او تكرم فيه؟
1: الضيافة هذه معروفة يعني من زمان. هذه
0: ايه اللي هي؟
1: القهوة. اول شيء القهوة والشاهي والموية.
0: ايه
1: اذا كان ضيف عزيز مثل خالك او عمك او يعني قريب لك،
0: ايه
1: لازم يعني ضيافة يعني زينة، يعني تقدم له من افضل الاكلات. هذا يعني عاداتنا.
0: من وين تكلمني انت يا احمد؟ انا ما سالتك.
1: انا من الشرقيه. انا
0: المنطقه الشرقيه. طيب بس انت من اهل المنطقه الشرقيه؟
1: لا لا انا من جازان.
0: انت من جازان؟
1: اي نعم.
0: نقلت عاداتك للمنطقه الشرقيه.
1: هنا الشرقيه تختلف عن جازان وكذا يعني.
0: صحيح.
1: اي والله كل شيء يختلف. الله يحفظك وشكرا لك.
0: وياك يا رب، يعطيك العافيه. شكرا لك يا احمد.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه.

0: عبد الرحمن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ومرحبا. حياك الله يا عبد الرحمن، من وين تكلمنا؟
1: حياك الله من الرياض، الله يعافيكم.
0: من الرياض، سم تفضل.
1: نعم، حاب أمسي عليكم ومسي على المستمعين ومسي خصيصا على رجل دائما يديك عليكم اسمه أبو سميح.
0: أيه أبو سميح، الله يعطي الصحة والعافية.
1: الله.

0: اي بالله، فحابة امسي عليه واقول الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر ابو سمية
1: جميع يا رب. هاي عبد الرحمن شاركنا
0: بخصوص الكرم.
1: مو الكرم، عادة شعبية تختص بها منطقتك اللي انت منها.
0: البق الله يعافيك.
1: ايوه ضروري يقدم مع التمر صح؟
0: فعلا ايه.
1: هذا من العادات الشعبية اللي عادة في المنطقة الوسطى صح ولا لا يا عبد؟
0: اي منطقة الوسطى تحديدا انا اشوف القصيم يعني.
1: اي
0: كثرة يعني هناك
1: ما شاء الله تبارك الله. عبد الرحمن يومك جميل ان شاء الله، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: تسلم.

موضوعنا اليوم مستمعينا نتحدث فيه عن الموروث الشعبي في إكرام الضيف تبع للمنطقة اللي أنت منها. شاركونا على 011 40 53. رايحين الفاصل القصير وراجعين لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم موضوع يتكلم عن الموروث الشعبي والعادات لاستقبال الضيف في منطقتكم. طبعا تشاركونا على

0: يعد السدو من أبرز الحرف اليدوية التقليدية في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية، حيث ارتبط بحياة البادية منذ القدم وشكل جزءاً أساسياً من الثقافة والتراث الشعبي الذي يعكس مهارة الإنسان في توظيف موارد البيئة الصحراوية لصناعة احتياجاته اليومية. ويعتمد السدو على نسج خيوط الصوف أو الوبر أو شعر الماعز يدوياً باستخدام أدوات بسيطة لإنتاج منسوجات متنوعة مثل بيوت الشعر والمفارش والوسائد وأغطية الزينة. وتتميز هذه المنسوجات بزخارفها الهندسية وألوانها المستوحاة من البيئة الصحراوية، مما يمنحها طابعاً فنياً وتراثياً فريداً. وتوارثت النساء هذه الحرفة عبر الأجيال، حيث كانت تمثل مصدراً مهماً لتلبية احتياجات الأسرة البدوية، كما أسهمت في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع. وتعد مهارة النسج والدقة في اختيار الألوان والأنماط من أبرز السمات التي تميز منتجات السدو التقليدية، كما أصبح السدو عنصراً مهماً في الفعاليات الثقافية والسياحية، حيث يجذب الزوار للتعرف على أساليب النسج التقليدية ومشاهدة الحرفيين أثناء ممارسة هذه المهنة العريقة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي بقيمة التراث الوطني وأهميته في بناء الهوية الثقافية. ويمثل السدو اليوم رمزاً للأصالة والإبداع الشعبي، وشاهداً على قدرة الإنسان على التكيف مع بيئته وتحويل المواد الطبيعية إلى أعمال فنية تحمل في تفاصيلها تاريخاً طويلاً من العادات والتقاليد.
1: عدنا لكم مستمعينا في برنامج هوى بلادي، وموضوعنا اليوم عن العادات في استقبال الضيوف، العادات والموروث الشعبي تحديدا. يعني سمعنا بعض المستمعين يتكلم فعلا عن بعض العادات، مثل تقديم حليب لبل للضيف، مثل أيضا لقط أو المضير مع التمر في ضيافة الضيف، وهذا ضرورة أنه يكون موجود أساسا. سمعنا البخور والعود والمعمول الدوسري كيف يستقبل الضيف، وفي باقي كثير من العادات على فكرة، يعني يمكن هي تشترك في أن الإكرام موجود ولكن طريقتها وتقديمها يختلف من منطقة للثانية. منطقة جازان مثلا، لو بنتحدث عن منطقة جازان باختلاف العادات داخلها أيضا والموروث الشعبي، راح نتكلم عن ريحة المستكة مع استقبال الضيف، بنتكلم عن قهوة القشر، بنتكلم عن يعني التقديم أنواع الحلويات الشعبية على ضيافة الضيف، وغيرها كثير من العادات الشعبية في استقبال الضيوف. اليوم نسألكم عن عاداتكم الشعبية في استقبال الضيف والموروث الشعبي الخاص بمنطقتك على 011 40 53.

ما ننسى كمان يعني كثير من الأشياء اللي كمان يعني تختص بها منطقة عن الأخرى، مثل الروائح العطرية، ريحة الفل والكادي أيضا اللي تشتهر بها المناطق الجنوبية، أيضا كل منطقة و

0: لها عادتها في استقبال الضيف، يتفقون مثل ما قلنا كلهم في الكرم ويختلفون في بعض التفاصيل الصغيرة. شاركوني على 011-40-53 وخلينا ناخذ خالد. حياك الله.
1: أهلا
0: أهلا وسهلا يا خالد.
1: رايك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صوتك يقطع يا خالد. ألو.
1: هلا.
0: أي خالد، من وين تكلمنا؟
1: من أملي.
0: من أملي، تفضل.
1: إيش الموضوع؟
0: الموضوع عن العادة أو الموروث الشعبي اللي تستقبل فيه الضيف. ها، كيف تستقبل ضيفك يا خالد؟
1: تحيي و...
0: إيه، وش تقدم له؟ إيش الموروث الشعبي اللي تقدمه له؟
1: التمر والقهوة.
0: ما شاء الله، ما جبت لنا موروث شعبي يا خالد، احنا نبي شيء يختص في المنطقة نفسها. الله يعطيك العافية، شكرا لك.
1: يا
0: هلا. نروح الفهد. حياك الله.
2: الله يحييك ومساء الخير على الجميع، على الطاقم وعلى المستمعين بلادنا الحبيبة.
0: يا هلا ومرحبا يا فهد، من وين تكلمنا؟
2: أنا عندي جدنا موصينا يقول باستقبال الضيف، يقول يا زيتنا يا أبوك لذة حياتي، شوف النشامة لالفونا تيجي العيد، أول نباشرهم بزودة هلاتي ومبهرات بيدينا الوليد، والشط هقفت مثل فسخ العباتي وساحة خواطرهم بكثرة تناشيد، وبعدها معتبين أصحون ملاتي واللي ورانا من عيال وبناتي يرزقهم اللي حدد العمر تحديد. يا مرحبا.
0: يا سلام، مرحبا فيك يا فهد، ما شاء الله تبارك الله. من وين تكلمني؟
2: أكلمكم من القصيم.
0: من القصيم، ما شاء الله. يعني واضح أصلا من المقدمة أن كل أنواع الكرم تقدمها لضيفك من بداية المرحبا إلى يعني ما تودع بعد نهاية الزيارة.
2: نعم نعم، أولا الحمد لله والشكر، الإسلام حاسنا على كرم الضيف.
0: صحيح.
2: ومجتمعنا السعودي الحمد لله بكل منطقة من مناطق المملكة كرة ما يتسابقون على الكرم والعطاء.
0: صحيح صحيح.
2: فبلادنا الحمد لله، أقول يعني الآن الحمد لله بخير ونعمة، لكن في قصة. نعم. يعني قديمة قبل الأنعام الموجودة، والله تكلم الوالد والوالدة كان عندهم ضيف رحمهم الله جميعا، تقول الوالدة والله إن أبوكم طلع ألعش للضيوف شبل، وإني دقيته وذريته وطحنته برحة وعجنته وقرصته وقدمناه للضيف. الحمد لله اليوم بيسر وسهولة كل شيء.
0: اي والله ما شاء الله.
2: والضيف ما يبي الا الحجاج الطلق.
0: اي والله صادق.
2: يا مرحبا يا هلا.
0: والله يتكلم
2: هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى.
0: ما قصرت يا فهد.
2: الله يديم الخير على بلادنا ويحفظ من كل مكروه.
0: اللهم امين. شكرا لك، يعطيك العافيه.
2: يا هلا هلا هلا
0: هلا ومرحبا. اصلا ما شاء الله تبارك الله، واضح من صوته شلون يستقبل ضيفه. واضح الاستقبال، ما يحتاج. ما شاء الله عليك يا فهد.

0: وما زالت العادات والتقاليد قريبة بعيدة حسب المناطق وحسب طبعا الأشخاص اللي يقدمون هذه العادات والموروثات الشعبية لضيوفهم. ومثل ما قلنا كثير من التفاصيل تختص بكل منطقة وتختلف من منطقة إلى أخرى. المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها لشرقها لغربها كثير من العادات. خلنا نسمع محمد، من وين تكلمنا يا محمد؟
1: هلا يا أختي، حياك يا الله، أكلمك من نماص.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا محمد، تفضل.
1: الله يحفظك إن شاء الله. والله شوفي، عندنا بالنسبة في المنطقة هنا الضيوف طبعا يصنفون، يعني الضيف اللي يجي على طول على باب الله يعني ويجي البيت هذا طبعا يعطى الموجود.
0: أيوه.
1: الضيف المعزوم طبعا فيها أشياء تقدم للضيف المعزوم اللي طبعا تقاليد المنطقة الجنوبية.
0: أيوه.
1: من طبعا أشياء طبعا معمولة من البر والسمن والعسل وكذا، وبعدها الذبائح طبعا إن كانت عشاء وإن كانت غدا، فهذه طبعا من الطباع والمنطقة هنا.

0: ما زالوا طبعا الضيف يعني عندي بشيء مقدس. وفيها وفي طبعا حاجة طبعا ملفتة للنظر في واحد جاب خدامة لأبوه.
1: أيوه.
0: فأبوه قال أقول لك نسوي لها ذبيحة. قال يا أبوي هذه ما تدري عن شيء، هذه من الشرق آسيا. قال أيه. بس ربي يدري إنها ضيفة، صح. لازم نسوي لها ذبيحة.
1: يا سلام.
0: أي فهذه طبعا من العادات اللي لا زالت راسخة عندنا في المنطقة.
1: الله
0: يتممها على خير إن شاء الله.
1: اللهم آمين. الله يعطيك العافية محمد، سعدت بسمع صوتك، يومك جميل.
0: حافظك الله. شكرا يا أختي، حياك الله على مرحبا، حياك الله.

0: ونروح لفيصل. حياك الله.
1: حياك الله. حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا يا فيصل. من وين تكلمنا؟
1: والله أنا أكلمك من منطقة جيزان بس خارج الحدود هنا في الجبل.
0: في الجبل.
1: إي والله إن أنا في الجبل يعني بين ال... بين بين الحوثية. الحوثية ما أبغى إذا أنا ما أبغى أسمع صوتي في الإذاعة.
0: طيب يا فيصل. طيب ترجعوا إن شاء الله ويردكم ربي بالسلامة بإذن الله. ها يا فيصل.
1: آمين يا الله.
0: شاركنا.
1: احنا تربينا واحنا من جيزان. احنا يعني تربينا يعني الغذاء حقنا كان من جيزان واصل.
0: نعم. طب ايش الموروث الشعبي اللي تقدمونه؟ حسب منطقتكم ايش الموروث الشعبي او الشيء اللي تحرصون تقدمونه لضيفكم؟
1: والله هذول حصرونا ويعني قتلوا خط وقتلوا الشجرة وقتلوا بني آدم.
0: فيصل انت ترى تتكلم في موضوع ثاني كليا. الله يعطيك العافيه. احنا ما نتكلم يعني عن المكان او الموقع اللي انت فيه. وان شاء الله الله ينصركم ويردكم سالمين غانمين باذن الله. لكن نتحدث تحديدا عن الموروث الشعبي اللي في منطقه جيزان. الاشياء اللي انت متصل تقولها هتبلغ الجهات الرسميه مو البرنامج هوا بلادي. والله ينصركم ويردكم سالمين غانمين باذن الله.

مستمعي الكرام، طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي، ومثل ما قلنا لكم العادات والتقاليد تختلف من منطقة للثانية، وهذا الاختلاف ما يزيدها إلا تفاصيل جميلة، وما يزيدها إلا تميز تتميز في كل منطقة عن الأخرى. احنا طبعا ما زلنا فيها وبلادي، ولدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها طبعا مع ضيوفنا، بالإضافة للأخبار اللي جهزناها وحضرناها لكم اليوم. هذا الخبر يتحدث عن أكاديمية طويق اللي تقيم برنامج طويق للتوظيف في الرياض تحت شعار طريقك للفرص. أعلنت أكاديمية طويق عن إقامة النسخة التاسعة من برنامج طويق للتوظيف تحت شعار طريقك للفرص، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو الجاري في مدينة الرياض، والمخصص لتوظيف خريجي معسكرات طويق في العديد من الجهات من مختلف القطاعات، بهدف تمكين القدرات الوطنية والمساهمة في سد احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات التقنية. تقام هذه النسخة من البرنامج برعاية بنك الرياض وإسناد الرياض، ومركز البرنامج أو يركز عفوا البرنامج على الربط المباشر بين الخريجين والجهات الباحثة عن المواهب في مختلف القطاعات، وذلك بعد إتمام الخريجين رحلة تعليمية مكثفة اكتسبوا خلالها أهم المهارات والتقنيات اللازمة. يشهد البرنامج في نسخته التاسعة مشاركة واسعة من مختلف القطاعات بحضور أكثر من 100 جهة، وإتاحة ما يزيد على 1000 فرصة وظيفية لخريجي الأكاديمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، الحوسبة السحابية والبرمجية وغيرها طبعا من أهم مجالات التقنيات الحديثة. كما يوفر البرنامج

نهمج للخريجين عدد من الأنشطة المصاحبة تشمل ورش عمل وجلسات إرشاد مهني مخصصة للدعم في مسيرتهم المهنية. وأكد كذلك الرئيس التنفيذي للأكاديمية أن برنامج الأكاديمية المخصص لتوظيف خريج الأكاديمية تطويق طبعا يجسد التزام الأكاديمية بتمكين القدرات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، مشيرا إلى الدور المهم للشراكة مع الجهات من مختلف القطاعات في دعم نمو القطاع التقني في المملكة وتعزيز التنافسية بما يتماشى مع التحولات المتسارعة وأهداف رؤية المملكة 2030. طبعا جدير بالذكر أنه هذا النوع من الملتقيات اللي يقام لتوفير الفرص الوظيفية يسهل على طالب العمل أو طالب الوظيفة أو الباحث عن عمل معين أو وظيفة معينة التواصل مع الجهات الرسمية. أنت ممكن تتوجه للجهة بشكل رسمي أو مباشر وتقدم مؤهلاتك، لكن ما يكون مثلا موسم مثلا للتوظيف، أو ما تكون الجهة محتاجة تخصصك أو نوعا ما تبحث عن خبرات معينة. لكن إقامة مثل هذا النوع من الملتقيات يتيح لك طبعا التواصل معهم بشكل مباشر، معرفة الشروط اللازمة للتوظيف في جهة معينة. إسنادا إلى ذلك تستطيع أنك بعد كذا أما أنك توفر المؤهلات المناسبة لشغل هذه الوظيفة أو تقديم مؤهلاتك بالشكل الصحيح والمناسب طبعا، وعرض أكثر من فرصة وظيفية عليك، ممكن كذلك يتيح لك أكثر من فكرة لاختيار التخصص اللي يناسبك ويناسب ميولك ويناسب كذلك مهاراتك. لذلك الكثير من هذه الملتقيات سواء كان لأكاديمية تطويق أو غيرها من البرامج التي تقدم للطلاب والطالبات أو حتى خريجي الجامعات كذلك، كلهم فرصة من خلال التواجد في هذه الملتقيات للتعرف على الجهات المناسبة للعمل، أيضا استعراض أكثر الفرص الوظيفية. أحيانا يكون الخريج يعني يبحث هنا وهنا وهنا، ولكن للأسف لا يستطيع عمل مثلا سيرة ذاتية مناسبة يعرضها على جهات العمل، وبالتالي تكون هي السبب الرئيسي في أنه ما يحصل على هذه الفرصة الوظيفية. وأحيانا يكون تقديمه على الجهات بشكل عشوائي أيضا ما يوفر له فرصة وظيفية مناسبة، وأحيانا تكون الوظيفة اللي قاعد يتقدم عليها ويحاول أنه يقدم عليها ما تتناسب مع مؤهلاته ولا مع شهادته، ممكن تكون مؤهلاته أحيانا حتى أعلى من الوظيفة اللي رايح يقدم عليها، فبالتالي هذه الأشياء ممكن أنها تسبب له إحباط وأيضا تأخير في إيجاد الوظيفة المناسبة. حرصك على الملتقيات، تواجدك فيها، حتى بعض الملتقيات تكون افتراضية عن طريق طبعا الشبكة الخاصة مثلا بجهة معينة، فتستطيع من خلالها التواصل مع الأشخاص اللي موجودين والتعرف عليهم، التعرف على شروط شغل هذه الوظيفة والشهادات اللازمة أيضا لشغل هذه الوظيفة. طالب العمل لابد أنه يعني يبحث ويقتنص الفرصة أكثر من مرة بعد تخرجه، أو حتى أحيانا أثناء الدراسة كذلك ممكن تتاح مثل هذه الفرص، وشفنا كثير من الجامعات تقيم معارض للتوظيف أو للتدريب المنتهي بالتوظيف لتوفير هذه الفرص لطالبي وطالبات العمل، وبالتالي يختصر عليك مسافة طويلة للبحث عن الوظيفة المناسبة أو الحصول على فرصة وظيفية مناسبة.

أيضا مستمعينا، من أخبارنا اللي عديناها لكم اليوم نتحدث عن الحدائق طبعا الكبرى في المدن، كيف يعني تحصل على اهتمام كبير من قبل طبعا الاهتمام من أمانات المناطق وحتى من الزوار ومحافظة الزوار عليها. تتحول الحدائق الكبرى في مدينة جدة تحديدا خلال موسم صيف 2026 إلى وجهات حضرية رئيسة تستقطب السكان والزوار، بما توفره من مساحات خضراء واسعة ومرافق ترفيهية وخدمية متكاملة، مما جعلها من أبرز عناصر الجذب داخل النسيج العمراني للمدينة. تبرز حديقة الأمير ماجد إحدى أهم هذه الوجهات بمساحتها اللي تجاوز 130 ألف متر مربع، وموقعها كذلك الحيوي بحي الربوة تجمع بين المسطحات الخضراء الواسعة ومناطق الألعاب وممرات المشي، إضافة إلى المرافق الخدمية اللي تدعم الاستخدام العائلي لتتحول إلى مساحة مفتوحة تستوعب الأنشطة الترفيهية والفعاليات المجتمعية على مدار العام. في وسط المدينة تأتي حدائق سجا، أحد المشاريع النوعية التي أعاد تشكيل مفهوم الحديقة المركزية، تمتد على مساحة تتجاوز 60 ألف متر مربع وتضم مسارات للمشي والدراجات ومناطق ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء موزعة على عدة مناطق داخل الحديقة. يكتسب كذلك الموقع مركزيته بوصفه وجهة حضرية روعية في تصميمها الدمج مع مجموعة من الحدائق المجاورة التي شكلت معا نسيجا ترفيهيا متكاملا يخدم سكان الأحياء المحيطة. أما حديقة الأجواد شرق جدة فتشكل إضافة حديثة ضمن منظومة الحدائق الكبرى التي تمتد على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع وتضم مسارا دائريا للمشي والدراجات بطول يتجاوز الكيلومتر، إلى جانب مسطحات خضراء واسعة ومناطق مخصصة للأطفال ومرافق خدمية، مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للموقع عبر الدمج بين العناصر البيئية والمكونات الترفيهية. وكذلك تعكس الحدائق الكبرى توجها نحو تعزيز مفهوم الحديقة المركزية داخل الأحياء، بما يتيح للسكان الوصول إلى مساحات مفتوحة مجهزة بمواصفات متكاملة تسهم في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتوفير بيئة مناسبة للعائلات خلال الإجازات وفترات الذروة الموسمية. أعتقد أنه هذا الموسم يعني أو موسم الصيف هو موسم نشط للحدائق وتواجد العائلات والأسر كذلك في الحدائق. كثير من الفعاليات الترفيهية تقام على هذه الحدائق، خصوصا الحدائق الكبيرة اللي عادة تكون تضم أكثر من حي أو تجمع أكثر من حي داخل المدينة، سواء كان في مدينة جدة أو غيرها من مدن المملكة. هذه الفعاليات التي تقام في الحدائق تقام بغرض طبعا نشر الألفة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى دعم الأطفال للحركة وممارسة النشاط البدني، ابتعاد عن الأجهزة قليلا. بس هو بعض الملاحظات اللي نشوفها أن الأهالي يطلعون للحديقة يعطون عيالهم الجوالات. طيب ليش طلعنا للحديقة؟ طلعنا للحديقة عشان أنتم وأولادكم تبتعدون عن الجوالات، عشان تبتعدون عن كل وسائل التقنية الحقيقة، حتى يكون هذا التواصل تواصل مباشر بينك وبين الأشخاص في المكان العام أو الحديقة، يكون في مجهود بدني، يكون في نشاط رياضي، يكون في ممارسة للألعاب بالنسبة للأطفال، يكون في أيضا ممارسة للعلاقات الاجتماعية، خصوصا أنه الحدائق دائما تكون متواجدة داخل الأحياء، فبالتالي كل اللي متواجدين في الحديقة هم من الجيران، يعني فرصة للجلوس معهم، تبادل أطراف الحديث، الأطفال كذلك يكونون مع بعض. حياة المدينة يمكن شوي مع العمل
مع التزامات دائمة والمستمرة للناس مع

0: أسرهم تبعدهم عن هذا النوع من التواصل. فالحديقة فرصة، وما هي كل يوم، يعني هي يوم مثلا ممكن يكون في الأسبوع أو يومين في الشهر أو حتى يوم أحيانا في الشهر لتغيير الأجواء وممارسة النشاطات. المهم هو الحفاظ على المكان، الحفاظ على نظافة المكان، أيضا الاهتمام بمراعاة المكان وعدم مثلا إشعال النار، عقاب السجائر، تعرفون يعني هذه الأشياء. نحاول أنه إحنا نهتم أنه في كثير من الأشخاص غيرنا راح يستخدمون المكان، وممكن يكونون أطفال يعني ما يعرفون أنه هذا الشيء صح أو غلط، وبالتالي ممكن هم يتأثرون. هذه نصيحتي لكم في التواجد في الحدائق، واتمنى لكم إن شاء الله صيف ماتع. ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تأمل
2: العطاء. العطاء هو لغة القلوب النبيلة التي تتحدث بصمت وتترك أثراً عميقاً في النفوس. إنه قيمة عظيمة تتجاوز حدود الكلمات، فهي تلامس المشاعر وتبحث في النفوس الأمل والسعادة. العطاء ليس فقط مادياً، بل يكون بكلمة طيبة أو ابتسامة دافئة أو نصيحة صادقة. تتجلى أهمية العطاء في أننا نمنح الآخرين جزءاً من أنفسنا ونشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم. هذا الفعل البسيط يعزز الترابط بين الأفراد ويخلق شعوراً قوياً بالانتماء. ومن المدهش أن العطاء لا يعود بالنفع فقط على المتلقي، بل على المعطي أيضاً، إذ يؤثر إيجاباً على الصحة النفسية ويعزز شعورنا بالرضا والسعادة. أن تعطي يعني أن تحيا بعمق، فأنت تزرع بذوراً صغيرة قد تثمر يوماً بطرق لا تتوقعها. عندما نعطي بصدق، نحن نضيف معناً إلى حياتنا وحياة الآخرين. العطاء ينير دروبنا ويمنحنا إحساساً بأننا جزء من مجتمع يتطلع لأن يكون الأفضل. العطاء هو جوهر الإنسانية وأحد أعظم القيم التي تميز البشر. العطاء لا يقاس بحجمه أو نوعه، بل بصدقه وإخلاصه، فهو يعبر عن روح التضحية والتفاني دون انتظار مقابل. العطاء يمنح الإنسان شعوراً بالرضا، فهو ليس مفيداً فقط للمتلقي، بل ينعكس على المعطي بالسعادة والسلام الداخلي. إنه لغة مشتركة تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتوحد الناس في الإنسانية. العطاء هو أن تترك أثراً طيباً لا ينسى في قلوب الناس، وليتذكر المعطي أن ما يقدمه يعود إليه أضعافاً في الدنيا والآخرة.
1: تأمل معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: خير القرون.
2: كان الفضيل ابن عياط شجاعا قوي البنية، وقد عرف في بداية حياته بالسرقة وقطع الطريق، بل إنه كان يوقف القوافل في الليل ليسرقها، حتى أن الناس كانوا يتواصون فيما بينهم في الطريق: إياكم والفضيل، إياكم والفضيل. في مرة قرر الفضيل بن عياض أن يسرق بيت امرأة، فتسلق الجدار المؤدي إلى بيتها، وهو في طريقه إلى البيت وإذا بتلك المرأة مستقبلة القبلة تصلي، فتريث قليلا حتى سمعها وهي تقرأ القرآن، وبلغت قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنظر الفضيل إلى السماء وقد اغرورقت عيناه بالدموع، فقال: يا رب، إني أتوب إليك من هذه الليلة. ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح، معلنا توبة يرجو بها ما عند الله.
3: السلام عليكم. مساك الله بالخير أخوي. أخوي، أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد.

0: تردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة من عمر البرنامج، وأيضا ما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نتحدث فيها مع ضيوفنا، بالإضافة لزملائنا المراسلين من مختلف المناطق. طبعا مثل ما عودناكم الساعة الثانية عادة تكون عن موضوع حلقة البرنامج أو موضوع حلقة هوا بلادي، واللي كانت اليوم تتكلم عن الموروث الشعبي اللي تحرصون تقدمونه لضيوفكم. سمعنا كثير من العادات الجميلة الحقيقة من المتصلين مختلف المناطق، يعني اليوم ما شاء الله كان معنا من القصيم، الدوادمي، الرياض، الدمام، الخرج، المنطقة الشرقية، أملج ونماص وجازان، الله يعطيهم العافية. وما زال لدينا العديد أيضا من الموضوعات اللي راح نتناولها في الحلقات القادمة بإذن الله.

0: مستمعي الكرام، ضيفي أو موضوع اليوم نتحدث فيه عن وقوف الإنسان أمام الطبيعة باحثا عن الدفء والأمان، فوجد في ألياف صوف الحيوانات ضالته التي غيرت مجرى حياته اليومية. نتكلم اليوم عن غزل الصوف والمجالات الأخرى لصناعة الصوف. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ محمد السلطان، حرفي في مجال غزل الصوف ومجالات أخرى تقليدية. حياك الله أستاذ محمد.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ محمد، التعامل مع الصوف يتطلب معرفة دقيقة ويحتاج لخبرة الحقيقة، يعني أنت ممكن تتلف الصوف أثناء التعامل معه. فسؤالنا لك، ما هي الفروقات الجوهرية اللي تبحث عنها عند اختيار الصوف والوبر الطبيعي، وكيف تميز بين الخامات؟
1: نعم، طبعا الألياف الطبيعية أو الصوفية الطبيعية تنقسم على عدة أقسام أساسية، منها اللي هو الأصواف الحيوانية، وكذلك الأصواف النباتية، وكذلك اللي هي الصناعية تستخرج من البترول. فالتخصص اللي تخصص فيه هو الصوف الحيواني، وينقسم على عدة أنواع. عندنا صوف الغنم، عندنا شعر الماعز، عندنا وبر الإبل. وتنقسم كذلك وبر الإبل إلى قسمين، شيء للألبكة وشيء للإبل. ما هي الأفضل فيها؟ تندرج تحت المواصفات مثل المايكرون للشعرة، طول الشعرة، كذلك هل هي جزء

0: الربيع، هل هي جزة الخريف، كلها تعطينا مواصفات لجودة المنتج نفسه.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتحدث عن طريقتك في التعامل معها. الأعمال مع الصوف أصلا تحتاج إلى دقة عالية، أنت كذلك تتميز أعمالك بالدقة العالية والاتساق الفني الواضح. ما هي أصعب مرحلة تمر فيها أو يمر فيها الصوف بين يديك؟
0: هي أصعب مرحلة، مرحلة اللي تسمى مرحلة التمشيط، بحيث أن احنا نمزج مثلا شعيرات الصوف مع شعيرات شعر الماعز بحيث ننتج منتجات مبتكرة. هذه هي أدق المراحل في صناعة غزل الصوف.
1: طب إيش خلينا نتحدث عن المراحل، إيش المراحل اللي يمر بها غزل الصوف إلى الوصول إلى المنتج النهائي؟
0: عندنا أول مرحلة هي مرحلة غزل الصوف، الغسيل، بعدها التجفيف، بعدها مرحلة لنفش الصوف بحيث يصير عندنا منفوش الصوف. المرحلة اللي بعدها مرحلة مزج المنتجات أو الألياف نفسها بحيث يصير عندنا منتجات مبتكرة. بعدها يجمع هذا الصوف على شكل على شكل دائرة. بعدها يدخل في مرحلة الغزل. مرحلة الغزل هذه نشكل فيها هل هو خيط واحد، خيطين، سماكة الخيط في المتر، كم جرام، إلى آخر من هذه المواصفات. بعدها ننتقل إلى مرحلة الصباغة، صباغة الخيط نفسه، إضافة بعض المواد الطبيعية، بعض النباتات الخاصة بحيث يكون ثابت اللون ما يتغير مع الاستعمال في منتجات الحرفية.
1: ما شاء الله جميل. إيش المرحلة أو الخطوة اللي تشعر بأن الحرفي الحقيقي هو الماهر أو هو اللي يتميز فيها؟
0: يكون متقن لعمله، وإذا كان أخطأ في عمل معين يقدر يصلحه. كذلك ضبط الجودة، هذا أمر مهم لكل حرفي بحيث يكون المنتجات السعودية عالية الجودة تنافس المنتجات العالمية.
1: صحيح. الفترة الأخيرة يعني الآلات الحديثة والمواد الصناعية دخلت في كل شيء، وهذا أدى إلى نقول ممكن نزول في الأسعار أحيانا، أيضا تغير في الجودة. بالنسبة لك كيف تمكنت من الحفاظ على الطابع التراثي الأصيل لأعمالك؟
0: نعم، بقدر الاستطاعة نحن ندمج بين الشغل اليدوي والماكينة بحيث يطلع عندنا منتج عالي الجودة وبكميات كبيرة.
1: أي لأنه فعلا يعني منتج الصوف، الصوف الأصلي يعني مكلف.
0: صحيح، مكلف في الوقت، مكلف في الخامات نفسها.
1: تشوف في إقبال يعني مؤخرا في الجيل الجديد على المشغولات اليدوية من الصوف؟
0: نعم، في إقبال كبير جدا، يعني تقديرا نسبة النمو في المنتجات النسجية بشكل عام اللي تصنع داخل المملكة تقريبا 22 إلى 30% سنويا.
1: في إقبال طيب على تعلم هذه المهنة والمهارة؟
0: نعم، في إقبال كبير. عندنا ما قصروا اللي هم وزارة الثقافة اللي هو تحت هيئة التراث، المعهد الملكي للحفاظ على هذه الحرف من الاندثار.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعاً بصفتك يعني مهتم بهذا الموروث الإنساني الجميل، إيش رسالة ممكن تقدمها لنقل هذه الحرفة اليدوية إلى الشباب وضمان استمراريتها طبعاً وعدم انتظارها في المستقبل؟
0: أنصح إخواني الحرفيين بشكل عام، لا تحتفظ بالحرفة فقط لنفسك، حاول أنك تورث هذه الحرفة لأبنائك ولكل مواطن سعودي بحيث ما تندثر بعض الحرف. يعني عندنا بعض الحرف اندثرت مثل صناعة الدلال الأحسائية، فإحنا واجبنا كحرفيين نحن نورث هذه الحرف للأجيال القادمة بحيث ما تندثر.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية، وشكرا لك على قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم أستاذ محمد.
0: شكرا لكم أبوي على إتاحة الفرصة.
1: شكرا.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هو بلادي. ونشوف موضوعنا الأخير اليوم مع ضيوفنا، ونتحدث فيه عن الرحلات السياحية والمغامرات الجميلة تحديدا في جبال السروات. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ فيصل ابن أحمد، مغامر، الحديث حول مغامرته في جبال السروات. حياك الله أستاذ فيصل.
1: يا مرحبا أختي تهاني، وأهلا وسهلا للمستمعين. يا مرحبا،
0: يا هلا ومرحبا فيك. المغامرات الآن في يعني تسلق الجبال أو صعود إلى الجبال ما أصبحت فقط رياضية، يعني أصبحت متعة، وصار كثير من الأشخاص يعني تجذب مثل هذا النوع من الفعاليات. حدثنا عنك أستاذ فيصل.
1: فعلا اليوم وأنا فوق فعلا أنه عندنا حنا تضاريس جميلة، جبال السروات الشاهقة الرائعة، المناطق البكر اليوم نستكشفها بما أننا مغامرين ومستكشفين ورحالة في نفس الوقت. طبعا هذا فضل الله علينا أولا، وثاني شيء فضل الله علينا بقيادتنا وحكومتنا. يعني أنا اليوم أطلع في رحلة وآمن، يعني أنا ابني مريض في مكة، أنا لا أخشى عليه أبدا، تعالج الحكومة وأموره طيبة والله الحمد.
0: يا رب لك الحمد والشكر.
1: نعم،
0: خلينا نتحدث عن رحلتك في جبال السروات تحديدا. أول شيء إيش اللي جذبك للمكان، وثاني شيء حدثنا عن الرحلة كيف كانت؟
1: مثل ما قلت لك، الآن التضاريس غريبة وعجيبة وجميلة، ونستكشف شيء يعني حتى ما يعني ما شفناه في وسائل الإعلام، وحنا ننظر بنظرة مختلفة جدا، مناظر جميلة، أماكن عجيبة. يعني مثلا حنا كان تجمعنا بدأ في مدينة الطائف الجميلة، في الشفا، في أعلى قمة في الطائف. كان مجموعة من المغامرين، عندنا جروب اسمه مغامرة وأكثر، فينا متسلقين وعدائين وهايكينج، فما نفوت أي مغامرة على جبال السروات.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب، من خلال المغامرات اللي قمت بها كابتن فيصل، إيش المواقف اللي يعني نقدر نقول صعبة نوعا ما، والتحديات اللي واجهتك؟
1: التحديات حقيقة اللياقة دائما تكون هي أكثر شيء يتحدانا، نكون لازم نكون جاهزين جدا في اللياقة، لياقتنا صراحة. يعني على فكرة الشيء بالشيء يذكر، عندنا مثلا في جبال اسمه جبال القهر، سميت القهر لأنها كانت تقهر الجيوش وتقهر الناس بشدتها وصعوبتها. نعم، فجبال السروات تحتاج إلى قلوب قوية وتحتاج إلى لياقة جيدة.
0: ويمكن حتى يعني وعورة التضاريس نوعا ما في جبال السروات يعني تحتاج لها كمان يعني صبر.
1: جدا جدا المغامر طبعا الصبر يكون عنده شيء أساسي دائما، لأنه كل ما كانت التضاريس أصعب كل ما استمتعنا أكثر.
0: جميل.
1: طبعا في النهاية نصل إلى أماكن خرافية جميلة.
0: نبغى نتحدث عن الأماكن اللي وصلتوا لها تحديدا. إحنا نتكلم في جبال السروات، يعني فيها طبيعة بكر وفيها قرى تراثية، إيش الأماكن اللي مريتوا عليها، إيش الأشياء اللي استكشفتوها وشفتوها وانبهرت فيها؟
1: طبعا اليوم أنا أقول للمستمعين أنه الآن في أفضل أجواء الصيف الآن على جبال السروات، في الليل توصل للحرارة 18، فجيب معك تكيت على قولتهم. طبعا بدت رحلتنا من الطائف، تجمعنا من المدينة المنورة، من جدة ومن الوسطى ومن جميع مناطق المملكة، وبدينا بميسان كان فيها مقاري النحل، شيء خرافي، وهي اسمها قرية الخرافي تقريبا كان بالنطق المحلي. هندسة عجيبة غريبة لمقاري النحل، اللي هي الأماكن اللي ينتج فيها العسل والشغلات هذه. فبدينا من ميسان، بني مالك فيها جبل إبراهيم أو جبل بثرة، جبل جميل تاريخي.
0: ما شاء الله تبارك.
1: عفواً. فهذه مثلاً في كل متر تجدين شيء عجيب صراحةً.
0: ما شاء الله تبارك.
1: فكانت بدايتنا ميسان، بني مالك، بعدين مشينا الى قربنا الى الباحة. وش احكي وش اخلي في الباحة؟
0: الاجواء ما شاء الله بين السحب،
1: الاجواء، منتزهات، مسارات الهايكينج.
0: نعم.
1: مسارات جميلة جدا في الباحة، مسارات هايكينج، على فكرة الباحة فيها عيون تمشي على مدار العام.
0: ما شاء الله.
1: هذه كثير ما حد عرفها. في عين الجمل من أجمل المناطق، تحتاج طبعا مشي هايكينج أكثر من أنها تصلها طبعا سيارات، وعديد من الأماكن. طبعا ما يسعفني الوقت على ذكر الآن.
0: وصلتوا وين آخر نقطة؟
1: آخر نقطة أن وصلنا إلى عسير، ومن عسير ننزل إلى جبال القهر، ومن جبال القهر نطلع مع جبال إلى جبال فيفا.
0: ما شاء الله تبارك، استمتعتوا بالأجواء الجميلة
1: جدا جدا. الوقت طبعا جميل وحنا في براد، العالم تلبس، العالم تشغل مكيفات، حنا مخيمين.
0: طيب ايش النصيحة اللي ممكن تقدمها للأشخاص اللي حابين يقومون بنفس المغامرة؟ ايش الأشياء اللي يستعدون فيها؟ ايش الأدوات اللي ضروري تكون معاهم؟ ايضا يعني عالم الهايكنج ايش يحتاج تحديدا؟
1: دائما السلامة اولا، السلامة اولا، ثم السلامة، ثم السلامة ثلاث مرات. بعد كذا يكون تجهيز جيد، تخطيط جيد. شيء أساسي جدا المحافظة، طبعا هذا رجاء نقدمه عن طريق الإذاعة، المحافظة على طبيعتنا وعلى بلدنا، ولا نترك أبدا أي أثر سيء في الأماكن الجميلة.
0: ما شاء الله تبارك الله. الأدوات الضرورية اللي لازم تكون موجودة معهم إيش؟
1: طبعا الله يكرمك، دائما تكون شوزات خاصة. الاستعدادات طبعا احنا طبعا متسلقين. برضو ما ذكرت لك التسلق، يكون عندنا تسلق في الطائف، في الشفا عندنا تسلق، في تنومة طبعا يعتبر تنومة والطائف واحد من خمس مسارات مهمة للتسلق بالحبال في جبال السروات. فتكون معنا حبان، تكون معنا تجهيزات التغذية، الإسعافات الأولية، هذه دائما تكون في حقيبة المغامرة.
0: جميل. يعني ختم هذا اللقاء كابتن فيصل، وجهتك القادمة وين، أو الوجهة اللي تحلم أنك تزورها طبعا، أو تخطط لزيارتها في القريب العاجل إن شاء الله؟
1: إن شاء الله. الآن إحنا في الصيف إن شاء الله في جبال السروات في جنوب المملكة الحبيب، وفي الأيام القادمة حنكون في شمال السعودية الحبيبة، وكل مكان في السعودية أجمل من الآخر.
0: الله يعطيك العافية كابتن فيصل، شكرا لتواجدك معنا اليوم.

0: طبعا بالحديث عن تنوع التضاريس في المملكة العربية السعودية، قبل شوي كنا نتحدث عن تنوع العادات والموروث الشعبي وهذا الاقتراب والابتعاد بين مناطق المملكة. اليوم أيضا نتحدث عن تنوع التضاريس، ممارسة الرياضات المختلفة ورياضات يمكن ما كانت سابقا لها انتشار كبير في المملكة العربية السعودية، مثل رياضة الهايكينج أصبحت من أولى الرياضات اللي يتم ممارستها باستمرار من قبل المهتمين بهذه الرياضة لتواجد الأماكن المناسبة لممارستها. وإن شاء الله بإذن الله في يوم من الأيام يعني نمارس رياضة الهايكينج ونستمتع بما استمتع فيه الكابتن فيصل ورفاقه. طبعا ورحنا ولفينا كل مناطق المملكة تقريبا ورجعنا للرياض مع زميلتنا نورة المالكي. حياك الله يا نورة.
1: أهلا وسهلا زميلتنا وأيضا جميع الطاقم برنامج هوا بلادي اليوم من مدينة الرياض. طبعا المكان جدا جميل، أنا أقول للمخرج إن شاء الله يكون معنا وقت كافي حتى أنه فعلا يعني نبرز هالشيء اللي أنا قاعدة أشوفه صراحة اليوم في هذا المكان الجميل. أنا كل يوم صراحة في هوا بلادي يعني من الأماكن اللي أزورها أكتشف أشياء جديدة في الرياض. يعني
0: والله
1: من زمان في الرياض
0: أنا كنت قاعدة أقول أمس الكلام هذا لعلي، أقول له إحنا ساكنين في الرياض وإلى الآن ما زلنا نكتشف، فما بالك بقية المناطق.
1: وفعلا الأماكن كثيرة، ولكن من ناحية المحتوى الفكرة تدهش صراحة يعني في بعض الأحيان. فأنا اليوم صراحة أنا من دخلت وأنا مبتسمة صراحة المكان الجميل، لأنه من الأحياء أحياء مدينة الرياض القديمة، وأنا صراحة أحب الأحياء القديمة اللي تكون فيها الإنارة والشوارع، صح شوارع ضيقة وتحسين فيها بحنية زمان والماضي والأولاد يلعبوا في الشارع، يعني تحسين صدق انه انت رجعتي شويه ورا سنين طويله. ففعلا شيء جميل انه لسه باقي فيه هالحي، لسه باقي فيها الناس، فيعني تندهشين من الموضوع يعني ان شاء الله اليوم الله يقدرنا انه فعلا نطلع الصوره يعني من خلال الكلام والحوار اليوم مع هذه يعني وهذا الضيوف اللي اليوم معايا في هذا المكان، موجوده طبعا في ديوانيه همه. هذه الديوانية خصصة طبعا ديوانية تراثية تحكي عن التراث النجدي، وطبعا تراث نقدر نقول لماضي هؤلاء الناس، أهليهم أبهاتهم أمهاتهم، يعني فعلا اللي أثرني كثير أنه لسه محافظين على غرف أمهاتهم، أغراض أمهاتهم الشخصية، فشيء مرة جميل صراحة. طبعا ديوانية همة خصصة لذوي الإعاقة اليوم ما شاء الله تبارك الله، واللي يديرها ما شاء الله تبارك الله يعني من ذوي الإعاقة اللي كلنا نفتخر فيهم، نفتخر بما يقدمونه صراحة ل يعني زوار هذا المكان وأيضا لمثلائهم. أهلا وسهلا في ضيفنا اليوم، لو تقرب شوي بس. أهلا وسهلا، ودي اليوم تعرف زملائنا مستمعينا بك شخصيا.
2: أسعد الله مساءكم كل خير على هال يعني الإطلالة الجميلة لأبرز الأماكن في رياضنا الحبيبة. أخوكم ماجد السريع، المشرف العام على ديوانية همة للأشخاص ذوي الإعاقة. أنا وصديقي وزميلي الأخ منيس، الأستاذ منيس القحطاني، طبعا هو رئيس الديوانية، وسعيدين جدا بهالمداخلة الجميلة ويعني حضورك معنا في الديوانية واطلاعك على الديوانية.
1: أستاذ ماجد، أبدأ معاك في قصة تأسيس هذه الديوانية الجميلة، يعني وفكرتها هدفها.
2: طبعا ولله الحمد والشكر احنا في المملكة العربية السعودية نبرز بمبادرات، والمبادرات هذه تصبح أعمال مستدامة وتخدم المجتمع. عندنا لما ننظر لجميع الأعمال المجتمعية في المملكة العربية السعودية ولله الحمد والشكر نبرز بأعمال مبادرات نشوفها سواء في جمعيات الإعاقة، سواء في الجهات يعني المنظومات المختلفة على مستوى المملكة العربية السعودية، وتصبح مشروع يعني من مبادرة المشروع. طبعا هذه الديوانية مبادرة، هي أصلها مبادرة من ديوانية الحسين التاريخية بإشراف في المستشار عبد العزيز الحسين مسي عليه بالخير.
1: يعني كانت الفكرة
2: نعم هي مبادرة من قبل ديوانية الحسين التاريخية، الديوانية لها أكثر من 100 سنة في نعم مقاملة في مدينة الرياض، وديوانية الحسين التاريخية لها عديد من المبادرات. وضع المبادرة اللي هو يوم في الشهر للأشخاص ذوي الإعاقة في الديوانية الحسين التاريخية. بعدها عندنا المكان اللي تشوفينه الآن هو منزل أخونا منيس القحطاني، طبعا من عام 2015 وهو موقفه، حيث أنه أشبه باستراحة لكن مو على طراز الديوانية أو شيء مؤسسي بعمل مؤسسي.
1: أنا أشوفه صراحة اليوم متحف يعني تراثي
2: اللي قاعد. جاء طبعا عام 2019 قبل أزمة كورونا، أصبح الزملاء يجون في ديوانية الحسين كل يوم في الشهر. انحرجوا كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة بحكم يعني المكان الموقع الأمور ولا، لكن الديوانية الله يعطيهم الصحة والعافية فاتحين اليوم في الشهر هذا الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: جميل.
2: في إعاقة حركية بصرية سمعية.
1: حلو.
2: لكن انحرجوا، ويوم شفنا المكان هذا جمعنا المستشار عبد العزيز الحسين وجمعنا كوكبة من رواد والمؤمنين بالديوانيات. ليش الديوانيات؟ لأن ترى الديوانيات هي منبر اجتماعي للأشخاص وتبادل الحوارات.
1: حلو. طيب أنا ودي أعرف يعني بما أنه ما شاء الله مكان تراثي وخصص اليوم لذوي الإعاقة، أهم المقتنيات الموجودة اليوم القصص المرتبطة فيها.
2: طبعا تضم الديوانية مقتنيات تراثية كبيرة اللي تشوفينها، 80% من هالمقتنيات هي للأستاذ منيس القحطاني وللوالديه الله يرحمهم ويغفر لهم، ومقتنيات جدا جدا غير متوفرة في أي مكان. يعني البطاقة اللي شفتيها الخاصة بأرامكو لا أكثر من 80 سنة، وجانا المتحف وطلب مبلغ كبير بياخذونها. أيضا بعض المقتنيات الثانية
1: صراحة يعني من زمان
2: في أشياء ناس جونا وطلبوا منا أنهم يشترونها لكن رفض الأستاذ منيس لأنها الوالدة. يعني نتكلم عن ذكرى أول جواز سعودي، يعني من الجوازات الأولى السعودية، من البطائق الأولى في أرامكو.
1: فعلا مقتنيات قديمة جدا، وفعلا لأشخاص يعني فعلا اللي هم اللي والد الأستاذ منيس وأيضا والدته ما شاء الله كان جميل،
2: لأنها تحمل قيم تاريخية وأيضا اجتماعية كبيرة.
1: حلو.
2: في المجتمع.
1: حلو. طيب برأيك يعني مثل يعني هذه الديوانيات أو الأماكن التراثية هذه، أنه يعني كيف يعني نقول لها أهمية كبيرة اليوم أنها تكون تحافظ على التراث وثقافة الأجيال القادمة برأيك؟
2: طبعا المحافظة على تراثنا هو أصل لا جزء لا يتجزأ منه.
1: فعلا.
2: ليش؟ لأن أبنائنا الصغار اللي توهم أعمارهم صغار لابد أن نغرس فيهم حب التراث، حب ما كان عليه الآباء وما كان عليه الأجداد وما كان عليه أباهم. ليش؟ لأن الجيل هو يعني يعتز بتراثه. حنا طبعا في جميع الدول وجميع الناس يعتزون بتراثه، حنا في المملكة العربية السعودية نعتز بتراثنا ونعتز بقيمنا ونعتز يعني بكل شيء بهالبلد المعطاء.
1: جميل. برأيك يعني أول يوم أنتم كانوا تستقبلون يعني هذه الفئة الجميلة اللي غالية على قلوبنا ذوي الإعاقة، يعني كيف ترون يعني استقبالكم لهم، أيضا دوركم اليوم في يعني استقبالهم، أيضا نقدر نقول أنه محط ترفيه اليوم لهؤلاء الفئة من المجتمع؟
2: طبعا لما نتكلم عن النقطة هذه الأشخاص ذوي الإعاقة منا حنا ومنا، يعني منا وفينا. أنا أتكلم أن استقبالنا للأشخاص ذوي الإعاقة في الديوانية نرحب بهم ونقول الديوانية ديوانيتكم. ليش؟ لأن عندنا هدف سامي، هدفنا وهدف الزملاء الموجودين وتأسيس الديوانية هو أن الشخص يطلع من العزلة اللي هو موجود فيها. أنا أتكلم بحكم أني من الأشخاص ذوي الإعاقة وصلت بحادث سيارة. أي شخص يصاب بأي مصاب هو تجيه يعني زي الصدمة، هي زي الصدمة، لابد أنه ينظر إلى الكاس المليء عنده. أنا أتكلم الحين معك وأنا معاق خلال نصفي الحمد لله، أنا بعد الإعاقة تزوجت رجعت الدوامي، أيضا تطوعت في مجال الإعاقة، تطوعت في مجال الحج، تطوعت في مجالات عديدة. والسبب كله بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ودعم الأقران من الأشخاص ذوي الإعاقة،
1: هم اللي دعموا
2: يعني زملاء لي من نعم زملاء لي من الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرت لهم اللي يسوق سيارته اللي متزوج اللي يمارس حياته.
1: طيب المكان هذا يقدر يزوره طبعا غير ذوي الإعاقة؟
2: طبعا
1: مفتوح المكان.
2: إن عندنا هدف أساسي.

0: أساسي اللي هو مستهدفين الأشخاص ذوي الإعاقة حديثي الإصابة سواء في المستشفيات في غيره. ليش؟ لأنهم
1: هذه مستهدفين.
0: وعندنا أيضا اللي هم أعضاء ديوانية. عندنا الحمد لله يجي حول 30 أو 35 شخص من أعضاء ديوانية كلهم بارزين في المجتمع وكلهم لهم يعني بصمات في المجتمع المعطى من أشخاص ذوي الإعاقة.
1: أي أشخاص يقدر
0: يزورنا. إحنا فاتحين الديوانية للجميع لأن نقل المعرفة. أنا أقول ما هذه الزملاء دائما المعرفة والاطلاع يعني أن ننقله للمجتمع. ليش؟ لأن في أشخاص مو موجودين في الرياض، في أشخاص موجودين في جميع مناطق المملكة، نتكلم على العالم كله. لأنها الفكرة هي فكرة اجتماعية. الديوانيات طبعا هي منبر اجتماعي يتبادل فيه الأشخاص والحديث والسوالف وسعة الصدر.
1: جميل. أستاذ ماجد صراحة الحديث شيق ويعني نقدر نقول له يعني فروع كثيرة وأسئلة كثيرة ودي أسألها، لكن دائما الوقت لا يسعنا. في الآخر أستاذ ماجد يعني الرسالة اليوم اللي تودون يعني توجهونها لجميع زوارها يعني هذه الديوانية وخاصة لذوي الإعاقة وأسرهم أيضا.
0: طبعا أنا أوجه ثلاث رسائل، عندي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للمعاق نفسه، أي شخص أصيب بإعاقة أو أصيب بأي عارض صحي أو أي شيء أقعده عن المشي أو أقعده عن الحركة أو ما استطاع أنه يرجع يمارس حياته، خصوصا الإصابة بجلطات أو حوادث أو ما شابه، ما يقدر أنه يمارس حياته بالشكل الطبيعي. أقول لا تنظر إلى الكاس الفارغ من الماء، أنظر إلى الكاس المليء. ترى عندك قدرات وعندك يعني أمور ممكن أنك تستفيد منها وتخلق من الإصابة ومن المشكلة اللي وصلتك تعزز من الأمور عندك وتخلق منك شخص قادر. وعندنا أمثلة كثيرة في المملكة العربية السعودية، أنا ما أتكلم عن خارج المملكة، أتكلم عن المملكة العربية السعودية. عندنا أشخاص كثير تحدوا الإعاقة واصبحوا أشخاص نافعين في المجتمع. الرسالة الثانية للأسر، أنا أقول ميد الأسر اللي عندهم أشخاص ذوي إعاقة سواء بنت أو ولد، الشفقة والرحمة على ابنكم هو صغير تراها بتحبه كبير. الأم والأب الله يجزاهم خير أو الأقارب أو الأخوان ما راح إنهم يستمرون طول الحياة، وهذا مدى الحياة.
1: جميل.
0: إحنا نتكلم على يعني مرحلة الحياة الإنسان.
1: جميل.
0: الشيء الثالث اللي هي للمجتمع، نقول ميد يعني أفراد المجتمع عموما، عززوا من الثقافة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إما في مواقفهم إما في احتياجاتهم إما في أمورهم. أنت لما تشوف شخص هانديكاب على الكرسي يبغى مساعدة قدم له المساعدة، تشوفه في أي لاين أي مكان، حاول أنك تفتح له المكان.
1: أصبح الآن يعني عالي جدا في المكان.
0: ونشكركم في إذاعة الرياض وحضوركم وجيتكم لها الديوانية، ونقول الديوانية ديوانيتكم والله يجزاكم خير ويحفظكم إن شاء الله.
1: أستاذ ماجد أيضا لجميع طاقم إذاعة الرياض إن شاء الله يعني يكون عندهم فرصة بإذن الله وأنهم يزورون هذه الديوانية الجميلة من ديوانية هم اليوم لذوي الإعاقة مع الأستاذ ماجد سريع. شكرا لك على هذا الحديث وعلى هذه الاستضافة ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله تكونوا معنا.
0: والله ومثل الله يعطيكم الصحة والعافية وشاكر لكم في إذاعة الرياض وغير مستغرب عليكم، أنتم إذاعتنا إذاعة الرياض الحبيبة.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لكم والبرامجكم المتميزة اللي فعلا يعني نستمد منها القوة والتنوع عندكم.
1: الله يعطيك العافية. طبعا نعود لكم زميلتنا غادة وأيضا لزملائنا في هوا بلادي، وإن شاء الله بإذن الله نعدكم بجولات قادمة في هوا بلادي.
2: الله يعطيكم العافية. شكرا لك نورة، وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم، وشكرا له طبعا على هذا الحافز الجميل للأشخاص ذوي الإعاقة في استغلال إعاقتهم طبعا بما يعود عليهم بالنفع، وكذلك نصائح للأهالي بالتعامل مع طفلهم من البداية حتى يعتمد على نفسه. شكرا لك نورة، وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم. وطبعا وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي، كل الشكر لفريق عملنا من الإعداد عايشة الزير ونور مطيري، من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي، وأنا كنت معكم من خلف المايك تهاني عطيف، ونشوفكم بكرة بإذن الله موضوع جديد وأخبار جديدة ونقاش جديد أيضا مع ضيوفنا وتغطيات مراسلينا من مختلف المناطق. نشوفكم بكرة بإذن الله، مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
6: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. أي نظام صحي للجسم إن كان غذائي أو بدني هو أكيد ركيزة أساسية عشان تعمل الأعضاء بكفاءة، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويبني الخلايا والأنسجة ويقينا من الأمراض المزمنة، وأكيد إن له تأثير مباشر على تحسين الحالة النفسية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. الأكل طبعا مهمة يومية، ما حد فينا يقدر يستغني عنها، لكن

0: موجودة بالبيت ولا بروح أشتري لي سلطة عشان الفايبر. بس غير كذا يعني يوم الأسبوع أنا بعد على ميل بلان حدد وأنا أكل يعني اللي أنا أشتهي ولا اللي أنا أشوف أنه لذيذ. بعدين في الويكند والله يعني عادي اللي متوفر لما أطلع ولا إيه في طبخ ولا هذا يعني ما يعني بشكل عام ما صراحة ما أنت القرون كثير.
1: نقدر نقول إن أنا ماكلة هو أحاسب وأحاسب جدا، لأني تقريبا منشلت المرارة من تقريبا 10 سنوات وأنا ما أكل مقليات. مجرد ما أكل مقليات معناتها أنه
2: أعزائي القولون صار واحد من مشاكل العصر، بسببه ممكن مزاجك يتغير وممكن أكثر أنك تلغي طلعتك لأن وضع القولون مو مريح. صرنا هالفترة نسمع كثير عن مشاكل القولون اللي ما كنا نسمعها قبل، مثل القولون العصبي أو القولون الهضمي. خلونا نتعرف أكثر على أفضل حلول مشاكل القولون مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك.
3: الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة.
2: حياك الله دكتور. ليش عندنا مشاكل في القولون؟ وش أبرز المسببات؟
3: طبعا سبحان الله يعني مع ظروف العصر وتغير الحياة اليومية ونمطها والسرعة، دائما الشيء الرئيسي اللي يحدث مثل هذه الأمور أو مثل هذه الاضطرابات متعلق بنمط الحياة، ومتعلق النقطة الثانية بالأكل، طبيعة الأكل، ومتعلق الطرف الثالث بالضغوطات بالحياة اليومية. هذه 3 أشياء رئيسية هي اللي تستحدث وخلت الأمور مثل اضطرابات في القولون وما إلى ذلك منتشرة.
2: نعم. طيب ما كنا نسمع فيها قبل، ليش الحين صارت يعني وكان عادي مألوف لما تسمع أن فلان عنده قولون عصبي ما يتحمل شيء، فلان ترى عنده مشاكل قولون عصبي لا تعصبونا، لا ليه هذه الأشياء صارت الحين دارجة جدا؟
3: طبعا الدارجة جدا لسبب رئيسي وهي شدة الأعراض. دائما الأعراض المتعلقة في القولون بالتحديد القولون العصبي هي دائما أنا أقول المرضى في العيادة هي الأعراض اللي هي تأثر على حياتك اليومية، تأثر على علاقتك مع أقرب الناس لك، فأقرب الناس عادة يتأثرون بألم أو بوجع قريب لهم.
2: نعم.
3: فهذا الشيء هو اللي خلاها تنتشر بهذه الطريقة.
2: كيف أعرف أنه أنا فعليا أعاني من قولون عصبي أو هضمي؟ شنو أبرز الأعراض؟
3: طبعا احنا جينا نتكلم مثلا على سبيل المثال على القولون العصبي. طبعا انا دائما اقول للمراجعين عندي في العياده هو يسمى تشخيص الاستثناء. تشخيص الاستثناء يعني عندك قولون سليم لكن الاعصاب اللي تغذيه، او انا بالاحرى انا عاده اشبههم بان دائما اقول للمرضى في العياده ان سبحان الله القولون، تخيل القولون كانه فيه دماغ صغير، الدماغ هذا يصير فيه اضطراب. فإحنا عادة طبياً مجملاً نعرفها as gut brain syndrome. gut brain syndrome يعني هي اضطراب دماغي قولوني. فإيش معنات الجملة هذه؟ معناتها هو قولون سليم لكنه يحدث أعراض لأنه في مشكلة عضوية، يعني هذه هي الكي بوينت. والنقطة الثانية المهمة، دائماً مرضى قولون عصبي يجونك بأعراض ما يكون عندهم علامات إنذار، يعني مثلا صفارة في الوزن، فقدان في الشهية، أو تاريخ عائلي مثلا في عدهي دورام، أو أعراض مثلا نزيف، أو مثلا تغير في طبيعة الإخراج أو غثيان أو استفراغ، أو أنه ممكن تحاليل الدم مثلا تظهر علامات الإنذار مثلا نقص الهيموغلوبين، أو أنه ممكن الأشعة المقطعية أو أي نوع كان من الأشعة أو بالتنظير القولون يظهر أي شيء. فهو هذه دائما كل هذه الفحوصات طلعت سلبية، بالإضافة إلى أنه عادة عمر المريض أقل من 40، فهو عادة يرفع من احتمالية أن يكون في مثلا قولون عصبي.
2: نعم. طيب أنا الآن عرفت مشكلتي وأن أنا فعلا أعاني منه، في هالحالة شنو أفضل أساليب العلاج اللي تعتمد على روتين الحياة اليومي؟
3: طبعا احنا دائما في القولون العصبي اذا جينا نتكلم مثلا عن جمله القولون العصبي

0: في نمطين علاجيين أنا عادة أتقدم مع مراجعين في العيادة. النمط الأول وهذا النمط الأساسي اللي هو أسلوب الحياة. أسلوب الحياة متعلق في شقين. الشق الأول متعلق أن دائما أنصحهم أن حاول تقلل التوتر، حاول الاسترخاء، حاول أن يعني تسوي الأشياء اللي هي تخلي جهازك العصبي أو تخلي نفسيتك تكون في وضع أفضل، أوكي؟
1: حلو.
0: يعني في وضع أهدى. والشق الثاني اللي هو متعلق بالتغذية. دائما سبحان الله الإنسان اللي الجسم سبحان الله يعني إذا كان مثلا الأكل، إذا كان أكل مثلا غير مناسب، فالجسم يعبر عن عدم ارتياح لهذا الأكل. فإحنا نتكلم مثلا بالتفصيل، مثلا نقول مثلا الواحد مثلا ما يشرب مثلا ماء، مثلا مفترض أن واحد يشرب لترين 3 لتر في اليوم مثلا، أو أن مثلا طبيعة أكله كلها كاربس، كلها رز، كلها مثلا خبز وكذا، فسبحان الله القولون يتأذى، لأن لازم عملية أعزكم الله الإخراج تتطلب أن الواحد يأكل فايبر، واحد يشرب ماء عشان موضوع التليين، عملية الإخراج،
1: نعم، ألياف وغيره. نعم.
0: فإذا الأكل ما كان أكل مناسب أو ما كان، أو بالأحرى الوصف الدقيق، أكل موزون، فهذا دائما يكون له انعكاس سلبي على القولون، فتطلع بعد ذلك إيش المشاكل المتعلقة بالقولون العصبي.
1: ينصحون دائما بالذات اللي عندهم مشاكل القولون إنه يدخل بخطة الفود ماب اللي هي انتقائية الطعام، وتجرب نفسك هل هو صلح مع بطنك أو لا. شلون أنت توجهنا في هالموضوع؟
0: عادة إذا جينا مثلا نتكلم عن التغذية والجهاز الهضمي، طبعا في أنواع من التغذية مثبتة علميا في تأثيرها الإيجابي على الجهاز الهضمي، يعني مثلا الألياف، مثلا شرب الماء، تقليل من الأكل الدهني، وكذلك مثلا النشويات.
1: نعم.
0: بالنقطة الثانية، الناس سبحان الله دائما نقول الأكل، يعني مثلا ممكن مثلا شخص التوابل تزعجه، نقول احنا مثلا ابتعد عن التوابل، مثلا ممكن واحد مثلا الأكل اللي يكون مثلا يعني حار مثلا يتعب، نقول ابتعد عنه. في الطرف الثاني ممكن الناس مثلا التوابل أو مثلا الأكل حار ما يزعجه. فاحنا بشكل عام إذا جينا نتفق على مثلا خطة غذائية تكون موزونة ومحددة، عادة في أطعمة مثبتة علميا نجاحها في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، والجانب الثاني بشكل عام الغذاء اللي الشخص سبحان الله يرتاح له ممكن يعني يستعمله، بس إنه يكون باتزان وما يكون يعني مثلا يعني يكون باتزان بشكل رئيسي.
1: نعم. يمكن أنت لاحظت دكتور في السنوات الأخيرة صاروا ينصحون بالابتعاد عن الخبز بشكل عام، هل صحيح أنه تأثير الخبز والجلوتين وغيره فيه فعلا تأثير سيء على القولون؟
0: يعني يجي نتكلم مثلا عن في النمط الغذائي أنك أنت مثلا تستثني أصناف معينة، مثلا في ناس يستثنون منتجات الألبان، في منتجات مثلا الحليب، في زي ما تفضلت الجلوتين، احنا خلنا ناخذ الموضوع بتفصيل اكثر. احنا الحين القولون العصبي اللي جينا نتكلم عنه، احنا قلنا وصفنا انه هو يعني هو يسمون اضطراب الاستثناء، يعني يكون قولون سليم ما في شيء، بس فجاه لسبب ما لظروف معينه القولون اللي هو زي ما وصفته هو الدماغ الصغير هذا يتاثر ويدخل في وضع اضطراب، يعني سواء اضطراب بالم، سواء كان اضطراب بامساك، او سواء كان عندك اضطراب باسهال، يعني احد الانواع الثلاثه. طبعا يعني هو القولون بيهدأ، يعني ايش معناته بيهدأ؟ يعني مع أدوية مثلا تهديه وبيهدأ، لكن دائما أنا أقول إن يعني في الخطة الأولية أنا عادة منتجات مثلا الألبان أو مثلا الجلوتين وكذا، إذا ما كان فيها في الوصف الإكلينيكي أو في التحاليل تدعم نظرية أن هذا المريض لازم يبتعد عنها، فهو ممكن قولونه بيتحسن، فممكن ما ودي أربطها مثلا بصنف معين مثلا منتجات الحليب، هو بيتحسن فيربطها بالتعادل عنها ويحرم نفسه من وجبة غذائية مهمة.
1: لا.
0: طبعا إذا جينا نتكلم على سبيل المثال عن الجلوتين، الجلوتين مثلا فيه مثلا مرض طبي يسمونه حساسية الجلوتين أو يسمونه مرض سيلياك. هذا لازم يعني عشان مثلا عشان تبتعد عنه لابد اني انا اسوي لك حاجتين مهمه، لازم تسوي تحليل دم تثبت ان في اجسام مضاده ضد الجلوتين، رقم 2 تنظير بالجهاز الهضمي العلوي الشعيرات الفلمعات دقيقة نأخذ منها عينات وهي تأكد لنا التشخيص، يحتاج نقطتين. إذا والله مثلا إذا نشي طرقت إذا كلاهما هذول الاثنين كان مثلا سلبي والمريض يرتاح على ابتعاد نجاة البلوتين فهذا يسميه حساسيه القمح، يعني يسمونه ويت إلرجي. فأنا دائما قبل ما مثلا أدخل في موضوع أن الاستثناء الغذائي عادة أحب أن أعدل نمط الحياة، لأن المشكلة الرئيسية في الاستثناء الغذائي هي التكلفة، تكلفة جدا عالية على المريض، لأن البديل المنتجات مثل الخبز، المنتجات اللي هي بتكون خالية من الجلوتين وهذه تكلفتها جدا عالية، مثلا البديل عن منتجات مثل الحليب بيكون على حساب هشاشة العظام ونقصها فيتامين د، يعني في أمور كثيرة
1: تفاصيل مكلفة تعتبر
0: متشعبة كذا.
1: نعم، لما نبي ندخل على نظام الحياة اليومي أيضا أكيد المشي والحركة واحدة من أبرزها، إيش قد هذه ممكن تساعد القولون أيضا؟
0: طبعا إحنا يعني ممكن نجيب على السؤال هذا بتفصيل جدا بسيط، إن حركة الجهاز الهضمي يعني تساعد القولون في استعادة وظيفته، يعني مثلا تحسن عزكم الله من عملية الإخراج، تقلل من عملية التنشن والتوتر اللي يحصل عليه، وكذلك في موضوع يعني في صحة القولون بشكل عام يعني يتحسن القولون فيها. دائما المشي اليومي يعني نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ على القولون، ويعني جزء كذلك من نمط الحياة اللي عادة نطرحها في الخطة العلاجية الأولية.
1: نعم، في الختام دكتور ودي لو توجه نصايح بشكل عام للجميع، مش بس يعني اللي عندهم مشاكل القولون، إيش أفضل نصيحة ممكن توجه لهم؟
0: أفضل نصيحة اللي هي أنا دائما أقول في موضوع النظام الصحي الأفضل، يعني دائما الكثير من المراجعين يجون يقصدون جهاز الجهاز الهضمي ويا دكتور أنا مثلا عندي مثلا هذا النمط الغذائي سمعت عنه وقريت عنه هذا النمط الغذائي وهذا النمط الغذائي، إيش رأيك؟ إيش أقول أنا دائما أقول لا يوجد نظام واحد يناسب كل الأشخاص، ودائما اختيار أي نمط غذائي أو نمط صحي يعتمد دائما على عمر الشخص، على وزنه، على حالته الصحية، وعلى نشاطه، وعلى نمط الحياة حقه. وأفضل نمط أو أفضل يعني نمط غذائي وهذا كذلك يشير إلى سؤالك اللي طرحتيه في الأول، إيش أفضل غذاء للأشخاص والفود ماب، هذا هو الذي يلبي احتياج جسمك الغذائية، واللي تقدر كذلك إيش أهم شيء كمان فيه استمرارية، يعني استمرارية على مدة طويلة، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ ويعطي صحة طويلة للجهاز الهضمي، وتقدر توصل إلى هدفك بطريقة آمنة، ويكون كذلك مبني على أدلة علمية، وما يكون فقط يعني مبني على يعني على كلام خارجي.
1: نعم، شكرا لك دكتور تركي العمري استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير على هذه المعلومات القيمة جدا، ونصيحة للجميع بأن يهتم بصحته، شكرا لك.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلاً فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي، مع الإجازة يصير جدول البيت فيه الكثير من الفوضى وينعكس النوم ما بين الليل والنهار، إيش قد هذا الموضوع يأثر علينا وعلى الالتزام الوقتي بالمواعيد والزيارات وحتى الوجبات؟ نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية تغذية علاجية ومهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
3: اشرحها ونورنا.
1: ليش يعتبر تنظيم الوقت أمر مهم جدا؟
4: لأنه مهم، وحتى أنه أسهل، يعني الساعة البيولوجية تحب التنظيم. لما أنت تنام في وقت معين، تاكل في وقت معين، الرياضة في وقت معين، أنت أساساً تساعد الساعة البيولوجية على التنظيم، ما تخليها متلخبطة. يعني مثال، الآن حتى مثلاً إحنا في رمضان، ما نلاحظ مع نهاية رمضان وجاي العيد، فيها قلبة نوم، فيها لخبطة.
1: طبعاً.
4: فهذا كله يساعد، كله يساعد. بعطيك مثال صار لي مرة من فترة جداً قريبة. أنا كانت عندي مريضة دائماً كل شيء عندها، ما شاء الله مريضة السكر، كل شيء عندها منتظم.
1: حلو.
4: غريب غريب جدا ان لو اشوف عندها قراءة سكر مرتفعة. المفاجأة انها المرة كانت قراءة السكر عندها جدا عالية، اتصلت عليها فقلت لها ايش صاير، غريبة ان عندك السكر التراكمي، السكر التراكمي هذا كل ثلاثة اشهر احنا ناخذه عشان نتأكد ان كل شيء تمام. قلت لها شنو اللي صار ان السكر التراكمي عندك مرتفع، غريبة مو العادة. فقالت لي عندي سهر. قلت لها تمام. وقالت لي عندي لخبطة نوم. قالت لي هذا الشيء أثر على إيش؟ على أكلي، ترتفوت جرعات الأنسولين، حتى الرياضة اللي أنا أسويها وقفتها.
1: أوكي، فهذا أثر عليها بشكل. طيب في هالحالة إحنا قاعدين نأسس داخل بيوتنا مع الأولاد، ويعني في النهاية نبغي فيه انضباط، فشنو ممكن يكون تأثير الوالدين إن كان سلبا أو إيجابا عشان نضبط هذا الموضوع؟
4: هي اللي الدور اللي يلعبه الوالدين هو الأهم. الطفل بالعادة راح ينسخ نسخ لصق، ما راح يسوي شيء. يعني لو أنت مثلا شفت طفلك عنده سلوك معين، أنت اللي لازم تبدي تغيري. الأسهل أنك أنت اللي تغيري، أنت والوالدين. أحيانا يكون طبعا فيها تحديات أن أنت تبغي تغيري والأب ما يبغي يغير، أو بالعكس صحيح. بس بعد أنا أقول لك إيش، أقدمي على هذه الخطوة، بس لازم أنك ما تنسيها أنها تكون بالتدريج.
1: احنا نلاحظ بعض الاحيان استاذ انهار انه الام والاب هم اساسا يعني مش منضبط عندهم الوقت، يعني ممكن ان الام تسهر اصلا لين الفجاري مثلا، الجدول معكوس. فهو لما يبتدي مثلا مع الاجازه والاولاد ينعفس نومهم، هو بالنسبه للام كذا اريح.
4: صحيح، هو اريح، بس أريح ظاهريا بالنسبة إليها بيكون أريح. بس بعدين الأضرار السلبية راح تطلع. يعني لو أنت لاحظتي حاليا عندنا مستوى نسبة السمنة عندنا حاليا مرتفعة عندنا.
1: صحيح.
4: لاحظتيها.
1: نعم.
4: فالأسهل إن الأم هي تأخذ هذه المسؤولية، الأم أو الأب، الوالدين خلينا نقول هم اللي يأخذوا هذه المسؤولية. بما أنك تجايب طفل لازم تربيه بعد.
1: صحيح.
4: خلاص أنت أخذ هذه المسؤولية، وارجع أقول سويها بالتدريج، لا تسوي التغيير هذا المفاجئ اللي أنت تخرب نظامك فوق تحت، بالتدريج بالهين يعني خلينا نقول. وأنت أول ما بتبدي تغير بتلاقي أولادك راح يتبعوك على طول.
1: نعم. هل فعلا تنظيم الوقت يعكس شخصيتنا ويعكس التزامنا؟
4: أنا بعطي مثال. الآن إحنا مثال عندنا كنا أغلب المسلمين يسووا لما يأذن أنت تقوم تصلي.
1: نعم صح.
4: بما أن أنت تقوم تصلي معناتك ملتزم بالصلاة، فقيس عليها.
1: آه طبعا، فيعني هذه ما فيها نقاش، خلاص سكتين.
3: فكرة غلط.
1: طيب خلينا ندخل في بعض المعلومات المغلوطة ونبغي نصحح المعلومة. ما في ضرر من السهر، وفوضى الوقت عادي، واللي نقدر نسويه اليوم اللي ما نقدر نسويه اليوم عادي نسويه بكرة، الدنيا من وسع يعني، ليش هالدقة؟
4: كلامك صحيح. لذلك احنا شنو نقول، إذا أنت خلاص نويت أنك أنت تغير نمط حياتك، جيب ورقة واكتب نمطك أنت، لأن نمط عرفات مو نفس نمط أنهار، مو نفس نمط محمد، مو نفس نمط أي أحد.
1: نعم.
4: لأن هي تختلف. صحيح، وهذه أنا أعترف فيها، إحنا بعض المتخصصين نغلط فيها، يكون عندنا نمط واحد وعندنا إصرار شديد أن نطبقه على الجميع.
1: جدول تعال طبقه غصب، عجبك ولا ما عجبك.
4: بالضبط. ما ينفع. يعني مثلا هل تتوقعي نظام الاستشاري اللي عنده جراحة، عمليات جراحية، نفس المعلم؟ ما في فرق.
1: صحيح.
4: جدا في فرق. فهي لازم أن أنت تسويها نظام خاص فيك أنت. جيب ورقة، اكتب كل نمط كنت اللي أنت تسوي، بس لا تسويها لوحدك، خلي يكون معك أحد متخصص عشان يكون أسهل.
1: نعم.
4: لأن هذا بيكون فيه خروج من منطقة الراحة، لأنك أنت راح تبني عادة. أيه،
1: بيطلع من الكومفورت زون.
4: أيوه، خلي معك أحد متخصص عشان يدعمك ويساعدك في هذا الموضوع. فهو هذا هو حلها، لازمها تتفصل.
1: جميل. طيب من الأشياء اللي

0: الحين نعيشه أن رتم الحياة سريع جدا، وفي يعني لما يصير في زيادة تنظيم يصير متعب زيادة.
1: ممتاز، الله ينور عليك. طب نمط الحياة ما يتكلمك عن جودة النوم لوحدها، يربط لك إياها مع التوتر. أنت كيف عندك، أنت لازم عندك مهارة إدارة التوتر، لأن هي أساسا هي محاور وكلها مربوطة مع بعض. أنت ما تقدر تشتغل على جودة النوم وتنسي التوتر وتطنش الرياضة. كلهم مربوطين، كلهم مربوطين مع بعض. لازم تكون عندك هذه المهارات.
0: طيب، هو عدم التزامنا بالوقت عبارة عن موضوع شخصي، يعني في ناس مثلا دقيقين جدا بتوقيتهم. أنا قلت الأنهار 10 فهي 10 موجودة غرينتش، في واحدة ثانية أقولها 10 تجيني 11 إلى ربع. فهنا برضو تغيير هذه العادات شقد ياخذ من نمط الشخصية عساس يتغير؟
1: أوكي، هل هو شخصي؟ أنا أختلف معاك بصراحة. هو ما هو شخصي، ما هو شخصي. بعطيك مثال، بنرجع إلى البيت، ما يصير الأم تقول أنا وقتي بكيفي، بنام وبصحى وخلاص. أنت أنت أنت أساساً لك تأثير على الأولاد.
0: نعم.
1: يعني أنا باخذها بطريقة أوسع. مثال، الآن أنا عندي أسرة مكونة من أم وأب وثلاثة أطفال.
0: حلو.
1: أنا بالنسبة لي كمهتمة في نمط الحياة، شنو أقدر أقول لك؟ أنا ما رح أروح أغير على ثلاثة الأطفال. أنا أبغى أغير، أبغى أسوي تأثير على الأم والأب. هم لما يتغيروا مباشرة في تأثير بيكون على الثلاثة، فبيصير بدل ما أنا أثرت على اثنين يصير أنا أثرت على خمسة.
0: جميل، حلو.
2: طبقها صح.
0: خلينا نطبقها صح ونبتدي نأسس لنظام قابل للاستمرارية. يعني مو شيء الحين والله أنا خلاص ينهار من بكرة، هذا زي الرجيم، من بكرة إن شاء الله وراح أبتدي فيه طيب أنا أبي أستمر صراحة. فنبي نأسس نظام مستمر، كيف نأسس؟ شنو أفكار التأسيس؟
1: أوكي، ممتاز. برجع إلى نفس النقطة، بتغيري لا تغيري كل شيء مرة واحدة. تمام. أول حاجة ابدأي في البداية، لا تبدأي لوحدك، ابدأي مع أحد متخصص. نرجع ونقول اكتبي نظامك كله بالكامل. أنا شنو أقول لما أقول نظام؟ أنا أقصد إيش؟ الحمية، أساسا كيف طبيعة أكلك، رياضة، النوم، إدارة الضغوط، البيئة اللي حولك كيف هي؟ أنا أكيد لها تأثر. أنت أصلا مدخنة ولا ما أنت مدخنة؟ كل هذه الأمور أنا أساسا لازم أنا أعرفها. تمام؟ حلو. لأن مو بالضرورة كلها أنت عندك سيئة فيها. هذا من الأغلاط اللي دائما لما يجي يبدل شخص يبغى يجي يغير كل شيء مرة واحدة. لا، يمكن أنت في أمور أساسا أنت عندك إياها جيدة،
0: احنا نكمل عليها بما انها جيده. أيوة، نكمل عليها
1: بالضبط. وانا اذا فعلا النسبه كبدايه اللي انا اطلبها، لو مثلا انت نسبه نظامك الصحي خلينا نقول 50%، حلوين، وهي 50%، انا بس راح ارفعها الى 60 بالتدريج،
0: حبه حبه.
1: وبيكون ايوه، وبيكون انا هدفي على الاقل اول شهرين، على حسب طبعا من شخص لشخص، اول شهرين ثلاثه اشهر. مو انا هدفي ان ابغاك تخس، لا، انا هدفي ان اسوي لك نظام انت تقدر تستمر عليه ومستدام. جميل. وهو كتحصيل حاصل راح ينزل الوزن او راح يتعدل السكر، فهي دائما راح بيكون بيعتمد على انت لوين واصل في الاكل الصحي، واحنا بعدين راح نرفعها بشوي شوي. وبيكون احنا اساسا هدفنا اول شهرين ثلاثه اشهر ان احنا نسوي نمط، وهو كتحصيل حاصل انت راح بينزل وزنك او انك راح يتحسن السكر او انك راح تبغى، بس مجرد انه بنقول رفع جوده الحياه.
0: طيب، هنا مهم جدا عشان أنا أطبق صح، أبغى أفهم كيف أتجاوز الإخفاقات، لأنه طبيعي أنه الإنسان متعود طول حياته على نمط معين أنه يخفق نوعا ما. كيف أتجاوز هذه الإخفاقات؟
1: ممتاز. الإخفاقات راح تصير، عجبني أو ما عجبني راح تصير، لذلك أنا تاركة زي ما نقول بحبحتها.
0: أيه.
1: فأنا في البداية أنا مو هدفي أنك أنت تكون 100% صحي، أصلاً هذا هدف غير واقعي. بديت معك 50 برفعها إلى 60 يكفي. أنا تارك مجال للأربعين للغلط.
0: نعم.
1: بعدين بعطي مثال، أنا عندي كان مريض، لما يكون عنده عزومة شنو يسوي؟ طول اليوم ما يأكل.
0: أوكي.
1: علشان وقت العزومة يأخذ راحته،
0: ياكل الاخضر واليابس وقتها.
1: يس يس. وقالها لي ترى انا يا نهار اكل الاخضر واليابس، زين. فهو عارف ان عنده هذه المشكله، هذا طبعا ساعد، فشنو سوى هو؟

0: اليوم اللي عنده عزومة يأكل صح، وقبل العزومة يأكل وجبة المفروض يأكلها ويروح.
1: حلو، أساس يمنع نفسه.
0: أيوة
1: ممتاز.
0: بس شاف إن الموضوع سهل، شاف الموضوع سهل، فالإخفاقات بتصير. أنت أثناء هذه الرحلة أنت بتشوف الأغلاط، بتشوف الأغلاط وبتعرف شو وين التحديات. أنت كتبها لي، سجلها لي في ورقة، وفي موعدك الجاي لما تكون معاي نقوم نحلها واحدة واحدة.
1: حبيت هذه التفاصيل الجميلة، أنه في خلق نمط حياة صحي أنت تحتاج إلى التدرج. ما في حاجة كذا أنه خلاص بكرة كل شيء بيصير. التدرج مطلوب في بناء الشخصية. الأستاذة أنهار الخميس أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك على هذه المعلومات ونصائح مفتوحة طبعا لكل مستمعينا باتباع نمط الحياة الصحي. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب،

لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط، فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم: فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: في دقائق.
7: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام، لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصاً إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك: هل هذا المكان يستحق؟ أحياناً تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسياً. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جداً: إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاماً، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خليك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور، مو مكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية من إذاعة الرياض. وزير الخارجية ونظيره الصومالي يؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيه. من جنيف المملكة تدعو دول العالم للشراكة معها لسد فجوات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان. المملكة تطلق خدمة تأشيرة الباقات السياحية لتسهيل رحلة الزوار. وزارة الدفاع تبتعث 250 طالبا سنويا إلى 21 جهة عسكرية في 9 دول. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل باور، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة في دعم الأمن والاستقرار. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عبدي علي، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتأكيد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها ورفض كل ما يمس أمنها واستقرارها، وأهمية بذل كافة الجهود لضمان أمن الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها. أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن المملكة ماضية في ترسيخ دورها كشريك موثوق للمجتمع الدولي في سد فجوات الذكاء الاصطناعي وتمكين الدول والمجتمعات من الوصول العادل إلى ممكناته بما يخدم الإنسان ويحمي كوكب الأرض ويفتح آفاق جديدة للازدهار. جاء ذلك خلال كلمته في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف، ويبحث المشاركون خلال المنتدى سبل تعزيز التعاون الدولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتبادل أفضل الممارسات. تشارك المملكة غدا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني في التنمية المستدامة لعام 2026 التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 15 من يوليو الجاري في مدينة نيويورك، حيث يجمع المنتدى الدول الأعضاء لمراجعة الجهود الدولية والتقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق استهداف التنمية المستدامة. وخلال المنتدى خلال أعمال المنتدى ستقدم المملكة تقرير الاستعراض الوطني التطوعي لعام 2026 الذي يستعرض التقدم المحرز في تقديم أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. أعلنت وزارة الدفاع انطلاق برنامج الابتعاث إلى الكليات العسكرية الخارجية المتميزة، ويبتعث البرنامج سنوياً 250 طالباً لمدة 5 سنوات إلى 21 جامعة وأكاديمية وكلية عسكرية في 9 دول صديقة. ويستهدف البرنامج خريجي المرحلة الثانوية المتفوقين والمقبولين في الكليات العسكرية التابعة للوزارة. وأكد رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء عادل البلوي أن البرنامج يحقق مستهدفات استراتيجية في التأهيل العلمي والقيادي من خلال إعداد ضباط وفق أعلى المعايير.
1: بناء على الرؤية المتجددة لوزارة الدفاع في ابتعاث الموهوبين وصناعة الكفاءات القيادية، وانطلاقا من الأمر الملكي الكريم بتاريخ 9 محرم 1446، يبرز هذا البرنامج النوعي كأحد ثمار الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة أيدها الله، حيث يهدف البرنامج إلى ابتعاث 250 طالب سنويا لمدة 5 سنوات إلى نخبة من الكليات العسكرية المتميزة في الدول الصديقة لضمان تخريج ضباط متخصصين وفق أعلى المعايير الدولية، ليكونوا سواعد بناء وسفراء فخر يساهمون في

0: تطوير وحداتهم العسكرية مستقبلا. الأهداف الاستراتيجية للابتعاث، برنامج الابتعاث لا يهدف إلى مجرد التحصيل الأكاديمي، بل يسعى لتحقيق مستهدفات استراتيجية واضحة تتمثل في التأهيل القيادي والعلمي، إعداد ضباط بأعلى المعايير العالمية وتسليحهم بالمهارات القيادية والمعرفة العسكرية المتقدمة، تطوير الأداء الفردي بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لوزارة الدفاع في رفع كفاءة الضباط ليكونوا قادرين على التعامل مع أعقد المنظومات الحديثة، الاستدامة البشرية، ضمان سد الاحتياجات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية لقواتنا المسلحة من الضباط المتميزين ذوي التأهيل النوعي.
1: أطلقت المملكة المرحلة التجريبية من خدمة تأشيرة الباقات السياحية التي تتيح للسائح الحصول على تأشيرة سياحية ضمن باقات سفر متكاملة يتم حجزها من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة فئات عام المعتمدين في أسواق تجريبية محددة. وتعد خدمة تأشيرة الباقات السياحية ثمرة جهود تكاملية بين وزارة السياحة ووزارتي الخارجية والداخلية بالتعاون مع هيئة التأمين، وتمكن هذه الخدمة السياح من حجز باقات تجمع مختلف عناصر الرحلة من بينها تذاكر السفر والإقامة في مرافق ضيافة أو ضيافة سياحية مرخصة، وترتيب خدمة إصدار التأشيرات إلكترونياً مع إمكانيات أو مع إمكانية إضافة التجارب والأنشطة والفعاليات السياحية. تصل إلى المدينة المنورة بعد غد الأربعاء الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة على نفقته الخاصة، حيث سيستضافون على 4 مجموعات خلال هذا العام. رئيس لجنة الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية سلطان المزروع تحدث عن استعدادات البرنامج لاستقبال الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
2: بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة على نفقته الخاصة، أكملت الوزارة استعداداتها لاستقبال الدفعة الأولى التي تصل بإذن الله يوم الأربعاء القادم 23 محرم 1448 للمدينة. الوزارة جهزت جميع الإمكانيات سواء في استقبالهم في المطار، وقبل ذلك تأشيرات العمرة وتجهيزاتهم في السفارة، سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخارج، إلى حجوزات الطيران، ثم استقبالهم في المطار ونقلهم بوسائل نقل مريحة إلى مقر الإقامة في المدينة. يضم البرنامج 4 مجموعات، كل مجموعة 250 معتمر ومعتمرة يمثلون في هذه الدفعة الأولى 16 دولة آسيوية كأندونيسيا وتيمور الشرقية، الفلبين، ماليزيا، كمبوديا، فيتنام، وكذلك تايلاند وغيرها من الدول الآسيوية. الوزارة أعدت برنامج متكامل للضيوف سواء زيارات ميدانية أو زيارة داخل مقر الإقامة. تقوم الوزارة بتجهيز زيارة لجبل أحد والمناطق الأثرية في المدينة، بالإضافة إلى زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف وزيارة الروضة وزيارة لأحد أئمة الحرم داخل مقر إقامتهم للحديث معهم عن أهم وأبرز الأشياء التي يحرصون عليها في مجال العقيدة والوسطية.
1: تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تعزيز جهود الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام عبر منظومة تكييف متطورة تعد من الأكبر عالميا للمحافظة على أجواء معتدلة داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، ولتوفير بيئة تعبدية مريحة وآمنة للمصلين والمعتمرين. وتمتد تغطية منظومة التبريد على مساحة تقارب 1,500,000

0: وذلك بما يعكس تطور الكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات المتميزة وفق أعلى المعايير العالمية. حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة، وأكد المرور أن التقيد بالتعليمات والاحتفاظ بمسافة كافية تمكن قائدي المركبات من التوقف الآمن عند الحاجة، بما يكفل سلامتهم وسلامة مرافقيهم وحماية جميع مستخدمي الطريق. وتتراوح غرامة مخالفة عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات بين 150 إلى 300 ريال. هذا وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور شكرة على أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة.
1: عدم ترك مسافة آمنة هو قيادة المركبة بالقرب من المركبة التي أمامها دون وجود مسافة كافية تتيح للسائق التوقف أو التجاوز عند حدوث أي توقف مفاجئ تتراعي الممارسة من مسببات الحوادث المرورية. لذلك نصت المرورية على اعتبارها مخالفة حفاظا على سلامة مستخدم الطريق. عدم الالتزام بالمسافة الآمنة يزيد من احتمالية وقوع الاصطدام خاصة من الخلف عند التوقف المفاجئ أو في حالات الازدحام، وأيضا إذا كانت الأحوال الجوية غير جيدة، كما قد يؤدي إلى إصابات بشرية وخسائر مادية وتعطيل للحركة المرورية، وهو ما يجعل الالتزام بالمسافة الآمنة أمر في غاية الأهمية لحماية الأرواح والممتلكات. يمكن للسائق اتباع قاعدة الثانيتين في الظروف الطبيعية بحيث يترك فاصل زمني لا يقل عن ثانيتين بينه وبين المركبة التي أمامه، مع زيادة هذه المدة في حال الأمطار أو الضباب أو عند القيادة بسرعات عالية أو في الطرق التي تتطلب مسافات توقف بشيء أطول. اليوم إحنا لو جينا نحسبها العلاقة بين التوقف وبين المسافة هي علاقة فردية، كلما زادت سرعة المركبة كلما يجب أن نترك مسافة أطول. فعلى سبيل المثال سرعة 80 كيلومتر في الساعة تقريبا تقدر المسافة بستة متر، حال كانت مثلا سرعة الطريق 120 كيلومتر في الساعة وقائد المركبة يسير بسرعة الطريق، الأمر يتطلب وجود 12 متر بينه وبين المركبة التي أمامه للتمكن من إيقاف المركبة أو التجاوز في حالة وجود ما يلزم ذلك.
0: أصدرت السفارة السعودية في تركيا تنبيها للمواطنين السعوديين بشأن توقعات بهطول أمطار غزيرة محليا خلال الساعات القادمة على عدد من الولايات التركية، ودعت السفارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لاحتمال حدوث سيول مفاجئة وفيضانات وصواعق، إضافة إلى اضطراب حركة النقل وتساقط البرد ونشاط الرياح المصاحبة للحالة الجوية. بهذا الخبر انتهت نشرتنا، إليكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الصومالي يؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيه. من جنيف المملكة تدعو دول العالم للشراكة معها لسد فجوات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان. المملكة تطلق خدمة تأشيرة الباقات السياحية لتسهيل رحلة الزوار. وزارة الدفاع تبتعث 250 طالبا سنويا إلى 21 جهة عسكرية في 9 دول. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات مقدم هذه النشرة راشد المضيبري ومن الإخراج الزميل محمد الفلاج. في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس

0: لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في الجزء الأول من حلقتنا نفتح المشهد الاقتصادي من زاويتين، الأولى محلية من سوق العمل السعودي والثانية عالمية من توقعات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد العالمي وأيضا تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات. محليا أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل البطالة الإجمالي لإجمالي السكان في المملكة إلى 3.1% خلال الربع الأول من 2026، فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من العام الماضي. كما تراجعت بطالة السعوديات إلى 9% وبطالة الذكور السعوديين إلى 4.9% في مؤشر يعني ربما يعكس استمرار التحسن في سوق العمل السعودي. وعالميا تتوقع وكالة فيتش أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمو بنسبة 2.5% في عام 2027 مع تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات العالمية بعد طبعا انحسار أثر الحرب في إيران وتراجع الضغوط على الطاقة وسلاسل الإمداد. كما تشير فيتش إلى أن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات غير المالية المصنفة لديها قد ترتفع 9% في 2027 بعد نمو متوقع بنحو 7% في 2026. إذن نحن أمام مشهد اقتصادي يتحرك في مسارين متوازيين، سوق عمل سعودي يواصل التحسن واقتصاد عالمي أيضا يعني نحو اقتصاد عالمي يبحث عن زخم جديد عبر نمو متوقع وسيولة تشغيلية أقوى. وبين الوظائف محليا وسيولة عالميا تتضح ملامح مرحلة عنوانها التعافي تحت اختبار الاستدامة. وناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من هذه الحلقة مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
2: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني السؤال الأبرز فيما يتعلق بسوق العمل السعودي، وإيش العوامل اللي يعني ساعدت على انخفاض بطالة السعوديين إلى 6.4% طبعا مقارنة بالربع السابق؟
2: طبعا ما في شك، أنا أعتقد أنه اليوم ما أظهرته الهيئة العامة للإحصاء من انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى 6.4% هذا طبعا ما يعد أمر مرحلي، يعني فترة فقط عابرة، لا، الحقيقة هو بيعكس التحول الهيكلي في سوق العمل، وأنا أعتقد يمكن أن نلخصه في مجموعة من الأسباب. أولا التنويع الاقتصادي اللي فعليا اليوم احنا نلمسه على أرض الواقع في اقتصادنا الوطني، بنشاهد أنه عندنا تنوع في القطاعات، وبالتالي عندما نتحدث عن تنوع القطاعات الاقتصادية فإحنا معناته بنتكلم على أنه أصبح عندنا خلق للوظائف في أكثر من قطاع، لم يعد الأمر محصور على قطاع واحد أو اثنين. اليوم عندنا قطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية، قطاع الصناعة، قطاع التقنية وغيرها. الحقيقة هذا مهم جدا. أنا أعتقد أنه هذا التنوع الاقتصادي ساهم بشكل كبير في أنه نشاهد هذه الأرقام اللي بتتراجع، يعني خلال 10 سنوات احنا كنا بنتكلم على أكثر من 12% نسبة البطالة، اليوم نصل لرقم تاريخي، رغم أنه احنا بنعرف أنه كنا بنستهدف 7% في الرؤية السعودية 2030، اليوم حتى انخفضنا أقل من نسبة 7%. الأمر الآخر القطاع الخاص، الاهتمام الحقيقة اللي حصل عليه القطاع الخاص بعد أن أطلقت الرؤية 2030

0: ساهم بشكل كبير انه يكون عندي توسع وحجم القطاع الخاص يعني يكبر بشكل كبير. وهذا ساهم ايضا في انه احنا بنشاهد وظائف يعني متجدده. ولم يصبح يعني كنا بنتذكر فترات سابقه الوظائف كانت تنحصر في القطاع الحكومي. اليوم لا، الحقيقه بنجد انه حتى العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 2.5 مليون، وبالتالي تتجاوز ارقام الموجوده في الحكومه. فهذا هو القطاع الخاص اللي احنا اليوم يعني نبحث عنه حقيقه بانه يكون محرك رئيسي لتوليد الوظائف وايضا محرك لاقتصادنا الوطني. الامر الثالث، انا اعتقد الاستراتيجيات اللي نجحت بشكل كبير، وهي ما في شك ان استراتيجيات اطلقت من اجل ان تحرك القطاعات وتخلق التنوع. يعني اليوم لما بنتكلم على والله الاستراتيجية الوطنية للصناعة اللي بتركز على ما يقارب 13 قطاع واعد في قطاعات صناعة، تخيل كم هيكون عندنا من خلق الوظائف في هذا الجانب. استهدفت قطاعات متعددة، رفعت أيضا من حجم الكوادر الوطنية اللي بتعمل في هذه القطاعات. أيضا برامج التوطين، برامج التوطين اليوم اللي بتتبعها الحقيقة المملكة يعني أظهرت نتائج إيجابية. غير كذا يعني ما كنا فقط احنا بنركز على خلق الوظائف وانه يكبر القطاع الخاص، لا، ايضا عندنا هدف اساسي ايضا في الرؤية انه احنا ندرب ونعلم، نريد ان يكون لدينا كفاءات سعودية، ليس فقط انه هي تكون على المستوى المحلي بل انه تكون منافسة حتى على المستوى العالمي. هذا ايضا خلق حجم كبير جدا في سوق العمل من الكفاءات اللي أصبحت قادرة على الانخراط في سوق العمل، وبالتالي يعني بتشاهد أنت الرقم حتى في ما يخص غير يعني النسبة غير السعودية اللي هي 1.5% انخفضت، معناته أصبح عندي هامش أكبر للسعوديين في سوق العمل. وبالتالي اليوم المواطن أصبح يجد الحقيقة الوظيفة، يجد العمل، وأصبح مؤهل بشكل كبير جدا. أعتقد أيضا الاستثمارات الضخمة اللي جاءت للمملكة هذا أيضا مؤشر ما نستطيع إغفاله. إحنا بنعرف اليوم ما يقارب 700 شركة نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية، وهذا يعطيني يعني خلينا نشوفه من جانبين. في جانب يتعلق أول شيء بجاذبية السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والجانب الآخر أكيد إنه هذه المقرات لن تحضر بدون أن يكون هناك نسبة من هذه الوظائف لأبناء المملكة العربية السعودية من الشباب والشابات. لذلك أنا أقول إنه بالفعل إحنا لما استقطبنا أو جذبنا هذه الشركات، الجذب كان للتقنية الحديثة، للخبرة، لخلق الوظائف وغيرها، وبالتالي نشوف إحنا اليوم وصلنا إلى هذه الأرقام يعني التاريخية.
1: جميل. أيضا بيانات يعني هيئة الإحصاء ذكرت إنه مشاركة القوى العاملة للسعوديين في سوق العمل تراجعت إلى 49%. وكما عودتنا يا دكتور يعني تبسيط مفهوم أو مصطلحات الاقتصادية، ما المقصود هنا وكيف ممكن يعني فيما يتعلق بمشاركة السعوديين يعني أو القوى العاملة من السعوديين في سوق العمل، وكيف نربط بينه وبين تراجع البطالة؟ هل في رابط بينهم؟
0: شوف إحنا يعني هذه ممكن شخص يقول لك كيف إحنا انخفضت البطالة وأيضا في نفس الوقت تراجعوا في سوق العمل أو نسبة السعوديين اللي هم المتعلقة بحجم العمالة التشغيلية في البلد. ببساطة أنت اليوم إحنا بنعرف إنه هي دائرة، اليوم هناك يدخل أشخاص إلى سوق العمل وفي نفس الوقت يكون هناك أشخاص يخرجون من سوق العمل. من الطبيعي جدا يكون في أشخاص على سبيل المثال في مرحلة التقاعد، في شباب أيضا انتقلوا من وظائف إلى وظائف أخرى، في شباب تم خروجهم من وظائف واتجهوا خلينا نقول للابتعاث أو للدورات خارج، وبالتالي خرجوا من النسبة اللي تم حسابها. لذلك عدد المشتغلين في سوق العمل من الطبيعي أنه يتراجع. لكن اليوم في الجهة المقابلة حجم حقيقة السعوديين نسبة وتناسب، لأنه هناك المشتغلين بيأخذ الإجمال كامل سعوديين وغير سعوديين، لكن اليوم بتكلم على حجم السعوديين اليوم انخفض إلى 6.4. خلينا نأخذ على سبيل المثال السيدات، لأول مرة على فكرة احنا ننزل تحت 10%، يعني في الربع الأول احنا وصلنا إلى كان أشار التقرير إلى 9%، وهذا رقم أيضا ما هو يعني حقيقة ما يمكن إغفاله. بتكلم كنا على أرقام كبيرة جدا، وكان هذا تحدي على فكرة، كان تحدي كبير إنه إشراك المرأة في سوق العمل. مشاركة السيدات كان يعني خلينا نقول يمكن ما كان سوق العمل جاهز.

0: ما كان عندنا خبرة في إيش الكفاءات الموجودة عندنا من السيدات، لكن اليوم أصبح عندنا مؤهلات بشكل كبير. وليس فقط إحنا نتكلم اليوم على مشاركتهم في مثلا العمل فقط، اليوم في قادة، في قادة في الإدارات المختلفة بتجد إنه ونجحوا بشكل كبير. فعندنا الحقيقة انخفاض حقيقة المشتغلين في سوق العمل، هو أمر طبيعي بسبب إنه هناك من يخرج من سوق العمل بسبب زي ما ذكرنا يعني أمور مختلفة، في نهاية الأمر للتقاعد، للسفر، للابتعاث، للتدريب، هذه كلها بتخرج من النسبة، وبالتالي تتراجع النسبة. لكن فعليا أنا اليوم بنلمس حقيقة أنه في عندنا أيضا نمو سكاني، من حيث أتكلم ليس نمو سكاني بتكلم من حيث المواليد، خلينا أخذ من حيث الخريجين، يعني عندنا عدد كبير جدا من الخريجين، الجامعات أيضا، المعاهد، نعرف أنه أصبح عندنا عدد الكليات التطبيقية أيضا مرتفع، وهذا النوع من الكليات نعرف أنه يخرج لسوق العمل أعداد كبيرة جدا. لذلك بنشوف أنه أرقام القطاع الخاص مرتفعة، والعاملين في القطاع الخاص من السعوديين، وزي ما ذكرت قبل شوية أنت لاحظ أيضا هناك انخفاض في عدد المشتغلين من غير السعوديين، كان في تراجع بحوالي يعني بوينت أقل من 1%، لكنه هامش مهم، معناته إحنا بنتكلم اليوم
1: أنه هذا للسعوديين.
0: نعم للسعوديين، وبالتالي أصبح اليوم هذه فرصة أخرى، يعني معناته إحنا قاعدين اليوم مؤهلين المواطن السعودي إن هو حقيقة يعمل في الوظائف الغير اللي بيعمل فيها غير السعوديين، هذا هامش مهم جدا. فأنا أشوف إنه بالفعل اليوم الأعداد اللي قاعدة بتطلع من الجامعات أو من المعاهد أصبح لديها حقيقة فرص وظيفية، بالإضافة إنه في نفس الوقت زي ما ذكرنا عمليات التوطين اللي بتقوم فيها الدولة وبتدعمها، والقطاع الخاص، صندوق الاستثمارات العامة على سبيل المثال، برنامج مهم عندنا في الرؤية، يعني أسس أكثر من 100 شركة في العام يعني على مدار السنوات السابقة، هذه كلها الحقيقة فرص وظيفية لشبابنا وشاباتنا.
1: يعني من سوق العمل يا دكتور يعني في المملكة يعني ننتقل إلى المشهد العالمي، فكما يعني يقال تقيس الدول قوة اقتصادها بقدرتها على خلق الوظائف، وأيضا الشركات يعني تقيس متانتها بقدرتها على توليد النقد وتمويل عملياتها ومواجهة أيضا الصدمات. يعني ذكرت كما ذكرنا يعني فيتش توقعت أنه نمو الناتج المحلي العالمي في 2027 إلى 2.5%، أيضا توقع تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات العالمية الكبرى. إيش العوامل اللي أدت أو يعني دعمت توقعات فيتش برأيك؟
0: أولا إحنا حقيقة تقرير فيتش هو تقرير مهم ويعكس حقيقة، لأن أنت اليوم لما تتكلم التقرير صادر من واحدة من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، واعتقد انه كان التقرير اشار اولا لمتانة الاقتصاد السعودي، وايضا كان وضع تقسيم بين دول المنطقة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت السعودية من الدول اللي يتوقع ان تكون لديها نمو في السنوات اللي هي موجود فيها التوترات اللي بنعيشها في اللحظة، يعني على الرغم من يعني من وجود توترات جيوسياسية، الا انه فيتش مثل صندوق النقد أو حتى مثل البنك الدولي سابقا، جميعهم ترى يجمعون أن المملكة العربية السعودية النظرة بالنسبة لها إيجابية، وخصوصا في العام القادم، بشرط أنه تتوقف هذه الأزمة أو أنه يصبح هناك خلينا نقول يعني هدوء في المنطقة، حيساعد بأنه يكون عندي تعافي اقتصادي سريع بالنسبة للمملكة. ليه تعافي اقتصادي سريع؟ لأنه احنا بنعرف اليوم احنا ندير الأزمة بناء على استراتيجيات تم إطلاقها منذ سنوات، نتكلم على الرؤية من عام 2016، مررنا في تجربة أيضا صعبة وهي كورونا، واختبر الاقتصاد السعودي بشكل كبير ونجح، بل وأصبح يشار له بالبنان في فترة ليست سهلة في الاقتصاد العالمي. في اليوم بالنسبة لنا حقيقة التوترات الموجودة في المنطقة، وكالات التصنيف ومؤسسات المال العالمية هي بتشاهد إنه المملكة العربية السعودية دولة قادرة على تجاوزها وتعافي سريع، لأنه لديها يعني ممكنات، وأهم هذه الممكنات التنوع الاقتصادي اللي خلق بسبب الرؤية السعودية 2030. وعلى فكرة يمكن أنت أشرت لواحدة من النقاط

0: ذكرها التقرير، كان ذكر مسألة التدفقات النقدية للشركات في العام 27. هذا مهم بالنسبة للسعودية. ليه؟ لأنه اليوم أنت خليني أربطها بالشيء اللي كنا نتكلم عنه فيما يخص البطالة. اليوم لأنه تحسن أرباح الشركات سيولتها يعني قدرة أكبر على التوسع وبالتالي التوظيف.
1: جميل.
0: نرجع لعملية التوظيف، فأنت اليوم تتكلم والإنفاق الرأسمالي بمعنى التوسع من خلال خلق يعني مقرات أخرى، توسع في استثماراتها. فأنا إحنا بنشوف الحقيقة أنه اليوم التقرير فيتش يؤكد أنه بالفعل الاقتصاد السعودي اقتصاد قادر على احتواء أي أزمة ويديرها الحقيقة بناء على وجود ممكنات. حتى اليوم إحنا بنشوف ما يحدث في مضيق هرمز والإغلاق اللي حصل فيه، كان لدينا يعني بلان بي، خطة باء في مسألة خط شرق غرب. تم استخدام البحر الأحمر وتغطية ما يقارب 75% من تصدير النفط، بل وأيضا مساهمة السعودية بشكل كبير في مساعدة الدول المتضررة في الخليج العربي من خلال استخدام البنية التحتية والخدمات اللوجستية عن طريق البحر الأحمر، واللي أصبحت ما في شك واضحة إنه بالفعل هذا هو متانة الاقتصاد. وزي ما ذكرت في البداية، الاقتصادات اليوم ما نقيسها بس فقط في وقت الرخاء، الاقتصاد القوي دائما يظهر في وقت الأزمات وكيفية التماسك وكيفية استطاعة إنه هو يعني عملية الاستدامة والاستمرار. إحنا اليوم ما نشعر الحقيقة إنه في أزمة، لا نشعر إنه في أزمة في المنطقة. بالفعل الحمد لله يعني كل الجميع يلمس يعني القدرة السعودية في إدارة الوضع السياسي والاقتصادي، وهذه قدرة عالية جدا. يمكن حادثة التي حدثت لمصفاة أرامكو التي تم إعادة تشغيلها في ساعات، يمكن حوالي في أقل من 48 ساعة، هذا أكبر دليل على القدرة حقيقة الاقتصادية للمملكة وامتصاص الصدمات بشكل سريع جدا. فاليوم المؤشر المهم بالنسبة لنا أنه بالفعل ليس فقط كم ينمو الاقتصاد، لا، اليوم حقيقة إلى أي مدى إحنا قادرين على إدارة الأزمة في ظل توترات اقتصادية صعبة، إلى أي مدى نستطيع أن يكون لدينا خلق وظائف للشركات، محافظة على استدامة القطاع الخاص، وهذا أمر موجود وملموس. لذلك أنت اليوم بتشاهد يعني إشادة من مؤسسات دولية، وزي ما ذكرنا فيتش واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف العالمي، اللي بالفعل تتوقع أن يكون عام 27 عام فيه رجوع وتعافي سريع للاقتصاد السعودي بسبب يعني متانة اقتصادنا وقدرته. وأيضا كانت أشارت لمسألة اللي هو القطاع البنكي، القطاع المصرفي في المملكة، ومتانة القطاع المصرفي وتوفر السيولة وقدرة الاحتياطيات السعودية على احتواء أي أزمة. لكن كان من التحديات، وهذا مهم أن نشير له، من التحديات اللي أشارت لها فيتش مسألة الأمد الأزمة. هي كانت ذكرت أنه بالفعل الأزمة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي قادرة على احتوائها، إلا أنه امتدادها لفترات زمنية،
1: ضغوط الطاقة وسلاسل الإمداد أيضا.
0: نعم، هذه كانت من التحديات، أنه هي ممكن تعتمد اعتماد كبير، يعني لو استمر على سبيل المثال هذه الحرب لفترة زمنية أكبر، فمن الطبيعي أن يكون في أثر على بعض القطاعات، وخصوصا قطاعات مثل السياحة، الترفيه، الاستثمار. هيكون عندنا تباطؤ في النمو في هذه القطاعات بسبب هذه التوترات الجيوسياسية.
1: فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس،

0: مساء. إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. الإجازة الصيفية لم تعد مجرد فترة فراغ أو ترفيه فقط، بل يمكن أن تكون فرصة حقيقية لبناء مهارات المستقبل. اقتصاديا الحديث هنا ليس فقط عن التعليم بوصفه معرفة، بل عن رأس مال بشري. فكل مهارة يكتسبها الابن اليوم قد تتحول غدا إلى فرصة أفضل في الدراسة والعمل وريادة الأعمال واتخاذ القرار المالي السليم. وبين الترفيه المطلوب والتعلم المفيد يبقى السؤال الأهم: كيف تصنع الأسرة توازنا ذكيا يجعل الإجازة الصيفية فترة راحة وفي الوقت نفسه موسما للاستثمار في مستقبل الأبناء؟ نناقش هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذه الحلقة مجددا مع الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال والأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
2: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
1: أولا يعني كيف يمكن النظر إلى تعليم الأبناء في الإجازة الصيفية دكتور كاستثمار اقتصادي طويل المدى؟
2: ما في شك أنه هذا أمر في غاية الأهمية. إحنا بنعرف أنه الإجازة ما في هي مهمة بالنسبة للأطفال، أنهم يرتاحوا بعد يعني الدراسة، وأيضا يشعروا بأنه هذه الفترة فترة شحن الأمم من جديد. لكن أيضا في نفس الوقت أنا أعتقد أنه مهم أنه يعني الأسر تستثمر هذا الوقت بأنه هي تستفيد من الوقت المتاح، تعلمهم كل ما يتعلق الحقيقة في الجوانب اللي يمكن احنا بنركز عليها، جوانب الوعي المالي، جوانب الثقافة المالية، لأنه في نهاية الأمر أنا أعتقد أنها فرصة ما يمكن أنه احنا نهملها. وشوف ترى احنا كنا بنتكلم قبل شوية على مسألة يمكن الرؤية السعودية دائما لم تهمل شيء فيما يخص تهيئة المواطن. يعني اليوم رؤية المملكة تستثمر في بناء الإنسان، في الوعي المالي. اليوم هذا الوعي هو جزء من هذا الاستثمار، ودائما بنقول والله الاقتصاد القوي يحتاج إلى أفراد قادرين على إن هم يدخروا، أفراد قادر على التخطيط المالي، أفراد قادرين على الاستثمار، على اتخاذ قرارات مالية صحيحة الوقت الصحيح. أفضل وقت إنه إحنا اليوم نعد هذا الجيل وهم أطفال وهم صغار. فالإجازة الصيفية تعتبر أنا أعتقد أنها مهمة، يجب إنه ليست فقط تكون للعب، لا، اللعب ما في شك شيء حلو إنه الأطفال يغيروا ويتمشوا ويطلعوا، لكن في نفس الوقت نستثمر فيهم. يعني اليوم كيف نعزز على سبيل المثال بناء المسؤولية، مسؤولية المالية. يعني اليوم الطفل اللي يعرف قيمة المال تأكد إنه هو يكبر وعنده قدرة أعلى على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، وهذا ما يمكن أن يحدث بالصدفة، ما يمكن أن يحدث. يعني
1: وش المهارات يا دكتور اللي يعني تستحق يعني أن تركز عليها الأسرة خلال الصيف؟
2: هي كثير. يعني اليوم لو بنتكلم على مسألة دائما بنركز على يمكن في مرحلة الأطفال اليوم ومع التقنية بالذات، مسألة كيف نعلمهم يدخر. الادخار مهم، لأنه الادخار بالنسبة للطفل تحدي كبير. هو متعود دائما ينفق، دائما هو ياخذ، يعني ما عنده مصدر دخل، يعني ما عنده راتب، وبالتالي هو دائما يعتمد على انه يبغى حاجه يطلب الفلوس من الوالدين، يعطونه الفلوس يشتري مباشره. لكن خلينا نغير المعادله، خلينا نخلق له مصدر دخل. احنا في الاسره نجي في الصيف عندي والله شهرين اجازه، خليني انا اغير المعادله واقول له شوف انا والله اعطيك راتب اسبوعي وانت تتحكم فيه. حلو. انت تدخر منه مثلا راتبك الأسبوعي حيكون 20 ريال، 30 ريال، يعني كل على مقدرته. المهم أن الطفل خلال هذه الإجازة يشعر أنه في كل أسبوع حيكون له مصدر دخل. الطفل بالنسبة له لو تعطيه 20 ريال في الأسبوع فأنت بتعطيه 80 ريال في الشهر. قد بعض الأشخاص يقول لك طيب بس يمكن أنه هو صار يميز، يقول لك يا أخي العشرين ما تجيب شيء اليوم. الهدف الحقيقة مو إنه قيمتها في السوق، الهدف كيف ممكن يحافظ عليها، كيف نكافي ونقول له والله لو ما صرفتها مثلا أو ما صرفت إلا جزء بسيط منها واحتفظت بالجزء المتبقي هيكون لك بونص في نهاية الشهر، هيكون لك مكافأة. إحنا نبغى نعلمه الصبر، لأنه الطفل زي ما قلنا في غالب الأحيان يحب ينفق، ينزل السوق يشوف حاجة يبغى يشتريها، فما بالك أنت الآن أنت كأنك أعطيته الآن تحمله المسؤولية، كأنك تقول تفضل هذا مرتبك الأسبوعي أنت صاحب المسؤولية، ننزل السوق أنا وأنت تبغى تشتري هذه فلوسك، أو أنه تتعامل على نفسك وتصبر كذا لحد نهاية الشهر وتأخذ البونص اللي أنت وعدته، والله لو أنت كان المبلغ مثلا كذا حتأخذ دبله، مكافأة مجزية بالنسبة له. أنت هنا تبدأ تحمل المسؤولية وتعلمه ثقافة الادخار، وتعلمه أهمية الاهتمام خلينا نقول وعدم الإنفاق العشوائي، بالإضافة أنه الصبر مهم ترى في مسألة التعامل مع المال. كثير من الأشخاص الكبار أنا بتكلم يضعفون أمام الشراء العاطفي، السبب أنه ما تعود، تجد أنه يشوف إعلان مباشرة يجذبه، ينزل سوق وحقيقة هو ما يكون محتاج لكثير من الأشياء بسبب والله بعض يعني وسائل الجذب التسويقية مباشرة يندفع للشراء. هذا كله احنا هذا خطر، يعتبر خطر على الأفراد. فاليوم احنا نعلم أولادنا من بدري من عمر مبكر، صدقني هذه حتخلق جيل قادر أن يتعامل مع المال بشكل يعني رائع جدا، وانت بتحميه، وهذا هو الأصل، كيف نحمي أطفالنا من التحديات اللي ممكن تواجههم. فإعداد الأبناء اليوم أنا أعتقد التعامل مع على سبيل خلينا نروح لمسار آخر، مثلا المحافظ الرقمية اليوم اللي هي المحافظ الأسواق، أسواق إلكترونية، كيف المفترض أنه هو يتعلم مثلا اختيار بين البدائل، ما تروح تشتري مباشرة السلعة، هذا جزء من الوعي المالي، انه شوف هذه السلعه سعرها كذا، خلينا نروح نبحث عن سلعه مماثله في سوق الكتروني اخر. فالان انا علمته انه كيف يستخدم الجهاز الالكتروني اللي معاه سواء كان جوال او كان اللي هو الايباد او اي حاجه، بانه هو يبحث عن البدائل، لانه امامه سوق الكتروني مفتوح. اختيار البدائل ايضا هذه مهاره، علم الطفل انه ما يندفع على شراء السلعه بشكل مباشر، لا لازم يعرف انه اليوم ترى عندنا نفس السلعه تباع في اماكن كثيره باسعار مختلفه، اختر السعر الافضل. المهاره هذه مهمه فتره الصيف، انا اعتقد انها فتره مناسبه حتى انه انت تعلمه هذه المهاره. غير كذا انا اعتقد انه هو يتعلم كيف يدير الاداره الماليه، كيف يدير مصروفه بنفسه، كيف يتحمل نتائج قراراته. تحمل اليوم احنا بنعرف من الكوارث بتحدث بشكل كبير وتسبب مشاكل مالية عالية جدا، القرارات المالية الخاطئة بسبب والله اندفاع أو تقليد أو ضغط مجتمعي أو والله ما في حقيقة وعي كافي، يدفع الأفراد الحقيقة للوقوع في قرارات مالية مكلفة جدا تنعكس عليهم وعلى أسرهم. لا أنا أبدأ أبني في ولدي من اليوم كيف يتحمل مسؤولية قرار صحيح، كيف يتخذ هذا القرار، أساعده، أحاول أبني فيه شخصية مالية عالية جدا، لأنه زي ما قلنا في نهاية الأمر هذا التعليم في الصغر ترى يعني يبقى
1: نقش الحجر،
2: نعم، ويبقى أثره عالي جدا.
1: طيب يعني إذا ما رادت الأسرة هم يعني تختار دورات مثلا مفيدة للأبناء، كيف ممكن تختار يعني دورات دون مبالغة في التكاليف؟
2: اليوم أنا أشوف أعتقد أنه هناك دورات مجانية، وخليني أعطي مثال. اليوم عندنا برنامج موجود في هيئة السوق المالية، المستثمر الذكي للأطفال، مكتبة موجودة في يعني هيئة سعودية حكومية بتهدف أنه تعطي وعي في الجوانب المالية، بيدخلوا عليها الوالدين بيجدوا فيها قصص وبيجدوا فيها أنشطة وبيجدوا فيها في يعني بعض الفيديو الرسوم المتحركة، هذه جميلة الحقيقة، بتعلمنا كيف تدخر، كيف تستثمر، كيف تختار القرار المالي الصحيح وغيرها. أنا متأكد اليوم هناك كثير يعني على في اليوتيوب وفي غيره كثير من البرامج المتعلقة بالطفل بالتحديد والوعي. لو كل يوم نحدد لنا في الإجازة مثلا كذا بعد صلاة العشاء نص ساعة نشغل التلفزيون على أحد هذه البرامج وخلينا نشوف يعني كذا رسوم متحركة عن الوعي المالي موجودة تخلق يبدأ نتعلم ونشوف ونشرح للإبن يعني نبدأ نفهم الإبن مثلا أو البنت إيش قاعد يصير. هذا ترى هذا نشاط عملي أعتقد أنه يساعد أيضا أنه يفهم ليش هذا ما اشترى في الوقت الفلاني، ليش هذا احتفظ بالمال، إيش معنى أنه هو يفكر في الاستثمار للمستقبل. وقص على ذلك أمور كثيرة. شو نعرف أنه واحدة من التحديات اللي دائما بنتكلم فيها وهذه من أخطاء يقع فيها في يعني بعض الأباء يقع في هذه الأخطاء، اللي مثلا أول شيء شراء كل ما يطلب الطفل فورا، هذه من الأخطاء الكبيرة والأخطاء اللي حقيقة بتنمي سلوك غير جيد في كثير من الأنشطة اللي بتخلي الطفل لا خلاص مش دائما أنا أطلب. يتم على سبيل المثال خليني أعطيك مثال بسيط. والله تخيل أنه الأباء كذا مع الأبناء اتفقوا قبل ما يروحوا السوق، اليوم إحنا بنروح السوق بس ترى ما حنشتري لك حاجة، توافق تجي معايا، ما حتوافق تجلس في البيت، نتفق قبل ما نمشي. فبالتالي أنت تبدأ تعطي للطفل أنه ترى من بدري أنا أبدأ أخلق أنه ليس كل مشوار لازم أني أشتري، لأن الشراء الفوري الحقيقة في كل طلب يولد سلوك غير جيد في الجوانب المالية. الأمر الآخر، إحنا مقصرين في الحديث عن المال داخل الأسرة، يعني تلقانك حريصين جدا كأباء وأمهات بنعلم أولادنا يعني في الأمور المجتمعية والأمريكم سل راسي فيه شيء مهمة يعني عندنا لف علم ما في المال مع أنها حياتنا مهمة جدا المال بيين واسب الاقتصاد أصبح مهم بناء الأسرة في المال المال خلينا المال راح بمكان يجي المال. هذه أمور أتوقع أنها جيل يعني يتعامل معها بشكل مهم. لازم يفهموا أنه ما نربط هذا الفرق الشراء خطأ، يعني لا يمكن كل شيء نكافئ عليه بالمال، هذا ما هو صحيح إلى درجة أنه نخلق جيل برضو مادي وهذا أمر مو جيد. يعني كل حاجة مثلا ترى إذا سويت كذا بشتري لك، إذا سويت كذا بعطيك، إذا سويت كذا أنت كذا. الحقيقة ما هو صحيح هذا الكلام، لأنك أنت المفترض لازم يعرف الأبناء أيضا أنه هناك شيء من التعاون في الأسرة والعمل التطوعي وأنه العطاء يعطى ولا يأخذ دائما. هذه كلها تخلق شخصية طفل قوية في الجوانب المالية، وأعتقد أنها تنقذ الحقيقة هذا الطفل مستقبلا إن شاء الله تعالى من أي أخطاء. فإحنا اليوم أثمن هدية دائما بنقول أنه أثمن هدية يقدمها الوالدين لأبنائهم أنهم يعلموهم وعي مالي من بدري، يعلموهم ثقافة مالية من بدري، أنه بالفعل أنت ستخلق جيل قوي قادر على مواجهة أي أزمات، وبإذن الله يكونوا يعني عندهم إدارة مالية ممتازة.
1: عندي بس نصف دقيقة يا دكتور، عندي ثلاث مهارات ودي تصنفها الأهم ثم الأهم بالنسبة للأبناء في الإجازة الصيفية: اللغة، التقنية أو الثقافة المالية.
2: الحقيقة كلها مهمة، يعني لو جينا لسوق العمل اليوم مهارة اللغة يعني مهارة ضرورية. حتى بنقول لطلابنا بعض الأحيان زي ما بتركز على أنه أنت تنجح في الجامعة ركز على بناء مهارة اللغة الإنجليزية لأنها جزء من يعني من دخولك لسوق العمل. إذا تكلمنا والله عن الثقافة المالية فما في شك إحنا قاعدين نقول أنت بتحمي من مشاكل المستقبل وبتصنع فيه قدرة عالية جدا على بناء ذاته ماليا وتحدي الأزمات. الثالثة ذكرني فيها أستاذ محمد اللي هي
1: التقنية.
2: التقنية اليوم أنا أعتقد أنه التقنية في كل شيء، يعني أن يكون لدينا أطفال لا يستطيعون استخدام التطبيقات، لا يعرفون أهمية استخدام التطبيق في الشراء والبيع في الوصول لبعض الأمور التعليمية، أنا أعتقد أنه هذا خطأ. لا، لابد أن نعلم أطفالنا اليوم تقنية، التقنية ضرورة، واليوم الحقيقة اللي ما يعرف تقنية يعتبر يصنف جاهل، فلا يمكن أن نترك أبنائنا الحقيقة بدونها. فلذلك أنا أعتبر أن الثلاثة كلها مهمة ونقدر بالتوازي نعلمهم نخصص لكل حاجة وقتها، وأبنائنا قادرين على استيعاب الكل بإذن الله.
1: الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
2: الله يحفظك، شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لك ولكل المستمعين.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع.

0: كالعادة هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
1: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء

0: الشوق على كل مستمعينا مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل على الموعد يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 برنامج نسميه مجلسكم، يعني قعدتكم سواليفكم خواطركم مواضيعنا نفتحها ونتناقش معكم وناخذ ونعطي وكل له رايه وكل يحترم رايه وبالعكس الساعة المباركة اللي نسمع فيها تفاعلكم واتصالاتكم على 011-40-53.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في الموضوع المطروح الخفيف ويناسب معظم شرائح المجتمع. أهلا بكم إلى تعاليل فريق العمل، يسعد بكم إلى الإعداد نوفر الخيمة، التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، الإخراج محمد الفلاج.
0: يا هلا وسهلا، شلونك طلال؟
1: هلا وسهلا، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسمنك.
1: يا مرحبا يا خالد.
0: هلا.
1: هذه تكريدي ولا؟
0: لا لا كذا عارف يعني ذبة.
1: اي ممتاز. الاجازه كويسه الويكند يعني.
0: لا الحمد لله، الحمد لله اجازه سعيده والحمد لله يا رب، عدنا بصحه وعافيه والحمد لله يا رب. كيف حالكم؟
1: يا مرحبا، كيف الحال؟ الله يحييك يا خالد.
0: هلا وسهلا يا رجل، قسم بالله الاشياء دي تصدق انه كويس ان دوامنا في الليل
1: كويس؟ كويس ليش يعني؟ لك ولا للجمهور ولا ليش؟
0: اتكلم عن نفسي.
1: كويس لك.
0: ايه يعني اخي دوام النهار ما
1: انا ليلي انت.
0: ايه
1: تحب الليل؟
0: ايه المساء حلو، الشغل كذا ما في زحمه، ما في تقدر كذا تفكر، تقدر تشتغل براحه، تقدر ما في ضغوط، ما في كذا. لكن النهار يا اخي ما تكيفت، احنا من زمان واحنا في ذا المجال عيل يتعدل الوقت معنا.
1: وعلى كل حال يعني في الاعلام وحتى قطاعات اخرى مثل الصحه والامن هذه كلها نظام على مدار الساعة، في ذات الوقت أيضا الموظفين يعملون نظام الشفتات، فتلقى دوام الصباحي وفي دوام المسائي، ويبدو لي المدير هو الوحيد اللي يتضرر في الموضوع، يعني ينزعج فلان ما يناسب الصباح وهذا الموظف يناسب الليل وهذا ما يرتاح في الظهيرة وهذا يرتاح في المغرب. في ظروف يعني وفي أشياء مرتبطة بالمزاج أو حتى مرتبطة ب الجسم بشكل عام انه ما يقبل الليل وما يقبل النهار، هذه امور طبيعيه وهذه سنه الله يعني في خلقه وفي الكون، يعني فيها نقيضين الليل والنهار، الصعود والهبوط، كل شيء سبحان الله فيها نقيض مثل الليل والنهار. الان منهم يفضل الليل عن النهار، فيه الهدوء، فيه السكن، فيه جمع الافكار، فيه الترتيب، وبعضهم يقول لا الصباح فيه الحركه وفيه النشاط لانه اعتاد ان ينام مبكرا
0: وفيه البركة على قوله الصباح. مبروك يعني
1: إنه مبروك الناس. نعم إيه في بكوري يعني
0: إيه. أنا بصراحة في سؤال كذا في مخي أقوله اللي هو يتعلق
1: أقوله لا خرب علي بيقوله لو قلت لك لا يعني بيخطر رأيه.
0: الفكرة يا طول العمر إنه يا أخي ليه تعودنا، يعني هل فعلا في بعض الأجسام متعودة على الليل على قولهم الساعة البيولوجية هي لها علاقة في الفكرة؟ يا أخي جات فترة عندي وأبي أسير كذا أنه أنا 7 الصبح أروح على الدوام ومدري وش، المحاولة فشلت. عيت
1: السبب
0: يا طول عمر مدري، ما في الليل أحب أني أروح الدوام يعني مساء في المساء، يعني أنه ممكن يكون لأنه يمكن طيلة السنوات الماضية ارتباطنا المهني والعملي كان يعني أغلبها في المساء يعني من بعد الظهر، فما أدري حاولت أنا أجال في فترة من الفترات هنا في الإذاعة صار عندي البرنامج في الظهر.
1: أي صحيح
0: من 12 إلى
1: تصحى الصبح.
0: يا الله والله تصدق أني انبسطت، فهمت؟
1: ما تعودت أنه في دوام الصبح.
0: لا عرفت انبسطت كذا أنه صرت أصحى الساعة بدري كي 9-10 وافطر والعيب بالخير.
1: مع ذلك ما شاء الله ملتزم، ما غبت ولا حلقة.
0: إيه لا شوف ميلي. شوف لا شوف شوف نتكلم على الدوام دوام عاد سواء لكن عند رغباتنا الشخصية يختلف الموضوع، يعني إيش رغبتك؟ والله ودي في الليل، لكن إذا أنه ظروف العمل وجبرت عليها فلازم أنك أنت تكون يعني على قدر من الالتزام. ما هو ضروري تكون ملتزم، مو على قدر، هذه على قدر حسيت انه بضيع المواضيع، لكن فكرة انه وصرت من الساعة 12 الساعة 2 الظهر يا رجل، وارجع البيت والعصر واتغدى واخذ قيلولة اللي ما عرفتها من سنين طويلة،
1: تغيرت عليك اجواء كثيرة،
0: فهمت، وصرت انام بدري في الليل، يا سلام. وبعدين قدر الله ما شاء فعل، تحولنا في الليل، رجعنا لحالتنا.
1: يعني تحب الليل بشكل عام؟
0: اي جامع
1: تفضل الليل. هو الحقيقة سبحان الله، يعني الليل له جماله، وكذلك ايضا النهار له جمال، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. وفي اناس يعني يعشقون الليل، في بعضهم يحب النهار، يحب العمل، مختلفة بالسلوكيات، بالاتجاهات، بالافكار، بالطبايع، هذه كلها طبيعية. بعضهم يقول النهار يعني اكثر حركة، أكثر إنتاجية، أكثر اختلاط بالناس، والليل يقول لا، أكثر هدوء وسكينة. وعادة الليل ترى مرتبط بالشعراء والكتاب، هم الذين يدونون ويشعرون ويسهرون، وهذا ينعكس على يومهم في اليوم التالي بعد السهرة في الليل وبعد السكون، يصحى الصباح ونفسيته متغيرة تماما، تغيرة تماما، على خلاف ما جاء في الليل، والعكس صحيح. لكن الذي يحب النهار تلقاه نايم في الليل، نايم في الليل، فيصحى الصباح نشيط ويقدم عمله وعنده هدف واضح، هدف صريح يريد أن يحققه، ينجزه في هذا اليوم وينتهي. بينما الليل لا، يتسامر. والعرب دائما يحبون الليل، يعني على اختلاف الأزمنة والأمكنة، ولهم قصائد في القمر وقصائد في الشعر والرومانسيات والكتب والأحاديث. العرب فعلا يحبون الليل، دائما يتسامرون في الليل، ودائما تواريخهم أو التقويم عندهم التاريخ بالقمري، إذا اكتمل الهلال يستمرون عليه، ما يعرفوا شيء اسمه نهار. هذه طبيعة أهل العرب يعني. وفي الناس اللي قالوا أن البركة موجودة في الصباح وانقسموا عليها كثير، وصاروا الحقيقة يعني يمكن لها منطلق ديني في هذا الجانب، أن الليل النهار هو الأكثر حركة ومعاش، والليل لا، هو السكون والهدوء.
0: العرب زمان ما كان عندهم كيفات في النهار، فهمت، عشان كذا يسهرون الليل.
1: ايه، ما بس انهم شعراء اكثر، رومانسيين اكثر، لطيفين. والله انت شرعك. على كل حال، اللي حب يشاركنا بالاتصال 011-40-53 في موضوعنا الليل، بين الفريقين، فريق الليل ام النهار.

0: تعاليل. إذاعة الرياض، نبض الوطن، معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.

0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل. حي الله اللي يسمعونا ويا مرحبا، ونقول اول اتصال معنا على 011-40-53. ابو سعيد،
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: الله يمسيكم بالخير،
2: مساك الله بالنور، حياك الله يا ابو سعيد.
1: هلا اخوي العزيز طلال، كيف حالك؟
2: يا مرحبا، شلونك؟ عساك بخير.
1: والله الحمد لله، نحمد الله يا ولدي.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا ابو سعيد.
1: اول حاجه اشكرك انت والاستاذ خالد والاخ محمد المخرج والاخت نوفر الخيم على هذا البرنامج اللطيف.
2: الله يحييك.
1: الله يسلمك. لكن عندي واحد من هنا عزاني من هات تمدعي ضيف عندي، يقول ابغى خالد.
0: قلت ممكن يقول نعم ونعم.
1: قال ابغى الاستاذ خالد.
0: حياك الله.
1: وعنده الاغنيه يبغى يقدمها لك ويبغاك تحلها له.
0: وين احنا جالسين يا ابو سعيد؟ الله يرحم والدك.
1: ايش
0: وش الرجال ايش عنده من علم؟
1: يبغى يعطيك لغز لغز بس.
0: احنا عندنا موضوعنا، تتكلم معنا في موضوعنا ولا ايش العلم؟
1: اقول يبغى يعطيك بس لغز.
0: يلا يلا عجل علينا.
1: خذ خذ.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. وش اسمك؟
3: علي من تندحه.
0: ونعم، هلا يا علي، كيفك؟
3: انا عندي لغز.
0: يلا عطنا اياه عشان بس نشوف المتصلين اللي بعدكم. يلا
3: اقول سلام يلي بالعطايف قطع الطلح، ما باقي الا يومين ونسير معكم.
0: طيب هذا اللغز ها؟
3: ايه تقدرون تجاوبون عليه؟
0: لا والله الصدق بس. الله لا يهينك يا علي ولا يهينك يا ابو سعيد، اهلا وسهلا فيكم. 011-40-53.
2: اهلا يا افراح.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. السلام ورحمه الله.
4: كيف الحال استاذ افراح؟
2: هلا وسهلا. اهلا وسهلا يا افراح.
4: كيفك استاذ خالد؟
0: يا مرحبا.
4: الله يسعدكم يا رب. والله شوف انا ماني على راس عمل، لكن صراحه انا افضل الصباح لاني انا احب الصباح. والصباح حلو ودائما اصحى من بدري.
2: أحب بدري يعني الساعه كم بدري؟
4: على طول من قبل الفجر.
2: قبل الفجر؟
4: ايوه.
2: يعني متى تنامين؟
0: ما شاء الله.
4: لا لا نام بس اصحى قبل الفجر.
2: متى تنامين اصلا اذا تصحين قبل الفجر؟
4: انا من الساعه 1.
2: ما وش النوم ساعتين؟
4: والله الساعه 1 انا بخلص شغلي واخلص هذا وانا.
2: اي يعني تنامي 1 وتقومي الساعه 3؟
4: لا لا مو 3.
2: حتى قبل الفجر انت؟
4: 4 اقوم.
0: 4 الفجر. في اي مدينه انت؟
4: مكة.
2: طيب يا أفراح شكرا لك على اتصال
0: ومشاركة
2: معنا.
0: شكرا لك.
2: سهلا في أمان الله. 011-40-53 اللي حب يشاركنا موضوعنا اليوم، نتكلم عن فريقين، فريق الليل أو فريق النهار، اللي يحبون السهر وش السبب، واللي يحب النهار أيضا وش السبب ارتباطك فيه، ولو كان دوامك مثلا في النهار وقالك المدير نبي نحولك المساء توافق ولا عندك اعتراض؟ أهلا وسهلا بالجميع.
0: محمد
5: حياكم الله، مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، هلا وسهلا ابو حميد.
5: اهنيكم على البرنامج الاكثر من رايه.
0: ونهني انفسنا بسمع صوتك طال عمرك.
5: اي والله بس انا بالسياره وسمعت طال عمرك النوم بالنهار والنوم بالليل. وصراحه اننا والله انقلبت الايه، الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الواحد سبحان الله يحن على عياله ما يقومهم لصلاة الفجر.
0: لا إله إلا
5: ثقة تامة أن اللي يصلي تراه ينام بالليل ويداوم. وش أنت يا أخي؟ الله خلق يا أخي بأحسن ما شاء الله تبارك الله، بس أكل ونوم ما يصير.
2: الحين يا محمد أنت يا محمد أنت محمد
5: نظم حالك نظم حياتك
2: محمد،
5: وعلم عيالك للصلاة
2: محمد.
5: الكلام كثير يا أخوان، لكن
2: محمد
5: الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله يحفظكم ويسعدكم ويحقق أمنياتكم ويرزقنا.
0: آمين التطوير. آمين، جزاك خير إن شاء الله يا محمد. شكرا لك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنس
6: الشاي.
2: وعليكم السلام. السلام ورحمة الله.
6: وعلى شرح إيش كان الموضوع؟
2: وإيش كان الموضوع؟ أنس
6: كم
2: من وين تكلمنا يا أنس؟
6: صراحة أنا من شو اسمه، أنا من نيجيريا، بس أكلمك الحين من القصيم.
2: من القصيم. وكيف سمعت البرنامج؟

0: فتحت شو اسمه الراديو وسمعته وعجبني.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: بالصدفة يعني.
0: ايوه.
2: اي كنا نتكلم يا انس عن اللي يسهرون وعن الناس اللي يصحون الصباح بدري. في ناس يحبون الليل ويسهرون، وفي بعضهم لا يقول انا احب انام الليل واصحى الصباح بدري. انت ايش رايك؟
0: انا من حقنا الصباح.
2: كفو. ايوه يعني موعد نومك حان الحين
0: تقريبا.
2: يلا تصبح يلا. على خير يا انس، احلام سعيده.
1: طفي اللمبات، اخر واحد يطفي اللمبات وراه. شكرا لك. شوفوا يا جماعة، احنا نبي نتكلم عن نقطة، انه انت من فريق الصباح ولا فريق الليل، سواء كان الموظفين اللي داومون ولا ناس اللي ممكن يكونون لهم ما عندهم دوام باقي يتخرجوا، ولا انه انت من النوع اللي وش اللي تحب، تحب انك تكون يعني دوامك في النهار، تحب دوامك في الليل، هل انت عشق العمل في الليل؟ يعني في عندنا عدة محاور تتعلق بموضوعنا اليوم. يعني في ناس يقول، يعني في ناس يقول الشخص اللي يشوف النهار ضجيج وزحمة وما يصفي ذهنه وتطلع أفكاره وتلمع إبداعاته إلا والناس نيام، أي واحد فيهم أنت؟
2: يا وفاء جاوبي على خالد. أي واحد؟ أهلا وسلام عليكم. أهلا وسلام
3: خير. أقول عليك
2: أهلا وسلام النور. مساك الله بالنور.
3: أيوة أنا سامع الموضوع.
1: أي تفضل يلا
3: بحلك عليه. انا اقول لكم الصراحه انا من انا احب النهار، ما احب الليل السكول والراحه، واذا سهرت سهرت اسمع البرامج، لكن افضل النهار والصباح بالذات. ان انا اقوم من بدري اسوي فطوري وبعدين اشرب عصير واجلس مروقه على الاذاعه والبرامج، بعدين انا ما اداوم يعني مخلص دراسه.
1: يا سلام.
3: زمان وجالسه في البيت مريحه بعد.
1: وصباحيات على فيروز.
3: لا مو على فيروز. أنا صراحة ما أسمع أغاني فيروز، أسمع أغاني أصالة.
1: الله عليك. يا سلام. وكذا مع القهوة ومع صوت العصافير.
3: لا ما أشرب قهوة، أجل. عصاير
1: وحديد. عصاير ما شاء الله.
3: عصاير وحديد.
2: ولا تخمين صح يا خالد. ولا تخمين صح.
3: بس الصباح عندي أفضل، النهار أفضل عندي للروقان وللإذاعة.
1: يا سلام.
3: إيه.
1: يا سلام. يسلموا يا وفاء. شكرا لتواصلك يا وفاء. يا هلا. يوصل للمخرج الأستاذ محمد الفلاج
2: إبراهيم.
4: أهلا وفاء.
2: حياك الله. مساك الله بالنور.
4: كيف
2: الحال؟ أهلا وسهلا. الله يرحم
1: إبراهيم.
4: سعد الله مساكم جميعا.
1: يا مرحبا. هلا وسهلا.
4: هلا والله خالد. كيف حالك يا خالد؟
1: احنا في داخلنا ضحكة على موضوع صار قبل شوي.
4: ما في مشكله.
2: الله يحييك ابراهيم.
4: ان شاء الله.
2: الله يبارك عساك بخير ابراهيم.
1: يلا حيا.
4: هلا والله. الله يبيكم. كيف حالكم؟ طيبين؟
1: يا مرحبا.
4: هلا والله.
1: اللي سمعت موضوعنا ولا لا؟
4: هيا طلع. وانت اللي معي انت
1: خالد. خالد يا رجال، في واحد جنبي
2: غير طلال. انت في طلال ولا خالد؟
4: كلكم عينين ابراهيم.
2: الله يحييك يا مرحبا. اهلا وسهلا ابراهيم. الله يحييك.
4: هلا والله. حياك الله. يا مرحبا. يا هلا ابراهيم العازمي من حاي.
2: معروف. معروف. ايش دعوه؟
4: الله يستر عليكم. من طيب. الله يحييك.
1: انت سمعت موضوعنا يا ابراهيم؟
4: موضوعكم وشو؟ انا سمعت الليل انا بس ما ادري وش
1: هم. احنا نقول الصباحيين والمسائيين، حياتنا مقسومه لنصين، نصف يراهن على هدوء الصباح ونصف يراهن على سكون الليل.
4: لا سكون الليل ما في زيه.
2: انا ما هم الشعر ما يجي لليل.
4: ايه اصلا الشعر متى يجيك حاجه الشعر؟ يجيك بعد صلاه الفجر.
1: ما شاء الله.
2: وتسهر ابراهيم؟ تسهر انت؟ تسهر
4: والله. اسهر اي والله.
2: الى الساعه كم؟
4: الى الساعه 2. الساعه 2 انام.
2: طيب ايام الشباب من اول تسهر الى الساعه كم؟
4: ايام نفس الحكايه من ايام الشباب.
2: اللي ثنتين ما تغيرت الساعه
4: نفس ابد ابد.
2: ساعه. وش تقول في الليل انت؟ وش تقول يعني في الليل مع الجلسه ومع السهره ومع السمر؟
4: يا اخي والله الليل يعطيك هداوه ويعطيك طال عمرك. يا راحة والله سبحانه وتعالى. ما احنا الله حكم الحكيمين يقول وجعلنا النهار معاشا والليل
2: سباته. وقال قال الليل نوم يعني مو بسهر. انت تسهر.
4: اي بس اي انا فعلا اجابة غير موفقة.
2: الله يطول عمرك. انت اعترف عليها على طول. طيب ابراهيم في شيء قصيد عن الليل ولا راح؟ فمان الله. الله يحفظك إبراهيم. تحياتنا لك في أمان الله.
1: لح جابر.
5: أهلا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مساكم الله بالخير.
1: يا مرحبا. حياك الله يا جابر.
5: حياك.
1: أسلم عطنا علمك.
5: والله سمعت موضوعكم معنا على قولتهم الفريقين النهار والليل.
1: أي.
5: والله جاب الموضوع وأنا صراحة مع فريق النهار.
1: ما شاء الله كل اللي اتصلوا اللي فات كلهم مع فريق النهار.
2: لا إبراهيم
5: والله أقول فادي ترى. أول حاجة أنا أقول لك أسهر الليل لكن نوم الليل ما مثله.
1: يعني متى تنام أنت عادة؟
5: والله على حسب الساعة 12 واحدة.
1: زين زين يعني الكل يسمعون برنامجنا بعدين يروحون ينامون على صوتنا.
5: لا والله ما ادري
1: قول والله ما ادري ماني متاكد من المعلومه دي.
5: اي والله يمكن نام الساعه
1: 7
5: كذا 7 صباح.
1: اه لا لا انت كبيت العشاء. تعال تعال انت متى تنام؟ تقول لي الساعه 12 تنام.
5: انا اقول يعني بعد الموضوع لا يمكن.
1: اوه يعني من جمال اصواتنا ومن حسن اصواتنا ما شاء الله يجيك النوم بدري.
5: لا مو بدين النوم من حسن
1: صوتك. اي وصل جرحك.
5: الله
1: يجيك وياك. الله يحفظك يا جابر.
5: وياك ان شاء الله.
1: هلا وسهلا.
2: احمد. يا احمد.
6: ايوه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: كيف حالك؟
2: هلا وسهلا يا احمد. يا
1: مرحبا. يا هلا يا احمد.
6: كيفك؟ طيبين؟
2: طيب جالك. طيب تفضل.
6: طيب الموضوع انا احب الدوام الصباح يكون افضل.
2: ليه؟
6: احس انه في طاقه اكثر يعني وبركه.
2: ايه دوامك كم ساعه
6: تقريبا؟ هو من الساعه 5 الفجر لين تقريبا 12. تعرف 12 يوقف العمل عشان الشمس.
2: ايه
6: وكمل بعد الساعة 3.
2: انت ميداني؟ اي
6: مش
2: ميداني. طيب لو قال لك مديرك الان يا احمد لا تعال دوامك في الليل بنعطيك 5 ساعات.
6: ما راح. صعبة شوي.
2: وش اللي صعبة؟
6: لان المكان كبير يعني ما ما فيها.
2: بس ما في شمس. ما في شمس.
6: هذا عادي اذا
2: هو يعني الكلام مبني على رغبة. ترى ما أتكلم عن إدارتكم في العمل، رغبتك الشخصية. لو جاك عرض الآن قال لك يا أحمد 5 ساعات في الليل توافق وتقول لا أبي النهار؟
6: أيوة وافق.
2: غريبة. طيب تقول أنا أحب النهار قبل شوي.
6: ما أدري والله.
2: شو ما تدري أنت احترت بعد؟ لا تقول بعد إجابة غير موفقة.
1: الدوام جمعة وسبت وريحك 3 أيام.
6: لا لأن الأحد إلى الخميس.
1: ما تبي جمعة وسبت؟
6: جمعة وسبت إجازة.
1: اوكي اوكي اوكي.
2: الله يوفقك يا احمد ويحفظ طول عمرك. شكرا لك على اتصالك. الله يراك في امان الله. يا مرحبا.
6: يا مرحبا. الله يحفظك.
1: 011-40-53 ابو سعود. يا هلا يا هلا.
7: هلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حيا.
7: الله يسعد مساكم بالدنيا يسعد مساكم بالاخره.
2: امين واياك
7: ويجعلنا إن شاء الله أمانة في كتاب الله. يا حي يا قيوم.
1: آمين. ولا من حس هالصوت. الله يحفظك.
7: أي والله الحمد لله الحمد لله. وشونكم وطيبون كلكم.
2: أهلا وسهلا يا أبو سعود.
1: تفضل يا أبو سعود.
7: والله الليل طيب الحيل بالحيل. لازمت بالليل أفضل من النهار. ساعة واحدة تجديك عن نوم النهار.
1: صادق احنا متفقين يا ابو سعود على الكلام ذا. أيه. وصحيا والطب. أيه. وقال لكن احنا نتكلم يا ابو سعود على الرغبات في اشخاص سبحان الله ما تبي تتحرك الا في الليل، وفي ناس سبحان الله يبون يتحركون في النهار. فاحنا نبي نعرف العالم اللي في النهار ونبي نعرف العالم اللي بالليل.
7: والله يا اخي اللي بالنهار انا ما اقعد اتكلم يعني.
1: انت من النوع اللي تحب النهار.
7: الله سبحانه وتعالى إذا وجعلنا الليل وسبعته والنهار ومعاشه. الله سبحانه وتعالى منزل بالقرآن الكريم. لكن بعض الناس اليوم حط النهار ليل وحط الليل نهار.
2: مو بهالطريقة يا أبو سعود. في بعضهم عندهم ظروف عمل يعني عندهم التزامات وعندهم
7: ظروف العمل غير.
2: فهو خلاص. بس تكيف هو الان صار دوامه مثلا في الليل تكيف على هالموضوع. لو تقولها الصباح يرفض يقول ما ارتاح. انسجم دائما ان الليل مكان للعمل وللراحه. هو يومه يبدا الليل.
7: والله هذا العمل يختلف.
2: هي الفكره انه ما الفكره يا ابو سعود ما في شيء اسمه خطا وصح، هي رغبتك وش تحتاج، الليل ولا تعودت على الليل ولا النهار؟
7: لا والله النهار.
2: النهار
7: النهار اي
1: ما سبق وعملت وجاء شغل يعني لك ظروف في الليل انك تداوم في الليل او انك تبقى في الليل؟
7: والله انا الحين انا يوم انا بالدوام بالمدرسه احيانا اكلف 10 ايام اكلف ليلا ونهارا في المدرسه، ارفض اني بالليل ما داوم به، ويجبرون الاجبار اني اذا 10 ايام انا 10 اشهر.
1: خلاص جسمك تعود على النهار.
7: هي جسمي تعود على النهار والحمد لله والشكر، بالدوام بالنهار، لكن لكن لكن 10 ايام بالسنه لازم ندومهم بالليل.
1: هو احنا فكرتنا لك وابو سعود والمستمعين الكرام انه لا، بس عشان ننوه برضه على اللي يسمعونا، لانه فيه ناس يجيك يقول لك عارفين انه الامور ذكرت في القران والنواحي الطبيه والصحيه وكل شيء، هذه ايش عارفينها ومؤمنين تماما انه الجسم يحتاج، وقالوه الطب انه في الليل في اشياء تفرز في العقل وتساعد الجسم وشغلات، لكن لما زي فرضا حالتنا احنا الان احنا دوامنا بالليل ولنا فتره، فخلاص الواحد عندنا بالنسبه لنا تعودنا على هذا الشيء، لما يجي يتقلب الوقت مره ثانيه يقولوا لك في النهار، تدري ان نحس بمعاناه فيه؟
7: ادري
1: اي،
7: بس انا معك بالليل.
1: هذا انت انا معك ابو سعود انت حاط الرجل على رجل، فهمت؟
7: إيه؟ والله والله والله حاط الرجل على رجل.
1: إيه وقاعد
7: ومكيف، ما هو عندي مكيف، أنا ما أبو مكيفة.
1: إيه وأنت مشخص علينا الحين ويا هلا، كأنك تنتظر عيالك تحاسبهم لما يدخلون عليك.
7: وأني ما أنام لما يقضي برنامجكم، لا قضى، بالرغم إني أنا الحمد لله والشكر مؤذن مسجد.
1: ما شاء الله تبارك الله.
7: وزن الساعة 4 إلى 5 دقائق عندنا منطقة حائز.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك
7: نعم.
1: فيك.
7: واللي يقعد معاكم لا ما يقضي برنامجكم لا قضقت، الحمد لله والشكر.
1: أنت بركتنا، بركتنا يا أبو سعود.
7: وفقكم الله يا عيالي، وبارك الله فيكم، والله يسعدكم إن شاء الله بدنياكم، يسعدكم بحكم
1: بإذن الله. الله يحفظك.
7: هذا اللي نقول لكم.
1: الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. يا هلا يا هلا، فمعنا الله، مع السلامة أبو سعود.
2: نوال، نوال
8: هلا.
2: انت ما شبكتي على طول، حياك الله يا نوال، كيف الحال؟
8: اقول يا هلا يا هلا هلا هلا
2: يا مرحبا. اهلا وسهلا، الله يحييك يا نوال.
8: حالك؟ يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك. يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: يا هلا يا هلا وسهلا. هلا نوال، شلونك؟
8: حلاوه يا هلا يا هلا.
1: اي يا زين ابو سعود،
8: خلاص اللوق هذه، يا هلا يا هلا.
1: اي خلاص هذا،
8: يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله ابونا.
1: اي والله الله يحفظه. ها يا نوال، انت بحكم عملك نهاريه صح؟
8: نهاريه.
1: ما تحبين الليل؟
8: لا مو ما احب الليل، ما في حد ما يحب الليل، وقت يعني سمر ويعني طلعات احيانا مو وايد يعني، بس مو صباحي
1: ما ما ما عمرك يعني سهرتي صباحي كذا؟
8: لا والله يعني في مره صار، يعني
1: مره في الحياه؟
8: لا وايد يعني مو مرات، انا صار عندي شغل أيام الدراسة أحيانا والله يأدينا دان الفجر وأنا بعدني قاعدة يعني.
1: أنت من النوع الصباح كذا تصحين و اسمعي لا فيروز كذا على الصباح وفنجان قهوة؟
8: لا أنا أسمع الإذاعة، أسمع صباح المملكة، أفر على إذاعة جدة، أسمع برنامجهم على إذاعة الرياض،
1: ما شاء الله ما شاء الله
8: وأشوف مني أخذ من كل قطر أغنية.
1: اسمعي الظاهر
8: الأغاني مالها،
1: الظاهر أنت ألاقي عندك الراديو ذاك القديم اللي جلده بني، فهمت لي؟
8: عندي موجود أنا أبو هندي.
1: ألاقي معلق على الجدار كذا.
8: إيه أحن ماخذ لي راديو صغير ميني، هذا حط عليه إذاعة جدة، وراديو ثاني في بلوتوث وفي كل شيء يعني، هذا حط عليه إذاعة الرياض.
1: ما شاء الله.
8: والجوال حط عليه إذاعة الكويت، إذاعة قطر. شفت شلون؟
1: اتحاد الإذاعات شغال.
8: أبداً.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنت تأيدين النهار، يعني ما قد حصل لك الليل.
8: النهار. يعني أنا حدي يعني الآن في الأجازة خلاص أسمع برنامجكم عقبها أنام، بس قبل ما أشارك إياكم صراحة كنت أنام 9:30 لأن ما أنام في النهار أنا، فخلاص أجي أخلص شغلي ما عندي شيء والله قلت روحي وأنام. بس
1: والله صرنا صار برنامجنا كذا عارف يعني السعادة، عشان الواحد لما ينام هو سعيد ما شاء الله.
8: إيه صراحة لا والله حقيقة يعني أنا تحسفت إن ما سمعت تو الليل، والله تحسفت وايد.
1: إيه والله كان طلال يعني
8: منو طلال
2: موجود الله يسلمك. لا
8: إيه والله تحسفت وايد إن أنا ما سمعت
2: في تعالي الله يسلمك.
8: إيه لا أقول لك تحسفت إني ما سمعته.
2: الله يحفظك يطول عمرك. إيه يعني ما كان معنا خالد.
8: لا لا ما مو على مسألة.
1: اسمعي جيت جيت جيت وبلشتهم أنا. عرفت النظام اللي
8: يعني خطارة إني ما سمعت وشوف
2: الله يسلمك طول عمرك
8: يعني فقراته.
1: لا لا بأمانة
8: يعني إعلانات لبس
1: لا لا زمان
8: يعني نوم سلطان عندي أنا.
1: الزمان بأمانة البرنامج ما شاء الله تبارك الله تو الليل استمر يمكن 4 سنوات بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ويعني كان من البرامج اللي تثري فيها أثرها
8: ما شاء الله مبين عليه طلال ما شاء الله عليه.
2: إذاعة رياضة يعني متواصلة في العديد من البرامج يعني ما تتوقف البرامج واحد
8: كثير
1: نعم.
8: واسلوب جميل ورائع نعم.
2: الله يحفظك يا نوال انت ما شاء الله اسلوب معلمين
1: نعم. الله يحفظك نعم. ما شاء الله حفزتينا 5 درجات استاذه.
2: شكرا لك يا نوال.
8: بس بخمس ولا 10
1: حق النشاط وحق المشاركه.
8: المشاركه 10 درجات
1: يلا الله يحفظك.
8: الدرجات تتغير الحين.
1: ما ادري والله الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك يا نوال
8: الله يسلمك حياكم الله.
1: هلا وسهلا
8: حياك
2: العنود.
9: يا هلا وسهلا مرحبا
2: حياك الله كيف الحال؟
9: خير الله يسلمك.
2: يا مرحبا تفضلي العنود.
9: أحييكم الحقيقة من هذا المنبر على البرنامج الأكثر من رائع أنت أستاذ طلال أستاذ نوف الرخيم وأكيد الأستاذ خالد.
2: أهلا وسهلا يا العنود.
1: سهلا يا العنود
9: الله يسلمك. الموضوع شائك الليلة ولكن يعني في اعتقادي أن الإنسان كائن اعتيادي.
2: أحسنت.
9: فاللي نعم. تعود على الصباح إيه بيحب الصبح واللي صحيح. تعود على
2: واعتيادي وله ارتباط كذلك الليل أو النهار يعني الليل دائما مرتبط يا في كتابات يا في ذكرى يا في مشاعر يعني على كل حال
1: إبداع
2: الرسم إيه مرتبط بشيء من الفنون بشيء من الفنون مرتبط يعني الليل عادة يعني وله انعكاسات ترى إيجابية في اليوم التالي بينما النهار لا هذا تلقينا ما شاء الله نشيط وعنده هدف يبي يسعى له ويحققه فتلقينا يصحى الصباح بدري وينام بدري عشان يحقق هذا الهدف اللي في باله
9: صحيح أكيد.
2: وأنتي طيب ما جاوبتي؟
9: والله أنا أحب الصباح غالباً ولكن في أوقات إيه أضطر للسهر يعني أنا سهرت يوم مباراة المنتخب وصلت وإلى الآن ما عدت الجدولي الحقيقة فكذا أقول لك الإنسان كائن اعتيادي أنا متعودة على الصباح
1: يوم واحد إيه. وش اللي اعتيادي؟ يوم واحد وتعودتي يوم.
2: أنت مرتبطة بدوام الصباح في عمل الصباح؟ يعني الويكند تسهرين؟
9: والله حتى الويكند أحاول إني يعني إذا في شيء عندي طلعة أو حاجة أسهر غير كذا يعني الساعة 11
2: أنت العادية ما تحبين السهر حتى في الويكند؟
9: لا أي ما أحبه
1: ما تحب السهر مش من عشاق السهر
9: الصباح بركة وفي إلهام لا بالعكس الليل إذا الواحد عنده هواجيس
2: في إلهام الصباح هم يقولوا الليل هو اللي فيه إلهام يا العنود لا
9: حتى في الصباح لا مع صوت فيروز والقهوة الواحد أحيانا يعني تطلع له أفكار يرسم وكذا نحب أرسم الصباح غالبا
2: أنت فنانة تشكيلية؟
9: أي نعم
1: ما شاء الله
2: لك أعمال؟
9: أي وقد شاركت معكم قبل كذا
2: العنود أهلا وسهلا حياك الله فنانة تشكيلية العنود
1: أهلا يذكر
2: طيب الفنانة تشكيلية وعندك رسم ليه طيب ما يكون الليل هو الهاجس الوحيد
9: أحيانا أحيانا والله في الليل أحب أرسم بس غالبا تعودت على الصباح يعني عارف مع صوت فيروز وقلت لك أنا كائن اعتيادي غالبا
1: ما تسمعين أصالة وتشربين العصير
9: لا فيروز القهوة
2: هذا هو
9: الأخت اللي قبل شوي هي اللي تسمع صار
2: طيب يا العنود الله يحفظك أمورك زينة وناجحة ما شاء الله طيب تألقتي في مجال الفن وصلتي شاركتي في المعارض وين وصلتي
9: كان عندي كان عندنا معرض قبل فترة جائزة ضياء عزيز للبورتريه، كان عنوانها الملك سلمان الله يطول بعمره ويحفظه. أنا كنت أحد المرشحين والحمد لله، يعني إن شاء الله بإذن الله نشارككم.
2: وين هذا؟ وين
9: كان؟ في جدة.

0: جدة وشاركتي وليل الآن؟
1: لا أنا شاركت وترشحت الحمد لله، كان ممتاز. في جامعة اليوبي في الأعمال والتكنولوجيا، وكان أيه. والله معرض يعني رائع ممتاز. من هالمنبر إن شاء الله السنة الجاية يعني تكونون معانا بتغطية أو شيء، لأنه راح يكون برضه
0: متشرب، بس خلي ملاش. يكون تواصل بيننا عشان يصير في تغطية العنود في الحفل عندكم. الله يحفظك، الله يوفقك، الله يكتب لك الخير. يا مرحبا،
1: الله يحفظكم.
0: هذه إذاعتكم، إذاعة الوطن، داعمة لكل الشباب والبنات. نعم الله يحييكم، وبابا مفتوحة.
1: أعود على كلامكم، ما في شك،
2: الله يوفقك إن شاء الله.
0: يا مرحبا يا طول العمر.
2: أنا يا جماعة أجل خلاص أكمل السالفة بعد لغة الفاصل،
0: تنساها ترى.

0: تعاليل. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تعاليل.
4: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل في حلقتنا هذه، وموضوعنا عن النقيضين الليل والنهار، وهذه سر الكون. لكل بياض سواد، ولكل سر علانية، وللصعود هبوط. هذه طبيعة، وهذا خلق الله في هذه الكون. لكل شيء زوجين سبحان الله، لكن نتكلم نحن في هذه الحلقة عن الليل والنهار. في أهل الليل، أهل السهر، وفي كذلك أهل النهار، أهل الأهداف والعمل. كل إنسان يختلف بطبيعته، بسلوكياته، بأفكار، باتجاهاته. هذه طبيعة، ولكن الله سبحانه وتعالى خص الليل بجمال، وخص كذلك النهار بجمال. يعني يقولون الليل هم أهل الفكر، أهل السهر، أهل الشعر، أهل الرسم، أهل الفنون عامة، أهل الرومانسية، أهل العشق. دائما هذا مرتبط، طرف الليل مرتبط، يعني كأنهم يعني في مناجات مع القمر في كثير من القصائد والفكرة والشوق والعبرة، يعني بطريقة أو بأخرى. بينما النهار لا، يقول لك النهار يحبون تحقيق الأهداف، يحبون الإنجاز. يوم عمل، عمل فيه خبرات، فيه تبادل معرفة، كل هذا مرتبط في النهار. فأي أنت من الفريقين؟ 011-40-53 عبد الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله مساكم بكل خير وصحة وعافية.
4: النور، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
5: والله يا أخي أنا بصراحة نهاري، بس أحب الليل عشان برنامجكم بس.
4: الله يحييك، يا مرحبا.
5: الله يسعدكم. والله يا أخي الكل منها لميزة الحمد لله، الليل والنهار. ولكن صراحة يعني النهار الناس تحب الأسفار، تحب البراري، تحب هذا هو النهار. أما الليل يعني الناس تسكن وتهدأ.
4: أي نعم، لكن الصباح ما يهدون. ها،
5: لا يهدون، بس الصباح يعني تعرف اللي بيسافر ولا الأعمال فالنهار يعني، ويقول جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا.
4: نعم نعم، الله يحفظك يا عبد الله، شكرا لك على اتصالك.
5: الله يسعدكم وسعدنا بالمشاركة معكم. يا
4: هلا، الله يحييك.
6: 011-40-53 معاذ.
7: هلا ومرحبا.
6: هلا وسهلا،
7: حيا الله سي خالد.
6: هلا وسهلا، كيفك؟
7: كيف الحال طيبين؟
6: الله يعافيك. هذا اللي صوته ترى اكبر من عمره، تدري؟
7: هلا،
6: اقول هذا معاذ اللي صوته اكبر من عمره
7: والله يعني.
6: صح؟
7: مرة. عاد الشنطوي خلق طوفي. الحمد لله، كيف الحال؟
6: هلا وسهلا يا أبو عاد، شلونك؟
7: والله أشوف الحمد لله. النهار الله سبحانه وتعالى خلى النهار وقت شغل وعمل، والليل وقت نوم، ويعني كل واحد في حاله. لكن هذا كان زمان، دحين في الزمن هذا صار الليل والنهار يعني وقت عمل دائما لبعض الأشخاص. أنا أشوف ما في فرق مرة بين الليل والنهار. شوف بس النهار يعني أفضل شوية، لأنه النهار تشتغل ترجع البيت، إذا أنت متزوج ترجع تدرس مع أولادك وتصرون وما أدري وشو جلسة وزي كذا، هذا أشوفها تنفع لي. لكن أنت عزابي
6: مثل حالاتك، أيوة
7: أيوة، أشتغل في الليل وخلص يومك وروح نام النهار وروح في الأمة في الحديقة ولا روح جدول مع أخوياك وزي كذا. يعني خلي أسبوع كذا أسبوع كذا. أنا عندي في الدوام والله عندي في الدوام خلي أسبوع ليل أسبوع نار. أسبوع نار أشتغل في النار ورجع الليل مع العيال ومباريات وفلة وزي كذا.
6: حلو.
7: وأسبوع نهار إذا رجعت أتكي مع الأهل في
6: البيت.
7: في البيت وزي كذا أيوة ونقسم الوقت.
6: يا سلام عليك يا أخي اللي يجيبون من معاذ هذا ثلاثة كان الأمور كلها غربانة.
7: حبيبي الشيخ خالك
6: الله يحفظك يا معاذ شكرا لك وياك وياك وياك أهلا أهلا
4: أيمن.
8: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام, السلام. أهلا وسهلا يا أيمن.
8: أيك يا أستاذ طلال
4: كيف الحال؟
8: الحمد لله والله تمام بخير والله أنا مش عارف أشكركم إزاي. انتوا بتدونا طاقة إيجابية ومواضيعكم دايما جميلة وبشكر أستاذ محمد مخرج البرنامج بجد على المجهود الرائع اللي بيعمله ده.
4: أهلا وسهلا الله يحييك.
6: قول أبو سعود. أبو سعود
8: أبو سعود على رأسنا.
6: ومبروك يا مصر
8: طبعا ربنا يبارك لك.
6: مبروك تستاهلوا.
4: بكرة بكرة إن شاء الله نبارك لكم. بكرة إن شاء الله
8: 2-1 2-1 إن شاء الله.
4: بكرة 2-1
8: ايوه
4: ان شاء الله باذن الله بنفرح سوا
8: باذن الله.
6: ليه تقول 2-1 وتضحك يعني ايش يعني قصدك يعني مش متاكد؟
8: لا مش ده مساله ثقه مش اكثر يعني.
6: اه حلو يعني ان شاء الله بس ميسي ان شاء الله يعني بكره يجي انفلونزا ولا شيء.
8: لا لا
6: قول ان شاء الله
8: ان شاء الله تعدي على خير.
6: الله يوفقك. تفضل يا ايمن.
8: بص انا بطبيعتي كائن ليل يعني انا من عشاق الليل. انا الصبح ده الصباح ده ما بكونش متواجد اصلا يعني ما بقاش عارف اتعامل مع الناس ولا بعرف اتعامل مع البشر خالص بانسان تاني خالص. بحس ان انا عندي انفصام في الشخصيه ما بين الليل والنهار.
4: بس انت يا ايمن عملك حر يعني تقدر تعمل الصباح والليل صح؟
8: دايما اختار العملاء بتوعي في الليل.
4: ايوه
8: عشاق السهر. وظفت نفسي بان انا اتعامل مع الناس اللي هم غاويين سهر وفاتحين دايما بالليل.
4: أيه.
8: واتعامل معهم على كده. انما
4: ممكن
8: النهارده دول
4: ممكن يا ايمن طبيعه عملك يعني شغلك يعني متعلق بالفكر يعني بالعقل وانت دائما تروح الوقت الليل وعاده الناس يعني تلقى عنده الذهن صافي ويقدر يركز معاك في الكلام بينما النهار يكون مشغول باهداف بمنجزات باعمال بمهام.
8: برافو عليك برافو عليك بجد. هو ده فعلا تحليلي للتعامل مع الناس هنا وفي طبيعة شغلي.
4: أيه.
8: في النهار هم ما عندهمش قابلية أصلاً إن يسمعوني.
4: أيوة.
8: أو إن أنا أعرض عليهم الأوفر بتاعي.
4: صحيح.
8: مثلاً أو حاجة.
4: هو الصباح مشغول هو مشغول عنده مهام عنده ارتباطات بس الليل يكون دائماً سبحان الله وقت السكون.
8: وكمان بالنهار ما بيبقاش معهم فلوس.
6: يعني في الليل يصير في فلوس.
8: أيوة على آخر اليوم بقى بيكون في تحصيل وكده فالعملية بتضبط شوية.
6: أيوة.
8: يعني انا طبيعي ان انا لازم ادرس يعني بفهم طبيعه العملاء بتوعي بحيث ان انا اقدر ان انا اتعامل معهم بشكل كويس.
6: بلا طبيعه بلا شوف يا عين بلا طبيعه بلا حركات. انت جاي من هناك لانه ما شاء الله عندكم في بلدكم هناك في ناس تشتغل النهار وفي ناس تشتغل الليل فهمت 24 على 24 وجاي من هناك شكلك متكيف على الليل.
8: لا بس طبعا بطبيعتي دايما كده من صغري وانا كده.
6: خلاص.
8: يعني حتى في المذاكره كنت بحب اذاكر بالليل ايام الدراسه. في الشغل حتى عندي في مصر كنت دايما احب اشتغل بالليل.
4: انت فنان يا ايمن فنان لك شيء في الفن اي نشاط اي نوع من انواع الفن
6: في الابداع يعني؟
8: هو بالنسبه للابداع بتاعي انا بحب دايما اكون كنت اتمنى ان انا اكون معلق فويس اوفر معلق صوتي يعني او ان انا اشتغل في الاذاعه. ده اللي كنت أتمناه صراحة يعني.
4: تكتب طيب محتوى صناعة لا. محتوى كتابة لا. محتوى
8: لا لا ما عندي.
6: صوتك باين حلو إنك تصير مغني
8: مش مغني مذيع أفضل.
6: سمعنا شيء الحمودة ولا شيء؟
8: لا لا مش أغاني إحنا مش هنغني إحنا هنذيع.
6: أجل خلاص الست ولا تزعل.
8: بجد ربنا يسعدكم دايما.
6: الله يحفظك
4: ايمن. اسعدتنا بالاتصال. اسعدتنا بالاتصال. شكرا.
6: بكره اتصل علينا اذا فزتوا ان شاء الله.
8: 2-1
6: يلا يا عمي ان شاء الله يا رب احنا نتمنى الفوز ان شاء الله.
8: ان شاء الله خير.
6: الله يوفقك. اهلا وسهلا. 0-11-40-5-3 اوصاف أوصاف؟ أنت على الهواء. يبدأ أوصاف تحاول الوصول إلى سماعة الجوال ولكن لم تتمكن. قبل الأغنية تكفى يا محمد، أنا في سالفة كنت بقولها قبل فاصل قبل شوية. الحين يا جماعة في شغلة أنا أبيكم تساعدوني فيها. وش جوكم يا العالم ذولاك اللي يجون بعد الفجر يقعدون يجرون؟ يا أخي أبغى أصير مثل ما عرفت.
4: المشي بعد الفجر،
6: لا والجري ما شاء الله تبارك الله، الله لا يضرهم، الله لا يضرهم، ما شاء الله تبارك الله. يا أخي أشوف العالم بعد الفجر ونازل بشورته ويجري الصلاة على النبي. أبي أجري مثل أبي يسوي كذا.
4: وانت في بيتك ها؟ ودك بس
6: هي الأمنيات، بس الواقع يختلف.
4: تجري في الأماني. وما شاء الله عليهم عندهم التزام،
6: بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
4: هذه فكرة رئيسية، التزام أنه يوميا يمارس رياضة المشي، هذه قوة بحد ذاتها، قوة شخصية.
6: أنت تخلص تخلص الصلاة وتدور على الفراش، وما شاء الله تبارك الله هو إيش يلبس بدلته ويطلع يجري.
4: تشوف نفسك الأحلام تجري.
6: تلاقي لي الله يعزكم يكرمكم لابس كنادر وأنا نايمة. مستمرين معكم مستمعي الكرام في تعاليل، وباقي معنا إن شاء الله بعد شوي بندخل الساعة الثانية على 011 40 5 3. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: التعاليل. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تعاليل.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل. نستقبل اتصالاتكم على 011-40-53. يا حسن،
4: يا هلا،
3: هلا وسهلا فيك،
4: الله يبقيك ويطول عمرك إن شاء الله.
3: يا مرحبا، شكلك كذا واضح إنك ليلي. شو طبعا بيقول لا نهاري، عرفت؟
4: لا والله ليلي حقيقة.
3: كفو، أول مرة توقع يطلع عندي صايم.
4: بس ليلي السبب يعني دوامي، حكم دوامي.
3: إيه كلنا عاد.
4: والله دوامي عاد، إيش نسوي؟ الأمل لله.
3: يعني ودك إن النهار يعني؟
4: والله يا لب أم النهار، ودنا بس ما بيدنا شيء.
3: الحين لو قال لك المدير انه صار لك وقت في النهار، يعني لو في السنوات الماضيه ولا شيء؟
4: اي جلست فتره طويله داوم شفتين صباح وليل اساسا، بس ليله لين الساعه 9 فاهم.
3: أيوه.
4: بعد الساعه 9 اقدر ارجع البيت اقعد.
3: حلو، والحين
4: يعني ما في؟ والله الحين يا طويل العمر من تقدر تقول من 5 العصر الى 5 الفجر.
3: من 5 العصر ل 5 الفجر.
4: هلا الله.
3: اه يعني انت غايب على الناس.
4: اي أيوة والله غايب عن الدنيا كلها مو بس الناس.
3: يعني ترجع يا دوب تنام وتصحى تغير وما ادري شو تروح دوام.
4: اي أيوة والله يعني. والله
3: فيتاميناتك ناقصه كلها صح؟
4: والله الحياه كلها ناقصه مو بس الفيتامينات.
3: الشمس ما تشوفها؟
4: والله نشوفها قبل ما نطلع من الدوام.
3: بس ما تكيفت على البرنامج ذا الان؟ لو يجيك تغيير للشفت هذا تقبل ولا خلاص؟
4: والله أتمنى، لأنه خلاص أنت عارف السنة كاملة نفس روتين نفس روتين نفس روتين، لازم تغير.
3: يا الله الله يعينك. والله صراحة أنا حزنت كذا، ضايقت يا مدير. حسن بالله تكفى، شوف لك حل مع حسن.
4: والله مو أنا الحالي، عندي معايا من الشباب 1100 موظف نفس وضعي.
3: طيب افصل عادي.
4: لا يا رجال افصل، صلى على النبي قال افصل.
3: عارف ذا اللي يبغى ينكب العالم؟
4: ايه
3: هذا اللي ينكب العالم، هذا اللي خويك ما تسمع له، عرفت؟
4: والعلوم الطيبه اللي علينا ايش نسوي فيها يعني؟
3: لا لا الله يوفقك ان شاء الله ويعينك ويقويك ويقدرك ان شاء الله.
4: اللهم امين.
3: الله يعطيك العافيه حسن.
4: الله يعافيك،
3: شكرا لك.
5: ابو ركان،
6: مرحبا مرحبا مرحبا،
5: الله يبقيك، اهلا وسهلا.
6: هلا والله.
3: هلا بركان.
5: هلا وسهلا يا بركان،
6: وايش الحال؟ طال عمرك، عساكم طيبين.
5: طيب جالك طيب،
3: خير طاب الحال. نقص صوت الاذاعه اللي عندك.
6: طيب ايوه معك
3: اسلم يا بركان.
6: عندي سلامتكم. والله يطول العمر، انا رجال يطول عمر ليلي نهار.
3: حلو.
6: نعم.
3: حلو، وش العلم؟ وش السالفة؟ وش اللي مخلي ليلك نهار؟
6: والله الليلة طويل عمر قد خبر مع العائلة هم عن الناس وقد خبر
3: ايه.
6: وفي النهار أشراب.
3: لحظة، احنا فهمنا كلامك انه شغلك وحياتك كلها في الليل والنهار ما في شيء.
6: النهار ما في شيء الا حاجات بسيطة.
3: متقاعد انت شكلك.
6: ايه متقاعد. والله مستعد
3: اسلم.
6: الله الله.
3: والليل سامره مع الشباب وبلوت.
6: والليل طويل عمر سامره وبيلوت واخلتها طويل عمر سامره في البيت. وأنامي طويل العمر لجي الساعة الرابعة والنصف ولا شيء. صلاة الفجر وبعدها ما عاد أرقد. إذا عندي شغل بالنهار قضيته وما الغير رجع.
3: ما شاء الله. يعني بس أنت تفضل الليل ولا النهار صراحة؟
6: الصراحة أنا أفضل الليل.
3: حياتك العملية أول كانت كلها نهار؟
6: نهار نعم.
3: طيب مشاويرك تحب تقضيها في النهار ولا في الليل؟
6: لا والله ودي أقضيها في النهار الصراحة.
3: المشاوير.
6: اي أيوة والله.
3: انت شكلك شاعر يا ابو ركان.
6: والله شاعر ابشر باللي تاب.
3: عشان كذا تحب الليل.
6: اي أيوة والله.
3: عندك شيء تسمعنا؟
6: والله اللي ودك. ايش اللي في خاطرك؟ انا
3: عطنا عطنا بيت بيتين كذا. يلا
6: ابشر.
3: الهمام الهمام يا ابو ركان.
6: طيب قلت يا قلبي كان يلوى على الزرب كان القهوي في حشى سب ناره. قالوا قريب وقلت ما عاد به قرب. يا والله اللي حال دون السمارة يا ذي الغضاب النايفة خلي الدرب وراش حي ما شكام الحجارة. سلام.
3: صح لسانك يا بركان وانتبه للطريق. الله يوفقك إن شاء الله.
6: وانسانك وصار
3: ودعتك الله.
6: الله يسر عليكم ويوفقكم اللي بقول.
3: وياك وياك. هلا هلا.
5: ما اتصال جديد. إيمان.
7: أيوة السلام عليكم.
5: وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله.
7: هلا حياكم الله.
5: يا مرحبا. أهلا وسهلا.
7: هلا الله يسعدكم يا رب يحييكم إن شاء الله في البرنامج هذا الأكثر من رائع وجميل. وموضوع اليوم مرة جاي كده في وقته في الإجازة.
5: أيوة يعني شوف صح.
7: مين يصمل ويحب يعني يختار النهار أو الليل رغم الإجازة يعني انتهاء الدوامات وكذا. بالنسبة لي أنا يعني بما أني أنا موظفة والآن إجازة لكن ما زلت أحب وأعشق النهار كذا. يعني أحب النهار في تفاؤل في إيجابية في حياة. أحب إطراق الشمس كذا يعني. أحب فيروز. أحب أشرب القهوة في الصباح. أحب أقرأ كتب أحيانا روايات.
5: هذا كله الصباح.
3: هذا في الصباح. وفي الليل صباح. أهل البراد ذولا ترى ما تعرف أهل البراد ذولا حركات. الليل عندكم في الصيف الحين ولا أحلى منه.
7: إيه عندنا في الطائف والله الصيف حلو بس برضو يعني ما أحب أفضل أني أطول يعني في سهرة في الليل إلى 2-3.
5: معنى الأجواء يعني ذكرتيها يا إيمان قراءة الكتاب هذا مناسب للهدوء يعني صح والسكون صح هذا صح مناسب لليل.
7: صح. أنا في الليل غالباً إذا سهرت للساعة واحدة ممكن أقرأ رواية تكون فيها شاعرية أكثر رومانسية أكثر أحبها. أو إني أتابع فيلم مثلاً. الأفلام الحلوة ما تكون طبعاً أفلام عنف أبداً.
5: إيه هذا الليل.
7: أفلام الريف. هذا في الليل.
5: حصرتي تحبين الليل الحين.
7: لا لا لا لا.
5: صار عندك فعاليات في الليل.
3: هو شوي شوي بس أصلاً طول مع نص دقيقة تطلع تسهر الليل.
5: صار في فعاليات الليل ما شاء الله في كتب وفي أفلام.
7: لا باختصار والله أحبها كلها ليل ونهار وأحب أوازن بينهم. أيه. يعني ما أحب وقت يكون كله أيامي كلها تكون أسهر الليل كله إلى الفجر. لا
3: طيب أو اسمع يكون العكس. أسمع يا إيمان في شو هذا طبعا صوت الضمير يشتغل الآن.
7: أيه.
3: الآن أنت طول السنة وأنت تصحين الصبح وتداومين
7: في حاجة طابور الصباح.
3: أيوة أيوة أيوة. أكسري الروتين الآن وحول الليل نهار.

0: الله مر علي المغرب ومر علي العشاء، فأقدر أخلص كل يعني الأشياء اللي بسويها، فمستحيل أجلس إلى الفجر.
1: اعملي لك كذا برنامج في الليل الساعة 12، تجلسي لك في كافي كذا في رواق، ولا تطلعي الهدى ولا الشفا ولا مكان كذا، وتقرين لك كتاب وتقعدين للفجر وتاكلي لك معصوب بعد الفجر وتروح انت.
0: لا لا لا لا احب الكافيهات،
1: هذا اللي يلخبط الدنيا، عرفت؟
0: لا انا قبل كم يوم طلعت كافي الصباح، والله الكافي شبه فاضي، الشوارع شبه فاضية. يعني انا استمتعت دخلت كافي. الكافي هذا يجمع بين ثلاثة أشياء، كل واحد
1: لا تقعدين تسوقين الحين أيمان للكافي، احنا علينا نبي صوت الضمير يشتغل.
0: بس أقول لك الأشياء الثلاثة اللي موجودة في الكافي من بدون ما أذكر اسمه كلها تفضلها في النهار: القهوة، ورد، وعندهم أقفاص عصافير. فجلست أقرأ كتابي بين الثلاثة الأشياء هذه.
1: الله، بالله تخيلي برضو صوت عصافير في الفجر، يا سلام.
0: ما تجي في الليل متأخر،
1: في عصافير تسهر.
0: أنا إيش اللي خليني أسهر للفجر؟
2: تشرب قهوة؟
0: يعني أنا أنام بدري عشان أصحى زي العصافير وأسمع صوتها الحلو.
1: يا سلام.
0: ما أجلس وأجلس أصحى يعني أستمر كده للفجر.
1: شايف؟
0: ووقت.
1: شايف طلع الفرق بين العيال والبنات. واحد شاي نعناع تاخذه في السيارة مع سندويتش بيض وتروح عند ماجد، قال ايش؟ قال
0: تدري والله العظيم انه سهر الفجر، السهر للفجر يوميا لو صار يوميا والله يأثر على إشراقة الوجه، والله العظيم لاحظتها.
1: هذا شغلكم يعني انتم يا البنات، إشراقة وجه عشان الهالات السوداء ومدري شو ومناكير وخرابيط.
0: الهالات السوداء وتحس البشرة كده ما هي مشرقة مهما تحط عندنا من
1: عندنا برنامج حق شو اسمه السيدات يا طلال في الإذاعة، أنصحك فيه شو اسمك؟ إيمان.
0: إيمان.
1: الله يوفقك يا إيمان، شكرا لك تواصلك إن شاء الله. بس
0: أنتوا اللي شكرا لكم،
1: بس حبينا نسولف ونمزح معك شوي. الله يحفظك.
0: الله يسعدكم يا رب، فيكم
1: قواك الله، قواك الله، شكرا لك.
2: أهلا وسهلا إيمان، الله يحفظك في أمان الله. أبو عبد الرحمن،
3: أرحب يا أخوي.
2: الله يبقيك يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
2: الله يحييك. أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن.
3: أنا ما مطول، بس أنا من عشاق النهار. الليل هذا عدوي. أوف. أنا الحمد لله متقاعد.
2: على كده تحس أنك سهران؟
3: والله اليوم بس كان في مناسبة وكذا واضطريت.
2: طيب الصيف الحين، الصيف كيف وضعك مع الإجازات الحين الطلاب؟
3: وضع الحمد لله مرتاح. اللي بيدور الشقاء يبي يلقاها، واللي بيدور الراحة يلقاها. ما مثل نوم الليل. لا تقول لي. ما هذا صحيح.
2: اي نعم.
3: يعني مهما سهرت ذا مردك النوم.
2: بس يقولون ترى أهل الليل رومانسيين أكثر.
3: والله حد راحت علينا، لكن انا اقول انا اصلي الفجر.
1: الليل ما يزين الا بعشاقه.
3: الحمد لله طل الفجر.
1: الله يتقبل.
3: طبعا الان كاس العالم من الناس اللي مرتاح معها، يعني في الاوقات الساعه 3 مباراه، الساعه 2
2: تصحى بدري.
3: ويعني لا اقول اصلي الفجر، واحيانا اقوم قبل الصلاه اذا في مباراه، لكن عاد ما اطول. بس انا كلمتكم قبل البطوله، ربعنا الله يهديهم، ما يعني اغشموا فينا، لكن
1: انت راعي الكوره،
3: خيبوا املنا والله
1: يا ابن الحلال. خلاص
2: انت كل ما اتصلت فتحت الموضوع ذكرتنا ان نبي نتخطى الحين وترجعتنا.
3: لا لا لا لا، انا بذكركم، بس ما رجعتكم ولا شيء، انا بذكركم.
2: رجعتنا
1: وش تذكرنا فيه؟
3: يعني انا بالعربي ليت والله ربعنا ما تاهلوا صراحه.
1: طيب
3: ليتهم
1: ابو عبد الرحمن.
2: هذا ما شاء الله
1: ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن ترى جلسنا بعدها قاعدين نطبب الجروح، فهمت؟ تكفى لا تنقضها مره ثانيه.
3: لا لا لا لا، ما خلوا فيها شيء هم.
1: انت يا ابن الحلال خلاص يا ابن الحلال استمتع. شوف
3: لا بس كلمتين بقولها.
1: شوف
3: ربعنا ما قصروا، اخذين حقهم وافي.
2: ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن،
3: حتى الحلاقين
2: ابو عبد الرحمن.
1: ترى برنامجنا يا ابو عبد الرحمن ترى ما نحب نخلط الامور. احنا ايامها يوم فكينا المواضيع من باب ايش؟ انه مؤازره. صل على النبي. اسمعني اسبك في ذيك، اسبك
2: ابو عبد الرحمن. صل على النبي. ابو عبد الرحمن انت تحب الكوره؟
3: ها
2: تحب الكوره ومباريات وعندك نقد وعندك راي؟
1: ايه
3: بس انا
2: طيب. ايه اسمعني
3: انتم قبل البطوله
2: ابو عبد الرحمن.
3: الله يرضى عليك.
2: طب اسمعني.

0: طيب عشان والله كلامك عشان كلامك يوصل.
1: مشكلتهم قبل البطولة حاطين
0: طيب
1: حاطين الرأس الأخضر.
0: أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عشان رأيك يوصل المسؤولين في الرياضة ويصير رأي ويصير نبراس وتصير فكرة رائعة اسمعني طيب اسمعني بالحلال.
1: لكن أما لو
0: أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن
1: الرأس الأخضر
2: قفل أبو عبد الرحمن.
0: طيب أبو عبد الرحمن تسمعني ولا لا؟
1: والله الرأس الأخضر.
0: فمان الله شكرا لك شكرا لك على اتصالك أبو عبد الرحمن الله يطول عمرك تحياتنا لك. لما أكلمك تقاطعني
2: طبعا
0: ولا أنت تسمعني
2: طبعا
0: لكن كنت أنا بحولك إلى برنامج الصدارة الساعة 4 العصر في الإذاعة في مسؤولين في نقاد في أهل رأي أهل علم في الرياضة تتصل يا أخي وتبدي وجهة نظرك يحللون رأيك تستفيد أنت وكذلك حتى المستمع يستفيد ويمكن بعد فكرة توصل للمسؤولين في الاتحاد لكن حتى رمجان هو برياضي ولا هو بكورة. شكرا لك يا ابو عبد الرحمن اتصال مشاركه.
2: احنا يوم فتحنا الموضوع ذيك الايام مؤازره لمنتخبنا بحكم انه كل الجهود وكل القطاعات تأيد واحنا من باب ايش التشجيع ومؤازره
0: كان قبل مباراه بساعتين يعني التزام البرنامج كان
2: فاحنا ما احنا متخصصين في الرياضه ولا احنا يعني على قولهم محللين ولا يعني رياضه. حنان بعد شوي اصبر خلني اكمل كلامي اكمل جملتي يا محمد الفلاج يلا اوكي 0-11-40-5-3 حنان
3: يا هلا والله السلام عليكم
2: حياك الله يا حنان يلا حيا
3: اسعد الله مساكم
2: مساكم بكل نور
3: حنان يا هلا بكم كل يوم ارجع من الدوام ما احس بالوقت الله يعطيكم العافيه
2: يعني ليلي
3: على اي انسان
2: حلوين
3: اي انا كنت صباحيه بس اوقات اكون صباحيه اوقات اكون مسائيه لكن هالفتره حابه المساء اكثر
2: عشان الاجواء
3: لا والله يمكن بحكم الدوام وصرت أستمتع بالطريق يعني تعرفون الصيف يعني فترة الصباح شوي لكم على يعني حار
2: أنا أقول لك عشان الأجواء يعني أنه قصدك النهار أنه حر شوي الآن بحكم الأجواء حارة
3: أي بالضبط يمكن بحكم أني بعد كاتبة فأحس الليل يلهمني أكثر
2: ما شاء الله
3: أستمتع بالكتابة وإيه
2: حلو
3: فإيه أعتبر نفسي
0: تعودت يعني على هذا الجو بشكل عام
3: تقريبا
0: يعني حتى لو صار مثلا ظروف العمل وتحول الى الصباح ما تتأقلمين اكثر
3: لا بالعكس اقدر انا انه مثلا اعدل المود
0: اي ممكن
3: الصباح واستمتع بالصباح ولكن اجد نفسي بالليل اكثر
0: ممتاز ممتاز اكثر شيء في الليل فيه الهام يعني الكتابه فقط
3: مو فقط الكتابه حتى وانا اقرا استمتع اتابع كثير
0: عادة يقولون يا حنان أهل الليل اللي يحبون الليل عندهم الكثير من الأسرار غير حقنا الصباح تتفقين؟
3: ما بي يعني أكب العفش يعني مو بلازم أقول بس ممكن
0: لا تقولين بس تتفقين أو لا فعلا أهل الليل هم أهل الأسرار عندهم أسرار بينما الصباح لا تلقينا ما شاء الله يعني قلبه مفتوح واللي في قلبه على لسانه ولا عنده سر
3: ممكن يكونون أكثر غموض وشاعرية أيه. وإحساس يعني
0: عندك أسرار عندك أسرار يا حنان ما في بيتي ما تكتبين شعر
3: أكتب شعر
0: إيه
3: لا والله ما أكتب الشعر يعني أنا أساسا كتابي عبارة عن خواطر
2: الله
3: بسيطة يعني
0: ما شاء الله عليك
2: أنتم قبل شيء تتكلمون عني عشان أنا شاعري ما أحب الليل
0: طيب يا حنان الله يحفظك يا حنان شكرا لك على الاتصال
2: لحظة صمت
0: والمشاركة معنا أهلا وسهلا يا حنان
2: في أمان الله يا حنان هلا هلا هلا هلا وسهلا 0-11-40-5-3 ركان
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام يلا حيا
4: جزاكم الله بالخير
2: الله بالنور
4: وعلومكم طيبين
2: بخير يا مال الخير كيفك
4: والله أنا حمد الله أنا أشكره والله شفت الإذاعة حقتكم
2: شفت ولا سمعت لحظة
4: شفت وسمعت كلها
2: لا واحدة منها
4: أشوف في الراديو وأسمع في الراديو
2: يلا أوكي خلاص عدي هلا يا ركان أسلم يا ركان
4: وعندي يا طويل العمر قصيدة
2: إحنا قبل القصيدة أنت من النوع اللي تحب الليل ولا تحب النهار
4: لا أحب الليل أنا
2: إيه خلك واضح من البداية عشان نعرف إن
4: إيه لأن الشمس ما أقدر على الشمس
2: ما شاء الله
4: إيه
2: شمسكم حارة
4: أوه الموت
2: أوه الموت من أين تكلمنا يا ركان
4: أكلمكم من الخبر طال عمرك
2: ما شاء الله على أجل أمورك طيبة
4: إيه رطوبة
2: دوامك بالليل يعني
4: إيه دوامك

0: حلو، ولك سنين وانت في الليل هذا؟
1: ايه ليه ما اطلع انا، شفت الضب ما يطلع في الشمس، انا عكسه ما اطلع في الليل،
0: ويطلع
1: في النهار انا اطلع في الليل.
0: ايوه لحظه، طبعا بدون تشبيه الضب لانه انت انسان وما شاء الله تبارك الله وشاعر.
1: صح صح صح.
0: اي لا تلخبط السواليف. راكان لو جاك الاوف حقك مثلا، تفضل انك تقضي مشاويرك في النهار ولا برضو تنتظر الليل وتروح تقضي مشاويرك؟
1: لا انتظر الليل.
0: خلاص يعني كائن ليلي.
1: ايه كائن ليلي.
0: ممتاز ممتاز. يلا عطنا وش عندك من قصيد يخص الليل.
1: يقول بيني وبين الليل عهد مواثيق، نسهر سوالك كشر الوقت نابه، يهديني القمر سراج وطواريق، واهديه من ضيق الحنايا كتابه.
0: الله
1: وسلامتكم.
0: سلمت. هذه صوت سيارتك؟
1: لا واحد يطرق وراي.
2: هذا اللي خلاك تخسر القصيدة ولا ظنها هي طويلة.
0: اللمبة حسب حد شال سيارته.
2: الله يحفظك راكان يطول عمرك.
1: وياكم الله يستر عليكم، أشكركم على قناتكم هذه المتواضعة.
2: يا مرحبا.
0: شكرا شكرا لك. شكرا لك.
2: وقفر على رجال السيارة وقاعد يقصد.
0: لا انفجعوا حسب حد شال السيارة.
2: قفلها ببيتين وراح. الله يحفظك راكان، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. شكرا كذلك لكل أحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الزاوية. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: التعاليل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.
6: يا مرحبا بكل أحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض في زاويتنا الأخيرة، وعن الموسيقى التي لا تحتاج إلى ترجمة. الأوتار لها قدرة عجيبة أن تروي الحكايات دون تنطق بكلمة. من الآلات الشرقية العريقة، القانون هو سيد النغم، وهذا الصوت الذي يحمل في أوتاره عبق التاريخ وجمال الإحساس. ضيفنا اليوم من المبدعين الذين اختاروا أن يتحدثوا مع الجمهور بلغة الموسيقى، جعل من الأصابع جسرا يصل بين المشاعر والألحان. هذه الدقائق سنتعرف على هذه الرحلة مع آلة القانون وعلى أسرار هذا العالم الموسيقي. أهلا وسهلا بضيفنا العازف أنور منصور.
7: يا حبيبي حياك الله، الله يسعدك، شاكر لكم استضافتكم الكريمة هذه، وشاكر لكم كلامكم الطيب.
6: أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا أنور، شلونك؟
7: الله يسعدك، والله الحمد لله طيب. الله يكرمك.
8: كذا تحس إنه حتى سواليف سواليف كذا عزف
6: موسيقي.
8: إيه؟
6: فنان، فنان يا أنور، فنان. يعني أنت عندك قدرة أنك تحول هالقطعة اللي من الخشب والأوتار اللي عليها إلى ترجمة مشاعر يعيش كل من يستمع إلى هذا العزف.
7: يا حبيبي الله يسعدك ويكرمك ويرحم والدينا.
6: القانون، كيف بدأت الحكاية؟
7: والله أنا أساسا يعني نشأت في بيئة، والدي أساسا عازف.
8: بيئة فنية.
7: يا سلام. فكنت أشوف أتفرج الطريقة كيف
8: كان يعزف قانون برضه هو.
7: وكان...
8: أيوة. أي حلو.
7: وكانت تشدني يعني الألحان اللي الواحد يسمعها. بعد كذا كبرت معايا حبة حبة، وكل ما لحبها زيادة.
8: وعمرك كم وقتها؟
7: يعني ابتدائية تقريبا، كان ابتدائي ثالث ابتدائي.
6: يعني ثالث ابتدائي كنت تشوف الوالد يعزف وتشوف الآلة في البيت.
7: يا سلام.
6: اي ما في شيء غريب، احيانا تروح لتاخذ الآلة وتحاول طقطق تتعبث فيها.
7: يا سلام.
6: خربت شيء في وتر كذا؟ اعترف.
8: هي الضحكة ضحكة ضحكة ضحكة. ايه قول. لا يمكن ابوك لحد الان ما يعرف.
6: كيف ما يعرف؟ درى.
7: لا خلاص درى.
8: لا انه اقصد انك خربت، يعني عادي ترى، ترى نحب نهدي النفوس احنا دائما.
7: لا لا لا ما خربت ولا شيء.

0: ما قطاح منك وانت تشيل وثقيل شيء.
1: ابدا
2: بس الموضوع هذا سهل عليك الطريق يعني، طالما ان الوالد ما شاء الله عازف، فيبدو لي انت دخلت المجال بسهوله حتى على مستوى التعليم، التعليم الشخصي.
1: فعلا فعلا هذا كان له اثر علي يعني اشياء انت تصير بديهيه عندك بينما غيرك لازم يروح يتعلمها، انت تصير بديهيه عندك عادت لانك تشوفها قدامك.
2: وعاده الواحد لما يكون مثلا ابوه متمكن في المجال ثم ياتي الابن ويعد بنسبه تلميذ يعني يتعلم من ابوه، هل في شخصيه موسيقيه تعلمت منها ولا الوالد يبقى هو رقم واحد؟
1: والله شوف انا رحت مصر
2: ايه
1: تعلمت هناك كم مره اتردد عليها
2: في معهد يعني
1: والله اجيب مدرسين خاصين.
2: ايه ممتاز.
1: تركيا كانت معهد
2: ايه
1: شبه دوره مدرسين اثنين ايوه، ورحت تركيا كمان
2: ايه.
1: هذه سوت لي يعني اضافه كبيره.
2: ممتاز يعني اصبحت متمكن الان.
1: مو انا اللي اقول الناس اللي تقول.
2: طيب القانون حولك نقدر نسمع شيء؟
1: لا والله
2: بعيد يا خسارة. المرة الجاية ان شاء الله. انت وينك في جدة ولا الرياض؟
1: جدة.
2: المرة الجاية ان شاء الله متى ما وصلت الرياض الله يحييك في اذاعة الرياض في الاستديو ان شاء الله، والقانون معك ونسعى. مو بتقول انت لا مبنى اللي يحكم، الجمهور يحكم.
1: نعم
2: خلاص تحضر معانا ونسمع الجمهور عزفك.
0: واحد تحمس. طيب دندن دندن
1: اتشرف
2: الله يشرف مقدارك الله يحييك.
0: طيب الله الان عطني فكرة الـ بداية الدورة اللي صارت في تركيا كم قعدت؟
1: تقريبا شهرين.
0: شهرين رحت وانت نعم. عندك اساسيات؟
1: ايوه رحت وانا عازف.
0: عازف
1: نعم رحت وانا عازف وجبت مدرسين اثنين، واحد كنت اروح له المعهد.

0: عهد واحد كنت اروح للبيت
1: في تركيا.
0: في تركيا
1: حلو.
0: ايوه واحد عنده معهد خاص كنت اروح له يعني الصباح اروح اخذ عنده حصص وبعد كده اريح وهذا وفي الليل اروح عند الدرس الثاني.
1: طيب ورجعت السعودية
0: ورجعت السعودية
1: وقصة مصر.
0: مصر للآن حتى تردد عليها يعني مصر من كم سنة يعني أروح وأرجع.
1: تروح لها تعلم ولا يعني تمشيها؟
0: لا اثنين في واحد.
1: أيوة كيف تتعلم هناك؟
0: تجيب مدرسين مثلا عندك الشقة تتلقم منهم الأساليب الآليات الأفكار التقنيات في الآلة.
1: طيب الوالد كان له دور انه يرشدك ويساعدك؟
0: اكيد انت بمجرد ما انك بس تشوف تتعلم بمجرد النظر لكن استفدت منه.
2: آلة القانون تشوف انها آلة صعبة في العزف مقارنة بالعود مثلا او بالآلات الاخرى؟
0: انا اشوف آلة القانون صعوبتها في احترافيتها مش في بداية تعلمها. إيه بداية تعلمها أوتار قدامك وآلة يعني الموضوع صح. يعني الواحد استسهله بس لا جات مرحلة التعمق هنا الموضوع يختلف.
2: معناتها هي تأخذ وقت مرحلة الاحتراف مثلا أو التمكن نعم. فيها
0: نعم صحيح.
2: كم يعني بحدود كم معلش خالد بحدود كم يعني حتى نقول أن هذا العازف أن هذا محترف كم يأخذ الوقت؟
0: والله ما أشوف ما في وقت محدد لأنه لا جاك العازف اللي تمرن اللي عنده مصدر تلقي معلومات يعني مثلا عنده مدرسين يستفيد منهم غير إنه ما عنده أي مصدر.
2: أيوة.
0: واللي يجلس مثلا ياخذ تمارين والأشياء هذه
2: على حسب جهده يعني واجتهاده وممارسة الآلة هذه ممكن يصل الاحتراف.
0: نعم أيوة. في ناس يعني تجلس 8 ساعات في اليوم غير اللي يجلس ساعتين أو ساعة في اليوم.
2: صحيح صح
0: نعم.
1: غير نجي الساعة ولا ساعتين في الأسبوع.
0: نعم فينا صح ساعة ساعتين في الأسبوع.
1: الآلات الوترية عادة هي يعني من أصعب الآلات اللي التعلم عليها صح؟
0: والله كل آلة ولها أشياء
1: يعني الآن العود والقانون اللي يعرف يعزف القانون ممكن يعزف على العود ولا العكس صحيح؟
0: الموسيقى النظرية واحدة في جميع الآلات الموسيقية هو اللي حيفرق معاك التطبيق العملي للآلة. أنا عندي هنا في آلة العود رقبة بينما وطريقة الضرب ما مسك الريشة بينما آلة القانون عبارة عن تحويل بالعرب باستخدام العرب وطريقة الضرب تختلف. يعني النظري واحد يعني اللي تعلم على آلة القانون أو العود أو الناي أو الكمان الفكرة النظرية واحدة لكن هي بيفرق من آلة لآلة التطبيق العلمي.
1: أنت جربت؟
0: جربت على العود.
1: وش صار معك؟
0: الأمور ماشية الحمد لله.
1: أكيد بتمدح نفسك.
0: لا حمى أنا ما أقول إني يعني بروفيسور أو توب لا بس يعني الحمد لله يعني
1: شوف القانون إحنا نشوف يعني دائما ما تكون الريشة هي حديد صح؟
0: لا هذا يسموه كشتبان ويلبس على الأصبع.
1: أيوة.
0: وتحت الكشتبان تكون في ريشة قرن.
1: إيش ريشة قرن هذه؟ ترى إحنا نبغى نفهم إحنا والمستمعين.
0: ريشة قرن غزال نفس ريشة العود بس تقريبا بس عبارة عن قرن غزال وتيجي مقصوصة ويصير الخاتم هذا اللي هو الكشتبانة الحديدة هي أيوة. اللي تمسك الريشة.
1: حلو. يعني برضو تكون لينة صح؟
0: نعم
1: تكون طريقة يعني لينة.
0: إيه ولينة شوية نفس ريشة العود تقريبا
1: وباليدين الثنتين.
0: باليدين الثنتين وطبعا في مدارس يعني في عازف قانون تركي اسمه هايتش طبعا يعزف من غير الحدايد هذه يمسك الريشة.
2: هم عندهم آلة يا أنور آلة غير العود شو اسمها؟
1: البزق.
2: البزق
1: أيه.
2: ولا لا
0: صح
2: إيه هذه آلتهم إيه ولكن النغم مقارب القانون
0: تقريبا لأنها أيه. تعتبر كلها آلات وترية.
2: إيه نعم إيه. طيب يعني أنت يا نور أنت شاركت في مهرجانات أو انضميت إلى فرق موسيقية؟
0: إيه وقيد
2: كيف شايف ذائقة؟ كيف
0: أمانة شايف؟ حايل. أي. أمانة

0: يعني في كذا مكان.
1: اي لحالك يعني امام الجمهور ولا مع فرقه؟
0: لا مع فرقه.
1: مع فرقه. نعم. كيف شايف طيب ذائقه الجمهور اليوم مع الحضور الموسيقي خصوصا في القانون؟
0: ذائقه الجمهور تغيرت نوعا ما. اول
1: تغيرت الافضل
0: ما هو هي أذواق في الأخير. هي أذواق في الأخير. أول الموسيقى كانت تميل إلى الهدوء وإلى الشجن يعني.
1: أيوة.
0: ولكن الآن الموسيقى تغيرت. الموسيقى تميل إلى يعني السرعة وهذا اللي حاصل دحين. وصار فيه تغيير في الموسيقى نوعا ما. أيوة. أول الموسيقى تجيك الشرقية بحت يعني.
1: الآن وش يصير؟
0: الآن صار في خليط يعني مع الموسيقى الغربية.
1: أي مو كل الأغاني ولا لا بعضها.
0: اللي نازل في الآن اللي نازل في السوق الآن
1: أغلب يعني. في خليط يعني. هذا وش السبب طيب؟ ليش موسيقينا صار يخلطون الآن بالموسيقى الغربية؟
0: دائقة المجتمع تغير.
1: نعم. وهذا التغيير تغيير سلبي ولا إيجابي؟
0: والله يعتمد على الشخص.
1: وشون تعتمد انت اذا عندك موسيقى شرقية ورحت تحولت الى مزجها ما بين الشرقي والغربي، هذه الذائقة تغيرت الافضل ولا الاسوأ؟
0: في وجهة نظر بعض الناس تغيرت للافضل.
1: وجهة نظر انور.
0: في وجهة نظر انور يفضل الحفاظ على التراث.
1: اي يعني التغيير هذا سلبي وسيء. مفترض ان نقدم الاغنية الشرقية البحتة فقط عن ثقافتنا.
0: نعم.
1: وهويتنا.
0: نعم اللي تعكس الصورة السعودية سواء فن الدانة، فن المجرور. سواء السامري، الدوسري، البيشي، بشتى أنواع القادري، بشتى أنواع الفنون اللي في المملكة العربية السعودية.
1: وكذا احنا ممكن نوصل رسالة الفن والثقافة والموروث اللي عندنا للعالم من خلال العزف.
0: صحيح.
1: ما يكون عندنا عزف أجنبي أو غربي مختلط بثقافتنا ونقدمه للناس.
0: يا سلام، هذا اللي المفروض يكون يعني. وجهة نظر المتواضعة طبعا.
2: يا أنور.
0: نعم تفضل.
2: الآن الحراك اللي قاعد يصير في البلد من خلال هيئة وزارة الثقافة وهيئة الموسيقيين والشغلات هذه، يعني ما حصل لك فرصة أنك تبتعث وتروح معهم أو شيء؟
0: لا والله ما حصلت لي الفرصة، لكن الحركة اللي حاصلة يعني حركة جميلة جدا. ويعني الموسيقيين صاروا يعني يمارسوا آلتهم براحتهم والوضع يعني كويس الحمد لله.
2: ما شاركت في احتفالات كمنفرد كعازف قانون؟
0: إلا والله حصل لي.
2: وكيف لقيت التجاوب من الجمهور؟
0: والله بالعكس يعني تجاوب كويس يعني الشعب حاب الآلة هذه.
2: ويطلبوك مثلا مقطوعات موسيقية كذا ولا أنت أو في تحس أنه المجتمع مستوعب آلة القانون يعرفونها؟
0: والله شوف، آلة القانون متداولة أكثر شيء في المنطقة الغربية. فلما أنا مثلا أنزل الرياض أو أروح الشمال أو تشد الناس اللي هناك يعني تشدهم بشكل رهيب وعجيب.
2: يحبون النغم حقها.
0: نعم.
2: طيب أنت الآن إيش الخطط المستقبلية اللي تبغى تعملها؟
0: الخطط المستقبلية إن عن قد ما أقدر أنشر ثقافة آلة القانون في المملكة العربية السعودية، يعني أبين أن الآلة هذه جميلة وأبين جمالها.
2: شاركت مع فنانين في يعني أقصد يعني شاركت في أغاني رسمية في أشياء مثلا في استديوهات تروح تسجل؟
0: في استديو ما قيد سجل صراحة، لكن مع فنان في مسرح يعني قيد.
2: طبعا قيد هذه مصطلح في أهل الغربية يقولون قيد، فهمت؟ عشان برضو إيش النبأ يعني
0: لا انا اخذ راحتي معاك.
2: لا لا بالعكس بالعكس بالعكس، هذا جمالها ترى، بالعكس ترى كنت يعني فكرتنا في برنامجنا نكون بكل ريحية حتى مع مستمعين.
0: الله يسعدك ويكرمك.
2: لكن يا انور الان عمليا كم لك وانت تعزف؟
0: يعني لو يعني لا قلت تقريبا من المتوسط يعني من
2: لا اي رسميا يعني خلاص بدأت تتقن الآلة
0: يعني 10 سنين
2: 10 سنين 12 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. تحس انه الآن اصبحت تطلب الاسم؟
0: نعم
2: ما شاء الله. حلو حلو.
1: في لو سألت يا أنوار قالوا من الشخصية الفنية اللي تبي تعزف قدامها؟
0: الشخصية، والله الشخصيات الفنية كثيرة، لكن أنا كأنور سنعزف المستشار تركي آل الشيخ الله يحفظه ويطول
1: معالي طريق. معالي المستشار،
0: معالي المستشار.
1: تبي تعزف أمامه عزف قانون؟
0: نعم.
1: وش المقطوعة؟
0: يعني ما في شيء في بالي معين اللي هو يطلبه يعني.
1: أنت مثلا أمامك الآن معي المستشار، يلا وش تعزف؟ تفكر؟
0: اللي هو وطني الحبيب. الله
1: الله يليت يا أخي، يليت القانون معاك يا أنوار
0: يا حبيبي،
1: يليت القانون معاك
0: يا حبيبي. الله يليت.
2: أنا خوفي تعزف حجازي ولا ينبعاوي ولا شيء.
0: لا لا لا
2: ليه؟ بالعكس فن.
1: مين؟
0: نعم
2: فن اقول برضه ايش فيه؟
0: فعلا
1: في انور مدني عبادي عازف قانون شهير ومعروف مع ابو نوره ولا لا؟
0: اوكي ما يحتاج. تابعه استاذ انا.
1: انت متابع له؟
0: كيف من معجبينه؟
1: التقيت
0: فيه.
1: عزفت قدامه؟ لا تقول لا
0: والله ما حصل.
1: يا حبيبي تسلم عليه ولا تعزف يا اخي. تعزف يا انور، هذه فرصه
0: ان شاء الله. في البال ترى اني ازوره يعني
1: ان شاء الله باذن الله. في اسماء؟ طيب في اسماء يعني موسيقيين عازفين في القانون تابعتهم تاثرت استفدت منهم؟
0: والله ما في كذا واحد احد بعينه يعني.
1: ما تتابع احد انت من الفنانين الموسيقيين العازفين؟
0: اشوفهم وكل من يتميز بحاجه، لكن يعني واحد بعينه وكذا معين ما في
1: ولا واحد. مثلا تدخل يوتيوب تشوف طريقه العزف والتكنيك اللي عنده؟ ما تشوف؟
0: لا اسافر. انا اسافر افضل السفر يعني واتلقن.
1: ايوه انت تفضل يعني الدراسه الاكاديميه؟
0: ايوه
1: ممتاز.
0: نعم
1: هذا وتنام. هذا هو التاريخ الحقيقي.
2: ليه اختيارك لتركيا ومصر بالتحديد؟
0: لأن هي البلدان هذه يعني من يعني هي اللي تقول الموسيقى الشرقية، وهي اللي متطورين في الموسيقى بشكل يعني كبير.
2: هي آلة وترية يعني ممكن نقول مصر أوكي يعني ماشي، لكن تركيا بالذات راحت لها.
0: والله حتى تركيا يعني موجودة موجودة آلة القانون وصناعتها هناك وعازفينها يعني شطار. في العازف هايتش دائما أتوقع أنك تعرفه الأصلع.
2: معروف بس يعني أنت من النوع اللي يعني دائما تستمع له وتشغل اليوتيوب عشان تشوفه وتتعلم منه؟
0: مو أشغل عشان أتعلم منه يعني التقنيات، أشوف التقنيات بس نوعا ما.
2: إيش يعني التقنيات؟ التقنيات هذه دائما أنت من أول تقول تقنيات إيش التقنية؟ إيش مفهومها أو تعريفها؟
0: أنا مشكلة الآلة بعيدة عني. لا التقنيات أساليب العزف، طرق العزف على الآلة
2: لها مسميات.
0: المثال أنا أعطيك مثال الفيبراتو يعني الجليساندو هذه كلها تعتبر يعني عبارة عن أساليب في العزف، أو خليني أوضح لك بحركات يعني نوعا ما.
1: وهذه يعني كل فنان يتميز فيها، ما حد يقلد الثاني فيها، تكنيك خاص الفنان نفسه. نعم. عازف
0: نعم كل إنسان عنده أسلوب خاص في العزف.
1: هذا اللي يميزه عن غيره.
0: نعم كل إنسان له أسلوبه وطريقته وإحساسه في العزف.
1: متى يصل العازف إلى مرحلة الاحتراف؟ خلاص نقدر نقول الفنان أنور عازف محترف. متى؟
0: والله

0: والله الاحتراف ما له آخر يعني.
1: ما له آخر.
0: كل يوم يعني الواحد يكتشف حاجة جديدة ويتعلمها.
1: وراح أسمع وراح أمشي معك
0: للآخر.
1: يلا الله يوفقك أنور، احنا السعداء بهالحضور بهالثقافة الموسيقية يسعدك. وإن شاء الله نشوف اسمك مؤثر وكبير في الساحة الموسيقية على مستوى العرب.
0: الله يسعدك ويكرمك. الله يوفقك. شاكر لكم قدر لكم.
1: شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا. شكرا لضيفنا الكريم الفنان الموسيقي العازف القانون أنور منصور، وشكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا اللقاء جديد عند 10 ليلة نعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حسن غليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيس، تحية من الإخراج محمد الفلاج، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
9: السلام عليكم، مساك الله بالخير. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
10: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: السلام عليكم، مساك الله بالخير. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
10: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع، وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة، وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معنا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المبدعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد

0: الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتمثيله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع مايلينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ليان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة مايلينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر MS. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى MS من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى MS مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحيانا قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول.
1: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى MS بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالـ EDSS المستخدم عالمياً لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية. كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك، التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقعا للتدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
0: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع، وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبياً والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحدياً في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Floodlight Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية، فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامع اللي ذكرت اسمه في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في

0: اللوح بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي Digital Biomarkers الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: تم تطوير نموذج أول متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعدة الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، حساب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. بالحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا اثناء تقديمنا المشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والاغلبية كانوا اشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي أو النموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر، مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا ليصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس انه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض انه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر انه يروح المستشفى الا اذا دعت الحاجة، اذا كانت مثلا الحالة المرضية تستدعي التدخل الطبي او تستدعي التدخل السريري، بينما مايلينك يساعد المريض انه يتابع حالته من منزله.
1: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير مايلينك. أول هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة البلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب اللويحي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصاً وتفاعليا. وأخيراً نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضاً عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فرسان التمكين.

تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقاً ملموساً في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته، أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد وثلاثين قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام

373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه، وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
1: يا هلا ومرحبا مستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج خارج الصندوق. يقولون القناعة كنز لا يفنى، ويقول أحمد شوقي في المقابل: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. ومثل ما أنتم شايفين أو سامعين، القولين متضادين. قول الأول يمدح القناعة، يصفها بأنها كنز، ومو أي كنز، كنز لا يفنى، كنز باقي للأبد. والقول الثاني بالعكس، ينتقد القناعة ويصف الشباب القنوعين أنهم لا خير فيهم، ثم يدعو بالبركة للشباب الطامحين. شخصيا مستمعينا، وما هي دبلوماسية، أنا أشوف أن القولين كلها صحيحة. ليش؟ لأن القناعة اللي مدحها القول الأول ما هي نفسها القناعة اللي انتقد أصحابها في القول الثاني. صحيح أن الكلمة واحدة فأكيد يعني معناها واحد، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى. القناعة ممكن تكون شيء جميل وإيجابي لما تخلي صاحبها يشعر بالرضا والغنى ويستمتع بما عنده ولو كان قليل، وبنفس الوقت ما تمنعه من الطموح والسعي للأفضل. القناعة مثل أي شيء، إذا زاد عن حده انقلب ضده. فإذا كانت في حجمها الطبيعي وبحدود معينة فهي إيجابية، لأنها تريح بالنا وتهدي أعصابنا وتحد من توترنا وقلقنا وشقانا وكثرة تفكيرنا، وتخلينا نستمتع باللحظة اللي حنا فيها ونحس بقيمة وطعم ولذة الأشياء اللي نملكها ولو كانت قليلة. وهذا شيء كثير منا يغفل عنه، لأنه دائما ينسى يستمتع بالموجود لأنه مشغول دايم بالتفكير في المفقود. لكن القناعة ممكن تكون شيء سلبي إذا زادت عن حدها، مثلها مثل أي شيء مثل ما قلنا. فلما تنتقل من كونها مهدئ يريح بال صاحبه ويضبط نفسيته إلى مخدر يشل صاحبه عن السعي والتطور، فهي ضارة ومذمومة بلا شك. وأيضا لما تكون القناعة ستار للكسل والفشل، وبدال ما يعترف الشخص أمام نفسه بفشله وكسله يقول أنا قنوع، علشان يقلب نظرته لنفسه ونظرة الناس له من كون الشخص فاشل وكسول إلى شخص قنوع وراضي وزاهد ما شاء الله عليه، فهي لا شك سلبية وضارة وكاذبة. إذا نقدر نقول الناس أربع فئات مع القناعة. أولا فيه اللي يجمع بين القناعة والطموح، هذا أفضلهم لأنه بيعيش متوازن، لأن القناعة دون طموح مقبرة، والطموح دون قناعة محرقة. الفئة الثانية اللي عنده قناعة وما عنده طموح، هذا يمكن يحصل على شيء من الراحة النفسية، لكن بيظل مكانك راوح، ويمكن لما يشوف اللي حوله وين وصلوا وهو قاعد بمكانه تروح منه هالراحة النفسية وينقلب على نفسه وعلى القناعة اللي بيشوف انها السبب في الحال اللي هو عليه. الفئة الثالثة اللي عنده

0: طموح لكن ما عنده قناعة، هذا غالبا بيتطور بيصل لطموحه أو بعض طموحه، لأنه لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرب وصل. لكن المشكلة أنه ممكن ما يكون استمتع بحياته، ويمكن مهما وصل يظل يتمنى أنه أفضل مما وصل إليه. الرابع هو الأسوأ حالا، اللي ما عنده لا ذي ولا ذي، لا هو اللي قانع وراضي بما عنده فيكون على الأقل مرتاح نفسيا إلى حد ما، ولا هو اللي يسعى أنه يكون أفضل مما هو عليه فيتغير واقعه اللي مو مرتاح فيه، من غير بس يتحسر ويتذمر ويتمنى ويحلم. وطبعا في فرق بين أنك تحلم وتتمنى وبين أنك تطمح، لأن الطموح يصاحبه همة وعمل، أما أحلام اليقظة والأماني فغالبا صاحب الشخص اللي ما يتحرك. ومثل ما يقال الأماني رؤوس أموال المفاليس، الله لا يجعلنا لا حنا ولا أنتم منهم. وعموما مستمعينا هي وجهة نظر، وأنتم على قولتهم قلبوها في رؤوسكم وشوفوا وش يناسبكم، وعلى قولتهم أيضا حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. ووقت حلقتنا خلص، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من خارج الصندوق. تحياتي لكم، أنا خالد الغانم، وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
1: خارج الصندوق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
4: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن الكروشيه، فن يعتمد على تشابك الخيوط بإبرة مخصصة تصنع تفاصيل دقيقة وقطع متنوعة من الملابس إلى الزينة. يبرز فيه الإبداع والذوق، ويمنح كل قطعة طابع خاص يعكس روح العمل اليدوي، ويستمر حضوره رغم تطور عالم الصناعة الحديثة. وضيفتنا اليوم الحرفية مناهل عبد الكريم.
5: الكروشيه هو فن يدوي يعتمد على استخدام إبرة خاصة عن طرفها مثل العكفة شوي من فوق، ننسج فيها خيوط تكون لنا غرز متصلة، تكون أشكال كثيرة من ملابس، من أدوات، يعني على حسب.

0: حسب الطلب احنا يعني نقدر نستخدم فن الكروشيه ونصيغ اي صوره او شكل الانسان حاب يسوي يعني يقتني.
1: إيه؟ طب في فرق بين الكروشيه والحياكه؟
0: طبعا الكروشيه والحياكه في اختلاف بينهم طبعا من طريقه التنفيذ. الكروشيه ناخذ ابره صغيره لها عكفه مثل ما قلت قبل شوي لها الخطاف، لكن الحياكه نستخدم فيها سنارتين، وطبعا اثنينهم يعني في بينهم تشابه انها لها مقاسات الابر، ان طريقه الغرز تختلف، لكن الطريق من البدايه ان السناره اللي يشتغل فيها هي اللي تختلف. يعني حقه الكروشيه قصيره شوي وصغيره لها عكفه واحده وسناره واحده بس، اما الحياكه كلا نستخدم فيها عمودين او سنارتين كبار. يعني
1: طب تستخدمون فيها نفس نوعيه مثلا الصوف ولا يختلفون سواء كان بالكروشيه او بالحياكه؟
0: اول كلمه الصوف، لا هو اختلاف الخيوط. احنا قبل يعني الناس رابطين بين الحياكه او الكروشيه ان صوف، لا الكروشيه واللي احنا نستخدم فيها خيوط، لكن الخيوط لها انواع. يعني في خيوط قطن، خيوط صوف، خيوط نايلون، خيوط تيشيرت، يعني كثرت الخيوط انواعها فتعددت من ضمنها النواتج اللي احنا نحصلها بعد يعني ما نشتغل فيها. بالنسبه للحياكه او الكروشيه نستخدم تقريبا نفس الخيوط، ما في اختلاف الا في بعض الخيوط اللي يصير مره متينه مثل خيوط التيشيرت او خيوط الرافيه. هذه الخيوط خيوط المكرميه ممكن يكون شوي صعب ان احنا نستخدم فيها الحياكه، لكن نقدر نستخدم فيها الكروشيه اذا كبرنا مقاس الابره اللي احنا نشتغل فيها.
1: طيب الحين انا ابي اشتغل على الكروشيه، ايش الادوات الاساسيه اللي لازم تكون معي عشان ابدا انا كمبتدئه مثلا؟
0: طبعا هو راح تحتاجين اهم شيء السناره، تحتاجي الخيوط، مقص، إبرة عشان إذا خلصتي الشغل تخفين الخيوط اللي في نهاية الشغل. تقريبا في الناس يعني نحتاج المتر عشان القياسات، نحتاج قلنا المقص نقص الخيوط، بس تقريبا هذه أهم الأشياء اللي تكون موجودة لما تبدأين أنت الكروشيه. ونحتاج أحيانا مارك اللي هو زي المشبك الصغير عشان تشوفين أنت وين وقفتي بالغرزة، وعشان مثلا تغيرين نوع الغرزة، تغيرين مثلا البداية أو عشان العد.
1: طيب قبل ما نتكلم عن الغرز نبي نتكلم عن الخيوط، أنواع الخيوط، كل خيط تستخدمونه مثلا في إيش؟
0: الخيوط طبعا أنواع كثيرة، ومع تقدم يعني الزمن والمتطلبات قاموا يطلعون يعني خيوط أكثر بعد أنواع. أهم خيوط إحنا نستخدمها القطن للملابس، ملابس الأطفال، بطانيات الأطفال، نستخدم خيوط الصوف بعد للأشياء الشتوية، الشالات، البلايز، الجاكيتات، ممكن بطانيات، في خيوط المخمل هذه يسوون فيها دائما البطانيات، أحيانا الملابس، مقتنيات الأطفال، في خيوط المكرمية يسوون منها الشنط، يسوون منها ممكن يعني زي المفارش نسوي منها أشياء ثانية، في الرافية، الرافية اللي هي عبارة كأنها مثل ورق القش بعد، الرافية مثل الورق بس يسوي يبرمونه شوي يصير كأنه خيط، ويسوون منها شنط يعني كثيرة، كثيرة كثيرة أنواع الخيوط يعني.
1: طيب والغرز فيه أنواع كثير من الغرز ولا هي غرزة واحدة؟ يعني مثلا زي فن النقدة يقول لك أنه تبدأ بغرزة أو غرزتين بعد كذا يبدأ يكمل الشغل وغرز معينة، هل في الكروشيه نفس الشيء ولا يختلف؟
0: طبعا الكروشيه عندنا حاجة اسمها السلسلة، السلسلة هذه أساس أي عمل بتشتغلينه بالكروشيه، لازم هذه السلسلة. بعدها في عندنا غرزة الحشو والغرزة العمود، العمود تطلع منها غرز كثيرة، نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود، هذه هي الغرز الأساسية. طريقة ترتيب الغرز هذه يطلع لك النسيج مختلف، كل مرة يطلع نسيج مختلف، بدل نقول عمود سلسلة عمود، هذه تطلع لي غرزة، غرزة ثانية لا حشو عمود، يعني ترتيب هذه الغرز هي اللي تطلع لي شكل مختلف كل مرة عن الثاني. بس الأهم شيء السلسلة، وأهم شيء غرزة الحشو لما تنعرف وغرزة العمود. بعدها اللي بعدها يعني خلاص، وأهم شيء تسوينه لما يعني تتعلمين الكروشيه كيف تحافظين على وجود الخيط على العكفة اللي هي الهوك اللي هي الخطاف، كيف تحافظين على وجود الخيط فيه لما تدخلين بالغرز وتطلعين. إذا يعني تمرنتي على هذا الشيء أمورك بالسليم إن شاء الله.
1: طب ليش أحس الوهجة إذا غلطتي في غرزة معينة وما انتبهتي لها إلا بعد ما قطعتي شوط في مثلا القطعة اللي قاعدة تشتغلين عليها؟
0: هذه أصعب اللحظات لما تكتشفين في عندك خطأ، تضطرين تفكين الغرز. يعني بالنسبة لي أنا ما أرضى بإني أرجع أي شيء، لازم أرجع أفتح إلين الخطأ وأبدأ أعدل فيه. فما في حل ثاني
1: صراحة. ما في لها طريقة أنه ممكن تعدلي لها من نص الشغل، لازم ينفك كله من أول الآخرة إلين توصلين يعني للخطأ.
0: طبعا هذا بالنسبة لي، في ناس يقولون لا معليش أنا بالإبرة والخيط أحاول أرجع وأحاول، بس لا أحس أنه مهما يبين أنه يعني في في يعني شيء غلط بالنص يعني، فلا الافضل افضل احسن شيء عشان نوصل الجوده لازم تفكينه صراحه.
1: طيب وش اللي يميز الكروشيه عن غيره من الحرف؟ الحرف الاقصد اللي نستخدمها مثلا في الاقمشه في الخيوط الصوف.
0: والله شوفي، لان الكروشيه اي شيء يطري على بالك ممكن انت تسوينه، ممكن تسوين ملابس الاطفال، ممكن البيز بالمطبخ، وقايات، كوسترات، لها قاعدات الاكواب، تسوين شنط، اي حاجه تطري على بالك انك انت ممكن تسوينها بالكروشيه. واي لون تحبينه تجيبي الخيط، لو مثلا الملابس العيد جيتي تدورين لها بلوزه وما حصلتي بالسوق نفس الدرجه، جيبي الخيط نفسها تقدرين انت تسوي لك يعني شيء مميز صنع خصيصا لك، يعني ممكن ما يكون موجود في السوق اصلا يعني. بالذات يعني هذه الحرف اليدويه اللي تميزت انه ممكن ما تلاقين نفسها بالاسواق.
1: انتم شغلكم اكثر شيء على الخيوط، هل سهل انكم تلاقونها او صعب؟
0: والله شوفي، بالنسبه وين نلاقيها، والله يعني احيانا نبحث ونتعب عشان ندور لون معين، نلاقيها احيانا في محلات اللي يبيعون اغراض الخياطه والابر، لكن ممكن ما تلاقين النوعيه الجيده اللي انت تبحثين عنها. ممكن تلاقين الخيوط تكون مره رديئه في العمل، فهذه احنا صراحه نستخدم نبذل مجهود وتعب وبالاخير الا الخيط ما يستاهل الجهد هذا. نشتري احيانا من مواقع، يعني في مواقع مشهورة يعني نشتري منها خيوط، أحيانا من الانستغرام في أخوات عندهم خيوط يعني يبيعون. يعني قلت يعني في خيوط سهل تحصلين، في خيوط لا والله يعني صعب، يعني إذا نبي نوع معين أحيانا إذا سافرنا خلاص ندور المحلات الخيوط نروح نشتري منها ونرجع.
1: عادي إذا سافرتي لازم تستغلين الفرصة وتشترين كل الأنواع اللي أنت تحتاجينها.
0: ولازم أشتري بكمية كبيرة عشان ما ينقص علي، لأن شلون بكمل الشغل علي يعني. فلازم يعني الواحد يكون حذر في هذه، ما نشتري شوي وبعدين تتوهقين.
1: بس تواجهون صعوبة بالألوان مثل ما ذكرتي، يعني ما في وش الألوان الكثير اللي دارجة تحسينها ودكم بألوان بعد معينة بس مش موجودة؟
0: أحياناً تسوي ترندات على لون معين مثلاً، فهذا أحياناً ما نلاقي بسهولة يعني اللون اللي إحنا نبيه. أحياناً الألوان تخلص بسرعة من السوق لأن عليها طلب، مثل اللون الأبيض، البيج، السكري، الألوان الوردي والسماوي، أحيانا صعوبة تلاقينها لأن الناس معظم الناس يعني لمن تكون موجودة يشترونها. وأحيانا مثل ما قلتش الألوان اللي تصير أحيانا على ترند معين، مثلا لون أخضر ولا لون أصفر معين درجة معينة، هذه بعد شوي نتعب أحيانا ما نلاقي بالمحلات إن نلاقي الخيوط اللي جودة عالية وألوان معينة، فنضطر نشتريها من برا.
1: طب وش اللي تغير في الكروشيه ما بين الماضي والحاضر؟ لأن الكروشيه موجود من زمان وبدأ أصلاً في الدول الأجنبية.
0: صحيح، هو بدأ في الدول الأجنبية وبعدين كان صار عندنا، وهو يعني ما هو فن عربي يعني، هو إحنا اكتسبناه من برا. اللي اختلف إنه قبل مجرد ما يقولوا كروشيه معناها صوف، معناها بنايز، معناها شتاء. لا، الآن اللي اختلف إنه الخيوط صار فيه قطن، في خيوط مكرمية، في خيوط مخمل، في خيوط تنوعت الخيوط فتنوعت المنتجات اللي تطلع منها. فخيوط القطن حبينا نسوي ملابس الأطفال، يعني صار الكروشيه ما هو بس للشتاء، حتى للصيف بس على حسب الخيط اللي تستخدمينه. قمنا نسوي الحين ورود بالكروشيه حتى تبقى لفترة طويلة، نسوي ميداليات بالكروشيه، نسوي مثلا يعني أنا دائما كنت أبحث يعني يوم عندي عيال صغار أدور الملابس القطن اللي تصلح للطفل وتصير مثل الحياكة، فيوم شفتها بالكروشيه وحصلت على خيوط القطن يعني صراحة قعدت أبدع بالأشياء، وقبعات، جاكيتات، بطانيات حقت أطفال، تحسين ملمسها ناعم. فيعني قبل كان مرتبط عندنا كروشيه صوف حر شتاء بس، الآن لا، طول السنة والكروشيه موجود إن شاء الله.
1: ويبقى فن الكروشيه واحد من الفنون اللي تثبت إن الجمال ممكن يولد من أبسط الأدوات، خيط وإبرة، لكن خلفها صبر وذوق وإبداع، ومع كل قطعة تصنع تستمر الحكاية وتثبت إن الحرف اليدوية لها مكانها مهما تغير الزمن.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.
1: هي

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: ماء زمزم ليس مجرد ماء يشربه الزائرون، بل هو رمز ديني عميق يرتبط بتاريخ مكة المكرمة وقصة السيدة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. ومع توافد الملايين من المسلمين إلى مكة والمدينة كل عام، أصبحت عملية توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعاً ضخماً يتطلب تنظيماً دقيقاً ومنظومة تشغيلية متكاملة. يعتمد مشروع سقيا زمزم على منظومة حديثة تشمل تنقية الماء وتبريده ونقله إلى نقاط التوزيع داخل المسجد الحرام وساحاته، ويتم حفظ الماء في خزانات مخصصة تضمن الحفاظ على جودته وسلامته، ثم يوزع عبر حاويات مبردة موزعة في أنحاء المسجد. وتنتشر نقاط سقيا زمزم في مواقع مختلفة داخل الحرم المكي، بحيث يستطيع المصلون الوصول إليها بسهولة دون ازدحام، كما يتم تزويد هذه الحاويات بشكل مستمر لضمان توفر الماء طوال الوقت خاصة في أوقات الذروة. ولا يقتصر توزيع زمزم على مكة المكرمة، بل يمتد أيضا إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث يتم نقل الماء بطرق آمنة ومنظمة ليكون متاحا لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد النبوي تتكامل سقيا زمزم مع منظومة من الخدمات التشغيلية التي تشمل الأنظمة الكهربائية والصوتية والعناية بالفرش والتطيب، فالمسجد يعتمد على شبكة كهربائية متطورة تغذي أنظمة الإضاءة والتبريد والصوت، ما يضمن وضوح الصوت في الصلوات والخطب ويهيئ بيئة مريحة للمصلين. وهكذا تتكامل هذه المشاريع والخدمات لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمصلين والزوار في الحرمين الشريفين، بحيث تبقى رحلة الحج أو العمرة أو الزيارة تجربة إيمانية مريحة ومهيئة بكل وسائل العناية والخدمة. في المسجد الحرام، حيث تتلاقى مشاعر ملايين المسلمين كل يوم، لا تظهر قدسية المكان في المشهد الروحي فقط، بل تتجلى أيضا في حجم الجهود اليومية التي تبذل للحفاظ على نظافة المسجد وتعقيمه وتطيب أرجائه. فالمسجد الحرام

0: يستقبل على مدار الساعة أعدادا كبرى من المصلين والطائفين، ومع مواسم الحج والعمرة تتضاعف هذه الأعداد لتصل إلى ملايين الزوار. هذا الحضور البشري الهائل يتطلب منظومة تشغيلية دقيقة تعمل بلا توقف، هدفها الحفاظ على بيئة صحية وآمنة تليق بأقدس مسجد في الإسلام. مشروع سقيا زمزم وتوزيعه هو من المشاريع التي ترتبط مباشرة بتاريخ مكة المكرمة وروحها، فماء زمزم يحمل في ذاكرة المسلمين قصة قديمة تعود إلى زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام، حين ترك هاجر وابنها إسماعيل في وادي مكة، فكان تفجر زمزم رحمة إلهية تحولت إلى رمز من رموز هذه المدينة المباركة. ومع مرور القرون ظل ماء زمزم حاضرا في حياة المسلمين يشربونه طلبا للبركة والشفاء، حتى أصبح جزءا أساسيا من تجربة الحج والعمرة. اليوم ومع وصول ملايين الزوار إلى مكة المكرمة كل عام، أصبح توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعا متكاملا يعتمد على منظومة تشغيلية متقدمة. تبدأ هذه المنظومة من مصادر المياه المخصصة لبئر زمزم، حيث يتم ضخ الماء وتنقيته وفق معايير صحية دقيقة تضمن الحفاظ على جودته ونقائه. بعد ذلك ينقل الماء إلى خزانات كبيرة مخصصة للتخزين، ثم يوزع إلى نقاط السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته. تنتشر حاويات زمزم المبردة في أماكن متعددة داخل الحرم، بحيث يستطيع المصلون الوصول إليها بسهولة دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة. هذه الحاويات يتم تعبئتها بشكل مستمر طوال اليوم لضمان توفر الماء للزوار في كل الأوقات، خصوصا في أوقات الذروة حين تزداد الحاجة إلى الماء بسبب الحرارة وكثافة الحشود. عملية توزيع زمزم لا تعتمد فقط على الحاويات التقليدية، بل تشمل أيضا نقاط سقيا ثابتة ومتنقلة تساعد على إيصال الماء إلى أكبر عدد ممكن من الزوار. فرق متخصصة تعمل على متابعة هذه النقاط والتأكد من نظافتها وتجديد المياه فيها باستمرار، كما تستخدم أنظمة تبريد حديثة للحفاظ على درجة حرارة الماء المناسبة، حتى يتمكن الزائر من شرب زمزم في أفضل حالة ممكنة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
4: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
6: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
1: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: طبتم وقتا وأهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم سلامة اللسان.
2: والآن أصدقائنا إلى مواد هذه الحلقة.

0: مستمعين الأعزاء، من الأخطاء اللغوية الشائعة استعمالنا الفعل استطرد ونحن لا نقصد به إلا معنى تابع أو واصل.
1: فنقول استطرد فلان في كلامه، واستطرد الكاتب في كتابته، والأولى أن نستعمل تابع أو واصل.
0: أما الخطأ في الفعل استطرد فلأن معناه في غير هذا الذي تقدم، فإذا قلت أخي المستمع استطرد فلان في قوله فالمعنى انتقل من موضوع إلى آخر.
1: واستطرد فلان لخصمه إذا أظهر له الانهزام مكيدة له لكي يحمل عليه وينتهز الفرصة لمطاردته.
0: وجاء في الحديث كنت أطارد حية أي أخدعها لأصيدها، ومنه طراد الصيد، وهذا الأخير من المجاز.
1: مطاردة الأقران أي حمل بعضهم على بعض في الحرب، وتقول هما فرسا الطراد.
0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: استطرد فلان في كلامه وتقصد أنه استمر،
0: بل قل
1: تابع فلان كلامه،
0: أو قل
1: واصل فلان كلامه.
0: إياك وأن تقول
1: استطرد زياد في قوله وتقصد أنه استمر،
0: بل قل
1: تابع زياد قوله،
0: أو قل
1: واصل زياد قوله.

0: مستمعين الكرام، أحبة لغة ضاد، هناك من يراوده الشك حيال ظرف الزمان حين، أهو معرب أم مبني؟
1: ففي بعض المواضع يراه معربا، وفي مواضع أخرى يراه مبنيا، وعندئذ يقع في حيرة من أمره، وربما يرتكب خطأ لغويا نتيجة ذلك.
0: بيد أن أهل اللغة وضعوا ضوابط تحكم ظرف الزمان حين وتبين حالته الإعرابية في أي سياق يرد فيه،
1: حيث يرى اللغويون أن ظرف الزمان حين يكون مبنيا إذا أضيف إلى جملة فعلية فعلها فعل ماض غير ناقص، وذلك في مثل نحو سررت حين رأيتك،
0: ونحو قول الشاعر
1: على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع،
0: ونحو قول الشاعر
1: يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب.
0: ويأتي ظرف الزمان حين معربا إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب، كأن يضاف إلى جملة فعلية فعلها مضارع، نحو زيد كريم على حين يتباخل إخوته،
1: أو يضاف إلى جملة اسمية نحو عماد كريم على حين الكرام قلائل،
0: ونحو قول الشاعر
1: تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير داني.
0: وكذلك يكون ظرف مكان مضافا إلى مفرد، ونعني بذلك ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، وفي هذه الحالة

0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل الحنجرة،
1: وقل الحنجرة،
0: لا تقل المصاريف الشهرية،
1: وقل المصروفات الشهرية،
0: لا تقل الكلية الصناعية،
1: وقل يا صديقي المستمع الكلية الصناعية،
0: وإياك وأن تقول التبرع بالكلى،
1: وقل التبرع بالكلى،
0: لا تقل نفى أن تكون الحكومة لها رأي في ذلك،
1: وقل نفى أن يكون للحكومة رأي في ذلك،
0: لا تقل عزيزي المستمع أبو فراس الحمداني،
1: وقل أبو فراس الحمداني،
0: لا تقل ظهر جرم سماوي،
1: وقل ظهر جرم سماوي،
0: لا تقل جاء بحجة دامغة،
1: بل قل جاء بحجة دامغة،
0: لا تقل يغاب القمر في الأفق،
1: وقل يغيب القمر في الأفق،
0: ولا تقل هذا يزيد عن حاجتي،
1: وقل يا صديقي المستمع هذا يزيد على حاجتي.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود،
2: الإذاعة زمان.
4: البيت السعيد. تعد هذه الحلقة انتصار الضاني وتقدمها نوى البخش. البيت السعيد إخراج عبد الله الحربي.

ونتساءل ماذا نعرف عن الفروق الفردية بين الناس؟ عزيزتي المستمعة، أخي المستمع، لعل كلمة فروق فردية تذكرنا بحديث أهل التربية بوجود تلك الفروق بين التلاميذ والأشخاص من حيث قدراتهم وميولهم، مما يتطلب من المعلم والمربي إدراك ذلك الفرق حتى يتعامل مع كل تلميذ حسب قدراته وشخصيته. وكذلك الناس أجناس ومعادن يختلفون في استعداداتهم وقدراتهم البدنية والنفسية وأيضا العقلية. ترجع هذه الفروق أعزائي المستمعين إلى تفاعل كل من العوامل الوراثية والبيئية، فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين من حيث الشكل والتكوين وأيضا اللون وغيرها من مكونات جسمية لها آثار وراثية خلقية، وتلك من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه. ومن ذلك أيضا اختلاف ألوان الناس ولغاتهم وغيرها من حاجات مكتسبة، كما يختلف الناس في شخصياتهم وأمزجتهم ومشاعرهم وتأثرهم وعقولهم، فما يصلح مع البعض في التعامل لا يصلح مع الآخرين، ولهذا الاختلاف حكم كثيرة وعبرة. فلو تساوى الناس في قدراتهم لما وجدنا منهم طبقات يعمل بعضهم لبعض، ولكل إنسان قدرات على المربين إدراكها حتى لا يكلفوا أبنائهم فوق طاقتهم. وهكذا نجد أن أهمية مراعاة عاملي البيئة والوراثة حين نحكم على الناس ونتعامل معهم.

غياب الآباء سبب ضياع الأبناء. أيها الأعزاء، قد نجد الأم أو قد تجد الأم نفسها مطالبة للقيام بدور الأب والأم معا في تربية الصغار، تسهر على تربيتهم ورعايتهم، لكن المؤسف هو وجود الأب أو الأم وانشغالهم عن تربية أبنائهم، فتتخلى الأم عن رسالتها في رعاية أبنائها، وينشغل الأب بأعماله وأسفاره وأصدقائه عن رعاية أبنائه، فيصبح في عداد من يطلقون عليهم لقب أباء غائبون. كانت الأسرة في الماضي القريب أسرة كبيرة ممتدة تشمل الأخوان والأجداد والأقارب والأعمام وغيرهم، إلا أنه من سمات الحضارة انفراط عقد تلك الأسرة الكبيرة واستقلال كل ابن عند زواجه ليكون أسرة محدودة تشمل الزوج والزوجة والأولاد، بما فيه من زيادة العباء المادية على كاهل الزوج خاصة، وارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المهور، مما يجعل الشاب يبدأ حياته محملا بديون يلهث سنوات وسنوات بعد الزواج ليعمل ليل نهار حتى يسد كل الديون، غائبا عن بيته وعن رعايته لأبنائه. إن نشأة هذه الأسرة المحدودة أعزائي المستمعين ضاعفت من مسؤولية الأم والأب، وبدأ تأثير وجود الخدم والسائقين السلبي يظهر مردوده على سلوك الأبناء، وبدأ المناخ ملائما لظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية التي لا تؤثر في كيان الأسرة فحسب، بل وفي المجتمع ككل، أي المجتمع العربي بصفة عامة. زادت مشكلات الطلاق وجنوح الأحداث بين صغار السن وأيضا التسرب الدراسي، فغياب الأب عن البيت ينشأ عنه افتقار الأبناء للتوجيه، معللين سلوكهم أن دور الأب ينحصر في تأمين مطالب الحياة المادية، تاركين مسؤولية رعاية الأبناء للأمهات. والأم مهما تكن على درجة من الدين والوعي والخلق عاطفية، والتربية يلزمها الكثير من الحزم الذي يتحلى به الرجل. ترى أيها الأعزاء، ونحن على أبواب الإجازة الصيفية، هل يعي الآباء الذين يسافرون تاركين أبنائهم دون رقابة أو توجيه، أو سامحين لهم بالسفر للخارج وحدهم؟ هل يعي أولئك الآباء كم يجنون على أبنائهم بذلك الغياب في سن الشباب وهو أخطر مراحل أعمارهم، بل وحتى في طفولتهم؟ أبناؤنا أيها الأعزاء مسؤوليتنا يوم القيامة، هم سندنا وذخرنا في الحياة وبعد الممات، فعودة للغائبين نتمناها لترفرف السعادة على البيوت السعيدة.

أيها الأعزاء، لقد خلق الله عز وجل الإنسان وسخر له سبحانه وتعالى كل ما في الكون لمنفعته، ومن تلك النعم الكثيرة التي لا نستطيع أن نحصيها الأشجار. فالشجرة حتى وهي مريضة تنفع الإنسان، فشجرة المطاط والصمغ عند عمل شقوق في سيقانها تعطي المطاط والصمغ، كذلك شجرة العود. ومن منا لا يعرف العود برائحته الزكية، فهو ينشأ من شجرة هندية. هذه الشجرة قد تصاب بنوع معين من الأمراض، فتقوم الشجرة بمقاومة ذاتية لتدافع عن نفسها، فتفرز إفرازات تقاوم المرض، فيتحول المكان المصاب من خشب عادي إلى خشب مشبع بهذه الإفرازات، وهذا ما نسميه بخشب العود. هو الذي نستخدمه في المباخر، وهو من أغلى وأطيب أنواع البخور. ولعل عودة الناس للعطور الشرقية أعطى العود وغيره أهمية كبيرة، جعلت الناس يفضلون استخدامه ولو بكميات قليلة في مناسبات كبيرة نظرا لارتفاع سعره. ومن المعروف تأثير الروائح الزكية على النفوس.

أيها الأعزاء، ومن دخون العود ورائحته الزكية إلى رائحة الدخان وشتان بين الاثنين. يتعلل بعض تارك التدخين بعدم تركهم للتدخين بأن ذلك يزيد من وزنهم نتيجة الإقبال المقلع عن التدخين على الأكل كوسيلة من وسائل التعويض عن لذة التدخين التي تبدو لهم. لكن أحد الأطباء الأمريكان أثبت خطأ ذلك، وأثبت أن عملية بناء وتأمين الطاقة الضرورية للنشاطات الحيوية للجسم والتي تتمثل في المواد الجديدة للتعويض عن المندثر منها يتم بكفاءة أكبر في حالة غياب مادة النيكوتين الناتجة عن التدخين. هذا يعني أن ترك التدخين يجعل الصحة للفرد أفضل، فقد وجد هذا الطبيب أن عدد نبضات القلب في الأشخاص المقلعين عن التدخين هبط وتحسن، كما أن نسبة السكر في دمائهم انخفضت، وهضم الطعام وتمثيله والاستفادة منه أصبح أكبر وأفضل من قبل الإقلاع عن التدخين. هذا بالإضافة إلى أن مناعة الجسم تكون أكبر.

0: تقول أم خالد لجارتها: طفلي خالد في الرابعة من عمره كما ترين، لا يستقر على حال، إنه دائم الجولان والانتقال، يدخل هذه الغرفة ثم يتركها للصالة في المطبخ في الشرفة، وما أن يسمع جرس الباب أو الهاتف حتى يجري لا يكف عن الحركة، لدرجة أن هذه الحركة أرهقت أعصابي بمراقبته. ردت الجارة على أم خالد: إن مشكلة ابنك كمشكلة الكثيرات من الأمهات مع الصغار، واحمدي ربك على أن ابنك يتجول تحت رعايتك ومسؤوليتك، إن الفضول وروح المغامرة وحب الاكتشاف هو الذي يدفع الصغار للتجوال إلى اكتشاف العالم الجديد الذي يعيشون فيه. ردت الجارة: إنني أخجل عند زيارة أحد من الأصحاب، وأنا أصحب خالد معي، فهو لا يكف عن الحركة والدوران والتنقل. ردت الجارة: في البيت لا تسمحين له بالحركة خوفا على الأثاث وترتيب البيت، وعند الزيارات تمنعينه عن الحركة حتى لا يضايق المضيفة بحركته. ونقول إن الأطفال يا عزيزتي يسعون وراء بيئة أكثر إشباعا لحاجتهم ولحياتهم الانفعالية. اصحبي صغارك مع أسرتك إلى رحلات برية، إلى شاطئ البحر، إلى أحد البساتين أو الحدائق الكثيرة المنتشرة، كوسيلة تعوض عما يفقده في البيت. حتى في البيت يمكنك أن تجعلي له مكانا متسعا مليئا بالألعاب، العبي معه، حدثيه، دعيه يتبادل الزيارات مع أطفال الأقارب والجيران، ولا تجلسي تحسبين عليه كل خطأ، وجهيه بحب وحنان دون قسوة أو تدليل.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: عندما يطلق الليل أشرعته على الكون يهدأ الضجيج وتغفو الكائنات، ننصت إلى البوح الأنثوي الهامس كل مساء.

همسات ناعمة تكتبها مريم الغامدي، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

0: اشتقت إليه، اشتقت إلى تلك البحة في صوته، إلى تلك الأسئلة الفضولية التي كانت تطرق بوابات الذاكرة القديمة في مكامنها السرية. همساته الليلية تأبى إلا أن تتقافز في مسمعي.
1: كلميه، أخبريه بشوقك إليه.
0: بالنسبة إليه، أنا دمية التقى بها في مرفأ من مرافئ الدنيا الكبيرة أعجب بها، بدلها الحب أو هكذا ظننت، ثم أبحر في كل الشطآن ناسيا تلك الليالي الرائعة المضمخة بكل الحب.
1: ألم يعد إليك؟
0: عاد بأسئلة هاتفية تنثر الملح على الجرح النازف في الأغوار، عن قلبي يسأل، عن حب مضى يسأل، هل ما زلت تلك السمكة الصغيرة في بحر حبه تنتظر منه أن يقيتها بفتات تلك العبارات الحالمة التي كان يلقي بها كلما قذفته سفينة في ذلك المرفأ؟
1: وبماذا أجاب قلبك أيتها الوالهة في حبه؟
0: قلت له، معك ضاع عمري بلا هوية، تشرد قلبي في أزمنة وحشية، أقرع بوابات الأمل الأسطورية. قلت له، معك لذت بكهوف كل المواسم السنوية، نبشت حقول القمر أبحث عن ملامحك، عن اسمك، ارتدت الحدقات المتألقة بالحب في عيون العاشقين أبحث عنك، ركضت في كل الغابات المسكونة بكل الأشجار، تلك الأشجار التي كنا نلوذ بظلها في زمن الحب.
1: ألم تخبري بأنك ما زلت تحبين أم كنت تكابرين؟
0: قلت له، ركضت أبحث عنك في مدن الأحلام والحكاية، في أوجه التائهين، في أروقة الزحام،

0: وهل وجدت من كنت تبحثين عنه؟
1: فقدت ملامح وجهي، سقطت مني ابتساماتي، وعلى شواطئ السفر وقفت كثيرا كموجة أضناها التعب فاستكانت على الرمل الساخن، حتى يدي التي كانت تلوح للقادمين والمسافرين شلت يا صديقتي.
0: أرهقتك يا عاطفتك؟
1: آه، كم ركضت وركضت حتى تعب الركض من ركضي.
0: وما زلت تشتاقين إلي؟
1: أعلم أني مرفأه الأخير، سيعود إلي حتما حتى لو طال.

0: أين التقيتما؟
1: في منتصف المسافة بين القدوم والرحيل التقينا.
0: كيف كان اللقاء؟
1: مثلي كان هو يبحث عني، أبحث عنه.
0: كيف وجدته؟
1: وجدته مسافرا في النبض والأحلام.
0: كيف وجدك؟
1: أسكن قلبه والخيال. هكذا التقينا، استوطنا مدائن السلام والأمان، زلخنا عن واقعنا، عن ضجيج الشوارع المأهولة بالأقدام، صلبنا ركضنا المجنون على أعتاب الهوى. بكينا كثيرا، بكينا عمرنا الذي ضاع قبل أن نلتقي.
0: وكيف كانت نهاية قصة الحب هذه؟
1: نهاية سعيدة، توجناها بالارتباط الأبدي.
0: ما الذي أوصل القصة إلى هذا المدى الحزين؟
1: بعد عقدين من قصة الحب الجميل، تراءت له في الأفق أخرى أصغر سنا وأغض عودا.

0: كيف كان حبه لك؟
1: بعد الوحدة واليتم استكانت مشاعري مطمئنة على شواطئ الحنان في عطائه. اكتشفت أن الحب في شرعه ليس امتلاكا، الحب في شرعه ليس قيدا، الحب في نظره انطلاق، عطاء، احتواء، وفاء.
0: لم أستوعب كيف يتركك وحيدة وهو يحبك كل هذا الحب.
1: يحبني بطريقته، يرى أني مرفأه الكبير وعلي أن أحتمل غيابه عندما يغيب، وعلي أن أنتظر حضوره بفرح عندما يعود.
0: هذه أنانية وليس حبا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعود راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع.

0: مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
6: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. أي نظام صحي للجسم، إن كان